0: للحين ظهر له كلنا ما هي تفاصيل احنا ولا غاجة حقك هيسمع. يقول لك السعودية استأنفت حملتها ضد الإمارات شرقية اليمن، أو هو تعداد سكاني ماشي اسمع، واقتحمت فصائل موالية للرياض ويشرف عليها ضباط سعوديين، أيوة قرابة 5 مناجم لتعدين الذهب في محافظة حضرموت شرقية اليمن. إذن مناجم ذهب يمنية يا أخي، أقرأ تفاصيل وما لكش دخل، هو صدق أنا علي تفاصيل وبس. وقامت تلك الفصائل بمصادرة المعدات والآليات التابعة للإمارات، كما تم إغلاق تلك المناجم بذريعة، أيوة أنا إيش الذريعة معي، قال لك أنها غير قانونية وتعمل بدون ترخيص. هي هي محتل يشتي من محتل ثاني ترخيص في النهب والسرقة لثروات الأرض المحتلة حضرموت. وأظهرت صور تداولها ناشطون حجما مهولا من كمية الذهب الصخري المستخرج من المحافظة الفقيرة. يا أخي مشي فقيرة ما دام فيها مناجم ذهب، مشي فقيرة، حضرموت مفقرة. أيوة أحسنت. وكانت الإمارات عملت خلال السنوات التي أعقبت احتلال جنوب وشرق اليمن على تكثيف عمليات التنقيب عن المعادن وتحديدا الذهب، باعتبار أن الإمارات فقيرة وجت تبني مستقبلها عندي. بنت الكلب مني يا أخي الإمارات مني، حيث يتم نقل كافة المواد إلى أبوظبي لاستخراج الذهب. ومع أن تلك المعامل ظلت خلال الأشهر الأخيرة تعمل بوتيرة عالية رغم حملة السعودية ضد الإمارات وطرد قواتها من هناك، إلا أن توقيت إغلاقها يشير إلى محاولة ضغط سعودية على الإمارات في ضوء التقارير عن وصادق غربية بين الحليفتين في الحرب. إنا وين والعليمي؟ أنا داري. إنا وين حكومة المرتزقة؟ يا أخي ما دراني معهم، الغايب حجة معه هم في الرياض. بينهبوا ثروات البلاد السعودي والإماراتي وما بيش من يقول لهم عو.
1: كذلك هناك مسار آخر، مثلا هناك ثروات ضخمة موجودة في كثير من البلدان ولكنها ممنوعة من استثمارها حتى يتسنى لأعدائها إحكام السيطرة عليها، مثل ما هو الحال عندنا في اليمن. السفير الأمريكي بنفسه كان يقول أن اليمن لا تزال بلدا بكرا في ثرواتها، وأمريكا تريد أن تستثمر كل وتستخرج كل هذه الثروات وتستغلها.

أخبار من تحت لا تحت. كيف أخبار من تحت لا تحت؟ يا أخي المستمع لبيب، ما عليك أنت. أخبار من تحت لا تحت.

إقليم أرض الصومال يستثمر حاجة واشنطن لتطويق صنعاء بعرض جديد. أخبار من تحت لا تحت. أين التفاصيل؟ بشرب عزاك. في تحرك جديد يهدف إلى محاولة

0: لإحكام طوق عسكري على صنعاء. كشفت شبكة فوكس نيوز الأمريكية في تقرير لها أمس الربوع، يا أخي يقولوا الأربعاء، يا أخي في العيد يقولوا ربوع، ما لك أنت؟ شبكة فوكس نيوز في تقرير لها عن تقديم إقليم أرض الصومال صوماليالاند عرضا مغريا للإدارة الأمريكية، يتضمن منح واشنطن تسهيلات عسكرية ولوجستية واسعة مقابل أيش؟ يقول لك مقابل الحصول على اعتراف دبلوماسي أمريكي باستقلاله. إنها أقليم عرض صومة، هاي هاي. وبحسب فوكس نيوز الأمريكية يأتي هذا العرض في ظل تزايد القلق الأمريكي من الوجود الصيني المكثف في جيبوتي والقيود التي تفرضها جيبوتي على استخدام أراضيها لشن هجمات ضد الحوثيين في اليمن. وتسعى واشنطن من خلال هذا التحرك إلى تأمين منصة متقدمة في القرن الأفريقي تمنحها مرونة أكبر في العمليات العسكرية، يقول لك ضد من أسماهم بالحوثيين. وفقا للتقرير، تقرير فوكس نيوز الأمريكي، قدمت سلطات أرض الصومة عرضا يتضمن تخصيص مساحات تخزينية لصواريخ توماهوك، وذا وكالة حكم المخازن قد يعضل مشي عضل أنقلوهن إلى إقليم أرض الصومة في ميناء بربرة، وهو ما يحل معضلة لوجستية تؤرق البنتاغو. إن وزارة الحرب الأمريكية حيث تضطر المدمرات الأمريكية حاليا للإبحار لمدة أسبوعين، وجعل لي مكسر لإعادة التزود بالذخيرة. قالوا يضرحون في إقليم أرض الصومة صارخ توماهوك بدل ما يكون يزيروا أسبوعا ويرجعوا. ويعزز هذا التوجه ضغوطا يقودها سيناتور تكساس تيد كروز داخل الكونغرس للاعتراف بصوماليالاند كشريك استراتيجي في المنطقة بحسب تقرير فوكس نيوز الأمريكية. وتعد بربرة اليوم محورا للأطماع، تمني النمة سيدي ابن الكلب، أقسم بالله لو ألقاه ولو عيد أمان ما يتي أبرم. وتعد بربرة اليوم محورا للأطماع، خرجك من الخبر هذا النمة ابن الكلب. وتعد بربرة اليوم محورا للأطماع الدولية بفضل موقعها الاستراتيجي عند مدخل البحر الأحمر ومدرج مطارها الذي يعد من الأطول في أفريقيا. وتكشف التقارير عن حراك عسكري متنامي حيث تقوم وفود من القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفراكوم أيوة أفراكوم، ويطلع المارد الأمريكي يومه تعنو مصباح ترامب ما عادش هاقولش بزيارات دورية للميناء بالتزامن مع التعاون القائم مع كيان العدو الإسرائيلي، يشمل تدريبات استخباراتية في تل أبيب وتواجدا لوفود عسكري إسرائيلي في هرجيسا في الصومال، لا سيما بعد اعتراف إسرائيل مؤخرا بأرض الصومال. أيوة والخبر. وفي المقابل وبحسب التقرير قوبل هذا التحرك بتهديدات صريحة ممن يسمون بالحوثيين أعيادات، أيوة، الذين توعدوا باستهداف أي وجود عسكري إسرائيلي سيتحذرهم أي عنضاك. الذين توعدوا باستهداف أي وجود عسكري إسرائيلي في أرض الصومال ملوحين بإمكانية إغلاق مضيق باب المندب كليا إذا ما تحولت المنطقة إلى نقطة انطلاق العمليات العسكرية ضدهم. من حكي يا أخي، من حكي، من قال حكي غلب؟ وعلى الرغم من تمسك البيت الأبيض رسميا بالشراكة مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو، إلا أن المعطيات على الأرض تشير إلى أن واشنطن تبحث عن خيارات بديلة عن حلفائها التقليديين. من قصتك محمد بن سلمة؟ علينا يا أخي. المهم قلت تقرير وبسنت، مشو عملك؟ حيث توفر أرض الصومال التي تفتقر للاعتراف الدولي كافة التسهيلات الممكنة للحصول على موطئ قدم لواشنطن، مما يجعلها ورقة رابحة في معادلة الصراع المتصاعد في البحر الأحمر بحسب التقرير. وانا اظهر لي ذا الحين للمسعودي بتعم الكهرباء في عدن المحتلة وما بيش سراج، والفندم دارك عفاش عند في المخا أزمة ديزل ووقود. يا للكلب، كل الضمن المخطط، الجهوزية والاستعداد ما بشحلة منهم الاثنين، ضربوا واحدة.
1: نحن نؤكد جديتنا التامة في موقفنا الداعم للشعب الصومالي المسلم الشقيق. المسألة بالنسبة لنا ذات أهمية كبيرة من جوانب كثيرة، أنها تشكل تهديدا ضد اليمن، ضد الشعوب المنطقة، خطرا على البحر الأحمر، على باب المندب، وهذه مسألة لا يمكن أن نسكت عنها أبدا. ونعرف تجاه خطر كهذا لا يكفي إصدار بيانات، العدو الإسرائيلي لا يعير للبيانات أي أهمية ولا أي قيمة أبدا، لابد من مواقف عملية. ولهذا نحن مستمرون في عملية الرصد، ونعمل على تقوية عملية الرصد، وجادون في استهداف أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، قاعدة عسكرية أو ما شابه، أي تمركز ثابت صهيوني نجد أنه متاح لنا، يمكننا أن نستهدفه، وبالشكل الذي يمكن لنا استهدافه لن نتردد في الاستهداف العسكري له.
2: نستنكر بشدة ما أقدم عليه ما يسمى إقليم أرض الصومال من تطبيع مع العدو الصهيوني، ونحذر من خطورة هذه الخطيئة في تهديد اليمني والمنطقة.

واحد رسل رسالة قال يا أخي أنت قلت أنشارك معاك وتخلينا نتصل، أخي بدأ اسمع الأخبار بصير ما بمن أخبار، وإن كان نفسي أفتح لك إذا عبه الله مش إلا الاتصالة، بس الأخبار ما أنفع لي يا أخي مشو أنا هكذا العيد. هذه الرسالة أنا أطلب من المستمعين قراءة الفاتحة بنية الشفاء، نتوصل بالفاتحة بنية الشفاء لمن يطلب منكم الفاتحة بنية الشفاء، وبنية الشفاء لمرضانا ومرضاكم بإذن الله يا الله، وكل مريض يطرح الله لنا البركة في هذا اللقاء. نتوصل بالفاتحة لا روح النبي وآله الطيبين الطاهرين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم ورحم الله والديكم مع والدينا ومن صلى على محمد وآل محمد.

وفي العيد تتميز العناوين. في وسائل إعلام كبرى قبل أن يقدموا نشرة الأخبار يقول لك العالم بين يديك، احنا الوحيدين الذي ما بنقول سعماهم. انت داري ما بنقول؟ كل الأخبار، العالم في طرفك. ليه لحد بيبصر ضربه ما لكم، صلى على النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد. العالم في طرفك، كل الأخبار. هطع عشر قتيل ومفقودين بانفجار خزان كيميائي في مصنع ورق بواشنطن وسط مخاوف من كارثة صناعية كبرى. ولله جنود السماوات والأرض. يا الله زيد وبارك يا الله. صحيفة ألمانية: أوروبا باتت أكثر استعدادا للمفاوضات مع بوتين. الذي يصدق الأمريكي يرجع يركب المطر، هذا حين ما معكم لا تفاوضوا مع بوتين، وأنا شحاكي لكم، ما عليكم شيء، لا تقلقوش في أوروبا، أنا شحاكي لكم بوتين. السيناتور الأمريكي لينسي غراهام: انضمام السعودية لاتفاقيات إبراهام سيكون أكبر تغيير في الشرق الأوسط منذ آلاف السنين. ولليهودة عنوان: السعود بني قينقاع بني النظير. بيروجوا للتطبيع السعودي، قال لك دي السيناتور الأمريكي غراهام، قال انضمام السعودية لاتفاقات الصهيونة التطبيع والخيانة سيكون أكبر تغيير في الشرق الأوسط منذ آلاف السنين. غيروا في سوريا وذا الحين أصبحت سوريا مخزن للتواعش، وذا الحين أي خلوا السعودية مخزن للمهيصي من التواعش. ما قصتك. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتحديث وتعزيز القدرات النووية والتقليدية لبلاده. من حكاه؟

كتائب القسام تدعي قائد أركانيا محمد علي عودة وتكشف دوره في هجوم 7 أكتوبر. رضوان الله عليه. كل الأخبار. سلوفاكيا ترفض المشاركة في محكمة خاصة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا. يا معلوم قلبوا. صحيفة أمريكية: الطراد الروسي الإميرال ناخيموف يصبح الأكثر تسليحا في العالم. هكذا قالوا الأمريكي قصير الروس قالوا يجي لك خبر يهلك دعنص قصيد عصر قصيد قل رويترز: الولايات المتحدة شنت ضربات جديدة على موقع عسكري في إيران. يحسك أن أمريكا قديم مسيطرة على إيران. الله ما قدروش يبدوا على مضيق هرمز، يبدوا هكذا أم فوق الإمارة ما قدروش. الذهب يتراجع وسط ترقب لمفاوضات إيران الولايات المتحدة. ما عايشين مننا الذهب هذا. كل الأخبار. الخارجية الروسية توضح سبب تدهور حقوق الإنسان بشكل كبير في أوكرانيا. يعني قديم سيطر خلاص سموه أوكرانيا عاجي.

ترامب اوف والخبر اسكسكن نفتح ذي الموقع يا خبره. ترامب يهدد بنصف عمان اذا وقفت الى جانب ايران في قضية اعادة فتح هرمز، ويؤكد ترامب: لم نتوصل لاتفاق مع ايران بعد، ونحن غير راضين عن طروحاتها، ولن نخفف العقوبات المفروضة عليها مقابل اليورانيوم. اسكن بسر ما هو التفاصيل، هذا ما يشي من عمان، ما انفلت عمان، ما لك انت عمان فلتت جارة شقيقة لم تعتدي علينا ولم تحاصرنا ساع جارة السوء الذي قدم بيصفقوا لها عاصبة صهيان. ايه متصهينه من تحت الاجة ابلا قديع كذا. بس ترامب يهدد بنصف عمان اذا وقفت الى جانب ايران. من موقع رأي اليوم: هدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الربوع، يا اخي الاربعاء في العيد يقولوا ربوع، على ما يبدو بمهاجمة عمان حليفة الولايات المتحدة إذا وقفت إلى جانب إيران في قضية إعادة فتح مضيق هرمز. تحطمه منو؟ ترامب حتى يفتح مضيق هرمز. وقال ترامب إن على عمان أن تحسن التصرف، وإلا فإنه سينصفهم. ليك ليك ليك ليك ليك ما لمه هذا ما قد كفاش الذي وقع في البحر الأعمار. وذلك ردا على سؤال حول ما إذا سيقبل باتفاق قصير الأمد يسمح لإيران والدولة الخليجية بالتحكم بالممر المائي. وقال ترامب للصحفيين خلال اجتماع لإدارة في البيت الأبيض: كلا. قال: no problems. سمعت تقول كلا. المضيق سيكون مفتوحا للجميع. والله ما معه إلا البركبة، والله ما معه إلا البركبة. وتابع أنها مياه دولية وعمان ستحسن التصرف مثل الجميع، وإلا فسيتعين علينا نصفهم. يفهمون ذلك وسيكونون على ما يرى. ها قرب من عمان لاند رجع بانا، ها أنا في الاستديو، ها تحطمك تقرب لعمان وأنا موجود، أنا لوحدي المذيع المناوب. تحطمك يا ترامب. ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية لاحقا مقطع فيديو ونصا لتصريحات ترامب بشأن عمان من دون أي تصحيح أو توضيح. نبي هتدوا عمان، ما كفاكمش ما وقع لكم في البحر الأحمر يا قليلين الناموس.

إيران تحصل على معلومات حساسة والسيطرة على المعلومات والأنظمة الرقمية في صالحها. ثغرات سيبرانية خطيرة في كيان العدو الإسرائيلي. ومراقب الدولة العبرية يحذر الكيان مخترق ومكشوف لطهران. إلا عيس مش أحلى منه. أخبار في الزاوية. كأس العالم هيا ماجد معانا. هل السفر لأمريكا آمن؟ أنا ما انصحش يسافروا يا أخي. كأس العالم يقع هنا ولو. ولماذا نصبت الخيام في الجزائر؟ والله العظيم ما لي علم، ولو أنا داري لا أقول لكم. من هو الدكتاتور الذي هدد فريقه بالموت؟ علامة كر كولالمبور يا أخي. الكوادور كلهم بحرب الور. وحرب بسبب الكرة، وترامب لن يدفع $1,000. من الكلب كل بلاش. حتى كأس العالم أتحاسب السعودية، قطر، الكويت، البحرين، الإمارات. الإمارات هي الذي أتسنتر. الإمارات هي الذي أتشوت عيشوتها.

كوشنر زوج إيفانكا بنت ترامب يقود مخططا خطيرا للسيطرة على المسجد الأقصى وتسلم مفاتيحه. إعلامية أمريكية تقول عار على بلدنا اعتبار إسرائيل حليفا، فهي شريرة وترتكب إبادة جماعية ودمرت أمريكا، وتهمت معاداة السامية هراء ولن أتراجع. الصحفية آنا كاسباريان الصوت المؤثر والبارز في الإعلام الأمريكي تتحدث في برنامج The Young Turks والمنتجة التنفيذية له، تنتقد السياسة الأمريكية جهارا نهارا. يستاهلوا. خلاف ترامب ونتنياهو، لبنان يعيق اتفاق إيران. مصدر إقليمي، التقدم نحو التطبيع وهم دون حل مأزق غزة. ودول الخليج تحالفات جديدة تشمل إيران.

وفي العيد أخبار لا ربع، إنها موجز للأنباء، ما بش موجز في العيد، ما بالأخبار لا ربع.

ترامب يخلط بين الزبيبقلة قصي عفوا ترامب يخلط بين فنزويلا وإيران أثناء تصريحاته حول الوضع في الشرق الأوسط. ساعة ما كان يفعل بايدن عشان شيء قدير يخضعه ويهتفش من فوق الطائر، وهذا قد بيخلط بين فنزويلا وإيران. قال حشيش السفير البريطاني: نحن من سلم الحكم للشيعة في العراق. من الكلب بيدور نثر في العراق. السفير البريطاني يشتي عفاف العراق. ما بلا انتبهوا. أخبار لا ربع: واشنطن تعتزم سحب مقاتلاتها من تل أبيب حال الاتفاق مع إيران. كان مالب بيقول لليهودي ما عبش معانا صواريخ في المخازن. حقائب بالستية تحيط بأحمد الشرع الداعشي أبو محمد الجولاني خلال صلاة العيد في حلب. لو قرحوا بين واشرف لهم. قال لك حقائب بالستية. كيف حقائب بالستية؟ باقي يقولوا حقائب فرد صوتية. كأمانة في التفاصيل ما هي حقائب البالستية هذه؟ من حقائب التي تقوم بعمل الدروع الواقية المتنقلة، وهي مضادة للرصاص بأنواعه. لا يشعر بالأمان الداعشي الجولاني رئيس سوريا. داري ليش؟ لأنه أباح سوريا لجيش العدو الإسرائيلي الذي يتوغل كل يوم في الريف السوري.

لكل من يتصور أن السعودية ستعطي اليمن هبة من المشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، نقول له إن السعودية نهبت وعطلت النفط والغاز اليمني بقيمة 56 مليار و4 ملايين دولار. عجيدتي لك هبة 150 مليون دولار، ما لك؟ نهبت السعودية أكثر من 237 ألف و600 برميل من النفط الخام بقيمة تجاوزت 15 مليار دولار. جاي يقول لي السعودية عدتي هبة يسرجوا عدن. الطاقة ذاك ما يجي من عفاجي وسعودي خير.

قبل أن نغادركم من كل والبداية الوعي سلاح. حمزة الحماس أخبرني كيف يمكننا اختراق جبهة لم تكسرها عاصفة الحزم ولا حلف الازدهار ولا أي ترسانة ولا أي قوة؟ كيف لنا تفكيك صمود شعب محاصر وزرع الشتات فيه؟ كيف أستبدل التفافهم حول قضيتهم وقيادتهم بتذمر وسخط من صنيعي؟ ضع هذا في الحسبان. لا أريد غارات جوية أو زحوفات عسكرية، هذه لن تجدي نفعا معهم. مهمتنا هي الحرب الناعمة من الداخل. لنكمل على هذا النحو، أنت ضابط استخبارات أمريكي أو إسرائيلي طموح تسعى لتحقيق أهدافك، لنقل أن اسمك كوهين أو جون أو أيا يكن. أنا خبير استراتيجي في الغرفة السوداء، ألقي عليك التوجيهات. وهذا هو العام العاشر أو ما بعده من صمودهم، يخترقوا الوعي هكذا. المواطن اليمني ما زال عصيا على الانكسار يا جون. هذا مخيب للآمال. لا يزال الوعي المجتمعي يحظى بحصانة إيمانية. القبائل تتداعى في النكف وتتكافل في أزماتها. الرجال يرابطون في الجبهات حفاة بثبات. الجميع يتحلون بالبأس والولاء، ما زالوا واثقين بمسارهم رغم الجوع. هذا لا يعجبني، كيف نسلبهم ذلك؟ لتكون البداية من العبث بوعيهم وتأجيج وضعهم المعيشي، كيف نجعل من التخوين ثقافة ويقينا؟ لا أتحدث عن مرتزقين أو ثلاثة أو اثنين أو مرتزقين أو ثلاثة في فنادق الخارج. الحديث يدور عن حالة احتقان يتبناها الملايين من الناس في الداخل. هتقول لي كيف؟ حسنا، في البداية عليك نسيان المتحصنين الواعين وأصحاب البصيرة منهم. يصعب التأثير على يمني قد اختبر الميادين ودفن الشهداء من رفاقه. هؤلاء جبل أصم يا جون. الجبال الصلبة لا تهدم من الخارج، بل تنسف بتفخيخ قواعدها. قم بنخر الأساسات والتلاعب بعواطف العوام أيها الغر. المواطن البسيط والموظف المقطوع راتبه والسطحي الذي يسهل خداعه والتأثير عليه، كل شيء يبدأ من لقمة العيش والخدمات. اغرس الشك في صدورهم حول من يدافع عنهم. حرب ناعمة. هذا منصات التواصل، الشائعات الموجهة، افتعال الترندات، تضخيم الأخطاء والسلبيات وترويج للتفاهة. لا تصدمهم بالوقوف صراحة مع دول العدوان. كن ناعما، تظهر بأنك وطني غيور تبكي على معاناتهم وسيادتهم. يسهل خداع المتحصنين بالوعي والسطحيين منهم. لا يشكلون أي عائق، سيشكلونه فور تحول الأزمة المعيشية إلى احتقان أعمى. المحتقنون الغير واعون مندفعين، يكثرون من الصراخ، يتفاعلون مع الشائعات، يتأثرون بالدعايات، منقلبو المزاج، يسهل توجيه بوصلة غضبهم. القصف المباشر والبيانات الرسمية لن تجدي نفعا معهم. واكبهم بما يستفزهم، ضخهم قصص فساد مفبركة. أكثر من حسابات بأسماء يمنية مستعارة، مقارنات غير منطقية، هاشتاجات، ذباب إلكتروني يتقمص شخصية المواطن المطحون، شعارات براقة. اصنع لهم بوقا وأيقونة، ناشطا محللا حقوقيا يبكي على المرتبات ومن هذا القبيل. سيمر عليهم الوقت وهم يخدمون أجنداتنا معتقدين أنهم يمارسون النقد البناء. قم بإدخالهم إلى دوامة المناكفات الداخلية، استمر بتأجيجهم بالطبع.
الآن لديك كتلة غضب تظن أنها تعيش تحت قيادة تسرق ثرواتها وتتعمد تجويعها. كل ما ينقصها وشرارة تكسر حاجز الثبات وتجود فوضى باسم المطالبة بالحقوق و و و و إلى آخره. واستمتع بمشاهدة انهيار جبهتهم من الداخل على شاشاتنا تلك التي عجزت عنها أحدث الأسلحة. إي بالله على النصح ما هذا مرحى. لقد صنعت مجتمعا يمزق صموده بيديه. هل تريد تفكيك أي بلد صامد، قبيلة متماسكة، بيئة حاضنة أو أي محافظة كانت؟ رائع، استخدم الطريق الذات. اليمنيون كانوا دوما العقبة الأصعب، فلتكن حربكم على وعيهم. انتبهوا وبتوتف. الوعي الواعي، البصيرة البصيرة، الثبات الثبات.

صدق أو لا تصدق، صدق أو لا تصدق أن أزمة غاز خانقة في يوم عيد الأضحى، عيد والناس مدوبرين يبحثون عن غاز في الجنوب في المناطق المحتلة، ومأرب ومناطق شرعجية الفنادق المحتلة. هذه هي منجزات ووعود أكاذيب عدوان السعودية لكم خلال سنوات. قالوا أقلبوا عدن يعني أضخم من الرياض وأضخم من أبوظبي وأضخم حتى من عواصم أوروبية، واليوم ولا خاطي. عادل عليمي طلع من الرياض، قالوا في 22 مايو يلقي خطاب بمناسبة الوحدة، أنت داي من أينه؟ من الرياض. ده الحين حققوا الوحدة في الرياض ولا في أبو ظبي؟ الله يلعنكم لندو شرعية. تخيلوا 70% تقريبا من سكان اليمن يسكنوا في مناطق على قولتهم حكومة صنعاء، 70%، وبفضل من الله 100% انتاج الغاز اليمني في مناطق تحالف العدوان السعودي، تحالف العدوان، ولا يصل لحكومة صنعاء منه شيء اطلاقا 100%. ومثله النفط واغلب الثروات. يقول لك أزمة بترول، أزمة غاز في المناطق المحتلة، الناس يذوقون الأمرين من الأزمات في المناطق المحتلة منذ مدة طويلة، حتى في مأرب بلاد البترول والغاز. بل حين أول الذي قالوا شكرا سلمى، شكرا عيال زايد، شكرا عائش. أنا داري، أنتوا دارين؟ قالوا إحنا داري، يعني ما حد داري وصدق بتشكرون على عائش. السعودية تعلن التبرع بمنحة وقود لتشغيل الكهرباء في المناطق المحتلة، هذا قدو من علامات يوم القيامة. المناطق المحتلة تعيش أزمات خانقة، الكهرباء منقطعة والغاز والوقود شبه معدوم، وهناك جرعة جديدة فرضها المرتزقة. والعليمي وينه؟ في السعودية. لكن يلاحظ أن المنحة السعودية هذا ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها منح جاءت في خضم أزمات قاتلة لحياة المواطنين في المناطق المحتلة، ثم سرعان ما ينتهي أثر تلك المنح بمجرد انتهاء حملة التباهي السعودية بأفعال الخير هذا. فهل على المواطنين في المناطق المحتلة أن يتجرعوا الأزمات دائما لتقدم السعودية نفسها أنها فاعل خير تتبرع بالمنح؟ إن بينك تلن مزي إنه وما بفعل تحالف العدوان اليوم 11 سنة في عدن وما قد سرجواش، أجعل لهم سراج يطفيهم من مرة. من هم تحالف العدوان؟ اخترنا لكم علي بن مسعود المعشني، المفكر العماني، تحت هاشتاج ساحاتنا واحدة. المفكر العماني كتب وقال: بمناسبة تهديد ترامب للسلطنة أقول إن حماقات أمريكا وسياساتها المستفزة هي من جعلت إيران الثورة قوة إقليمية كبرى، وهي من أخرجت فصائل المقاومة على السطح تباعا في لبنان وغزة واليمن والعراق وفي سوريا غدا، وترقبوا فصائل أخرى قادمة على جغرافيات عربية أخرى بفعل حماقات أمريكا. المفكر العماني الأستاذ علي المعشني قال حماقات أمريكا هي الذي بتبرز المقاومة،
وأنا معك يا أستاذ علي. أما تهديدات المدلس ترامب الأحمق الكافر المجرم الإبستيني الصهيوني لسلطنة عمان الشقيقة ليس إلا دليل على أنه مجرد بلطجي تافه. يقول نصر الدين عامر: لا يستثني من عدوانيتي أحد، أما عمان فهي أكبر من أن يهددها طرف مهزوم ومهان أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقبلها في البحر الأحمر أمام الجمهورية اليمنية. كان يمكن أن تترك تهديدات مثل هذا أثرها لو كانت من أمريكا قبل أن تهزم وتهان أمام محور الجهاد والمقاومة، أما الآن فهي أقل من أن تهدد بلد عربي مسلم ولديه شعب عظيم وشجاع كعمان، كالشعب العماني الشقيق، وجيران وعمق عربي وإسلامي لهم القدرة بفضل الله وتوفيقه على كسر يد الصهيونية العالمية ونصف أحلام إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط.

الدكتور فايز أبو شمالة ناشط فلسطيني يقول: يا غزة يا غزة، في أول أيام عيد الأضحى 7 شهداء في غزة و18 جريحا، منهم الطفل ومنهم المرأة ومنهم القائد. يا غزة، وليس لكم والله إلا الصبر والصراخ في أذن أمتكم العربية والإسلامية، أغيثوا غزة. المدلوز ترامب قال: أطلب بشكل إلزامي من جميع الدول التوقيع فورا على اتفاقيات أبراها. يحسك أنه في طابور المدرسة مع الدول الخليجية هكذا، مع المرتهنين والمنبطحين كمصر والأردن والباقي الباقي. أخي خاطبهم كأنه في طابور الصباح. على جميع الطلاب التوجه إلى هذا. ترامب بتعامل معهم هكذا ليش؟ لأنهم مرتهنين منبطحين. الذي يسلم رقبته للأمريكي مدلوس كافر مجرم إبستيني صهيوني، ما توقع يحترمك يقدرك. مالك؟ أين تصير بصليطك؟ رادار الأخبار.

0: في رادار الأخبار. وزارة الأمن الإيرانية تكشف أن طهران نفذت ضربات قاتلة ضد إسرائيل لم يعلن عنها بعد، مؤكدة أن المواجهة مع العدو انتقلت إلى مستوى الحرب المركبة التي تشمل الاقتصاد والإعلام والسبرانية إلى جانب الميدان العسكري. البيان أشار إلى أن إيران واجهت خلال الأشهر الماضية حربا متعددة الأبعاد تضمنت اغتيالات لقادة بارزين وضغوط اقتصادية ونفسية، لكنها بقيت صامدة وأفشلت أهداف خصومها. رادار الأخبار. الذهاب بين ضغوط السياسة النقدية ومفاوضات إيران الولايات المتحدة. تراجع أسعار الذهب لم يكن مجرد انعكاس لحركات الأسواق التقليدية، بل جاء في سياق سياسي واقتصادي متشابك. روسيا تحرير بلدتين جديدتين في أوكرانيا. كم باقي يعني؟ خلاص ما عباش حرروا، قالوا تحرير بلدتين جديدتين. الحرس الثوري يقول ضعف العدو يقلل احتمال الحرب. رادار الأخبار. إيران تعلن عن عبور 23 سفينة تحت إشراف الحرس الثوري. كان مال بيبركض المدلس ترامب. عي جنان والله النوضح. حدا بنفس حنبة بنت ما عاد شو أقولش. وحادث جديد يفضح ثغرات في منظومة التدريب الجوي الأمريكية. قناة سي بي اس الأمريكية كشفت أن طائرة تدريب من طراز تي 45 سي، هذا مغذية، هذا معاش اسم ضائرة غوشوك تابعة للبحرية الأمريكية، سقطت في مقاطعة نوكسبي بولاية ميسيسيبي بعد أن اضطر الطيران إلى القفز بمظلتيهما للنجاة. الحادثة التي وقعت فوق أرض زراعية خاصة أودت إلى نقل الطيارين للمستشفى للفحص، أعادت طرح أسئلة جدية حول هشاشة البنية العسكرية الأمريكية، إذ أن الطائرة المخصصة لتأهيل طياري البحرية ومشاة البحرية لم تصمد أمام ظروف التشغيل، ما يفضح ثغرات في منظومة التدريب والتجهيز. إذا قعلي حمى ولا مرض أنا أحمل النامس في استديو إذا عط صنعاء المسؤولية الكاملة. غريمي معروف أنه مسيدية ابن الذي ما قدرت شمس أقوله. أحمل النامس في إذا عط صنعاء كامل المسؤولية عن سلامتي وصحتي وتبعات، يعني أنا خير تحذير. نكتفي بهذا التحذير وقوم العطو والدي. دعوا للمجاهدين، وقائد المجاهدين السيد عبد الملك، أي تحركات مشبوهة بلغ، ولو عيد بلغ على 100 أو 199. أما النامس أحمل السلامة ومسؤولية أي تبعات يقع لي في الاستديو نامس إذا عط صنعاء. حاضركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم

وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا

معكم إنما نحن مستهزئون.

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم

خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين

وما يضل به إلا الفاسقين.

ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والذي

تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة

أزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك

أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم

ما معكم ولا تكونوا أول كافرين

بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب.

الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.

أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.

ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها

ربكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي

وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون

وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم

ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل

أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم

وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذت

كلوا من طيبات ما رزقناكم

فبدل الذين ظلموا قولا غير

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر

كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلت

ونادى ربك فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها

هو خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمت معنى الصلاة على محمد وعلى آله. وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد أولا أن الله اصطفى آل محمد جميعا، وآل محمد منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والمطلوب أن نحبهم جميعا وأن نتولاهم جميعا وأن نؤمن بأن فيهم وراثة الكتاب، وفي ميدان العمل أرتبط أو نرتبط بالسابق بالخيرات. ثانيا أكد أننا عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، كلمة الطيبين الطاهرين ليست استثناء بل ثناء، نثني عليهم جميعا، لا نصلي على الطيبين الطاهرين والآخرون نتركهم، لا، بل ثناء عليهم جميعا كما نصلي عليهم جميعا. ثالثا أكد أن المطلوب هو أنني أرتبط بأهل البيت، أحب أهل البيت، أصلي على محمد وعلى آل محمد، أتولى محمدا وآل محمد، ثم في ميدان العمل أرتبط بالهداة. وفي ميدان الولاء عندما يتبين لي شخص سيء أرفضه، لأن القضية قضية هداية من الرسول يهدينا إلى كيف تكون نظرتنا إلى أهل البيت وكيف نرتبط بهم. لم يترك المسألة لنا للانتقاء، لأننا سنختلف، كل واحد يدور له للشخص الذي يناسب، الشافعي يدور الذي يناسب مذهبه من آل محمد والآخر مثله، وهكذا سنختلف، لكن نحبهم جميعا نتولاهم جميعا وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات. هذا أبرز ما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: إذا قد صح لي فقط بأن الله يريد مني أن أتبع أهل البيت ويريد من الأمة جميعا أن تتمسك بأهل البيت، إذن فلنتمسك بأهل البيت. ولو حصل التمسك بأهل البيت من أول يوم من بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تفرقت الأمة أبدا ولما اختلفت في الدين أبدا. فما نشأت هذه التساؤلات إلا من بعد، ولأنني أنا بطبيعتي وفطرتي أي واحد منا سيعرف هو أي واحد منا سيعرف هو يميز، سأعرف بأن ذلك هو الجدير بأن أتبعه وليس ذلك الجاهل وليس ذلك الفاسق. هل أحد منا سيتجه إلى الجاهل يتبعه؟ هو ليس لديه أي شيء يمكن أن أتبعه فيه، لكن أحبه لأنه من قرابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك الفاسق من أهل البيت، هل أحد منا سيفكر أن يتبعه؟ وإذا كان هناك أشخاص مثلا فاسقون من أهل البيت ومعهم ناس يتبعونهم، هل هم يتبعونهم؟ هل هم يتبعونهم على أساس أنهم متبعون لأهل البيت؟ اسألهم. لا لا، معلوم هذا. فالناس بطبيعتهم يميزون، والله سبحانه وتعالى هو من سيتكفل بأن يجعل لأمته هداة من داخل أهل بيت نبيه في كل عصر بدون تساؤلات بدون تصنيفات. ومتى قد قال الله لك أن تحب الفاسق منهم؟ متى؟ أو تتولى الفاسق؟ هل قد قال كذا حتى نقول كيف لماذا؟ لم يقل لنا نهائيا، لم يقل الله، لم يقل أن نتبع الفاسق، بس قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا الفئة بكلها من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أنت يجب عليك أن تحبهم جميعا، أن تصلي عليهم جميعا، لكن أنت عندما تنتقد عليه فأنت تنتقد على الله سبحانه وتعالى، فتقول كيف وكيف ولماذا؟ بعدما صحت القضية التي منها أننا نؤمن جميعا بأن الصلاة عليهم مع الصلاة على النبي وآله هي من أذكار الصلاة التي هي خير الأعمال، أليس هذا دليلا؟ إذن فالمطلوب هو الارتباط بأهل البيت هكذا، محبة أهل البيت هكذا، وليس الرفض، إلا إذا ظهر لي ذلك أنه مؤمن فأنا سأحبه. فتكون قاعدة العامة ألا أرتبط بهم إلا إذا رأيت واحدا صالحا. الصالح عندما ترى صالحا فيجب أن تحبه وتتولاه من أي فئة كان. أي قضية أهل البيت ليس لكون المسألة أنهم هم وحدهم من هم مؤمنون، أو هم وحدهم الذين يجب أن تحبهم. أليست المحبة واجبة؟ أليست المحبة واجبة فيما بين المؤمنين؟ أليس المؤمنون يجب أن يكون بعضهم أولياء بعض؟ لكن فقط هناك تميز في هذه المسألة، هو أن المحبة لأهل البيت لمهمة أخرى، لغرض آخر. أن تولي أهل البيت هو من نوع آخر كما قلنا سابقا. هل هناك استواء بين محبتي لعلي ومحبتي لعمار والتولي لعلي والتولي لعمار؟ أنت واجب عليك أن تحب المؤمن، ولكن علاقتك بالمؤمن، مثلا علاقتك بعمار بن ياسر، تختلف، ليست سواء بعلاقتك بعلي بن أبي طالب. أنت تحب عمار وأنت تحب عليا، لكن علي عليه السلام يجب عليك أن تتبعه، أنت ملزم باتباعه بالولاء له. أهل البيت أمرنا بأن نصلي عليهم جميعا، بأن نحبهم جميعا، بأن نرتبط بهم جميعا. لا تأتي أنت لتبحث عن الصالح منهم فتحبه فقط، تحبهم جميعا، ترتبط بهم جميعا، تتولاهم جميعا. والله بيصطفي من أهل البيت قادة، يصطفي من أهل البيت هداة في كل عصر بدون تساؤلات وبدون تصنيفات. عندما يقول الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وهناك قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هل يستوي قوله أولياء بعض ووليكم؟ ليست المسألة سواء، هناك فوارق. محبتي لأهل البيت هي لغاية أخرى، أن أؤمر بالارتباط بهم وبمحبتهم، لأن محبتي لهم هي تساعد على اتباعي لهم وتمسكي بهم، فهي تدفعني إلى طريقهم وإلى السير على هديهم. محبتي لك أنت كمؤمن، لكن لست ملزما بأن أقتدي بك، أحبك أنت كمؤمن لكن لست ملزما بأن أقتدي بك، بل أنا وأنت ملزمون بأن نقتدي بأهل البيت، أليس كذلك؟ فأنا أحبك كمؤمن، وحبي لك وحبك لي هو يساعد على توحدنا ووقوفنا مع بعض، أليس للحب هنا غاية أخرى؟ تولي لك وتوليك لي هو أيضا يساعد على أن نكون عبارة عن جسد واحد، كما قال في الحديث لنقوم بمهمة واحدة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن فلا تشغل نفسك بتقسيم صلاتك على محمد وعلى آل محمد. رسول الله أمرني أن أصلي عليهم على هذا النحو، وأنا أعلم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يتحدث بوحي من الله، الله هو الذي أمره، لا يأتي بألفاظ هكذا من عنده هو. فأصلي عليهم كما أراد أن أصلي عليهم على هذا النحو، وأفهم أن المسألة هي لبيان مقام أهل البيت في الأمة، ولربط الأمة بأهل البيت. إذا أردت أن تتساءل فاذهب وتساءل عن الآية القرآنية وانظر كيف، هل فيها مخرج؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أيهما أرفع كلمة؟ الذين اصطفينا، الذين جاءت من عند الله، أو كلمة اللهم صل على محمد، اللهم صل على آل محمد التي جاءت من عندي، أيهما أرفع؟ هي الكلمة والآية. ثم يقول في الأخير فمنهم ومنهم ومنهم، أليس الله يعدد من داخلهم؟ لكن أنا ملزم بأن أؤمن بأن هؤلاء هم الذين اصطفى، أليس هذا الذي يجب علي؟ عندما يقول لي بأن منهم ظالم، ففي ميدان العمل لن أرتبط بالظالم، أليس كذلك؟ لا ينال عهد الظالمين، بل أنطلق وراء السابقين بالخيرات في ميدان العمل. أفضل صلاة يصليها الإنسان على أهل البيت هي أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لا تزد ولا تنقص. ولا داعي لتلك العبارة التي يأتي بها الخطباء، اللهم اجعل أزكى صلواتك وأنمى بركاتك و إلى آخره. نحتفظ بهذا النص الذي جاء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرسول هو حكيم كحكمة القرآن. ولا تقول طيبين ولا تقول طاهرين ولا تقول شيء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا حديث الأمة متفقة عليه، ويشهد للمسألة هو اتفاق الأمة على هذه الصلاة داخل الصلاة، أن الأمة متفقين على الصلاة على محمد وعلى آله بهذا الشكل داخل الصلاة عند التشهد. حتى في التشهد أليس بعضهم يقول التحيات لله والصلوات حتى يصل إلى هناك، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت هكذا وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا أليس الناس جميعا يقولون هكذا؟ الذي يقول بسم الله وبالله، والذي يقول التحيات لله إلى آخره. أفضل صلاة صليها على محمد وعلى آله هي الصلاة التي عندما سئل الرسول قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لاحظوا الأشياء التي تعتبر مهمة للأمة الله يحفظها، الأشياء التي هي مهمة جدا في هداية الأمة وتوجيههم إلى الصراط المستقيم تحفظ. حديث الثقلين حفظ على الرغم مما حصل ضد أهل البيت من مؤامرات، وحديث صحيح لا أحد يقدح فيه. حديث الغدير حفظ، حديث المنزلة حفظ، أحاديث كثيرة التي هي تعتبر قواعد مهمة جدا. الصلاة على النبي وآله بهذا النحو داخل الصلاة حفظت، ولهذا تلاحظ كيف جاءت سرا. أليس التشهد سرا؟ ربما لو كان التشهد جهرا لاحتاجوا أن يدخلوا في الصلاة عليهم شيئا لو كانت جهرا، لكن كل واحد يصلي وحده، والذي في نفس الشيء على آل محمد لا يحاول أن يزيد شيئا، لأن الصلاة سرية، أنت تخاطب نفسك عند التشهد الأخير من أي صلاة تتشهد بطريقة سرية. وأنا أصلي عليهم ثم أسير على نهج غيرهم وأتمسك بغيرهم، أصلي عليهم في الصلاة ثم لا أذكرهم مرة واحدة، وأكرر الكلام في الصحابة صحابة صحابة إلى آخره، أليس هذا شيئا مخالفا؟ ولهذا نقول لاحظوا عقائدنا نحن كيف أنها منسجمة مع القرآن ومع الصلاة. قلنا لكم منذ زمن أن عقائدنا نحن، عقائد أهل البيت وشيعتهم من الزيدية، منسجمة تماما مع القرآن ومنسجمة تماما مع الصلاة من أولها إلى آخرها. نحن قلنا في جلسات سابقة إن الآخرين الذين عقائدهم باطلة في الله ويقولون سبحان ربي العظيم وبحمده، أليسوا يكذبون في قولهم هذا عندما يقولون الله أكبر وهم يأمرون بطاعة الظالم؟ أليسوا يكذبون؟ وهكذا من أول الصلاة إلى آخرها هم يشهدون على أنفسهم بالباطل. وعندما تتجه إلى عقائدنا تجد صلاتنا وإذا هي صحيحة من أولها إلى آخرها لفظاً ومعنى فيما تعطيه من دلالة. نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ونتمسك بمحمد وآل محمد، أليس كذلك؟ لكن أن أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم أذهب إلى آخرين، هل هذا انسجام مع الصلاة أم مباينة؟ مباينة. عندما تقول الله أكبر وأنت تخاف من غير الله مباينة، عندما تقول الله أكبر سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله الأعلى وبحمده، وأنت تقول بأن الرسول قال أطع الأمير وإن قسم ظهرك وأخذ مالك، وأنت توجب طاعة الظالم، هذه مباينة. انتهت الملزمة. قبل أن نختم نذكر أبرز النقاط التي أتت في هذا الدرس. أولا، إذا قد صح لي بأن الله يريد مني أن أتبع أهل البيت ويريد من الأمة جميعا أن تتمسك بأهل البيت، إذن فلنتمسك بأهل البيت. ولو حصل التمسك بأهل البيت من أول يوم من بعد ما مات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لما تفرقت الأمة أبدا. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى هو من سيتكفل بأن يجعل لأمته هداة من داخل أهل بيت نبيه في كل عصر بدون تساؤلات بدون تصنيفات. ثالثا، أن محبتي لأهل البيت هي لغاية أخرى، أن أؤمر بالارتباط بهم وبمحبتهم، لأن محبتي لهم هي تساعد على اتباعي لهم وتمسكي بهم، فهي تدفعني إلى طريقهم وإلى السير على هديهم. رابعا، أكد أن أفضل صلاة يصليها الإنسان على أهل البيت هي أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلاة التي وضحها وبينها النبي، لا تزيد ولا تنقص. خامسا، أكد أن الأشياء التي تعتبر مهمة في هداية الأمة وتوجيههم إلى الصراط المستقيم يحفظها الله. حديث الثقلين حفظ على الرغم مما حصل ضد أهل البيت من مؤامرات، وحديث صحيح لا أحد يقدح فيه. حديث الغدير حفظ، حديث المنزلة حفظ، أحاديث كثيرة التي هي تعتبر قواعد هامة جدا. الصلاة على النبي وآله بهذا النحو داخل الصلاة حفظت، ما بيصبر داخل الصلاة يزيد ولا ينقص، لا يقول أصحابه ولا يقول أزواجه ولا يقول أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يجعلنا من أتباع محمد وآل محمد وشيعتهم، وأن يحشرنا في زمرتهم. كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في البداية نبارك لكل أبناء الأمة الإسلامية هذا اليوم وهذا العيد المبارك، نبارك لكل الحجاج في بيت الله الحرام هذا اليوم وهذا العيد المبارك، ونبارك لكل أبناء الشعب اليمني المؤمن الصابر الثابت المتصدي لأعداء الله، نبارك لكل أبناء محور الجهاد والمقاومة الذين يواجهون أئمة الكفر في هذا الزمان حينما تخلى عن ذلك المسلمين، نبارك للقيادة القرآنية السيد القائد يحفظه الله، ونبارك للقيادة السياسية، ونبارك لكل المؤمنين لكل الإعلاميين لكل أبناء الشعب اليمني ولكل المسلمين في أصقاع الأرض. هذا اليوم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ليكون يوم فرحة للمسلمين وفي خلال فريضة الحج المبارك، وهو فرحة لكل المسلمين سواء كانوا من حجاج بيت الله أو لم يكونوا. الله سبحانه وتعالى من رحمته أن شرع للناس هذا العيد وعيد الفطر أيضا ليكون للناس مناسبات يفرحون فيها ويظهرون الفرحة، يتزاورون يتواصلون يتراحمون، يكثرون السلام فيما بينهم، يكثرون التقارب من بعضهم، ينسون حالات الفرقة والشتات والعداوة والبغضاء. هذا اليوم هو يوم حمد ويوم شكر، وهو فضل ورحمة من الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يكثر الإنسان فيه من الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه على فضله على رحمته على عطاياه على فضله الواسع. هذا اليوم العظيم يسمى يوم النحر، يوم عيد الأضحى يسمى يوم النحر، هو يوم عظيم يربط المسلمين بنبي من أعظم أنبياء الله، بنبي الله إبراهيم عليه السلام الذي كان له موقف عظيم جدا في مثل هذا اليوم منذ آلاف السنوات، وخلد الله سبحانه وتعالى ذكر إبراهيم وما كان من موقفه مع الله سبحانه وتعالى، وشرعها كسنة يتقرب فيها المؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى بنحر الأضاحي. نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي قال الله فيه واتخذ الله إبراهيم خليلا، نبي الله إبراهيم الذي قال الله عنه وإبراهيم الذي وفى، نبي الله إبراهيم الذي قال الله عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، نبي الله إبراهيم من أعظم أنبياء الله وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وتحدث عنه القرآن كثيرا، وقدم الله في القرآن إبراهيم كنموذج، نموذج في الثبات، نموذج في الصبر، نموذج في التضحية، نموذج في التسليم المطلق لأوامر الله، نموذج أيضا في المواقف التي لا تحتمل المهادنة والمجاملة مع أعداء الله، مواقف صريحة وثابتة. إبراهيم الذي صار عن نمرود المستكبر الذي استغفل البسطاء وادعى أنه يحيي ويميت من دون الله، فواجهه إبراهيم بكل ثبات وطلب منه تغيير سنة الله الكونية في طلوع الشمس وغروبها، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إبراهيم الذي عمل بكل وسيلة على هداية قومه بحكمة وبصيرة، عندما تمادوا في كفرهم ذهب في يوم عيدهم فكسر أصنامهم، فما كان منهم إلا أن اتجهوا لإحراقه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وجمعوا الحطب وبنوا بنيانا لإلقائه في النار، ورغم كل ذلك يبقى إبراهيم ثابتا وهو يربط بالحبال ويساق ويلقى به في النار وهو مرتبط بالله سبحانه وتعالى. وكان هذا عبارة عن اختبار لإبراهيم في خوفه، هل سيخاف من النار أم سيخاف من الله سبحانه وتعالى الذي آمن به ووحده واتجه إليه ووثق به، هل سيكون خوفه من الله أكبر أم خوفه من النار نار الدنيا وأتت ثمرة الثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى، وأتى التوجيه الإلهي ليغير الله نواميس الكون، ليغير الله ما يراه الناس مستحيلا، ليغير الله من حال النار التي تحرق كل شيء، فأصبحت بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأحرقت النار قيود إبراهيم والحبال التي ربط بها فقط، وخرج سالما من النار. ولكن هل يمكن لإبراهيم أن يبقى في مجتمع أعماه الكبر والعناد وغطت على بصيرته المعاصي والذنوب وعبادة الطاغوت؟ رغم هذه الآية العظيمة لم يؤمن له إلا واحد، فآمن له لوط. ولأن إبراهيم يريد أن يبقى لله فقط، فقد أذن الله له بالهجرة بعد أن استنفذ كل وسائله في هداية قومه، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. واشتاق إبراهيم إلى ولد يعينه في عبادته ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى. وبثقة إبراهيم بالله ورغم كبر سنه طلب من الله أن يرزقه ولدا صالحا، لأنه يعلم أن الله على كل شيء قدير. ربي هب لي من الصالحين، وأتت الاستجابة من الله، فبشرناه بغلام حليم. وهب الله لإبراهيم إسماعيل عليه السلام، وتعلق إبراهيم بإسماعيل الحليم تعلقا كبيرا، إسماعيل الذي حمل إيمان أبيه وصبره وتسليمه. ولكن يأتي الابتلاء الإلهي والاختبار من الله لإبراهيم الذي أراد الله أن يجعله إماما وقدوة للناس في المواقف، الصبر، في التسليم، في التوحيد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. فابتلاه الله سبحانه وتعالى في حبه لإسماعيل. ابتلاء لإبراهيم في حبه لإسماعيل هو جزء من ذلك الابتلاء الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يربي إبراهيم عليه. هل سيكون حب إبراهيم لإسماعيل أكثر من حبه لله؟ جاء الأمر الإلهي في الرؤيا لإبراهيم أن يذبح ولده بيده، وتتكرر الرؤيا التي تدل على أن الأمر سينزل من الله. إبراهيم الذي لم يرزق بولد إلا بعد مرحلة طويلة وفي سن الشيخوخة يؤمر بذبح ذلك الولد، ويتجه إبراهيم نحو إسماعيل. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فالتقى إيمان الأب بإيمان الابن، وما أعظم أن يكون لدى الإنسان من ذريته من يعينه على طاعة الله. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. واتجه إبراهيم في مثل هذا اليوم مع إسماعيل نحو منى، توجه وهو مستعد تماما تمام الاستعداد لذبح ابنه تنفيذا لأمر الله. واتجه إسماعيل الشاب الذي أراد أن تكون كل حياته لله، وهنا وصل إبراهيم وإسماعيل في مشاعر التسليم القلبي إلى أعلى درجات العبودية لله تعالى ودرجة التسليم الحقيقي لله. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويأتي التسليم من الله على إبراهيم على تسليمه، سلام على إبراهيم، والسلام على إسماعيل على تسليمه. وهنا نتعلم من إبراهيم كيف انتصر بخوفه من الله على الخوف من النار، وانتصر لمحبته لله على محبته لولده. وعند ذلك فقط تتحقق للإنسان العبودية الكاملة لله، ويتحرر من كل عبودية لغير الله. وأتى الأمر الإلهي بفداء إسماعيل، وفديناه بذبح عظيم. وبعد تلك الحادثة شرع الله لعباده ذبح الأضاحي قرب إليه تعالى، واستذكارا لذلك المشهد في يوم عيد الأضحى ويومان من بعده وبشروط معينة. هذه السنة العظيمة وهذا اليوم العظيم الذي نستذكر فيه تلك الحادثة التي حدثت قبل آلاف السنوات وتبقى ذكرى، خلدها الله سبحانه وتعالى ليذكر الناس إبراهيم الذي أخلص إخلاصا كبيرا وسلم تسليما كبيرا لله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات الأخيرة من سورة الأعلى، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تبدأ بالتأكيد على قضية هامة من قضايا الدين، هي أن الفلاح نصيب من تزكى. ولو تأملنا التعبير لوجدنا الفعل أفلح وتزكى فعلين مطلقين، فالفلاح إذن نصيب من تزكى في كل حال وحين. قد أفلح في كل هدف ووسيلة، وفي كل عمل ونية، وفي كل نطق وصمت، وفي كل مهمة وواجب، وفي كل قصد واستقبال، وفي كل أخذ وعطاء، بل وفي الدنيا والآخرة. وكما أن أفلح يعني هذا العموم وهذا الإطلاق، فإن تزكى كذلك تشمل من تزكى من العصيان لأمر الله، وتزكى من المخالفة لنهي الله، وتزكى من الشرك بالله، وتزكى عن نسيان الله، وتزكى عن اتباع الشيطان واتباع الهوى، وتزكى من دنس الشهوات، وتزكى من الأطماع، وتزكى من البغي والعدوان على الناس، وتزكى من الظلم للناس ولنفسه، وتزكى من كل ما يسيء إلى الحياة والناس ويضر بالحياة والأحياء ويؤذي الآخرين. إنه إنسان مستو صالح ذو قلب سليم، فليس في قلبه ذل إلا لله، ولا خضوع إلا لله، ولا طمع إلا في عفو الله. ليس في نفسه شح ولا بخل، لأنه يؤمن أن المال كله مال الله، وهو عارية مستردة، فهو ينفق ابتغاء وجه ربه الأعلى. ليس في قلبه شيء من الخيلاء والكبرياء، لأنه يؤمن أن الكبرياء لله وحده، والله لا يحب كل مختال فخور. ليس في سلوكه أي مظهر للرياء، لأن أعماله كلها خالصة لوجه الله متبعة لهداه. ليس في كسبه حرام ولا باطل، لأنه يقف عند حدود الله ولا يتعدى حدود الله. هذه هي بعض معاني تزكى التي بمعنى تطهر وصلح. فإذا حملناها على معنى نما وزاد، فإن تزكى تعني ذلك الإنسان الذي تنمو في قلبه التقوى مع كل يوم، ويتضاعف في قلبه اليقين، ويزيد في سلوكه الإحسان مع مرور الأيام، لا يتغير مع تغير الأحوال من بؤس إلى نعمة. فليس ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. كلا، ليس من هؤلاء، بل هو صامد في محراب اليقين. إن حب الله والإخلاص له في العبادة يزيد فيه وينمو في كل حال وعلى أي طريق وفي كل منقلب. وهكذا يظل الإيمان واليقين ينمو ويزيد بفضل الله في قلبه، حتى يصل إلى مصاف من أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبمثل نمو الإيمان واليقين والتقوى في قلبه ينمو فلاحه، ليشمل كل مهماته وكل أعماله وكل نواياه، وليعم دنياه وأخراه. فيا له من فلاح واسع شامل، ويا له من ذكاء عميق سام، فهو في أمن وسلام وطمأنينة وسكينة، إنه في رحمة الله مغمور، ولواؤها عليه منشور في يوم الدنيا ويوم النشور. وهنا سؤال، هو كيف استطاع هذا الإنسان أن ينال هذا المقام الرفيع السامي من الزكاة، وأن يفوز بهذا الفلاح الواسع الشامل؟ الجواب يتضح من الآية التي تلي قوله تعالى: قد أفلح من تزكى. تلك هي قوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى. إنه موصول بالله، ذاكر لله باستمرار، وذلك هو السبب في زكائه وطهارته وفي نمو تزكيه عن كل دنس وشموله لكل أحوال الدنيا، وبالتالي فإن الفلاح حليفه وحظه في الدنيا والأخرى، وكيف لا يكون كذلك وهو كلما ذكر اسم ربه خضع وأذعن وأطاع وآمن وصلى وأيقن واستجاب له واطمأن، فبسم الله يستعين على الصعود في معارج المقربين والوصول إلى مراتب السابقين، وبالخضوع لله والخوف منه يعلو على السقوط في مهاوي الوحول والمهالك، وبالاستجابة لله والاطمئنان إليه يهديه الله إلى سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، وباتباع هدى الله وطاعته يبتعد عن خطوات الشيطان الرجيم ويهديه الله إلى صراط مستقيم، وينصره على ما يزينه الشيطان من غي وغوى وما يدعو إليه من شهوات وهوى، فالله معه في كل عمل وأرب، وذكر الله رفيقه في كل منقلب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الإنسان بذكر الله يمضي في الحياة مطمئنا سعيدا في كل أحوالها، ويضفي على الناس من حوله وعلى الحياة اطمئنانا وسعادة، فالناس منه في أمن وسلام، وهو منهم في أمن وسلام، وهذا أمر حتمي لمن بينه وبين الله سلام، ولمن بينه وبين الله صالح عامر بالذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا نجد أن ذكر اسم الله وطاعته هو سبب الزكاة، وهو سبب الصلاح، وهو سبب البعد عن كل سيئات ووحول الدنيا، الذي هو الطريق إلى فلاح الدنيا والأخرى. وبعد أيها الإخوة، فقد يسأل سائل: فما بال الناس لا يفلحون مع أنهم يذكرون، وما بالهم لا يتزكون في سلوكهم مع أنهم يصلون؟ السبب واضح أيضا، هو أنهم في غشاوة عن الذكر وغفلة عن إقامة الصلاة، فهم يذكرون الله باللسان وقلوبهم في ميلان، وهم يصلون بالأركان وقلوبهم في توهان. أين تذهب قلوبهم؟ وأين تميل؟ وأين تتوه؟ ها هو الله يجيب: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نعم، فهم رغم تمتمات اللسان وحركات الأركان مشغولون بشيء آخر، سارحون إلى هدف آخر هي الدنيا، فالدنيا هي الأثيرة في تفكيرهم، وأهدافها ومطامحها هي المفضلة عندهم، ومتاعها هو ذو الأولوية في نياتهم ومشاغلهم، وشهواتها وأطمعها تطغى على ذكر الله في حياتهم، وتغطي على آثار الصلاة في سلوكهم، ووحول الدنيا الدنية السافلة تستولي على أعلى مراكز إدراكهم وكريم عقولهم، وتستأثر بقلوبهم وتشغل كل خواطرهم، فتميل بها عن السواء، وتهبط بها عن السمو والرشاد، وتلطخها بالحرام، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهكذا فإن الذين يؤثرون الحياة الدنيا يجعلون الدنيا هدفا وغاية، ويصبح الحصول على لذاتها هو المبتغى مهما كلف من الجهود ومهما اتخذ في سبيله من مكر بآيات الله. فإذا الطغيان هو السلوك العادي، وإذا الظلم هو المعروف، وإذا التلوث والفساد هو السبيل المقصود لكل صادر وهو المورد العذب لكل وارد، وإذا الفحشاء والمنكر والبغي هو الرداء المناسب لمن ارتداه وهو السلعة المحببة في سوق الحياة، وبهذه الحال يصبح متاع الدنيا صنما معبودا من دون الله وهدفا مقصودا دون طاعة الله، ويصير حب الدنيا أحب إليهم من الله وأقرب إلى قلوبهم من ذكر الله، فأنى ينتظر لمثل هؤلاء زكاء، وأنى ينال أمثالهم الفلاح؟ كلا، فحب الله لا يجتمع مع الانشغال بالدنيا، وذكر الله بصدق وخضوع لا يتناسب مع وسائل الكسب الممنوع، والصلاة لله والخشوع لا يلتقي مع الفحشاء والمنكر، والسمو بسم الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى لا يمكن أن يهبط في مهاوي الهوى والفحشاء، ولا أن يسقط في مسالك البغي والغوى. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فعليه فإن حب الدنيا وإيثارها وصرف كل جهد في حرثها متناقض تماما مع ذكر الله والخضوع له واتباع هواه. إن السبيل الأقوم هو أن نبتغي برزق الله فيها رضا الله، وأن نقصد بمال الله ومتاع الدنيا وجه الله، وأن يكون ما آتنا الله في الدنيا قربات إلى الله لا بعدا عن ذكر الله. وبعد أيها الإخوة، فإن حب الدنيا أيضا والانصراف الكلي إلى مشاغلها يعني بالضرورة النكران للأخرى والتكذيب بالبعث والجزاء، وهذا هدم لقاعدة هامة من قواعد الدين وابتعاد عن اليقين وشك في وعد الله، وهو أصدق الواعدين، فهو يقول لنا والآخرة خير وأبقى. فكيف نؤثر الدنيا بكل شرورها الفانية التافهة على الخير الأبقى عند الله في الدار الباقية؟ إنها لحماقة وسخف وجهل وغي يجب أن نتزكى منه لننال الفلاح. فالعاقل من آثر الآخرة وسعى لها سعيها. هذه القاعدة ليست طارئة بل أصيلة مع خلق السماوات والأرض، وإن هذا الوعد مع الإنسان ومع كل رسالة ورسول منذ القدم. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فسنة الله لا تتبدل ووعده لا يختلف. وإذا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللهم اجعلنا ممن اتصف بذكرك ونال الفلاح، والسلام عليكم.

أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

سوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين.

بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا، كما دفعت كيد الحساد عن أمرك.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد، وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك. فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك. فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب، وأنت الله الملك الجبار القدوس.

إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراج.

0: تابعتم في الحلقة الماضية
1: لي قضاة حاجل لمدة أسبوع 10 أيام. إذا تأخرت ارجع صنعاء.
2: أرجع صنعاء؟
1: أيوة، أنت وفاطمة ومحمد.
2: ألف يا
1: وصية في رقبتك يا يحيى.
2: بس يا خال هذا
1: ولا كلام، قوم ارقد.
2: لكن يا خال
1: إنا من برحاقي، قوم ارقد.
3: أنا عازف يما، خليتكم تقلقوا علي.
4: حيا بك يا ابني محمد، سهل لا تهم ولا شي، حن قد رجعت حن قد جيت.
1: أن كنت يا بزي مالك فجعتنا علي.
5: أنت تعرف الطريق إلى مكة؟ قصدي كيفي آمنين؟
2: أول قل لي مالك قلق يا أحمد، أو قلق على حقك الفضل.
5: قل لي يا شوعي.
2: شكرا يا الحج تجمع إسلامي لكل الناس للعبادة والتعارف والتجارة.
5: إيوة كل كل يا شب كل.
1: أهرب يا نجوم، أهرب. أعوذ بالله من الشيطان.
0: تنومة، الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة التاسعة.
2: صباح الخير يا يحيى.
6: صباح الخير والعافيه يا رقيب حسين.
2: رقدت وما بنبصر شكلك ما رقدت.
6: ارقدني يا رقيب حسين، قلبت لي حسي من امس العشي ولا تصى. امانه ان كلامك وصيتك في راسي ما دريت ما راسي.
2: ولا يقع على كل خير
6: يا الله.
2: المهم انا الان شو اسبقكم؟
6: كيف
2: بين اقول لك شو اسبقكم ذا الحين؟
6: كيف تسبقنا يا خال حسين؟ وذا امس العشي بتقول لي عنوس الله صعطت جمعه، وبعدها عاد في قضاء حاجه اسبوع 10 ايام، واذا ما رجعت رجع لي انا وفاطمه ومحمد. صراحه
2: استجدت بالامر شي يا يحيى. المهم مش اتحرك الان، ونلتقي في صعبه. وقد الخبر عندك اسبوع 10 ايام ما رجعت تبز فاطمه ومحمد وترجعوا صنعاء. تمام
6: بعدك يا خال، ما عاد نقول ما عاد تسبق لا صعطه ولا فينو عين عسي
2: حواليها. وصيتك الدعاء
6: في رعاية الله.
2: مع سلامة
6: الله. الله يجمعنا على خير. في أمان الله.

0: والله إن سفر قطع من جهنم يحرق القلب ويتلف الجسم. وزد النقيب أحسن وفاها فلطنا ووسبك أكيد إن بحاجة مخبيها علي.
1: يحيى
0: الله يعلم ما هي.
1: روحك يحيى.
0: أهلاً أهلاً يا أحمدي.
1: ما هلك مبلود أو صرعتك الشمس؟
0: ما صرعتني الشمس ولا شيء. مبلا سدهت شوية.
1: نعم
0: سدهت بنقول لك سيم رين لكن ما محيابك صبحتو.
1: يعلم الله عن حسك. لا قل لي يا يحيى أبصرت خالك النقيب حسين والعسكري حقه ومعهم الحج علي مصلح فوق الخيول أين عايزينو؟
0: أين ما زاروا ساروا. ما في نفسك يا حمادي.
1: ولا نفسي إلا سلامتك ورضاك يا أخي يحيى. أهم حاجة اتأكد أن أخوك حمادي معك وما عيب بلدك إن شاء الله. أخوه جارك حمادي.
0: الله يديم المحب يا حمادي.
1: الله يديم السرور يا حجي يحيى.
0: سرور مي يا عمادي.
1: هيوة هذا يحيى الذي يعرف الصوت.
0: عمادي
1: ها
0: أقول لك باقي مسير يوم وليلة ونوصل صعدة إن شاء الله.
1: أيوة
0: فرصتك يا أحمدي.
1: فرصتي
0: يا روهانة كل شيء رخيص.
1: الله يبشرك بالخير يا أخي يحيى. إذا صدق خبرك علي صندوق رمان صعدي أمانة إن الرمانة الواحدة صاع راسك يا يحيى واصغر شوية.
0: كيف موقعات يا أحمدي الحين قد خرج منا.
1: أخي يحيى
0: خير يا أحمد.
1: إنها تقول كم عن جنس في صعبة
0: لو ما يرجع خالي حسن.
1: يرجع من أين يرجع؟
0: ما أدري من أينه. نراعي لله ما يرجع وبس وبعدها أنتحرك من هنا بجمعة إن شاء الله.
1: ها وأنا معاكم.
0: كان كيف يا أحمدي وأنت معانا.
1: ما رأيك لو تأخر خالك نسبك
0: بين أقول لك اسمع الكلام. ما أنتحرك من صعبة إلا لما يجي خالي حسين.
1: يحيى أمان إن أنت اديت لي القلق. أسألك بالله بتيجي الصدق كله حمادي ما به.
0: آه يا قلبي والله ما أنا داري ما أصيدها يا أحمد.
1: ما هي
0: وصية
1: ليه؟
0: وصية خالي حسين.
1: ما هو هذا الخبر وصية ما قال لك خالك حسين؟
0: اسمعني يا أحمدي لا عد كثر الهم على قلبي. خير إن شاء الله. المهم حنقد إحنا جمعة وعن واصل الطريق لا صعطة وأنت معانا.
1: الله المستعان أنا معك يا يحيى وأنت قريبي والله ما يفرقني إلا الموت.
0: ونعم بك يا أحمدي ونعم بك والله إنك بتشل الهم من فوقي ساعة ما يجعون من فوق واحد جبل.
1: خنفنا سر على أصحاب معاك قال لك مجرينا.
2: وصلت قافلة الحج اليمانية للعام 1341 الهجري إلى مدينة صعدة السلام ليتجمع باقي حجاج بيت الله الحرام من مختلف مناطق اليمن إلى مدينة صعدة. ومنها تتحرك قافلة الحج اليمانية الكبرى في موكب واحد إلى الأراضي المقدسة عبر الطريق المعتادة منذ مئات السنين. وفي هذا العام أرسل أمير الحج اليماني السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين رسالة إلى حاكم عسير الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم يستعلم منه عن سلامة الطريق وأمنها.

0: الحمد لله على السلامة يا رجال.
1: الله يسلمك يا نجيب السيد.
0: نرتاح هنا يا حج علي أو ما رأيك؟
1: مناسب يا نجيب السيد، بعدها بين أبصر المهانة وكل شيء موجود نرتاح شوية وقد إحنا تاعبين أمان الله.
0: تاعبين ما عاد أنتو شباب، قول أنا الذي قد أنا شيبة
1: شيبة ما يا نجيب حسين، صلي على رسول الله، عادك شباب، ابسر راسك شعره بيضاء وشعرة سوداء.
0: إيه يا علي.
2: يا نجيب حسين.
0: عسكري
2: نرقد هنا أمه.
0: خلاص قد إحنا بعد الحج علي نرقد هنا. بعد ما قلت لي ما اسمك أنت يا عسكري؟
2: محسن يا نجيب.
0: أيوة يا محسن، أنا رقد هانا وبهلا لحصنا وارتاح.
2: حاضر يا نقيب.
0: أنا بكر فجر إن شاء الله.
2: بشر يا نقيب.
0: أيوة تبسري علي، هذا عسكري دولة رسالهم يا أمير الحاج.
1: ونعم به يا نقيب حسين.
0: وبك يا علي، يلا نلفال أنا نعزل.
1: يلا يا نقيب حسين يلا.

0: هي احنا نوصل ابها يا نقل حسين
1: قريب ان شاء الله اذا جدينا في السير.
0: انا يا نقل حسين تقول بخوف على الحجاج.
1: انا بسر جواب حاكم ابها على رسالة امير الحج. بس يا علي احكي منك ترجع حذر.
0: حذر مني يا نقل حسين؟ هي ما به
1: الوهابين هؤلاء اعراب اقولهم مقفلة متعودين على السلب والنه
0: واحنا قباضين الارواح يا نقل حسين.
1: صدق صدق.

0: بلاد الهادي يا كبار.
1: يا شباب ما كرهن ملينا عيوننا من مدينة السلام صعدة. الحمد لله على السلام يا فاطمة، الحمد لله على السلام يا محمد، وصلنا صعدة الحمد لله.
2: الله يسلمك الحمد لله.
1: هي هنرتحنا هنا في صعدة إن شاء الله، ونفتن شوية من السفر وتعبه.
2: كم عنش لسهنا يا يحيى؟
1: يومين ثلاثة يا الله أعلم.
3: يا باه
1: أبني
3: أيحن عن جور الإمام الهادي عليه السلام؟
1: عضوة عضوة يا محمد من صبحه إن شاء الله. كيف كذي يدك؟ إشكال؟
3: الحمد لله كذنا بخير يا أمي، الله يحفظهم بيفعلوا ليدي ثومك كل يوم.
1: باهر باهر.
2: أنت خالي يا يحيى ما تفرناهمش طول الطريق.
1: خالش مع عمل، هو داعي عيقبل للحين إن شاء الله، ولا غطوة ولا ما على شو عيجي.
2: ما هو العمل هذا اللي معاه خالي؟
1: ما أدري ما هو العمل. تقلنا نراعي لهنا لما يرجع.
2: من أن يرجع؟ اتحكى يا يحيى من الغمغمة.
1: مش وقتش يا فاطمة، جهزي لنا البقعة وجهزي لنا عشاء، قدنا ما يجو. وأنا شاسير بس لنا شوية عنب من السوق ساعتي قبل ما تغتر.
2: محمد
3: هما
2: أنت داري يا ابني أنسر جدك؟
3: ماشي ما أنا كان أنا عندكم.
2: لا كان منك ولا من أبوك، الذي ما حد يقدر يخرج منك كلمة.
3: يهو بدي بسلو يما كم حجاج أسير أسأل منين هم.
2: جي عاوني أول ذا الحين، والصبح سر أن ما تشتي.
3: حاضر يما.

0: خلاص خلاص يا جوعي هانت، ما عاد بقي إلا القلي.
1: عاد المراحل طويلة يا حمادي.
0: تبعك ما قعدت، الله يكتب لنا الأجر
1: لنا جميعا يا الله.
0: عند يا جوعي يكفي هالأجر. لا قول لي يا جوعي، جوعي
1: ها
0: أنت قد حد جاي؟
1: ها الصدق ماشي.
0: لا لا ما قد حد شاشع عكي والدي، قل لي هم قد سرت لا مكة.
1: إيه يا مسير لا مكة خيرة، لكن الظروف ما سمحت.
0: ولا حن قلبك يا عدو الله تدخل دبدي.
1: كيف نفعل يا عم حمادي؟ عملنا نوصل الحجاج ونخدمهم.
0: اسمع هذا المرة تحج تمام
1: إن شاء الله،
0: أخذها بعدي وبس. يلا انتبه للبضاعة أحسن لك يا جوعي، فمعنا بنفسك بتنعس البضاعة.
1: يا كيف عن حج، أمان عليك مكنتونا، انتبه للبضاعة، نعرف البضاعة من راسك. يا كيف الخبر يا حمادي؟
0: خلاص خلاص هذا سالم مسامح. ها ها هذا الدكتور خاطرك يا شوعي خاطرك. يا دكتور يا دكتور دكتور
2: ليك ليك هذا حجك حمادي.
0: السلام عليكم يا دكتور، كيف حالك؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله، هيا مكف قد راسك يا حمادي.
0: الحمد لله بخير. قل لي يا دكتور أي حين وصلت صعدة؟
2: وصلنا أمس.
0: ها كان سبقتونا. الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك يا حج حمادي. هيا مه أنجا صاحبك.
0: صاحبي من؟ ها موجود موجود هانا، أنا وهو كل يوم. وانت قل لي كيف أمورك يا دكتور؟
2: الحمد لله رب العالمين كلنا بخير.
0: أيوة هو
2: خاطرك يا حج حمادي، عدم أي واحد حج مريض أسيره بسره.
0: الله يكتب لك الأجر إن شاء الله، نلتقي إن شاء الله في أمان الله يا دكتور، وسلم على الخبر كلهم.
2: حاضر حاضر يا حمادي ولا يهمك، يوصل إن شاء
0: الله. وعلى المريض سلم عليه.
2: خاطرك يا حج حمادي خاطرك.
0: أيوة الحين ما تتحد يا حمادي، أسير أشتري لي شوية مقالي من حق صعدة. أيوة لو قع فيهن الرزق المكسور، وبعده أرجع البيت أطرح قد أنا واني من السفر.

0: هي يا فاطمة اقطبي يرى وصلنا جامع الإمام الهادي عليه السلام.
1: ما لك مستعجل يا يحيى، خلينا نبصر ما بف السوق.
0: أي سوق يا فاطمة؟ عاد أصحاب الحوانيت أكثرهم غلقين، خلينا نقطب حنش معي نزور قبر الإمام الهادي قبل ما يتزاحموا الناس. هي
2: أنتو دارين يا باه؟ أنتو دارين أي حن وصل الإمام الهادي صعدة؟
0: أيوة يا ابني، يمكن قبل 1000 سنة هكذا.
2: أقول لكم بالتاريخ الذي جاء فيه يا باه.
0: هي هي، إذا قلت لي أي حين وصل بالضبط يا محمد وأي حين استشهد والكل أدي لك مشبك. جي اسمع ابنس يا فاطمة،
1: كان نفسي وخالي معانا نزور كلنا.
2: وصد يا با أنزل جدي
0: ضيح نجوب على السؤال أو بدي تهرب حمشان تاري بالجواب؟
2: إلا داري يا با، وصل الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى مدينة صعده في الخرجة الثانية لليمن عام 284 هجري.
0: والله ونعم بك يا ابني. وأي حين استشهد؟ وكيف استشهد؟
2: استشهد بسبب الجروح التي أصيب بها في إحدى المعارك، هكذا أريد أنا في حقكم الكتاب. واستشهد عام 298 هجرية. صح يا با؟
1: ما شاء الله عليك يا ابني، الله يحفظك من كل عين.
2: هي الدور المشبك.
0: المشبك يا ابني حيث ما طرحنا، ابشر بالله. لكن خلينا أول ندخل الجامع ونزور الإمام الهادي ونتأكد من حقق الجواب من عرض الضريح، نقرأ أي حين وصل اليمن وأي حين استشهد. هي ندخل من هنا. هي فاطمة، هي يلا بسم الله.
1: بسم الله
2: بسم الله.

0: سبحان الله والروحاني في جامع الإمام الهادي يا يحيى. سبحان الله العظيم.
1: وصلت جابة قالوا إن قبر الإمام الهادي بيخرج من الشم عطر ومش حالي.
2: يا محمد هي ها قرب وطي ها شم من هذا الفتحة ها شم بنفسك شم عظيم عطر الجنة.
1: الله سبحان الله العظيم. شمو يما شمو ها.
0: صلوات الله على محمد وعلى آله.
1: يا باه ما عادش تشمي شبك يكفي حنت تيتون على هانا.
2: هي يا فاطمة فوتحي انتي ومحمد نقطب قبل زحمة شرق علينا.
0: أعوذ بالله من
2: بسم الله الحمد لله رب
0: العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
2: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سلام الله على ابن الحاج. هيا مبروك يا حاج محمد بسرهانا.
1: ما هو يا بابا؟
2: هيا بسرها طلع الجواب حقك صح. وصل الإمام الهادي إلى اليمن في الخروج الثاني عام 284 هجرية واستشهد رضوان الله عليه عام 198 هجرية سلام الله رضوان عليه.
1: أنت جدي حسين يابا له هانئ لا يحكي لي قصص خير عن الإمام الهادي.
2: ولا تقلق يا محمد وانت يا فاطمة بإذن الله ما نتحرك من صعدة إلا وخالي حسين قد رجع.
0: إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله. هي خطينا.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وين جايين الربع؟
0: احنا من اليمن.
3: حياكم الله. وش وراكم؟
0: هذا رسالة من أمير الحج اليماني إلى حاكم عزيز الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم.
3: عقاب
4: يا نبيه هات الرسالة.
0: تفضل.
4: تفضل يا شيخ عبد العزيز.

0: عقاب
1: يا لبيك
0: جيب قهوة للضيوف وخلهم يرتاحون.
1: حاضر يا شيخ.
0: هلا فيكم.
2: الله يحييك يا شيخ عبد العزيز، تسلم.
0: اليوم انتم ضيوفنا وبكره ان شاء الله نكتب الجواب وتسهلون فمان الباب.
2: تسلم يا شيخ عبد العزيز، تسلم.
0: اترموا الضيفه، تحركوا.
1: ابشر.

0: يبون جواب الرسالة. وإيش نقول؟
1: وصلتهم دار الضيافة طال عمرك. شيخ عبد العزيز
0: الطريق صدق الحجاج عامل.
1: شيخ عبد العزيز، شيخ عبد العزيز، شيخ عبد العزيز.
0: ايش فيك؟
1: في شيء شاغل امبارح.
0: يبون جواب الرسالة والطريق آمن ولا لا؟ هذا طريق حجاج بيت الله. وايش نقول؟
1: شيخ عبد العزيز،
0: هذا شو عندك؟
1: اعطهم جواب آمن وطمنهم، لا تكتب لهم إلا بعد ما تشاور حضرة السلطان عبد العزيز بن سعود.
0: والله إنك جبتها، جبتها يا عقاب النمس، جبتها صح والله.
2: تتابعون في الحلقة المقبلة.
3: ما شاء الله أخي يحيى، بسرعة على زحمة. حلوة الدكان حكي هانا.
4: كيف بسرت الأمور؟
5: الجماعة ما قصروا معانا، ضيفونا وكرمونا. وكان جواب الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم حاكم عزيز كان واضح.
0: يا شيخ تعبان، الزيود.
6: الزيود؟
0: إيه يا شيخ تعبان،
6: أصحاب البدع والمشركين عارفين كيف نتعامل معاهم.
0: بالسيف يا
4: التجار خيرات، ومعاهم بضاعة وزلط وكل شيء.
7: نشتي نتأكد أن الطريقة المعتادة آمنة، منتظرين الجواب.
8: سكر الطبيعة، ما قد قال لك حمادي؟
9: قال لي سر خطير برد على قلبي.
8: وما هو هذا السر يا يحيى؟ أمانة كلي.
7: أيوة يا حمادي، اضحاكة
3: في شبح والخضعة.
2: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمر خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: الخطو يا شيبور.
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: فمن يعجبك الفشر قوي قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: البيت المرير والحب الضرير.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء.
4: عيد سعيد وكل عام أنتم بخير،
5: فرحين مستبشرين برضا الله رب العالمين. وبالجميع نرحب، ومع الجميع نبتهج ونسر ونسعد.
4: أيها الطيبون المتطيبون الفرحون المستبشرون،
5: أيها المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: تحية مباركة وطيبة نزفها إلى مسامعكم سامعين الأعزاء عبر الأثير، يحملها نسيم عاطر، وما أجملها من تحية، إنها
7: سلام من الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
8: سيدتي أنساتي سادتي، نحييكم ونستأنف إرسالنا معكم على نفس الموجة العاملة، فأهلا ومرحبا مع بداية بث مواد برامجنا والتي نرجو لكم معها أسعد الأوقات وأطيبها.
9: مستمعينا الأعزاء كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك. عبر أثير إذاعة صنعاء تتجدد أمنياتنا في العيد بالبهجة والفرح، وبباقة برامجية خاصة من إرشيفنا الإذاعي نستعيد معها ومن خلالها أجواء العيد وتقاليده وعاداته بكل جمالياتها، ونستعيد تلك الفقرات المتنوعة مع نخبة من رواد الإذاعة الأوائل الذين لا تزال أصواتهم في ذاكرة ملايين المستمعين والمتابعين وفي وجدانهم.

0: عيد سعيد وكل عام أنتم بخير.
1: طيب الله أوقاتكم، عطرتم أجواءنا بأريج ودكم
0: وبالزاهي والمبهج لونتموها بمسراتكم.
1: وإذ بكل ذلك نسعد نبادلكم الود بالود وبلا حصر أو عد وبكل اللغات
0: وبكل ما في المفردات من المعاني الحسان المعينة على الهدوء والصفاء والبهجة والاطمئنان، نسعى لخدمتكم.
1: وعليه ومن وتوضيحا له نشير إلى أن لقاءنا هذا بكم مميز عن غيره
0: كتميز أيام عيدنا وعيدكم عن بقية الأيام.
1: صغنا مادته من حروفه
0: ونعزف نغماته من معانيه.
2: عزيزي المستمع، كان الحصول على كبش العيد من أصعب الأمور، لا لعدم وجود الكباش ولا لارتفاع أسعارها، فالكباش كانت متوفرة وبأرخص الأسعار، ولكن أين الريال؟
3: وكان العيد يأتي بالهموم إلى رب الأسرة، من أين يحصل على مؤونة العيد وعلى رأسها الكبش؟ وإذا أعانه الله فاشترى الكبش، فمات أو سرق قبل العيد، فقد حلت في داره كارثة. ونستمع إلى الشاعر الشعبي المرحوم حسين صالح العلفي الذي حلت به كارثة السطو على كبش العيد، فيقول واصفا فرحته لشراء الكبش وفرحة أهل بيته وهم يستقبلون الكبش.
2: ركبنا التاكسي إنجيز للميدان ونزل هبيز، خرجوا للميدان يلقوا بالتثوير قد كان عمو، حجر له نسوان البيت وحسين ينخط لا ينحيت، وعجلنا رطلين حنة وقلبناه أحمر يهنئ، وتعشينا جنب الكبش وأحمد بيقول بربر عرش، بربر عرش المزيقة قرح العيد بالعزيقة، وبخور العيد ضلع الجو والجزار قد بكر ضو، دخل الحر وسرج عود قال القوزي مش موجود، صاحت بلقيس يا عقي من قد سرقه يا فقري، ما صدقنا إن اللص بيراقبنا بعد النص، رجع الجزار شنخرلي وأنا قد عايزق عقلي، ورجعنا نشرك شركة فكه قد جت من مكة، شختم نظم الأرجوزة فيها قصة مهموزة، وابعثها لأهل الندوة وذوي الأخلاق الحلوة وإلى كل المستمعين وذوي الحل المسؤولين.

0: يا أخ حرام عليك، حرام عليك توقف وسط الشارع بسيارتك وتسبب للآخرين ربكة. وقف على جنب خلينا نمشي.
1: ناهي وانت مالك مستعجل ما قد به؟
0: مستعجل ولا مش مستعجل؟ خير من الطريق حلبتنا. كلم معنا، كلم يا أخ سيرو السالم على الرصيف وهو يبعد السيارة على جنب.
1: قلنا لك ناهي يا أخي بغير صياح حيصيح.
0: أقول لك خير بسيارتك من الطريق، خيرة الله عليك مش حق أبوك الشارع لو ما جيت تتحكم فينا.
1: وأبو فضل لسانك والله، لو ما تحفظ لسانك والله والله لا جينا عيد أنا وانت عيد عند الله علمه، كما صورتك مش انت حكا عيد.
0: هيا جي اخطأ اسكها جي.
1: أنا على جي ما أزفعل فلتني
0: فلته بين علي مش نيتي يا عيد. فلته نبصر ما يفعل.
1: يلا شلونا انا وهذا الشرطة، والله ما فلته ولا يتم يدي خطوة.
2: يا رجل ما بشتاعي عيدوا يا جماعة خلاص تعافوا وتسامحوا والحمد لله ما قد وقع شيء، كل واحد يسلك بعد حاله. اعقلوا اعقلوا
0: يا ناهية الله نسير الشرطة نبصر ما يشتي.
2: قلنا ما بشتاعي خلونا نعيد، عاد احنا نشتي نزل نسلم على الارحام والاقارب. صورتكم حق
0: دوشة ولا بيجقنا داري. هافو كل صاحبك الذي سبب لنا هذه المشكلة وجاي وقف في الطريق ويتحدى النظام والقانون ومشاعر الناس.
1: قلنا والله ما تتم هذه خطوة والله لا عنتني وتشتي رحلات ما تسبر
2: شاب. لا عنك ما قد قال لك كل يا رجال عاد الدنيا عوامي.
1: كيف ما قال لي شي كيفك؟ قال مش حكة بالشارع جاي لاعن وشتي ضارب انت ما درك.
0: خلاص يلا اخطاء نسير القسم نسير الشرطة ما تشتي. امشي الاول
1: امشي الاول انت.
0: حاضر انا عاد امشي الاول. افسح بسيارتك من الطريق نسير نخطأ.

0: هيا مالكم
1: يا حضرة الضابط؟ الأخ هذا لا عني وحاول يضارب ويفعل للتوشف في الشارع واليوم عيد.
0: ما قلت يا أخ أنت لا عند الصحيح.
2: كل اللي يقول لك ما قلتها لو ما هي التوشة الذي فعلت.
1: لا عني وقال إن الشارع مش حكة بي وكان يشتي يضارب قبال الناس الخاطئين في الشارع كلهم.
0: على ما يدمه
1: ولا حاجة، لا عرفه ولا يعرفني.
0: لكن لابد من سبب، كيف حيجي لعنك هكذا بدون سبب؟
1: والله ما بالسبب، ما بالله كنت واقف بين أسلم على واحد صاحبي اللي لقيته في الشارع فنزلت أسلم عليه حين اليوم عيد، وجاء صاحبنا هذا وصل يزعجنا بصوت السيارة ويتكلم علينا، وهو ذا الذي كان عندنا أسألهم.
0: يعني إنك كنت محوز الطريق وستيت على الناس الشارع مه؟ فإزعجك بالهون حق السيارة؟
1: ما بشتقيق واحد يا فندم، سلمت على صديقي وكنت عاد أمشي، لو ورع قليلة ما كان عايقع بش.
0: المهم ذا الحين ما يقع.
1: تكلم علي كيف؟
0: قال لك مش حق أبوك الشارع وكيف؟
1: أيوة. آه
0: خلاص رحلك وإحنا نحبس أبوه.
1: شكرا يا حضرة الضابط، مع السلامة.
0: يا عسكري.
3: حاضر يا فندم.
0: شل أبوها الحد شله.
2: طيب يا حضرة الضابط أنا أستأذن.
3: كيف تستأذن؟ بتسمع ما بيقول الفندم؟ قلنا شلك الحبس.
0: أنا ما قلت شله هو، شل أبوه.
3: كيف يا فندم؟
0: أنا قلت شل أبوها الحبس لأنك قال للرجال الذي وقف بالسيارة في الطريق وسبب المشكلة إن الشارع مش حق أبوه، وهو الصحيح مش هو حق حد ولا هو حق أبوه حد، وإحنا قلنا له أنا حبس أبوه.
4: من الإرشيف.
5: من خلال أثير إذاعة صنعاء نواكب أيام العيد بباقة برامجية عيدية من إرشيفنا البرامجي التي تعكس خصوصية عيد الأضحى في قلوب كل اليمنيين وفي نفوسهم.
6: يعلم الله ما مع الناس.
7: أوعدت فيضل مثل عادتك، كما أنت فضولي.
6: خليني أبشر ما معهم بسرعة بسرعة أبشر ما لهم.
8: كان على أقل رحموني ومهلوني لنهاية الشهر.
9: كم يا مهل؟ 5 أشهر وما سددتش الفاتورة.
6: هل يا جماعة ما لكم ما به؟
8: يا جماعة
6: ليش هذا السلم هنا؟
8: يا جماعة راجعوهم يمهلوني.
9: يلا يلا ارفع السلم وقطع عليهين.
6: اسمع لو سمحت يا مهندس، ندري ونحلها بدل التعب.
9: الحل يسدد.

0: وكيلك ما معانا إلا لمبة صف.
1: اف لو سمحت يا باش مهندس.
2: يا أخي أنا موظف بين ننفذ أوامر.
1: طيب ناهي حاضر، ما حد بيقول لك شيء، أنا شدفعك الفاتورة. ها
0: ما هو
1: هذه 6000 ريال
0: يا رجال. أنا في نعمة من الله، وبعد لا حول ولا قوة إلا بالله. لنقد أهانا هي الفاتورة
1: يا رجال. حرم عليك، سه الناس للناس، واحسب ها عندك دين.
2: يلا خلاص، ما دام قد فتح الله عليك، رجاء ما يجي غدوة إلا وقد سددت الفاتورة. هيا.
1: أنا ملتزم بهذا يا باشمهندس.
2: الله يرضى عليك، وانت فعلت خير. بسر مرحمة، قد عجل ما عاد استرشح حتى يشكرك.
1: الله يكتب الأجر. لكن أسألك بالله تقول لي
2: إيش؟
1: أي مواطن بيتأخر 5 شهور في دفع فاتورة الكهرباء، أنتو بتقطعوا على أي؟
2: ها؟ طبعاً قصدي مش أي مواطن.
1: رضي الله عليك، مش أي مواطن، يعني هناك عينات من المواطنين.
2: طبعاً يا صاحبي، تماماً سعى الكهرباء، به مواطن ضغط عالي من اقترب منه صعد، وبه مواطن فولته واطي من 10 فولت إلى 20 إلى 30، وهذا الذي بنقطع فولته آمنين مطمئنين رافعين الرأس في شموخ وعبة.
1: هيا الله شموخك وإباك. أخي عماد رئيس مجلس إدارة، عمري ما بسرتي سدت فاتورة كهرباء، وعمرهم ما فصلوا عليها التيار.
2: هذا من فئة الضغط العالي، وعدبه من هو أعلى، ودحنا المصائب، خلينا نقصد الله على جهالنا.
1: على جهالنا ليش؟ أو مش أنتم من أصحاب الضغط العالي؟
2: أنا خاف الله، لا ضغط عالي ولا حتى واطي.
1: كم والفولت حقك؟
2: أنا ولا بطارية أبو قلم خاطرك.
1: يا فندم، هذا طفل مراهق معلق على كتفه أحدث آلي، وعلى خاصرته أحدث مسدس، وخلفه 2 مرافقين مدججين بالسلاح.
3: طيب ما دخلك في هذا الأمر؟ لا أنت أمن ولا نيابة ولا مسؤول عن حمل السلاح.
1: أنا مواطن، ومن حقي بموجب القانون أنا أعيش في أمن واستقرار، كريما عزيزا شريفا.
3: من حقك نعم، لكن مش من حقك تقوم بدور الجهات الأمنية في مخاطبة حملة السلاح.
1: بنقول لك يا فندم، هذا الطفل المسلح ومرافقي كأن الأرض حقهم وحدهم. أول ما وصلت باب المطعم وركنت سيارتي قالوا خير، هذه بقعتنا. قلت لهم هذا حق عام، سخروا مني وتصور وقفوا في مكان مخالف حاجزين على سيارتي. قلت ما شاء الله، تعممت ودخلت أتغدى في المطعم. دخلوا بعد المطعم وكأن الناس عندهم ذبة، أرعبوا الناس وصاحب المطعم والمباشرين، قالوا للمباشر لو ينزل غدا شخص قبلهم لا يرموه. بتسمع المنطق؟ وفعلا تجاوزوا كل اللي كان قبلهم.
3: صحيح هذه تصرفات صبيانية وغير مسؤولة، لكن كان على الأقل عاد تشتكي بهم في القسم.
1: إلى مان يا فندم؟
3: القسم
1: لا، تخلناش نخرج المخبأ. المهم قد صبرنا، لو ما خرجت اشتي اخرج سيارتي المحوزة بسيارتهم. قلت لواحد منهم بمنتهى الأدب، لو سمحت يا أخي سيارتكم محوزة وأنا مستعجل، وبعدها هات ما سخرية وتندر علي. حسيت بالإهانة، حسيت بالغبن والقهر، حسيت بالمذلة. وما بالله زدت سمعت واحد منهم بيقول صورتي يشتين عثلها الغداء برصاصة في كرش. الحقيقة فهر دمي. في لحظة الغضب سحبت المسدس من خاصرة الطفل وصوبته على رأسه، وهذا هو اللي خلصني من قتلهم. لو ما جاءت سيارة الشرطة ووصلتنا لهان، هذه هي القصة بأمانة وصدق.
3: الرجال فعلا مقهور، لكن يلا خير، عن حلها صلح إن شاء الله.
1: هيا ما رأيك يا فندم؟ وبعدين هم غرمائي.
3: ها أيوة
1: غرمائي أينهم؟
3: أيوة غرمائك.
1: آه
3: أنت أريد الحين منهم غرمائك يا أستاذ وكيل، ولا أقول لك أحسن لا تدراش لو ما نحاول نحل المشكلة.
0: حيا بالرجال حيا. وليش ما قتلته؟ ليش؟ لأنه غدرني وأخذ السلاح على أخوك حمود.
4: آخ أيوة يا أخي مشكلة، أيوة غدر بي كان عايقته.

0: كان أخوك عيطح يا مشلي يا عصابة رازي.
1: غدرنا يا مشلي يا عصابة رازي.
2: جبناء جبناء معكم اثنين وانت الثالث وكلكم دجاجين بسلاح، ويجد عليكم واحد عزل
1: يا عيبا. ذا الحين ولا يهمك، قسما عظما لا ناكل من كبده.
3: كتلوا فيها ميعاد حلها الله. أين ذا حين؟
0: هو ذاك في قسم الشرطة، وقد قلت للضابط لو يخرج من الحبس لا خلي أخي مشلي يقلع عينك.
3: لكن أنا اشتي يخرج من الحبس، وأنا من عي خرجه وسامح.
0: ما قلت سامح مه؟ سامح بعد ما قلعكتني؟
1: أيوة، وبعد ما هاننا وكسرنا وميزنا.
3: دائما أنتم أغبياء مغفلين، شا سامح وخرج من الحبس، وبعد إذا ما مشى في قبره ما نامش لي بالحزام.
4: هذا اللي قاعد مشي في قبره يا مشلي منو؟
3: ها أبا مبلغ أصلاً. الحكاية إنه
4: أصلما وفصلما يا مشلي، قد سمعت كلامك كله.
3: ها سمعت يا أبا؟
4: اسمعوا يا رجال.
3: أيوه أبا،
4: تحت أمرك. قسما عظما لو يخرج ابني مشلي من البيت إنه من بلاكم.
1: حاضر حاضر يا عم حزام.
3: إنه عاد حبسني هانا، ايش فعلت يا ابا؟ حبنا دافع عن حياه اخي وشرفه وعرضه.
4: وانت يا خضعي يا خامل يا فاشل، انت يا حمود.
0: هذا الكلام لي. حاضر يا ابا.
4: الحقني لا مكاني. هاي
5: يا عيبتكم والقساء على اخوكم وكيل، فعاد الاخ على الاقل يسال على اخوه.
6: زينب اتهجعيني ولا يقع اليوم هذا يوم جن؟
5: لا يقع يوم جان ولا يوم عفاريت، بس بين بسر قسوة قلبكم على أخوه.
6: ورجعت تلغج بين قلش من اليوم، لا هو أخي ولا أعرفه.
5: إذن لك الله يا وكيل، عي خارجك الباري على قدر نيتك.
0: اسمع يا فندم، أنا رجل قانون وما شفلتش حقوقي مطلقا.
7: أيوة يا أستاذ وكيل، ما هو المطلوب؟
0: حجزي عندكم مخالفة قانونية، التحقيق معي وعدم التحقيق مع غرمائي مخالفة قانونية، القاء القبض علي أنا وغرمائي ومن ثم تهريب غرمائي نظير رشوة لبعض عناصركم مخالفة جسيمة، وعقابها تعرف جيدا.
7: أنا معك في كل ما قلته يا أستاذ وكيل، وأنا سجلت كلامك في التقرير. لكن ما
0: سجلت، لكن ما لا تقول ليش قد عاقبنا المرتشي، ولا تقول لي إنه غرمائي لهم جاه ومال ومنصب. أنا بالقانون والنظام أمتلك الجاه والمال والمنصب، أنا مواطن يا فندم.
7: يا أستاذ وكيل اصبر اصبر، مشتش أقول لك إنه حجزك هو حفاظا على حياتك.
0: يا السلام والحلا، يا السلام والهيبة، والله أصبحت يا وكيل رجل مهم، الأمن خايف على حياتي. يا السلام سلم، وعيذيعوا خبري في الإذاعة والتلفزيون والمنظمات المدنية المحلية والدولية، عاد الشجوب والدين وتستنكر. يا الله والحلا.
7: يا أستاذ وكيل، رغم أنه كلامك حلو وظريف، لكن فكر في الأمر بجدية، خاصة وقد قلت لك من هم غرماءك، فخلينا نسد بينكم وديا.
0: ما هم فعلا من الجير الثقيل، أو على ما قال الكهربائي ظل تعالي، هيس كفرج عني وش اكتب لك تنازل مسبق بحياتي.
7: الى هذا الحد مستغني عن حياتك؟
0: وما يفعل الواحد بحياته وانت وانا مرعوبين من طفل مراهق فوضوي مسلح ومحمي ومعتلي على القواني ومرعب للمواطنين. يا رجل ما يهنيوش المواطنين في المطعم اللي جعل غداء من حين جاء هذا المراهق ومعه المرافقين المسلحين.
7: الصبر
0: يا قلبي،
7: الصبر يا استاذ وكيل الصبر، وعاد سبر الأمور كلها.
8: تمام يا فندم.
7: ايش فيها عسكري؟
8: ما بالله في واحد مع مرافقين قال اسمه حزام أبو مشلي.
7: ها ما أيوه خليه يدخل، ولا اسبر ولا
8: يا فندم يشتي يدخل مع المرافقين وهم مسلحين، وهذا ممنوع.
7: لا لا لا مش ممنوع، إلا إلا إلا ممنوع، ولا خله خليه يدخل هذا مع المرافقين وبأسلحتهم.
8: حاضر يا فندم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
7: رجاء يا سلوكي، خلينا نحل المشكلة واجلس ساكت، ولا أقول لك ما رأيك تنزل الحج؟
4: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله من جاء، حي الله من جاء بكبيرنا وعاقلنا. أهلا وسهلا، حي الله من جاء، يا مرحبا بكم كلكم.
4: الله يسلمك ويعز مقدارك، وعذرنا لا دخلنا المرافقين معنا مسلحين. أنت داري بمشاكل الثارات وما قدك تاري بكنين كلين.
7: يا رجال يا رجال، قسما قسما ما أنت لو تدخل حتى بدبابة
0: إيش خبله. يا سلام والترحيب العظيم، قال لك لو يدخل بدبابة. ها
7: ما ترضيش رحلك يا وكيل، رحلك من الفضول.
4: من الأخ؟ من الأخ؟
9: هذا يبا المجرم الذي كان عكسني.
4: وهذا وكيل؟
7: أيوة هذا وكيل. لكن يا سيدي، الرجل مسكين وضعيف ونادم على ما فعل، وأنت قلبك كبير وعقلك.
0: ماو أولا من سمح لك تتكلم باسمي؟ ومن قال لك تتهلك وتتمسكن سعى المطلبين حق الجولة؟ ثانيا أنا مش نادم ولا بنطلب مسامحة ولا فعلت غلط.
7: أعوذ بالله ما أكتفه لك، مدبر، أشهد لله إنك مدبر. خلينا نراجع لك عند صاحب القلب الكبير.
0: صاحب القلب الكبير هذا وعد غني. أولا اسمح لي أقول لك أن صاحب القلب الكبير هذا قدرت كب عدة مخالفات إلى الآن.
7: عتسكت ولا أنزلك الزنزانة؟
4: أصبر يا فندم أصبر، خليه يتحاكى.
0: دخولك يا عم أنت ورجالك وسلاحك إلى هنا مخالفة، تشكيلك لحالة الإزعاج والقلق مخالفة، ولو أنت صاحب قلب كبير كما بيقول الضابط إنك عد ناصفني رأس برأس غريم لغريم.
1: خليني أتبي يا عم حزاء، حرم ما يكفيه إلا قرن على كلام هذا.
7: إن إيش هذا الكلام يا أستاذ وكيل؟
4: كلامه واقعي وصريح وصادق يا فندم. اسمع يا ولدي، أنا ما جيتش ناصفك.
0: داري إنك جيت تقتلني.
4: يا رجال صلي على النبي، ما أناش مجرم إلى هذا الحد.
0: إذا ما جيش تنصفني ما جيت تفعل.
4: جيت انصفك وأعتذر لك وأحكمك.
7: هيا سمعت على صاحب القلب الكبير يا أستاذ وكيل.
4: وهذا جنبيتي خطام 5 بنادق تحكيم لك، أحكم بمشيت يا ولدي. وأنا قد سمعت القصة من ابني حمود ووجدته غلطان عليك غلط كبير، فحكم أحكم والله لو لك كراسة.
0: أوفيت يا صاحب القلب الكبير، أوفيت وبيض الله وجهك، وأنا مسامح والله لو تقتلني.
4: بيض الله وجهك، ما قصرت. واشهدوا يا من حضر إنكم كلكم غضوة عندي ضيوف للتعارف ومطايبة للنفوس.
1: أكرمك الله، وافي وكامل، بيض الله وجهك.
0: الحمد لله تخرجنا، لكن ليش دائما تحلق علي المشاكل من كل ناحية؟ إن هل أنا فضولي ومتدخل فيما لا يعنيني كما بيقولوا؟ هل أنا على خطأ في مفهومي للحياة والتعامل مع الناس؟ يعلم الله. ما إيش قلنا وكيل آدم في عياله.
10: من الأرشيف،
11: إذاعة صنعاء، قلب الإعلام النابض بالفرح والبهجة، والصوت المقاوم الذي يأبى النسيان، والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
10: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
12: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئاً هنيئاً لك يا وطني الحبيب.
10: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: الله اليوم يلا أرضك اليوم يلا اليوم
2: جودك يلا لا جودك
3: أمثال هد أمثال هد أمثال زخم ورد أمثال هد أمثال هد أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
4: سامعين الكرام، سؤال مهم جدا، ما أهمية التغذية للحيوان قبل البيع؟ هذا السؤال عند أغلب المزارعين ومربي الثروة الحيوانية له أهمية كبيرة جدا. فتغذية الحيوان قبل البيع ليست مجرد زيادة كمية الأكل، بل هي عملية مدروسة تهدف إلى تحسين الوزن مع رفع جودة اللحم وإعطاء الحيوان مظهرا صحيا ونظيفا وتقليل الأمراض والإجهاد وزيادة سعر البيع في السوق. فالمشتري يا إخواني المزارعين دائما يبحث عن الحيوان النشيط الممتلئ وصاحب المظهر الجيد، لذلك فإن الاهتمام بالتغذية قبل موسم البيع يحقق فرقا كبيرا في الأرباح. ومتى يبدأ تجهيز الحيوانات للمواسم؟ الكثير من مختصي الإنتاج الحيواني يقولوا إنه يفضل أن يبدأ تجهيز الحيوانات بالتغذية السليمة قبل موسم البيع بشهر إلى شهرين على الأقل حتى تظهر نتائج التغذية بشكل صحي وطبيعي. أما التسمين السريع والعشوائي قبل أيام قليلة من البيع قد يضر بصحة الحيوان ويؤثر على جودة اللحم، بل وقد يسبب مشاكل هضمية خطيرة. لكن دعونا نستغل المعلومات الإرشادية للفائدة بشكل عام. فهناك مواسم إلى جانب الأعياد مثل مواسم الأعراس والمناسبات، فدعونا نتعرف من المهندس المتخصص بالإنتاج الحيواني أشرف فلاح حول كيفية تجهيز وتغذية الحيوانات لبيعها أضاحي للعيد بطريقة صحية تضمن زيادة الوزن وجودة اللحم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. كيف يتم تجهيز وتغذية أضاحي العيد بطريقة صحية تضمن زيادة الوزن وجودة اللحم؟ لابد من تقديم تغذية متوازنة التي تحتوي على جميع احتياجات الحيوان من العناصر الغذائية والمصادر التي يحتاجها: الطاقة والبروتين والدهون والسكريات والأملاح المعدنية الفيتامينات الألياف. فلا بد من تكامل الأعلاف في التغذية بداية من الأعلاف الجافة التي تعتبر هامة جدا في توفير الألياف للحيوان وتعمل على مساعدة الحيوان للوصول إلى الشبع الفسيولوجي. كذلك الأعلاف الخضراء مهمة جدا وتقدم للحيوان تغطية احتياج جزء من البروتين وكذلك الفيتامينات، ومن أهم هذه الأعلاف البرسيم والشعير الأخضر. كذلك الأعلاف المركزة وهي تعتبر هامة جدا خصوصا في مرحلة تسمين الحيوان، حيث أنها تغطي جزء كبير من احتياجاته من الطاقة والبروتين، وكذلك الأملاح المعدنية والفيتامينات. وتكون هذه الأعلاف المركزة عبارة عن مجموعة مخلوطة من بعض المركبات الغذائية مثل الذرة الشامية، كسبة فول الصويا أو كسبة السمسم أو كسبة القط بنسب قليلة، كذلك نخالة القمح أو الردة، ويتم إضافة معها نسبة بسيطة من الملح ونسبة بسيطة من الحجر الجيري.
4: إذن التغذية الجيدة لا تظهر فقط في وزن الحيوان، بل تظهر في صحته ومناعته. وهناك مكونات للتغذية الجيدة حتى يكون التسمين ناجحا، منها توفير غذاء متوازن يحتوي على الطاقة والبروتين والفيتامينات والماء، الأعلاف الخضراء، وهذه الأعلاف تساعد على تحسين الهضم وإمداد الحيوانات بالفيتامينات الطبيعية، وكذلك الأعلاف المركزة التي تعتبر من الأغذية المساعدة على زيادة الوزن وبناء اللحم عند الحيوان. فما نصيحة المهندس المختص حول أهم الأعلاف والعناصر الغذائية التي يحتاجها الحيوان قبل مواسم البيع؟
5: أهم الأعلاف والعناصر الغذائية التي يحتاجها الأضاحي قبل موسم العيد هي هذه المركبات التي تكلمنا عليها.
4: للأسف الكثير من المربين يهملون هذه النقطة، الأملاح والفيتامينات، رغم أنها مهمة جدا لتحسين الشهية وتقوية الحيوان. ويمكن إضافة مكملات معدنية أو أحجار أملاح داخل الحظيرة ليستفيد منها الحيوان عند الحاجة. كما أن الماء النظيف أساس الحياة، والحيوان الذي لا يشرب كمية كافية من الماء لن يستفيد من الغذاء بشكل جيد. لذلك يجب توفير ماء نظيف ومتجدد باستمرار، خاصة في الأجواء الحارة.
5: ومن المهم جدا التركيز على توفر المياه متاحة في كل وقت ونظيفة وخالية من الحشرات. وللاستفادة من هذه الأعلاف كلها لابد من التخلص من الطفيليات، سواء الداخلية والخارجية، خصوصا هذه الفترة حيث أنها منتشرة، وذلك بتجريع الحيوانات للتخلص من الطفيليات الداخلية وتغطيسها للتخلص من الحيوانات الخارجية، وكذلك الرش للحظائر والمحافظة على نظافة الحظائر بشكل يومي.
4: وهناك قواعد مهمة أثناء تجهيز الحيوانات للبيع، كالتدرج في زيادة العلف، حيث لا يصح إعطاء كميات كبيرة بشكل مفاجئ، لأن ذلك قد يسبب اضطرابات هضمية وانتفاخات خطيرة، مع تنظيم مواعيد التغذية. ويفضل تقديم الطعام في أوقات ثابتة يوميا حتى يعتاد الحيوان على النظام الغذائي. والنظافة داخل الحظيرة يا إخواني المزارعين مهمة جدا جدا جدا، فالنظافة تقلل الأمراض وتحافظ على شهية الحيوان ونشاطه، والحيوان المرهق أو الخائف تقل شهيته ويخسر من وزنه. لذلك يجب تجنب الضوضاء والعنف أثناء التعامل معه. وتظل هناك أخطاء شائعة يرتكبها بعض المربين للأسف الشديد، والتي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة. فما هي هذه الأخطاء التي ينصحنا بها أن نتجنبها المهندس المختص؟
5: بعض المربين يقدم كميات كبيرة من الحبوب أو من الخبز، وهذا يسبب تخمر كبير في الكرش، مما يسبب للحيوان تخمة في الكرش، وهذا يؤثر جدا وقد يصل بالحيوان إلى النفوق إذا لم يتم إسعافه أو تقديم الحلول له. فلا بد من توازن الأعلاف وتقديمها خصوصا المركزة بكميات بسيطة. بمعنى آخر، يفضل تقديم العجور بشكل مقطع يستفيد منها الحيوان وتكون كميته كبيرة، فالحيوان يأخذ حاجته. بعد ذلك يتم تقديم كمية معينة من الأعلاف الخضراء وتكون جافة بعد تعريضها لأشعة الشمس للتخلص من الرذاذ النداء أو الطل، لأنه يسبب النفاخ. بعد ذلك يتم تقديم نسبة بسيطة من الأعلاف المركزة وتحسب نسبة 2% من وزن الحيوان، أي أنها تقدم بالجرام، بمعنى أنه إذا كان الحيوان وزنه 20 كيلو فنقدم له 2% من وزنه، فتحسب كميات بسيطة ونسب بسيطة جدا بالجرام، فلا يتم تقديمها بشكل كبير على الأعلاف المركزة، حيث أن المربي يبحث عن تسمين الحيوان فقد يصل إلى نفوق الحيوان، خصوصا في هذه الفترة الحرجة. على المربي أن يكون حريص. المهندس أشرف فلاح لدار العمل برامج والأنشطة الإرشادية، مختص ثروة حيوانية.
4: فعلا لا تكتمل التغذية الجيدة دون متابعة صحية للحيوان، فاهتم أخي المربي أختي المربية بإعطاء التحصينات اللازمة وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية واستشارة الطبيب البيطري عند ظهور أي أعراض مرضية، لأن الحيوان المريض مهما أكل فلن يستفيد من التغذية بالشكل المطلوب. المربي الذي يهتم بالتغذية الصحيحة والرعاية الجيدة يحصل غالبا على وزن أفضل وسعر أعلى وثقة الزبائن وسمعة طيبة في السوق. وتجهيز الحيوانات بطريقة صحيحة يقلل الخسائر ويرفع الأرباح في مواسم الأعراس والمناسبات.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ما هو هذا الذي في حوش بيتنا؟ كيش الرمان وملح وكرب وقلود مفرودة.
1: حياش الله يا تقية، هذا اسمه استغلال خيرات الحيوانات. بدل ما بنرمي جلود الذبيحة في الشارع وتجيب الذباب الروائح الكريهة، أبي قالوا لنا نجمعهن لأجل جارنا يدبغهن ونستفيد منهن في الصناعات الجلدية المحلية.
0: يدبغوها ما زكاكم عقولكم ليكين، العالم قد اخترع ذكاء اصطناعي وانتو ترجعوا للوراء. السوق مليان شنط قزم بلاستيك وجاهزة وتلمع لميع، ليش التعب والعنا هذا بكله مع جلود الخراف والماعز؟ شوفي ليش مهرة ثانية لو قد انتي فاضية يا اختي.
1: البلاستيك والجلد الصناعي هذا يتقطع في شهرين ويميت الرجلين، أما الجلد الطبيعي المدبوغ صح هذا يعيش 100 سنة. دباغة الجلود هذا حرفة أجدادنا، كنز اقتصادي وصناعي. الجلد هذا بعد ما ينظفها الرجال بالملح ونعالجه بالقرضة وقشور الرمة يصير ناعم وقوي وجاهز لأحلى الصناعة.
0: يعني هذا الجلد القاسي أي رجع ناعم، إنه إيش بتصنعوا منه؟ جاكت فار ولا أبو العيال أو ما؟
1: لا مش جاكت، جلود الحيوانات هذا بعد الدباغة تروح للمصانع والورش وتصنع منها أحذية طبية مريحة وشنط يد فخمة للنسوة وأحزمة وحتى الفرش التقليدية. هذه صناعة محلية تدعم الاقتصاد وتوفر وظائف بدل ما نستوردها كل شيء من خارج بالعملة الصعبة. والجلد الطبيعي غالي وثمين.
0: تصدقي اختي يا رضية، شنطة الجلد الطبيعي هذه سعرها في المحلات الكبيرة يطير عقل. يعني جلد أضحيتنا اللي رميناها العيد الماضي كان ممكن نسوي منه الشنطة والجزمة الطقم.
1: للأسف أيوة، رمي الجلود هذا هدر مالي وبيئي كبير. لو كل بيت اهتم بجلد أضحيته وملحه وسلمه للمدابغ والمصانع بنحول النفايات للثروة والصناعات وطنية ونفتخر فيها وكذلك بنستفيد منه.
0: خلاص خلاص، من هذه اللحظة أنا أعلنت انضمامي لرابطة دباغية الحارة. العيد الواجي أدأخذ جلد أضحيتنا وجلد أضحية بيت حماي وأضحية الجيرة ونظفهم وسلمهم للدباغ، لكن ليش ما ندبغهم إحنا ونستفيد؟
1: الدباغة يا مدبغة تشتي مكان مفتوح مثل الأحواش أو الأسطح، الأفضل نملحها ونرسلها للمدابغ المتخصصة عشان الشغل يطلع نظيف وصناعي صح.
0: حلو إنك بتنبهيني، كنت عاد أغرق البيت ملح وقرض. خلاص اتفقنا، نملحها ونكذذها للمصانع والصناعة الوطنية فوق كل شيء.
1: هذا واجب لازم نقوم به ونكون شركاء في التنمية والنهضة الزراعية الشاملة واستعادة أمجادنا اليمنية في توطين الإنتاج.
0: المهم أول شنطة تطلع من مصنع الجلد هذه لي فيها نسبة، ولا عاد خليني يتحسر على جلد خروفنا.
1: ليش أحلى شنطة، بس شدي حيلش معي في التوعية الذي عنوعي بها نسوان الحارة.
0: ابشروا خاطرش، أسير أعمل منشورة توعية في هذا الجانب.

0: نحن في بناء أنفسنا جميعا بدءا بي وانتهاء بأصغر موظف في هذا البلد. يجب أن نرسخ في أنفسنا أن نكون منتجين، أن نعتمد على أنفسنا في مختلف المجالات، أن تسن القوانين التي تسهل وتساعد هذا الإنتاج والاعتماد على الفرد البشري.
1: الأضحية شعيرة دينية جليلة، لكن للأسف يقع بعض المزارعين أو التجار في فخ الطمع، مما يدفعهم لاستخدام أساليب ملتوية للغش. وقد وصلتنا الكثير من الرسائل سواء من المواطنين أو المزارعين عبر رقم البرنامج 3748-1115. هيا معا إلى صندوق البريد لنتعرف على تلك الرسائل. ومعقول الرسائل بيقول فيها: نتمنى عبركم إرسال رسائل إرشادية للمزارعين بعدم إطعام الماشية لكميات كبيرة من الملح مما يدفعها لشرب الماء، فيبدو الحيوان ممتلئا ويزيد وزنه مؤقتا، لكنه يفقد وزنه بمجرد حشاكم عز قدركم بمجرد التبول، وكذلك يحتاج ماء كثير وقت الطبخ، فتعرف أنه تم غشنا عند البيت. لذلك ينبغي أو بندعي عليهم وننصحهم يكونوا يراعوا الله في البيع والشراء للأضاحي. أم أكرم المجيدي من تعز، شكرا لرسالتك ونصيحتك أخت أم أكرم. اعقلوا، يعني كررها أكثر من مرة، وبيقول فيها: بعض المربين للأسف وليس جميعهم. هكذا بدأ رسالة عبد الحق المؤيد من صنعاء ليواصل حديثه. يقوم ببرد القرون المكسورة للماشية التي تعرضت للحادثة، وهذا للأسف أعظم غش ممكن يفعله مربي الحيوان وقت بيع الأضاحي، ظنا منه أنه إذا ظهر العيب لن يبيعها أو تكون غير مجازة شرعا. والبعض يستخدم الصبغات، يعني يقوم بصبغ الصوف أو الشعر لإخفاء عيوب مرضها أو ليظهرها أنها من سلالة معينة. اتقوا الله خصوصا في بيع الأضاحي، لأن لها شروط وكل غش أنت محاسب عليه، لأن الذي اشتراها قد لا يفهم فيكون وزر الإثم عليك أخي المزارع، انتبهوا واتقوا الله. شكرا لرسالتك عبد الحق المؤيد من صنعاء، ورسالتك وصلت. وهنا رسالة أخرى أريد أوجه نصيحة عبركم إلى المزارعين: الأضحية هي قربان إلى الله، والمزارع الذي غش فيها يرتكب إثما عظيما. احرص دائما إلى الشراء من المزارع أو المزارع المعروفة أو الأشخاص الموثوقين، وتذكر تنبيه الرسول الصادق الأمين صلوات الله عليه وعلى آله: من غشنا فليس منا. هذه رسالة أيضا من مرام محمد قاسم من حجة: أنا لاحظت على الأضحية التي اشتراها لنا والدي العام الماضي أنه قاموا بغسلها بالكلور، وكانت ما شاء الله بيضاء ناصعة البياض. هذا تصرف خاطئ، قد كانت رائحة الكلور ظاهرة ممصوف الحيوان. بالأخير اكتشفنا في النهار أنه الحيوان كان فيه إسهال، فاضطر الوالد لسؤال أحد الشيوخ ونبهنا أنه ما دام الحيوان مريض فلا يجوز ذبحه كأضحية، وأخذه الوالد للسوق وباعه بسعر بخس ووفى واشترى لنا غيره. كم من الإثم أخذ هذا الرعوي، وكم تحمل من الدعاء من الوالد بسبب تعبه وخسارته. أنصح المزارعين بما أنه برنامجكم برنامج زراعي أن يكون هناك رقابة على أسواق الماشية خصوصا في عيد الأضحى. مرام محمد قاسم من حجة، شكرا رسالتك وصلت. سمعين الكرام، بقي أن نستمع لهذه الرسالة الصوتية من العيادة الزراعية وحول أمراض الحيوان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مربي ومربيات الثروة الحيوانية في يمننا الغالي، اليوم نتحدث عن ظاهرة سيئة يلاحظها الكثير من أبناء الشعب اليمني أو المربين والمربيات أو حتى المستهلك، وهي أن بعض الأغنام أو الثروة الحيوانية تشاهد وهي تأكل من مقالب القمامة أو تقضم أكياس البلاستيك الملقاة في المراعي. فلذلك فإن الكثير يظن أن هذه المشكلة تنتهي إذا سلم الحيوان ولم يمت، ولكن الحقيقة العلمية الصادمة تقول أن الحيوان الذي يأكل القمامة والبلاستيك يتحول جسده إلى مخزن للسموم، مما قد يفسد جودة اللحوم وأيضا الحليب. في هذه الفقرة الإرشادية نتحدث عن هذه الظاهرة السيئة والتي لابد أن يعيها الجميع، وبالأخص مربي الثروة الحيوانية. فالأكياس البلاستيكية والمخلفات هي مواد صناعية غير قابلة للهضم، وعندما يبتلعها الحيوان تتجمع في معدته الأولى الكرش على شكل كتل صلبة ومقاومة للتحلل. هذه الكتل لا تكتفي بسد الأمعاء وتجويع الحيوان تدريجيا، بل أنها تفرز مواد كيميائية سامة يمتصها الجسم. فضلا على أن الرعي الأغنام في أماكن تجمع القمامة يعرضها لتناول مواد متعفنة ومعادن ثقيلة وميكروبات خطيرة، والنتيجة بالتالي تؤدي إلى هزال عام لدى الحيوان وضعف في المناعة وانتفاخات وآلام داخلية، حتى ينتهي الأمر بالحيوان في الكثير من الأوقات إلى النفوق، وبالتالي يسبب خسارة مادية كبيرة لمربي الثروة الحيوانية والاقتصاد الوطني. لهذه الظاهرة الخطيرة أيضا فإن جودة اللحوم من آثار هذه الظاهرة السيئة، وهي تناول يعني الأعلاف أو الرعي في القمامة والمخلفات وأكل المواد البلاستيكية، تكمن في جودة اللحوم وصحة الإنسان. وبالتالي نجد أن تلك الحيوانات التي تذهب إلى المسالخ وهي محملة بهذه السموم التي يتناولها الحيوان نتيجة لرعيه في أماكن القمامة وتجمع المخلفات والبلاستيك، قد تؤثر على جودة اللحوم، فتصبح اللحوم باهتة فاقدة للقيمة الغذائية، وتتغير رائحتها وطعمها نتيجة لامتصاص الأنسجة للمواد العفنة والكيميائية. والأخطر من ذلك هو أن الملوثات والسموم الدقيقة لا تختفي في الطبخ، بل تنتقل عبر اللحم والحليب مباشرة، وقد تؤدي إلى تسمم للإنسان وفي بعض الأحيان. لذلك فإن الدراسات العلمية أثبتت أن رعي الماشية على الفضلات والبلاستيك تؤدي إلى تراكم السموم في كبد الحيوان ولحم الحيوان، وعندما يعني مما تسبب على المدى الطويل في مشاكل صحية خطيرة على الحيوان وعلى من يتناول اللحوم التي تأتي من حيوانات ترعى أو تأكل من مخلفات الإنسان المرمية في أماكن القمامة، وحتى أيضا الأمراض الخبيثة وغيرها. ولذلك فإن رمي البلاستيك وإهمال نظافة المراعي أو ترك الماشية تكتات على النفايات هو تدمير يعني للثروة الحيوانية وتفريط في الأمانة التي حملنا الله بها. ولأن الوقاية خير من العلاج، فإن الحل يتطلب منا وقفة جادة في منع الرعي في مقالب النفايات وإبعاد الماشية تماما عن أماكن تجمع القمامة، وتطهير المراعي وحظائر الحيوانات بجمع الأكياس والمخلفات البلاستيكية بانتظام، والتخلص منها بشكل آمن بالدفن أو الحرق في أماكن مخصصة بعيدة. أيضا التغذية السليمة وتقديم الأعلاف النظيفة والأملاح المعدنية للماشية، لأن مكس الأملاح هو ما يدفع الحيوان أصلا لأكل الأوساخ والبلاستيك المسؤول عن هذه الظاهرة الخطيرة. وبالتالي فإن المربي مؤتمن، وأن بيع اللحوم لحيوانات تغذت على القمامة يضر بالمستهلك، والصحة العامة تبدأ من وعيكم ونظافة مراعيكم، لنعمل معا يدا بيد لإنتاج لحوم سليمة طيبة وخالية من السموم، حفاظا على اقتصادنا وصحة أجيالنا. حفظ الله ثروتكم الحيوانية، وبارك الله لكم في أرزاقكم وصحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور محمد يحيى الضوراني.

0: وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. لا تنسوا رسائلكم هي خارطة البرامج والمواضيع للبرنامج، فنرجو التواصل معنا بكل مقترحاتكم عبر رقم البرنامج 37481115. حفظكم الله ورعاكم الله مزارعينا الكرام، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني.
1: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. أعزائنا المستمعين، في هذه الأثناء نتعرف وإياكم على درجات الحرارة وأحوال الطقس، ومعنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ مراد البصلاني. أهلا وسهلا بك وأسعد الله صباحك بكل خير. كل عام وأنتم بخير.
1: أنت بصحة وعافية سلامة.
0: ماذا في جديد أحوال الطقس لهذا اليوم؟
1: إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. هطلت يوم أمس أمطار متفرقة شمال أجزاء محافظة ريما إبري سهنتامة، بلغت كمية الأمطار سجلت في مطار تعز 6 مليمتر، جعل الله أمطار خير وسقيا بركة. وعليه توقع الطقس في المناطق الجبلية أجواء صحوة إلى غائم جزئيا مع هطول أمطار متفاوتة الشدة، يسحبه الرعد أحيانا على محافظة المحويت ريما إب وتعز، وهطول أمطار متفرقة أجزاء محافظة الضالع مرتفعة لحج وأبين وغرب كل من صنعاء وذمار. وقد تتشكل الشابورة المائية أو الضباب على المرتفعات الجبلية الغربية خلال الفترة المسائية. المنطقة الصحراوية أجواء صحبة ومغبرة نسبيا حارة إلى شدة الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 37 إلى 43 درجة مئوية. المنطقة الساحلية والخليج وسقطرة أجواء صحوة إلى غائم جزئيا ورطبة حارة، حتى تتراوح درجة الحرارة العظمى البلد السواحل والسهول الساحلية من 35 إلى 41 درجة مئوية، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الخليج وسقطرة وسهلتهامة والسواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحلية لها، والرياح معتدلة نشطة تتراوح بين 20 إلى 30 عقدة. وعليه ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين في المناطق الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان. من الطقس الحار وشديد الحرارة، وينصحب عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة. أيضا مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر حول أرخب السقطرة والشرق خديجة عدن. درجة الحرارة العظمى والصغرى المتوقع لمغرب إن شاء الله صنعاء 31-15 درجة، عدن 35-31، تعز 31-19 درجة، المكلا 33-28، الحديدة 35-31، إب 29-16 درجة، سعدة 32-16 درجة، مهرب 39-24، المحوي 29-16 درجة، عمران 30-14 درجة، حجة 32-21، وأخيرا في البيضاء 32-14 درجة. هذا كل ما لدي المركز الأرصاد، دمتم سالمين.
0: شكرا جزيلا لك الأخ مراد البصلاني من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، كل التحية لك.
1: إلى اللقاء.

البداية بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن ارتقاء القائد الجهادي محمد عودة يضاف لسجل المشرك للمجاهدين في كتائب القسام. القائم بأعمال رئيس الوزراء يؤدي صلاة العيد ويقود زيارات لأضرحة الرئيس الصماد والرهبي والشهداء القادة بالعاصمة صنعاء. وغزة تشيع قائد أركان القسام الشهيد محمد عودة ومجازر العدو الصهيوني واعتداءات مستوطنيه تتواصل في القطاع والضفة الغربية المحتلة. عمليات مكثفة للمقاومة الإسلامية تدك تحشيدات وآليات العدو الصهيوني، وطيران الاحتلال يواصل خروقاته ومجازره في الجنوب اللبناني. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. عبر قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في بيان له أمس عن الاعتزاز والحزن العميق باستشهاد القائد الجهادي الكبير محمد عودة مع عائلته الكريمة في عدوان صهيوني أمس، وجاء في البيان: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تلقينا بكل اعتزاز وحزن عميق نبأ استشهاد القائد الجهادي الكبير محمد عودة مع عائلته الكريمة، وذلك في عدوان صهيوني عشية عيد الأضحى المبارك. إننا أمام هذا المصاب نبعث تعازينا ومباركتنا لإخواننا المجاهدين الأبطال في كتائب القسامة، وهي موصولة لبقية الإخوة المجاهدين في حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المجاهدة والشعب الفلسطيني ومحور الجهاد والمقاومة. إن ارتقاء القائد الجهادي الشهيد محمد عودة رضوان الله عليه في هذه المواجهة مع جبهة الكفر والإجرام والطغيان يضاف إلى سجل المشرق من التضحية والجهاد والفداء والصبر والعزم والإرادة الذي يتمتع به الإخوة المجاهدون في كتائب القسام، ولم ينكسر لهم عزم أو تضعف لهم إرادة أمام كل التحديات بعون الله وفضله. إن الأمة المجاهدة في حركة حماس وبقية محور الجهاد والمقاومة تمضي بعون الله وبالتوكل عليه في طريق الجهاد لأعداء الله كفريضة إلهية مقدسة جعلها الله سبيلا وسلاحا وحصنا في مواجهة الطغاة والمستكبرين، والله هو الهادي والمعين والناصر وبيده جنود السماوات والأرض، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وكما قال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. إلى ذلك، عبر نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس عن أحر تعازيه ومواساته لرئيس وفد حركة حماس المفاوض الدكتور خليل الحية في استشهاد القائد القسامي الكبير محمد عودة أبو عمرو وزوجته واثنين من أبنائه إثر قصف صهيوني بغزة، مؤكدا أن هذه الدماء تجدر الروح الجهادية حتى اقتلاع الاحتلال الصهيوني، ومجددا موقف الجمهورية اليمنية الثابت قيادة وحكومة وشعب في دعم ومساندة القضية والشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى نيل كافة حقوقه المشروعة. زار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رستام وأبناء الشهداء القادة أمس أضرحة الرئيس الشهيد صالح الصماد ورئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه ورئيس هيئة الأركان الشهيد محمد الغماري، وقرأوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. وشهد العلامة مفتاح بالتضحيات غير المسبوقة لشهداء الوطن وقادة المقاومة في غزة ولبنان وإيران بمواجهة الطاغوت الصهيوني الأشرس تاريخيا، مؤكدا أن درب الشهادة مستمر حتى تحقيق النصر وإسقاط مشاريع التركيع والصهينة كاتفاقيات إبراهام، محذرا الأمة من الخنوع لطاغوت العصر الذي يسعى لتركيع الشعوب واستهداف هويتها ومقدساتها وعلى رأسها المساجد التي طالها الدمار الشامل في قطاع غزة.
أدى حجاج بيت الله الحرام يوم أمس طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام في ثالث أيام الحج، بعد أن من الله تعالى عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى، ليستكمل ضيوف الرحمن مناسكهم بقضاء أيام التشريق الثلاثة في مشعر منى لرمي الجمرات الثلاثة، تمهيدا لأداء طواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة. شيعت جماهير غفيرة في قطاع غزة قائد هيئة أركان كتائب الشهيد عز الدين

العدو الصهيوني خروقاتها المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث ارتكب طيران العدو مجزرة جديدة باستهدافه منزلا في شارع عمرو المختار وسط مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد 7 مواطنين بينهم طفلتان وإصابة 20 آخرين، كما أصيب مواطنان إثر قصف صهيوني في محيط مسجد حطين بمنطقة الفالوجة غرب مخيم جبهلية شمال القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة أسفرت عن اعتقال 7 مواطنين من القدس وجنين وقباطية والاعتداء بالضرب على شاب في زواتا بنابلس وعلى طفلين واعتراض جنازة في بلدة الخضر بجنوب بيت لحم. وتزامن ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين الصهاينة بحماية قوات العدو، حيث اعتدى مستوطن بالضرب على مواطنة وطفلها في مسافر يطاب الخليل، وتوازيا مع تسليم اخطارات بهدم منشآت ومساكن فلسطينية، فيما أصيب مواطن آخر إثر اعتداء المستوطنين عليه بالضرب ورشه بغاز الفلفل في بلدة بيتا جنوب نابلس. وصل طيران العدو الصهيوني خروقاته واعتداءاته الإجرامية في الأراضي اللبنانية، حيث استشهد عسكري في الجيش اللبناني إثر غارة معادية استهدفته على طريق فرمان الخردلي، كما شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات عنيفة تركزت على مدينة النبطية وبلداتها لا سيما أحياء الصالحية وكسار زعتر وكفر جزون وبلدات زبدين وحبوش، مما أدى إلى استشهاد مواطنين واشتعال النيران وإلحاق دمار هائل في المباني السكنية والمؤسسات التجارية. وترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال بلدات كفر تبنيت وكفر صير وقعقي الجسر ويحمر الشقيق وعتشيت. وفي بلدة البرج الشمالي ارتفع عدد ضحايا المجزرة البشعة في حي شارني إلى 15 شهيدا و16 جريحا بعد انتشال جثمان شهيد جديد من تحت الأنقاض وسط استمرار أعمال رفع الركام بحثا عن مفقودين وتأكيد الأهالي التشبث بأرضهم. وردا على الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، واصل مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ عملياتهم النوعية والمكثفة ضمن معركة العصف المأكولة، واستهدفوا خلالها تجمعات جنود العدو الصهيوني وآلياته ومرابض مدفعيته ومنصات القبة الحديدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجنوب اللبنانية. وأكدت المقاومة في سلسلة بياناتها دك تجمعات العدو ومرابضه المستحدثة في بلدات العديسية ورب 30 وزوطر الشرقية بصليات صاروخية واستهداف تجمعات أخرى عند جل الحمار والموقع المستحدث في تلة العويضة وأطراف زوطر الشرقية بصواريخ نوعية، إلى جانب مهاجمة آليات الاحتلال في العديسية بمسيرتين انقضاضيتين. كما طالت الهجمات معسكر غابات الجليل وموقع جل الإعلام ومستوطنة شوميرة بمحلقات أبابيل الانقضاضية، ودمرت دبابتي ميركافا وجرافة عسكرية وآلية جاك هامر بالجنوب وخيمة للجنود الصهاينة بالناكورة وتجمعا ببلدة دبل، ما أسفر عن اشتعال النيران في الآليات ومقتل مجندة صهيونية وإصابة 7 آخرين بالجليل الغربي. استعرض التلفزيون الإيراني نسخة أولية غير رسمية لإطار مذكرة التفاهم المقترحة في إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة، والتي تنص على أنه في حال التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما سيتم اعتماده بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. وتشمل المذكرة 6 نقاط أبرزها إدارة مسار عبور السفن من قبل إيران بالتعاون مع سلطنة عمان. وتعهد واشنطن برفع الحصار البحري وسحب قواتها العسكرية المحيطة بالمنطقة مقابل تعهد طهران بإعادة حركة السفن التجارية غير العسكرية لمستواها السابق خلال شهر ملموس خلال شهر، وسط تأكيدات بأن إطار التفاهم لم يحسم نهائيا وأن إيران لن تتخذ أي خطوة دون تحقق ملموس. نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. قائد الثورة يؤكد أن ارتقاء القائد الجهادي محمد عودة يضاف لسجل المشرق للمجاهدين في كتائب القسام. القائم بأعمال رئيس الوزراء يؤدي صلاة العيد ويقود زيارة لأضرحة الرئيس الصماد والرهوي والشهداء القادة.

بالعاصمة صنعاء. وغزة تشيع قائد أركان القسام الشهيد محمد عودة. ومجازر العدو الصهيوني واعتداءات على مستوطنيه تتواصل في مجازر العدو الصهيوني واعتداءات مستوطنيه تتواصل في القطاع والضفة الغربية المحتلة. عمليات مكثفة للمقاومة الإسلامية تدك تحشيدات وآليات العدو الصهيوني، وطيران الاحتلال يواصل خروقاته ومجازره في الجنوب اللبناني. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضرتكم نشرتنا الإخبارية الأولى. دمتم بخير.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

هذا التحالف بيد دمغل دمدم وسوى الذي سواه يهز يحرق يبيد يقتل ويهدم علينا بيوت الله وعمر اليمن ما رضي بمذل ومستحيل مستحيل يرضى وما بدأ وما بدأ وما بدأ لازما يكمل ويحسمنه

الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحية من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما أماني عامر وسماح الكوم. من الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. ومن إدارة الأخبار يونس جغمان، ميسون الروديني وصايمة إبراهيم. من الصيانة مأمون الدرواني. ونظم معلومات هشام العيزري. هندسة صوتية يحيى مهدي. ومن الإخراج عبد الله حسين الوشلي. أهلا ومرحبا بكم.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفي هذه الأجواء العيدية التي تعيشونها عشتوها في الأمس مع الأهل والأحباب والأصدقاء، وبإذن الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل أيامكم أعياد وأن يجعل كل أيامكم فرحة وهنا بإذن سبحانه وتعالى. كل عام وأنتم بألف خير، ويعتبر أيام العيد يعني من شعائر الله، وعلينا أن نقدس هذه الأيام. وإن كانت الظروف صعبة علينا أن نبتسم، وإن كانت الأوضاع صعبة علينا أن نذكر الله سبحانه وتعالى، نسلم لله سبحانه وتعالى، نعرف أن هذا العيد نعمة من الله سبحانه وتعالى حتى نعيش هذه الفرحة ونعيشها مع الأهل والأصدقاء. ومهما كانت الظروف والصعاب إلا أننا دائما وأبدا في نعمة وخير من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا وعليكم بالخير والعافية.

احنا في العيد البعض ربما يعتريه الملل والكسل، خمول وما الى غير ذلك من اجواء العيد، لكن علينا ان نصنع السعاده وان نعرف بان ابتسامتنا وسعادتنا في هذا اليوم هي من تعظيمنا لشعائر الله سبحانه وتعالى، وفرحنا بهذا العيد هو ايمانا بالله سبحانه وتعالى وفرحه بهذه النعمه العظيمه التي من الله بها سبحانه وتعالى علينا. البعض عندما يصل إلى مرحلة معينة لم يعد يشعر بفرحة العيد ولا بأجواء العيد، يعني عكس ما كان يشعر بها عندما كان صغير. لذلك نشاهد هذه الفرحة في عيون الأطفال وفي ابتسامتهم، في فرحتهم، في إسعادهم بالخروج للمنتزهات، السلام، العوادة، كثير من مظاهر الفرح التي يمكننا أن نصنعها اليوم لم نعد نشعر بها، لكن إذا صنعناها سنشعر بها أكثر من قبل. ومن لم يشاهد فرحة العيد ولم يشعر بفرحة العيد يشاهد هذه الفرحة في عيون الأطفال.

مستمعينا، عيد الأضحى المبارك كما تحدث السيد القائد عنه بأنه مناسبة ذات دلالات تربوية وروحية إسلامية عظيمة، لذلك فهو يخلد ذكرى لنبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، وفي هذا درس عظيم للأجيال في التسليم لله سبحانه وتعالى، في التفاني في سبيل الله، والثمرة العظيمة لهذا التسليم في الدنيا والآخرة، وفيما حظينا به أيضا من المجد والمنزل الرفيع عند الله سبحانه وتعالى، والرعاية العجيبة والعاقبة الحسنة والفوز العظيم. وهو أيضا مناسبة اقترنت بركن عظيم من أركان الإسلام، وهي الحج إلى بيت الله الحرام بما فيه من مناسك عظيمة وذات عطاء إيماني وتربوي ورمزية إسلامية لوحدة المسلمين والتذكير لهم بمسؤولياتهم. المشكلة أن الكثير من المناسبات الدينية التي تمر علينا تمر مرور الكرام، لا نعرف ماذا تعني، ما هو العمق الروحي والإيماني لهذه المناسبة، وكيف يمكن أن نستفيد من هذه المناسبات في أن نتزود منها إيمانيا وأن نتقرب منها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني عيد الأضحى المبارك، كيف سلم نبي الله إبراهيم عليه السلام وأيضا نبي الله إبراهيم عليه السلام ب الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وكيف كان هذا الأثر العظيم إلى اليوم، ما زلنا نلمس هذا الأثر العظيم، أثر التسليم لله سبحانه وتعالى. فماذا لو سلمنا كل أمورنا لله، كيف ستكون حياتنا؟ من المهم في كل مناسبات دينية علينا أن نعرف ما هي القيمة الإيمانية والروحية لهذه المناسبة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشرع لنا هذه المناسبات وهذه الأفراح إلا وفيها الخير، وتكون محطة للتزود الإيماني. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا كي نستفيد من هذه المناسبات بما يرضيه عنا.

إذن عيدكم مبارك مستمعينا، وكل عام وأنتم بألف خير بتمام النعمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الخير والبركة، وأن يتقبل حجاج الحجيج في بيت الله الحرام بهذه المناسبة، في هذه المناسبة في فريضة الحج وذهاب الحجاج إلى بيت الله الحرام. من أهم الدروس التي يجب أن نستفيدها من هذا الحج هو رمي الجمرات، برمي جمرة، وينتهي هذا اليوم برمي جمرة العقبة في عيد الأضحى من قبل حجاج بيت الله الحرام، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق. وهذا الأمر يعني البراءة من الشيطان وأولياء الشيطان وخطوات الشيطان والعداء للطاغوت والمستكبر المفسد ومن أئمة الكفر. وهذا الموقف الإسلامي كما ذكر السيد القائد هو أهم المواقف التي يجب أن يحملها المسلم. هذا هو الموقف الإسلامي تجاه ما يقوم به المجرمون ومن أولياء الشيطان من إفساد في الأرض وصد عن سبيل الله وظلم لعباد الله وانتهاك لكل الحرمات، كما يتجلى هذا في العصر عصرنا وزماننا بما يقوم به اليوم اليهود وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل وأعوانهم من خدام الحركة الصهيونية. كما أن لكل مناسك الحج عطاء إيماني ودلالات هادية لمن يستفيد منها ويدرك عظمتها وبركتها. واليوم نشاهد مستمعينا الأعزاء ما يجري في قطاع غزة من ظلم وقتل وإجرام يرتكبه العدو الصهيوني لعنة الله عليه، وكيف يجب علينا أن نتحرك. يعني كما اجتمع هؤلاء الحجاج في بيت الله الحرام، هذا هو ما يجب أن يجتمع عليه الأمة الإسلامية وما تجتمع له الأمة الإسلامية، وأن نتحرك لتحرير دماء المسلمين وإنقاذها من إجرام اليهود والصهاينة. لذلك يعتبر الحج فريضة واحدة جامعة لكل المسلمين نتحرك بها بإذن الله سبحانه وتعالى لقضايا الأمة ولرفع عزة هذه الأمة التي للأسف انحدرت انحدارا كبيرا، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى، القيادة القرآنية، العودة إلى القرآن الكريم، التحرك الجاد والنية الصادقة مع الله سبحانه وتعالى، سنصل إلى ما نريد وسيتحقق لنا النصر بعونه وتوفيقه.

يقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذه الأيام المباركة هي أيام التكبير والذكر لله سبحانه وتعالى، سواء في بعد الصلوات، عقب الصلوات، من أول أيام الأضاحي التي تعتبر قربة لله سبحانه وتعالى وشكر له على ما أحل لنا من بهيمة الأنعام، والتي يتم من خلالها مواساة الفقراء والمحتاجين، وهو أيضا موسم من مواسم الخير وصلة الأرحام والتكافل الاجتماعي وتعزيز أواصر الأخوة. وما أجمل صلة الأرحام، يعني يفترض أن تكون هذه الصلة طوال العام، لكن الأعياد تأتي بشكل مختلف، تأتي برائحة مختلفة، تأتي بأجواء مختلفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا بالخير واليمن والبركات، وأن يسعى الإنسان إلى التسامح وتجديد العلاقات، خاصة صلة الأرحام والعلاقات الأسرية. وهذه الأمور تعتبر واجبة، لا تحتاج إلى توصية، والشعب اليمني خير من يجسد هذه الصلة بإذن الله سبحانه وتعالى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. عبر قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في بيان له عن الاعتزاز والحزن العميق باستشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام القائد الجهادي الكبير محمد عودة مع عائلته الكريمة في عدوان صهيوني غادر بغزة عشية عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن ارتقاءه في هذه المواجهة مع جبهة الكفر والإجرام يضاف إلى سجل المشرق من التضحية والجهاد والفداء والصبر والعزم والإرادة الذي يتمتع به المجاهدين المجاهدون في كتائب القسام، والذين لم ينكسر لهم عزم أو تضعف لهم إرادة أمام كل التحديات. وفي الشأن الفلسطيني، شيعت جماهير غفيرة بقطاع غزة الشهيد القائد محمد عودة وعائلته، فيما نعت حركة حماس وجناحها العسكري القائد عودة مستعرضة مسيرته الجهادية الحافلة على مدى عقود وإسهاماته البارزة وصولا لقيادة هيئة الأركان، في حين واصلت قوات الاحتلال الصهيوني خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مرتكبة مجزرة جديدة باستهداف منزل في شارع عمر المختار وسط غزة أسفر عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة 20 آخرين بالتزامن مع قصف محيط مسجد حطين بجباليا، وشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة واعتداءات للمستوطنين طالت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وفي لبنان، واصل طيران العدو الصهيوني خروقات واعتداءاته الإجرامية مستهدفا بغارات عسكرية طريق كفرمان الخردلي، ما أدى لاستشهاد عسكري في الجيش اللبناني وسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء غارات عنيفة وقصف مدفعي طال مدينة النبطية وبلدات زبدين وحبوش وكفر تبنيت وعدشيت مخلفا دمارا كبيرا، فيما ارتفع ضحايا مجزرة البرج الشمالي بحي شارني إلى 15 شهيداً و16 جريحاً. ورداً على هذه الخروقات المستمرة، واصل مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ عمليات نوعية ومكثفة ضمن معركة العصف المأكولة، دكوا خلالها تجمعات جنود العدو وآلياته ومربضه المستحدث في بلدات العديسية ورب 30 وزوطر الشرقية وتلة العويضة وجل الحمار بالصواريخ النوعية والمسيرة الانقضاضية، كما طالت الهجمات معسكر غابات الجليل وموقع جل الإعلام و مستوطنة شوميرة بمحلقات أبابيل، وتم تدمير دبابتي ميركافا وجرافة عسكرية وآليات جاك هامر، ما أسفر عن مقتل مجندة صهيونية وإصابة 7 آخرين بالجليل الغربي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: قمامة الجيران الطيبين.
7: مالها؟
6: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
7: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
6: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
7: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
6: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
7: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
6: كلامش صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
7: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
6: كلام في محله، مع تحيات
2: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: مواليد اليوم صناع المستقبل.
9: في المستشفى العربي الدولي
8: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
9: مركز الأمومة والطفولة،
8: أطباء أطفال على مدار

0: لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

أسعد الله صباحكم بالخير مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفي هذه الفترة المفتوحة عبر أثير إذاعة صنعاء وفي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الذي جاء معه حاملا البشرى الفرح السكينة الإيمان التقوى بإذن الله سبحانه وتعالى مع تلك المشاهد لحجاج بيت الله الحرام وهم يطوفون ويلبون وهم يقفون بعرفة وهم يبيتون بمنا هذه المشاهد تجعلنا نتوق شوقا إلى بيت الله الحرام بإذن الله سبحانه وتعالى منتصرين فاتحين بحوله وقوته. فيما يخص يعني من لم يستطع أن يحج هو يحج ويلبي الله سبحانه وتعالى بقلبه بالتزام أوامر الله سبحانه وتعالى بصلة رحمه بالأضحية من استطاع أن يضحي هذا العيد يضحي تقربا لله سبحانه وتعالى وتعظيمنا لهذه الشعائر تتجلى فيها قيم التضحية التسليم لله المحبة الطاعة القرب من الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأعياد بالخير والبركات والانتصار بحوله وقوته وأن يجعلنا ممن يزورون بيته الحرام بإذن الله في العام القادم منتصرين فاتحين بحوله وقوته.

0: من أبرز مظاهر عيد الأضحى المبارك مستمعينا الأعزاء هي شعيرة الأضحية، والتي تجسد معاني الامتثال لأمر الله تعالى والاقتداء بسيدنا إبراهيم عليه السلام في طاعته وصبره وإيمانه. كما تعكس هذه الأضحية التكافل الاجتماعي حين توزع هذه الأضاحي على الفقراء والمحتاجين والمساكين، يعني أجواء جميلة إيمانية تكون ونعيشها بالقرب من الله سبحانه وتعالى. أجواء مختلفة نوعا ما عن عيد الفطر المبارك، لكن الأهم في العيدين أنها هذه الأعياد تأتي بعد طاعة لله سبحانه وتعالى، تأتي بعد فريضة مقدسة أوجبها الله سبحانه وتعالى، وبعد الالتزام بهذه الفريضة يكون لنا العيد، وكأن العيد هو في إرضاء الله سبحانه وتعالى. للحديث عن جمال العيد معنا عبر الهاتف الناشطة الإعلامية الأستاذة عفاف البليلي. أهلا وسهلا بك، أسعد الله صباحك بكل خير.
1: يا صباح الأنوار.
2: صباحك خير وكل عام أنت بخير، وكل أحبتك وكل من يستمع إلينا بألف خير. أستاذ عفاف
1: صباحي وصباحكم بخير بوجود سموحة ووجود أماني وكل طاقم وأفراد إذاعة صنعاء إن شاء الله. يا رب عيدكم إن شاء الله مبارك
2: يا رب،
1: ومن السالمين الغانمين يا رب
2: بإذن الله تعالى كهذه الأيام ونحن وإياك في بيته الحرام
1: يا رب. يعني وجود سموحة مفاجأة رائعة. صباح الخير.
2: أنت الأروع،
0: إحنا خليناها لك مفاجأة.
1: حسيت.
0: أستاذ عفاف، العيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، يعني ما هو المختلف في أجواء العيد، في التجهيزات، في يعني الطابع العام لهذا العيد؟
1: بالنسبة للعيدين سواء رمضان أو عيد الأضحى المبارك، التجهيزات ما تختلفش في كل البيوت، لازم التنظيف، لازم التعديل، لازم الكعك، لازم شراء جعالة العيد، لازم نوقف العصب حق الجهال، لازم هذه الطقوس اللي احنا تعودنا عليها وتربينا عليها واصبحت جزء من هويتنا وتراثنا. نعم. وعاداتنا وتقاليدنا السنوية.
0: لكن أستاذ عفاف بيقولوا العيد، العيد قلتين جهز العصب، بيقولوا عيد الأضحى هو عيد اللحمة، ما بش عصب أغلب الناس.
1: عيد اللحمة في البيت، لكن ما بنبل جاهل عصب اللحمة.
2: صح يجي يدق عليش من الصباح، يعني ما تحسي بالعيد إلا حين يدق عليش جاهل يقول شيء عصب العيد.
1: والله إن العيد بدون الأطفال ما يكتمل ولا فرحته تكتمل.
2: صحيح،
1: يعني تحسي بروح العيد. يعني احنا الكبار نوعا ما قد احنا احيانا نكون من كثرة الضغوط والهموم نكون شوي ضابحين، لكن لابس ريال طفل سعيد وفارح ولابس جديد وجاي يسلم عليش وما احلى مبتسم من صباح الصبح وكأن الدنيا مشرقة في وجهك بكلها، فتحسي بفرحة، فعلا تحسي بفرحة.
2: ما ذنب الطفل فعلا نكسر فرحته حين يجي واحنا مليانين ضغوط، يكفي الضغوط الذي يعيشها معانا طول السنة.
1: والله من صدق، والله يعني قدو أقل شيء إن إحنا نسعدهم ونفرحهم. وكنا بنحكي عن الفرق بين العيدين صح؟
2: أيوة.
1: قلت وش التجهيزات، وقلت لك نفس التاني، يعني عفوا إنه التجهيزات هي نفس التجهيزات، العيد هو العيد والفرحة هي الفرحة، والأشياء اللي بنفعلها في رمضان بنفعلها في عرفة، ولكن يختلف وجود الأضاحي في عيد عرفة. الشيء الذي يسعد ويفرح برغم ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الأضاحي وصعوبة أحيانا الحصول على أضحية كاملة هي المساهمات المجتمعية والتكافل الاجتماعي الموجود في اليمن منذ قديم الزمن. إحنا لا أثر علينا قصف ولا أثرت علينا حروب ولا أثرت علينا أزمات. أنا ما أتكلمش وكأنني بعيدة أو أعيش في برج عاجي، لا، أنا من مواطنة من جيز هذا الشعب، أعرف المعاناة، أعرف أن هناك أسر لا تستطيع الحصول حتى على قوت يومها، وأعرف أن هناك شريحة كبيرة من الموظفين والموظفات وأصحاب الدخل المحدود اللي فقدوا رواتبهم منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن ما يجعل العيد مشرقا هو المساهمات المجتمعية والتكافل. لأني منذ أول يوم في صباح عيد الأضحى المبارك وأنا أشاهد أصحاب المساهمات والمبادرات يقومون بتوزيع اللحوم والأضاحي أيضا المجموعات اللي في الواتس أو المجموعات اللي في الفيسبوك وغيرها التي تنادي بالتكافل والمساهمة في رفع المعاناة ولو بجزء بسيط عن كاهل هذا الشعب العظيم.
2: فعلاً
1: وبالتالي أشعر أن الجميع حصل على فرحة العيد.
2: يعني تريد أن تقولي رغم كل ما يعانيه المواطن اليمني والشعب اليمني تظل المعنويات والروح الإنسانية والإيمانية التي دعا الله سبحانه وتعالى كل نفس زكية أن تكون معطاءة رغم يعني ولو كانت بها خساسة خصاصة.
1: نعم نعم
2: يبدو أن الجعالة أثرت علي.
1: لا لا بأس الله المستعان كلنا بنهب بالغلط. يا عزيزتي نعم اليمني معروف أنه يحب جاره يعطف على جيرانه أصدقائه أصحابه أهله حتى فرحة بسيطة شيء بسيط لازم يكتسمها مع الآخرين.
2: أجل.
1: أتذكر وأعرف أنا وأنا جئت من بيئة قروية بالمناسبة
2: جميلنا
1: في قرية سيناء لا أعرف أنه شخص وحيد يضحي لا يشتروا ثور كبير أحيانا
2: يعني يساهمون فيه أكثر من شخص
1: بالضبط ويتم ذبحه وتوزيعه على كل الأسر المشتركة. الأسر المشتركة تقوم بتوزيع ما حصلت عليه أو جزء كبير من حصتها وكما هو معروف الثلثين من الأضحية يجب أن يتم توزيعها للجيران من الفقراء والمساكين والأهل وغيرهم.
2: نعم.
1: وبالتالي هناك روح التكافل روح
2: هل
1: روح
2: هل التعاون. هذا أستاذ عفاف ما يميز اليمني عن غيره؟
1: كما قلت لك اليمني شخص اليمني تميزه الشهامة تميزه الكرام يميزه المروءة الكثير من الأشياء عتبي على بعض الأشياء البسيطة التي يفتقر إليها شعبنا لكن إجمالا نحن من أعظم الشعوب وأكرمها وأطيبها وأكثرها مروءة وشهامة ونخوة ولي شيء تقوليه قوليه وهذا مش رأيي وحدي ولا رأي شنتي ولا رأي حد تقدري تدخلي بمنال سوشيال ميديا
2: هذه هوية
1: وشاهدي.
2: هذه هوية يعني لا بطبع. نستطيع أن ننكرها ولو أنكرناها هناك من يثبتها عزيزتي طبعا
1: شهادة. نعم. شهادة رسول صلى الله عليه وسلم شهد لنا.
2: نعم نعم لله الحمد والفضل والمنة. سيدتي الكريمة ما هو شعورك عندما رأيت أكثر من 1.5 مليون حاج على جبل عرفات قبل البارحة؟ كيف كان شعورك والشعور هذه الأيام أيضا في أيام التشريق ونحن في ثاني أيامها؟
1: الصراحة قد أصطمش يعني بشعوري يعني
2: ربما يكون ذات شعوري
1: مزيج من الحزن والفرحة. حاول اليهود والنصارى والظالمين الظلمة لأن هناك فئة من النصارى قد يكونوا يعني أهل خير ولكن حاول الأعداء الصهاينة واليهود ومن يكرهون الدين الإسلامي أن
2: ومن يكرهون البشرية
1: أن يمنعوا هذه الشعيرة العظيمة. حاولوا أن لا يكون للمسلمين محفل بهذا الشكل
2: وينغص فرحتنا
1: سنويا.
2: نعم وينغص فرحتنا
1: وانت محاولاتهم وكورونا وزمن الإغلاق وهذه الأشياء كلها.
2: نعم.
1: لكن المسلمين يأبوا إلا أن يجتمعوا يأبوا إلا أن يكونوا قلبا واحدا ويا ريتنا يا ريتنا على هذا القلب وعلى هذا الاجتماع وعلى هذه الوتيرة. ولكن أقول أنهم للأسف غثاء كغثاء السيل.
2: الله.
1: نشاهد الحروب في كل منطقة الشرق الأوسط التآمرات القتل القصف
2: وكيف كانت فجعتنا يوم عرفة ويوم
1: لبنان. نعم. تعاني اليمن. صحيح. تعاني العراق يعاني سوريا كل مناطق الوطن العربي.
2: نعم.
1: ونحن لم نستطع أن نجتمع على كلمة حق كما اجتمعنا أمس في صعيد عرفة.
3: نعم وهذه هي الرسالة الأسمى والأهم للحج.
2: صحيح.
1: نعم هو الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نجتمع أي ذكرنا بوحدتنا في مثل هذا المواقف.
2: نعم
1: هذا الكم الكبير هو الله سبحانه وتعالى بيقول لنا أنتم بهذا الكم من يقدر عليكم وأنتم صف واحد
2: لا أدري متى يفهمون ذلك حقيقة. لا أدري متى يفهمون هذه الرسالة الواضحة الجلية. مكانا واحد يجمعنا، لباسا واحد واحراما واحد، صوتا واحد، جملة موحدة واحدة، كل هذا ولم يفهم الرسالة بعد، خاصة أننا قمنا على فاجعة يوم عرفات في لبنان وفي غزة، وكذلك فاجعة أقصى منها في أول في صبيحة يوم العيد. ونسأل الله أن تكون هذه السنة وهذا العام وعرفات هذه المرة هو آخر عرفات يكون فيه العرب والمسلمون متخاذلون ويجتمعوا على قلب رجل واحد وينصروا دين الله سبحانه وتعالى. مليون حاج أو أكثر سنويا، عدد قليل جدا مقارنة بملياري مسلم. تمنع أغلبهم الظروف المادية. نعم، تمنع أغلبهم الظروف المادية والسياسية.
1: في مكان واحد، ولكن قد يجتمعون على كلمة واحدة.
2: لكن يظل هناك شيء أثلج قلوب يوم أمس وقبل البارحة أيضا عندما سمعنا البراءة من قلب الحرم، البراءة من أعداء الله. هذه بحد ذاتها يعني يجب أن نتحدث عنها مطولا. هل هذه بذرة نشعر
3: ليعود الحج إلى الثمرة الحقيقية أو القيمة الحقيقية التي أراده الله سبحانه وتعالى لنا من هذه الفريضة؟
1: صحيح. شوفي، أنا برغم كل شيء وبرغم أن أنا أشعر أن المسلمين والعرب متفرق بشكل مؤسف بشكل مؤلم، لأن هناك صحوة ضمير، هناك نوع من الألم يشعر به كل فرد، كل فرد، ويتمنى لو أن في يد الشيء لتغيير الواقع. لكن نسأل الله السلام، وإن شاء الله لا يأتي العام القادم إلا وأراضينا محررة بإذن الله في فلسطين بحولي وقوتي،
2: وتكون نهاية الكيان
1: جنس اليهود والصهاينة الغاصبين بإذن الله.
2: بإذن الله
3: نسأل الله سبحانه وتعالى النصر والتأييد بإذنه سبحانه وتعالى. نعود لأجواء العيد، يعني عندنا
1: في أقول لك.
2: اليوم أماني هي هي هي الجملة الإيجابية بيننا اليوم.
1: لا، وكلنا إيجابيين. كلنا
3: نشتي نعيش أجواء العيد، يعني خيرات مننا ما قدروش يسيروا يحجوا ولا قدروا يزوروا بيت الله الحرام، لكن في أعمال هنا بتعوض. البعض للأسف يوم يوم العيد بيقول أنا ضابح، بنحس بملل، ما هو هذا؟ هذا عيد؟ هذا الذي انتظرنا لهذا؟ كثير من الجمل السلبية التي بنسمعها. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كيف نشعر بفرحة العيد وسط كل هذه المشاكل والآلام، وباعتبار هذه الفرحة لتقوى الله سبحانه وتعالى؟
1: أنت بتتكلمي عن واقع مؤسف وواقع مؤلم يعيشها الكثير أصبح لا يبالي بشعائر الله، لا يبالي بأهله، لا يبالي بمكالفه على قولتنا ولهجتنا، لا يبالي برحمه، لا يبالي أن يدخل الفرحة والسرور حتى على أطفاله. أنا كشخص كعفاف أكره ما علي أن يرقد الرجل يوم العيد، يعني هذا أعتبر من أسوأ أصناف البشر. لما أطفال وخاصة بناء أطفال أو أولاد صغار، صح، يقوم من الصبح الطفل فارح لابس مبدل، هيا بنخرج، ماش وقت، غضوه يوم ثاني ما عارفش ضلط، يعني انت متخيل كسرة النفس،
3: صح،
1: متخيل الألم والوجع الذي ممكن يحصل. الأب الذي يرقد يوم العيد يعني من أسوأ أنواع البشر للأمانة. يا أخي خرج، مش مشكلة، حتى لو ما عارفش معك ضلط خرج جهالك، وشو يصير بسر خواتك وعماتك وخالاتك وأهلك وأحبابك وأنسابك، والله سبحانه وتعالى ما بتركش.
3: صح،
1: هي النية الذي بتعطل عملك.
3: صح والله،
1: أنت بتفكر من اليوم السابق ومن الأسبوع السابق ومن بداية العيد، أنا مش أخرج، ما فيش معي زلط، الدنيا في ثوب السيز. لا، إذا قلت هكذا عيدي لك رزقك بقدرك،
3: بقدر نيتك.
1: إذا نويت الخير ونويت صلة الرحم ونويت تفرح أطفالك وتفرح قلوبهم وتخرجهم معك وتحسسهم أنك أب وتحسسهم أنك أخ كبير، الله سبحانه وتعالى ما بتركش حد. هذه رسالة لكل الرجال اللي بيسمعوني، لا يقولوا هذا بتنظر، لا، الرزاق الله وفي السماء يرزقكم وما توعدون.
3: حتى الذي ينوي انه
1: تكلف لا ليلة العيد هي مشي منتظر لحقك العفو ولا الغير، بالعكس بديتك مهمة والعصب مهم، العصب فيه إشارة إلى أنه في سلطة عليا بتحن على سلطة أقل
3: صح
1: منها.
3: صح، وهو واجب أصلا يعني هو من باب الواجب، مش هو أمر وكأنه متفضل فيه على هذه المكلفة الذي عايزورها أو بالضبط. يعني هو واجب من الله سبحانه وتعالى عليه،
1: هذا واجب ومش غير في العيد طوال السنة.
3: صح نعم،
1: وخاصة إذا أنت ميسور الحال أو لا بأس بظروفك، في حين ظروف أختك أو خالتك أو عمتك أو أقربائك أقل منك، فالله سبحانه قال آتي ذا القربى حقه، هو حق يعني متخيلها الله كيف قال، ما قال صدقة ولا قال إكرامية ولا إحسان، قال آتي حقه، حقه هذا شيء حق من عند الله عليك. والعكس
3: نعم،
1: قد تكون المرأة ظروفها المادية كويسة وأخوها يعاني معه رجاء، غلط غلط أيضا آتي حقه،
3: عيتعود بعد عيتعود بعد يجي لعندي.
1: والله إذا أنا قادرة أعطي وقادرة أدفع يتعود،
3: عيركان
1: ومن قلبي
3: عيركان ما عاد يتحركش،
1: يركان ما عليه، لكن إذا هو اتكالي وخلاص معيها ما نلقى عليه مع
3: هذا هو للأسف المفهوم الذي بيفهمها بعض الرجال، يعني لما يكون يد بتمتد للمساعدة خلاص من النوع الذي بيركن، يعني ما بياخذش المساعدة كفترة لتجاوز محنة معينة، تجاوز ظرف معين.
1: هذا النوعية من الرجال الكسولة والمتواني اللي ما تبنيش مستقبل.
3: المهم أنه أن صلة الرحم تكون من الطرفين، يعني مش من طرف واحد.
1: أكيد.
3: أيوة. بعض النسوان عندنا للأسف معتقدات أنه لا، هو الذي يجي، هو الذي يتصل، هو الذي يفعل، وإحنا بس نجلس منتظرات.
1: إذا كان في حالة مادية صعبة أو أختي وأنا متمتعة بالعيد وما شاء الله واشتريت الجعالة الذي مدري بكم وفعلت الكعكة الذي يا الله سكننا الجنة وهذا كله وأختي ما فيش معها،
3: الله المستعان،
1: يعني عشان متخيلة أبدا، أو حتى مش غير أخي وأختي، صديقي، جاري، شخص عزيز علي وانا جالسه اتفرج عليه.
3: ايوه احنا بس مركزين على الاخ والاخت والام والاب في هذه بالضبط الناحيه، لان البعض ممكن ممكن ممكن يتجمل مع الاخرين ويتجمل مع الجيران مع الاصدقاء مع الاصحاب وما بيلتفتش للاقارب الذي هم الاصل المهم.
1: هذا نوع ثالث يا اماني اللي امتيتي لي كل الانواع. هذا منصر علي بالسوق هنا اهل البيت.
3: وهذه فعلا الخيرات بيعيشوها.
1: بالضبط، بالناس فعلا هكذا يحبوا الناس يشكروهم، لدرجة ان انت لو جيت شكي منه تقولي هو سيد، قلت لا تقولي مع الله هكذا ماشي، والله ما احلى منه ولا اكرم منه ولا طيب، وهو منافق، منافق يعني منافق صريح، في مؤمن صريح وفي منافق صريح.
3: يعني بتجمل مع الغير ويا متصدق بالمرق اهل بيتك حق.
1: ايوه بالضبط، يعني ويا ريت انه متصدق يشتي وجه الله، هذا منافق. لو أنا أحب الصدق وأحب الخير أنا داري أن معي من أهل بيتي محتاج.
3: صح فعلا فعلا. في بعض الناس حتى للأسف ما بينتظروش لا يوم العيد، يعني أو من بعض العادات الجميلة فعلا أنه بعض الناس ما بينتظروش لا يوم العيد عشان يساعدوا الآخرين بعوادة أو بمبلغ رمزي، بالعكس يعني بيحاولوا أنهم يتفقدوا أحوالهم من قبل، أنه مثلا يحاول يسأل من بعيد لا بعيد، معاكم جعالة العيد، معاكم كسوة العيد، معاكم كذا، خاصة إذا كانت أسرة فقيرة وهي من العائلة ودارين أن ظروفهم على قدهم، يحاولوا أنه يساعد بقدر المستطاع، يعني مثلا يشتري جعالة يقسمها نصين، يسوي كعك يدي لهم شوية، يعني الحمد لله رب العالمين في أسر ميسورة الحال، وفي الحقيقة بنفرح لما يوصل لنا صحن من الجيران حتى لو كان صحن عادي، يعني صحن كعك نطعم من حقهم، ها إيش فعلوا، ها يعني فما بالكم بالإنسان الفقير كيف بيكون شعوره لما يوصل له هذا الصحن وهو فعلا في أشد الحاجة له.
1: أنت داري يا أماني
3: إيش
1: الحاجة اسمها لذة العطاء، يعني لما تعطي أنت وأنت إنسان كريم ومعطي وخير
3: صح،
1: يبدأ في قلبك حاجة اسمها لذة العطاء، تحب تعطي، لو جلستي نعم فترة ومديتيش تحسي بنوع من الغثاء، مالي ما عارفش معي لها الدرجة ليش مديتي،
3: وكأن الإنسان بيفقد قيمته إذا فقد العطاء فعلا.
1: العطاء له لذة كلذة الأخذ، لما أكثر نفرح
3: أكثر بها. أكثر يعني في الحقيقة أنا بنشعر أنها أكثر من لذة الأخذ
1: فعلا، يعني أنت مثلا أعطيتيني هذه الشيء شوكولاتة، ها
3: شوكولاتة هذا العيد الثاني وما قد وصلت شوكولاتة.
1: فلما تعطيني شيء كم بين فرح به، كم صح. كثير لأنه جالي من بمحبة وجالي نشتكرتي فيني شيء كبير إنك تفكري فيني.
3: صح.
1: نفس الشيء لما تشوفي الفرحة في عيني أنت هتحسي بلذة العطاء.
3: صح. وهذا
1: جميل
3: وهذا
1: جميل.
3: وهذا بيخلينا ندعي الناس إنهم مثلا لما يقدموا شيء حتى يعني في ناس بيعطوا معطائين يعني لكن مثلا بيدي مبلغ عن طريق ناس هديها لناس محتاجين. بالعكس الإنسان لما بيشتري مثلا شيء ويصير يزور فيه شخص فقير أو شخص محتاج هو بيشعر هو بالفرحة يعني غير لما يدي مبلغ لعند ناس مكنوا بيت فلان.
1: تختلف
3: من أي ناحية
1: تحسس الآخرين أنه الدالة من باب إخفاء الصدقة أو إخفاء
3: حسب النية حسب النية لكن أنا أيوة. أقصد من ناحية لذة العطاء أنت تكلمتي لذة العطاء بتشعر فيها عندما بالضبط. توصل للمحتاج فعلا
1: بالضبط بس أحيانا ما يشيش حديد مش مشكلة وبعضهم حاسس يشيش فرحة الشخص أو عيونه وهي فرحة
3: صح
1: بعطاء بهديته خاصة لما تجيب من قلب كبير لما تجيب حب لو ما تجي بدون مني
3: صح
1: والله سبحانه وتعالى نهانا عن المن
3: فعلا
1: كلمة طيبة خير من صدقة يتبع أذى
3: صح حتى
1: كلها تأثر على نفسيتك أنت كمعطي
3: فعلا
1: وكمتلكي وأعتقد أن المعطي زي ما أنت قلتي أحيانا يكون فرحته أكبر
3: فعلا
1: لأنه حقك شيء كان هذا الشخص منتظر له.
3: هذا أولا وثاني شيء الإنسان بيمر في الحياة بمنعطفات كثيرة لكن دائما بسر الأولياء أيا كانت هذه المنعطفات التي بيمروا فيها مثلا الإحسان بيذلل هذا الصعاب بيسر بيزرع الإيمان في القلب بيسعد الإنسان بيجنب الإنسان مصائب الشر يعني في الأخير إن أحسنتم لأنفسكم دائما كل ما تنوي بهذه الآية يعني أنا في الحقيقة مش تجربة يعني الله سبحانه وتعالى لا يجرب لكن من باب أنه نطبق آية في حياتنا فدائما كان أخذ هذه الآية إن أحسنتم لأنفسكم وأجرب أخلي الآية في بالي وأفعل شيء من باب هذه الآية أبصر الإحسان الذي يرجع لي ما قد كملش اليوم بعد ما وأنا فعل في بالي هذا إلا ورجع لي الخير أكثر مما أعطيته فالإنسان لما بيحسن لنفسه دائما وأبدا والذي متفضل بحق العيد متفضل بحق الكسوة ولا أو بيدي من باب استعلاء واستكبار للأسف ما بيوجدش هذا الأثر الأهم هو النية القرب من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى عيخلف لك الخير بإذن الله
1: عفوا كملي
3: تفضلي
1: أنت بتكلمي عن حاجة اسمها عطاء المواقف احنا تحكينا انت ذا الحين عن لذة العطاء
3: يعني اليوم انا بنتكلم وانت بتوصفي
1: اليوم احنا تنميه بشري
3: تفضلي
1: عطاء المواقف هو انك تعطي في هذا الموقف ويقضيش الله في بقعة ثانية
3: سبحان الله
1: انت محتاجة للقضاء فيها
3: فعلا
1: تتذكري الاحسان والخير اللي فعلتيه في يوم من الايام او حتى احيانا تكوني انت ناسية وما كان ربك نسية
3: صح
1: الله سبحانه وتعالى ما بينساش إن أنت ما خذلت هذا الإنسان في هذا المكان وإنك مديت يد العون لهذا الشخص في هذا المكان حتى الحيوان أحسنتي إليه مر من المرات منعتي عن أذى أكلتيه أو شربتيه الله سبحانه وتعالى يردها ليش في موقف آخر وهذا بنسميه عطاء المواقف
3: نعم باقي نوع من أنواع العطاء وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يعني في إنسان بيعتقد أن العطاء فقط بالمال ما هي أنواع العطاء المختلفة الذي ممكن الإنسان يمنحها؟
1: والله إن العطاء يشمل كل حاجة يشمل الكلمة الطيبة يشمل الابتسامة يشمل المحبة يشمل التكافل والتعاون جعاونش ما بش مي حاجة لأن أنا جعاونش
3: زيارة
1: أنا صح. ظروفي صعبة بس أنا شادي أفزعمش في هذا الموقف هذا عطاء كل عطاء الابتسام عطاء أوقف معيش في مواقف الخذلان عطاء أنصحش النصيحة الصادقة عطاء ما سموها تساكت
4: لا موجودة أنا مستمتعة بحديثك يا عزيزتي ولا أرى عليه
3: منتظرة يعني تكملي عطائك
4: فأنت في هذه اللحظة تعطينا أشياء جميلة
3: فعلا
4: تنقل لنا من حالة الكآبة التي عشناها بسبب ما نراه من يوم عرف
3: الأحداث يعني بشكل عام
4: نعم.
3: طبيعة الإنسان
4: أنت تنقلينا نعم. إلى الجانب المشرق من, من, من أيام التشريق لماذا سميت تشريق؟
1: للإشراق
4: نعم للإشراق
1: نعم.
4: الحمد لله الذي من علينا بنعمة
1: كلها
4: الإسلام
1: هذه كلها من مظاهر الدين هذه كلها من مظاهر اكتمال الإيمان أن تكون مؤمن معناها أن تكون شخص مبادر، شخص محب، شخص معطي، شخص يعظم شعائر الله في أيام الله، في أيام العيد وغير أيام العيد، وخاصة الأعياد، لأن الأعياد هي فرحة عامة، فينحرم منها جزء ويعيشها جزء شيء مؤلم وموجع.
4: يكفي أنك يا عفاف رسمت لنا لون من ألوان هذا العطاء، فأنت على هبة السفر، ولكن تعطينا من وقتك الشيء الجميل، أنت رمز من رموز العطاء بالنسبة لي يا عفاف. لا أعرف ماذا أقول أكثر من ذلك.
1: أنت رمز العطاء بذاته. أنا أتحدث عن الأستاذ السماح حلقوم الذي يعرفها عن قرب، يعرف مدى اتساع قلبها ورحمتها وعطائها وابتسامتها التي لا تفارق وجهها وكرمها وكرم أخلاقها. الله، لا يستطيع المرء إلا أن يحب الأستاذ
4: السابق.
3: إذن ذا الحين بما أن احنا بنتكلم عن العطاء، وإحنا تكلمنا عن العطاء المادي من ناحية زيارات، عيد، اتصال، تواصل من هذه الناحية، أيضا البعض من الله سبحانه وتعالى عليه بعطاء، يعني مثلا بعلم معين، هذا يعتبر عطاء، بمعلومة معينة، البعض يبخل حتى بمعلومة، برقم شخص، يعني يعتبر
4: تفاصيل صغيرة لكن معانيها كبيرة.
3: نعم، لكن يتجلى في هذا العيد معاني العطاء بهذا الشكل الكبير، ومن ضمنهم هذا العطاء الذي قدمته لنا أستاذ عفاف، كل التحية لك. أي إضافة أخيرة لك قبل أن نختم هذا اللقاء؟
1: كنت بتتكلمي عن نوعية من البشر بخيل بالعلم وزكاة العلم
4: نشر.
1: لازم أنك تنشر، لازم أنك تدفع زكاة ما من الله به عليك. لا تبخل بالمعلومة، سواء كنت في معهد، في جامعة، في عمل. أحيانا أكون أنا موظف جديد أو دخلت عندك شيء تدرب وأنت بخيل.
3: صح.
1: البعض في موقف ثاني،
3: البعض بيخاف، يعني ممكن من جانب منافسة، أو حتى من باب بيفسرها، يعني أو حتى بيفسرها من جانب
1: أغبى نقطة ممكن الإنسان يفكر.
3: أستاذ عفاف البعض يعني مثلا يقول لك بإيش عاد أنا أتميز؟ لا، الإنسان ضروري يحتفظ له بأشياء بيتميز بها مثلا، يعني بهذه الطريقة بيفسرها. أنا ما بنقول صح ولا غلط،
1: كل ما بذلت وكل ما أعطيت وكل ما خلاك الله أكثر تميزا،
3: كل ما منح
4: فعلا. وحقيقة أستاذ عفاف نقاط لم يتم تناولها من قبل تناولتها عزيزتي أماني، ولا تعلم أنها أيضا رمز من رموز العطاء الجميلة.
3: شكرا جزيلا.
4: لأنها تهدي أحيانا نصائح يصعب علينا نحن ربما لفارق العمر بيني وبينها، أراها كبيرة في نظراتي.
1: المرء بأصغرية.
4: نعم، وجهة نظرها.
1: ولسان وأماني تحمل قلب كبير ولسان جميل،
3: كل التحايل،
1: وطبيعة راقية ومؤدبة ومهذبة وفي قمة الاحترام.
4: جداً. وأنا أحمد الله أن الله وهبني وأعطاني كلاكما.
3: شكرا جزيلا لك أستاذة عفاف الناشطة الإعلامية، يعني زادت فرحتنا بالعيد بتواصلنا معك، كل التحايا لك.
1: وأنا والكل زادت
4: فرحتنا. واتصلي بالسلامة.
1: وعادكم الله من السالمين الغانمين
3: يا رب،
1: ويجمعنا الله على خير بإذن الله
4: يا رب. رافقتك السلامة حبيبتي،
1: في أمان الله،
4: في يد الله.

0: العاشرة صباحا في استديو إذاعة صنعاء البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن ارتقاء قائد هيئة أركان كتائب القسام القائد الجهاد الكبير محمد عودة مع عائلته الكريمة في عدوان صهيوني غادر بغزة عشية عيد الأضحى المبارك يضاف إلى السجل المشترك من التضحية والجهاد والفداء والصبر والعزم والإرادة التي يتحلى بها الإخوة المجاهدون في كتائب القسام في مواجهة جبهة الكفر والإجرام والطغيان. أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلان جراء الاعتداء عليهم بالضرب من قبل قوات العدو الصهيوني خلال اقتحامها بلدة الخضر ومدينة نابلس بالضفة الغربية. استهدفت المقاومة الإسلامية اللبنانية تجمعا لآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة العديسة بمسيرتين انقضاضيتين وحققت إصابة مباشرة. أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية بالوكالة العميد مجيد بن الرضا أن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت من فرض هزيمة تاريخية على هيمنة الأعداء وهيبتهم، في إشارة إلى تعرض بلاده للعدوان الأمريكي الصهيوني مرتين في أقل من عام. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن دفاعاتها الجوية دمرت 62 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة بمقاطعات مختلفة خلال الساعة الماضية. هكذا قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء عبر أثير إذاعة صنعاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس فلا ترموا المخلفات فيها، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
6: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس فلا ترموا المخلفات فيها، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من سعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

يا سلام على عيدنا، يا سلام. الحج في القلب، عرفات. يمن الصمود، يمن الصمود الذي أعطى لمعاني العيد ذلك الوفاء وذلك العطاء. أطوي وجودك واسعى إلى معرفة نفسك عزيزي المستمع. من عرف نفسه فقد عرف ربه. طوف حول قلبك، سلم على عين حجر قلبك، فعينه العين البصيرة المبصرة. وطوف سبعا، طوف سبع سماوات عرش عقلك، بيتك المعمور فهو جبل المعرفة والتوحيد، تعرف الملك الأعلى من خلاله، سدرة منتهاك، أصل وجودك، نفحة روحك من روحه، روحك فاتحة، فاتحة وجودك الأولى بلا أولية، وخاتمة وجودك بلا نهاية، باقية ببقاء الله، فهي تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فمن رجع للحي فهو حي، حي باقي، ومن رجع للميت فهو ميت. تنتقل إلى رحمة الله الواسعة بثوب نفسك البيضاء المطهرة من الأحقاد. ومن ينتقل ليس انتقال مسافر من نقطة بداية إلى نقطة نهاية، بل من نقطة الصفر لا شيء محدود إلى واحد ليس محدود، فالواحد قائم بالحق، تحته لا شيء وفوقه لا شيء محدود. الواحد صراط مستقيم، نور عظيم، وهو أخلاق ورحمة كلية. فالإنسان مخلوق على هيئة اسم محمد، والكون على هيئة اسم محمد. فعرفات عرفان الحقيقة بعين المشاهدة، وعين المشاهدة لا تكفي، بل الوصل إلى الحقيقة لغاية البقاء، الدخول من باب القلب إلى سدرة منتهى العقل. هذا هو الحج الأكبر. الحج عرفات، توحيد لا شرك، التوحيد عدل والشرك ظلم، رجم جمرة النفس لتفتح حجب نفسك، لتصل إلى سر نفسك. سر نفسك مكنون، ضمير حي مستتر تقديره هو بهاء الهوية الدائرة بالتوحيد بلا نهاية. سرك المكنون هو لا يأس من روح الله، لا يأس من روح الله. إذن نحن نطلب الروح، هي المنجية، والروح هي الفاتحة والخاتمة. يرونه بعيداً

الحج عرفات، 1.5 مليون حاج وربما مليونين سنويا، هو عدد قليل جدا مقارنة بملياري مسلم. تمنع أغلبهم الظروف المادية والسياسية ويصدهم عن الحج سوء التنظيم والإدارة بما يترتب عليه من مخاطر تهدد حياة الآلاف سنويا نتيجة التدافع والاختناق والدهس والاعتقال أيضا. لو بقي الحج كما أراده الله للناس جميعا كما قال: وأذن في الناس بالحج، بحيث تكون المساحات المحيطة بالكعبة مهيئة لاستيعاب 10 ملايين حج وأكثر، بدلا من مزاحمتها بالفنادق والأبراج والبنايات، ولو تعلمون من يديرها، وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل طبعا، مع تخفيف التكاليف والرسوم والأسعار التي ترتفع في موسم الحج لرأيت سنويا عشرات الملايين من المسلمين يزورونهم ويزورون بيت الله الحرام ويؤدون فريضة الحج دون

لبيك لبيك يا ربنا، نريد أن يبقى الحج كما أراده الله، نريد أن نجتمع على قلب رجل واحد كما نلبس إحراما واحدا، ونجتمع على جبل عرفات في مكان واحد، ونهتف بهتاف واحد. نريد أن يكون المسلمين جميعهم على قلب رجل واحد. لرأيتم سنويا عشرة الملايين من المسلمين يزورون بيت الله الحرام ويؤدون فريضة الحج دون قيود وبكل سلاسة، ثم يعودون إلى أهلهم سالمين غانمين محملين بجوائز الله.

مستمعينا الكرام، أطل عيد الأضحى المبارك على أمتنا الإسلامية هذا العام وهو يحمل في طياته تطلعات الأحرار وآلام الأبرار. وفي هذه الأيام المباركات نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى حجاج بيت الله الحرام الذين يطوفون بالبيت العتيق، وإلى الشعب اليمني العظيم قيادة وحكومة وشعبا ممثلا بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، كما نتوجه بالتهنئة إلى الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، وإلى شعوب ودول محور المقاومة في إيران ولبنان والعراق وفلسطين، ممثلة بالمرشد الأعلى الإمام الخمنائي دام الله ظله والشيخ المجاهد نعيم قاسم حفظهم الله. بيد أن العيد هذا العام يا أحبتنا يأتي وقد امتزجت فيه التكبيرات بأنات الثكالى واليتامى في قطاع غزة المظلومين، وفي جنوب لبنان الصامدين، هناك حيث غدت دماء الشهداء الأبرار هي الأضاحي الصاعدة إلى السماء، وحيث غدا قصف المنازل وتدميرها فوق رؤوس ساكنيها مشهدا يوميا مسطر بألام الناس وعزيمتهم. إن أهلنا في غزة وفلسطين لا يستقبلون العيد بملابس جديدة أو بحلوى وفرح مثل بقية الدول العربية، بل يستقبلونه بدموع الفراق وحصار ممنهج وتجويع مفروض وتشريد لا ينتهي تفرضه وحشية وبربرية كيان صهيوني مؤقت غاصب يسعى لطمس الحياة بكل تفاصيلها. لقد حرمت غزة من فرحة العيد التي تعيشها باقي شعوب الأرض، وحرم أطفالها ونساؤها وشيوخها من أبسط حقوقهم في الحرية والعيش الكريم والاحتفال كباقي المسلمين، وتحولت بهجتهم إلى ثبات أسطوري في وجه آلة القتل والدمار الصهيونية. هذا ينغص فرحتنا نحن كمسلمين أحرار في كل مكان. وفي غمرة هذه التضحيات العظيمة نحن كشعب يمني نبعث بأصدق دعواتنا وأعمق مشاعر التضامن والتعاطف مع غزة العزة وأهلها الصابرين، ومع الأهل في جنوب لبنان الذين يشاركونهم خندق العزة والكرامة ذاته، وندعو الله العلي القدير أن يسدد رمي المجاهدين والمرابطين في الثغور في كل جبهات محور المقاومة الذين يقفون سدا منيعا في وجه الطغيان دفاعا عن الأرض والمقدسات وعنا أيضا نحن المسلمين، كافة المسلمين وكافة البشر في هذا العالم. لنا كرامة ولنا حرية ولنا قداسة معظمنا لا يفهم كنهها. نسأل الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويشفي الجرحى ويفك قيد الأسرى ويعجل بالفرج والنصر المؤزر لغزة وفلسطين ولبنان، لتعود الأعياد قادمة بمواكب الحرية والعدالة والتطهير الشامل لكل شبر مدنس من هذا الكيان الغاصب من عدونا وعدو الله الكيان الإسرائيلي ومن والاه. يا الله يا الله.

الله ينظر إلينا وإلى قلوبنا ليرى من الذي يجسد كلمة التوحيد حقا، كانوا على جبل عرفات أو في ميادين التضحيات. وإنما نشهد اليوم من تصعيد منذ عشية عرفات حتى هذه اللحظة من قبل الكيان الغاصب، وذلك العدو المتجرد من الإنسانية، عدو البشرية جمعاء. إنما نراه ما هو إلا استخفاف بأكثر من ملياري مسلم. إن التصعيد الصهيوني المتواصل على مدينة صور ومخيماتها ومناطق عديدة، وأيضا في فلسطين وغزة عندما نصبح صبيحة عرفات ونصبح صبيحة العيد على دماء تسكب وعلى أطفال أرواحهم تزهق، هذا التصعيد المتواصل انتهاك صارخ للسيادة والإنسانية في كل أنحاء العالم، ليس فقط على لبنان وغزة. حقيقة القلوب تتمزق، وهذا ما ينغص فرحة العيد ولا نستطيع أن نشعر به عندما نطالع وجوها بريئة ليس لها ذنب سوى أنها تقول نحن على أرضنا لا نبرح، لن نبرح، هذه أرضنا وهذا وهنا مردنا، فينكلون بهم كبارا وصغارا. هذا اعتداء مباشر على مدنيين آمنين، تهديدات الاحتلال بتوسيع عدوانه جنوب لبنان، في غزة، في الضفة، استمرار لسياسة العدوان والعقاب الجماعي بحق شعوب المنطقة، وجرائم تستوجب موقفا دوليا عاجلا، لا مفاوضات على طاولة الغدر والخيانة والبيع على أيدي سماسرتهم. نجدد تضامننا الكامل مع لبنان شقيق شعبا ومقاومة، ونؤكد حق أهل الجنوب في مقاومة الاحتلال والدفاع عن أرضهم وسيادتهم، وأيضا أهلنا في أرض الرباط. ندعو جامعة الدول العربية، أو لنقول العبرية لأنها لم تعد عربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي، ولو كان بالحقيقة من يرأسها ذوي جذور صهيونية، ولكن على الشكل الموجود والمفروض بيننا ندعوهم إلى العمل الفوري لوقف الاعتداءات الصهيونية المتكررة على لبنان، وإلا لا يلومون الشعوب الحرة. على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته السياسية والإنسانية ووضع حد لسياسة الاستباحة والعدوان الذي يمارسه الاحتلال بحق شعوب أمتنا، وقد أعذر من أنذر.

قلنا مرارا إن للصبر حدود. إطلاق الصواريخ هو رد على العدوان الإسرائيلي الأمريكي وعلى بلدنا، وهذا هو الأساس. ما فعلته إسرائيل بعد الصلية الصاروخية ليس ردا، وإنما هو عدوان محضر له. نحن معنيون أن نواصل الدفاع ونسقط أهداف هذا العدو الإسرائيلي الأمريكي، ليسجل التاريخ أننا لم نتردد في نصرة حقه ولم نستسلم لعدوه. طالما أن الاحتلال موجود فالمقاومة وسلاحها حق مشروع. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما.

مستمعينا، هناك من يحمل السلاح ليراه الناس، يزين كتفه، وهناك من يحمل روحه على كفه لأجل المبدأ، لأجل الوطن، لأجل الإنسان.

0: ما ضعفوا وما وهنوا فهم قمم. ولا تظنن بأن الليث يبتسم. هنا الجنوب حيث الرماد بارود الرصاص، وعلى يد شعبي سيأتي القصاص. دم عباس أشعل الثورة، ودم نصر الله أوقد الجمرة، ودم الخامنئي غيث الزوال. ها قد أذن الثأر حي على القتال، لا طيب الله عيشة الذلة. نحن أشرف من قال كلا. الموقف صليات وجولات، وللنصر نجهز الرايات. سنعود إلى قرانا على أشلاء جندك المهزوم، وسنرفع شارة النصر عند تخوم التخوم. نحن رعب الشمال فاحذر، ستجدنا بين الصخور تحت الظلال، وصواريخ نصر الله ستشعل حصن خيبر. نحن من أحال المدرعات قبور، نحن من دمر ساعرة ويسعور، نحن من زلزل الكتائب السبع عند الثغور. رهن الأمين سنضرب ضربة الكرار، فارتقب بأسنا والله منتقم. ولا تظنن بأن الليث يبتسم.
1: تحت إجرينا هيدا العدو، كثيرا ما نسمع هذه الجملة. فلا تظنن أن الليث يبتسم. بوركت أقدامكم الراسخة في الأرض، لا ترتجف ولا تزول. وبوركت قلوبكم التي تضيء لنا عتمة الأيام الحالكة. بكم ومعكم حتما سيعود الناس إلى ديارهم مرفوعي الرأس شامخي الأنفس. هكذا خلقنا الله، وهكذا يجب أن نكون ونظل، حتى أن يأخذ الله أمانته وسره المقدس العظيم. طبعا في آخر المستجدات، عن آخر المستجدات، سواء على طاولات المفاوضات التي جرها أو جرتها القوة الإسلامية وأنزلت العدو من عليائه ومن تلك الشجرة المحرمة، إلى طاولة المفاوضات الأخرى في المقابل المدنسة على أيدي من باعوا أوطانهم وآدميتهم وكرامتهم، إلى تلك الأضحيات التي قدمت ولكن ليست من أضاحي العيد، بل من أرواح قدس سرها الله سبحانه وتعالى وجعلها محرمة، وجعل حرمتها أكبر وأعلى من حرمة هدم الكعبة حجرا حجرا. إلى آخر المستجدات في الدبلوماسية السياسية وأيضا العسكرية في جبهات ومحور المقاومة. وطبعا في ثاني أيام العيد يفترض أننا نتحدث عن بهجة، نتحدث عن فرحة، نتحدث عن كلمة مسلمين موحدة، نتحدث عن بوادر انفراجة. لكن يؤسفني أنني سأتحدث على النقيض تماما. أتحدث عن أضاحي بشر، أتحدث عن فرحة عيد منغصة، أتحدث عن صرخات أكثر من لبيك اللهم لبيك، وأكثر يعني صرخات الثكالة والنساء الأمهات والأيتام والرجل الكاهل، كله أولئك صرخاتهم تخترق أذان ملياري مسلم، ولكنهم نيام بكل ما في الكلمة من معنى. إنما ما يعطي بصيص أمل تلك الأرواح الطاهرة التي تضحي في ميادين الرجال، سواء في لبنان سواء في غزة، الطفل منهم يعلمنا درسا في الرجولة عظيم، درسا عظيما. على الصعيدين السياسي والعسكري نتحدث مع ضيفنا المحلل المحلل السياسي والأكاديمي الدكتور إبراهيم المسوري. أهلا ومرحبا بكم. كان بودي دكتور إبراهيم أن أقول لك كل عام أنت بخير، ولكن قلوبنا ليست بخير.
2: كل عام ونحن بإذن الواحد الأحد بنصر وتمكين من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نعمله وهذه وعود الله، والله لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا.
1: والله لولا وعود الله ما كنا نتنفس الآن.
2: صحيح أنه المقدمة التي تفضلتي بها تؤلم، وأيضا يسمعها المشاهد الكريم وتشعره بالأسى والحسرة والندم على الوضعية التي وصلت إليها الأمة. صحيح ذلك، لكن أملنا في الله كبير وثقتنا بالله كبيرة، وأن هذه التضحيات التي يقدمها رجال الله في كل الجبهات وفي كل الميادين من محور المقاومة ما هي إلا طريق للنصر، ما هي إلا طريق للتمكين، ما هي إلا طريق للعزة والكرامة بإذن الله.
1: بإذن الله. طبعا نحن كل يوم نستيقظ على ارتقاء قائد من قياداتنا الشريفة في محور المقاومة، آخرهم قائد هيئة أركان كتائب القسام المجاهد الكبير محمد عودة مع عائلة الكريمة في عدوان صهيوني. عندما نتحدث عن كل مشعر من مشاعرنا المقدسة نصح على فاجعة وتمادي للعدو الصهيوني، سواء في عشية عرفة أو في عشية عيد الأضحى المبارك، ما الذي يريد أن يرسله العدو في إمعانه بعدوانه في هكذا أيام تخص المسلمين كلهم، يعني لا تخص لبنان ولا تخص غزة وحدها؟
2: هناك رسالتين أساسيتين، الأولى نفهمها من كتاب الله سبحانه وتعالى وقتلهم الأنبياء، هذا ما عهدناه من الصهاينة اليهود بأنهم يمعنون القتل حتى لأنبياء الله ورسل الله وأعلام الهدى، هذه هي الأشياء التي يمارسونها عبر الزمن، وما زالوا مستمرين إلى اليوم بقتل القادة. ومن الناحية الثانية استهدافهم للقادة، لأنهم يعرفون أن القيادة بشكل عام على مستوى كل دولة وعلى مستوى كل جماعة وكل حركة هي أو دورها دور أساسي ودور محوري ودور مركزي، فهم يقصدون من خلال استهدافهم لهؤلاء القادة بأنه باستهدافهم ستنتهي هذه الحركات، ستنتهي هذه الدول، وأيضا هم يعرفون ذلك من خلال تجاربهم الكبيرة وخبرتهم أيضا الطويلة التي حكى الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن الكريم. اليهود هم أصحاب خبرة، خبرة في كل شيء، في المغالطات، في الفساد، في كل شيء هم خبرة، وبالتالي هم ينطلقون من واقع هذه الخبرة أنه إذا سقط القادة سقطت الدول. ومن ناحية أخرى أنه عندما تم تأسيس حركة الصهيونية العالمية الماسونية العالمية كانت لهم مجموعة من البروتوكولات التي حددوها للتحرك للهيمنة والسيطرة على هذا العالم، ومن ضمنها القادة، إما أن يسيطروا عليهم ليجعلوهم مجرد إمعات، مجرد دمى يحركونها كيفما يريدون وكيفما يشاءون، وهذا واحد من الحلول التي يريدونها، وقد نجحوا في ذلك في كثير من الدول العربية، وهذا ما هو يعني معلوم لدى الجميع. أو من ناحية أخرى أنه متى ما ظهر قائد هنا أو هناك لمقاومتهم وأيضا لرفض مشاريعهم ولمجابهتهم فإنهم يحاولون استهدافه، لكن أثبتت لنا الأيام وأثبتت لنا الأحداث أنه بسقوط هؤلاء العظماء شهداء من خلال استهداف الكيان الصهيوني والأمريكي لهم تزداد جبهة المقاومة ومحورها العظيم قوة، وأن سقوط هؤلاء القادة هو يعني يعتبر سلما للنصر، سلم للنصر، لأنه بسقوطهم يظهر قادة عظماء وقادة جدد موجودون وهم بنفس المسار الذي كان عليه شهداءنا هؤلاء القادة العظماء، بل أنهم بعض الأحيان ربما أشد في توجهاتهم لمواجهة هذا العدو. وهذا هو فعلا، هذه سنة الله. يعني عندما يكون مثلا الشهيد السيد علي خامنئي سلام الله عليه يعني مجابها ومواجها للحركة الصهيونية وداعما لمحور المقاومة، وكانت له بعض التحفظات، لكن عندما يأتي مجتبى زالت هذه التحفظات في مواجهة الأعداء، بل أنه سيزداد شراسة وقوة.
3: نعم، كان والده أكثر دبلوماسية. نعم. كان والده أكثر دبلوماسية، والآن أعتقد أنهم يعضون أنامل أناملهم أسفا، ويعني ندما على ما فرطوه.
2: نعم، سيدي الكريم. هم يعجلون باستهدافهم لهؤلاء القادة، يعجلون بزوالهم بأيديهم وهم لا يعلمون ذلك، لأنه سيظهر من خلال استهداف هؤلاء القادة قادهم أشد عتوا ونفورا في مواجهتهم. ثم أيضا أن الشارع العربي والإسلامي باستهداف هؤلاء الصهاينة لقادتهم يزدادون وعيا، يزدادون بصيرة. وبالتالي أنت ذكرتي أن هناك 2 مليار مسلم، صحيح أنهم في حالة سبات، في حالة نوم، لكن هذه الأحداث هي تصحيهم وتوعيهم أيضا بأن يعرفوا من هو عدوهم. وبالتالي يعني قد نحسبها على أنها سلبية وسيئة في حقنا، لكن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ولعلها أيضا مفيدة لنا،
3: تلك وعود
2: يعني
3: الله،
2: نحسبه يعني شرا لنا وهو خير لنا
3: بإذنه تعالى. لكن سيد الكريم، سؤالي حقيقة حول إمعان هذا العدو في جرائمه عشية مناسبات دينية عظيمة لكافة المسلمين، في قتله وسفكه لهذه الدماء، في المقابل ما الذي سيجنيه؟ خاصة وأننا الآن تحديدا في وقت حساس جدا، في وقت يفترض أن بعد 24 ساعة ستكون هناك مفاوضات مع حكومة لبنان العميلة والولايات المتحدة وإسرائيل في الولايات المتحدة في واشنطن، وكذلك في المقابل هناك مفاوضات أخرى على الجانب المؤمن، الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع من اعتدى عليها الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا يمعنون في جرائمهم تحديدا الآن وهم مقبلون على مفاوضات في خطين متوازيين؟
2: طبعا بالنسبة لإجرامهم وسفك الدماء، هذه أصبحت غريزة لديهم، ومعروف عنهم بأنهم يقتلون الملايين، بل أنهم يقدمونها للشيطان، إلهه الشيطان، كأضاحي، يعتبرونها دينا بالنسبة لهم. وأيضا من الناحية الأخرى فيما يتعلق بالمفاوضات، هم لا يفاوضون من أجل إيجاد حلول، هم يفاوضون من أجل إضاعة الوقت، هم يفاوضون من أجل المماطلة، هم يفاوضون من أجل التخطيط لما سيقومون به. وبالتالي هذا الإجرام الذي يقومون به عرفناه عنهم يعني منذ أزمنة مديدة، بل أن الله خلد هذه الجرائم وهذا الإجرام والسلوك الإجرامي والنفسيات المجرمة في كتابه الكريم عنهم، وحكى عنهم بأنهم قتلة وبأنهم مجرمين، وما يقومون به هو مواصلة لهذا الإجرام ولهذه النفسية الخبيثة والمجرمة لقتل الناس، لأنهم لم يجدوا أمامهم من يردعهم، وإذا ما وجدوا من يردعهم ويصدهم عما يقومون به من إجرام فإنهم أذل خلق الله في الأرض. لكن هم يستغلون الفرصة، فرصة السبات والنوم العميق لهذه الأمة، فيستغلون الفرص في مثل هذه المناسبات العظيمة لمحاولة أيضا الإذلال ومحاولة التخويف ومحاولة الرعب لمن يحاول أنه يصحى من سباته ومن نومه. وبالتالي عندما نلاحظ مناسبة عظيمة، عيد الأضحى المبارك، نلاحظ أنه اشتد القصف والإجرام في لبنان وفي فلسطين، بالأمس 6 شهداء وما يقارب 20 جريحا في غزة، وكذلك أيضا في لبنان، هم يتعمدون ذلك، يتعمدون بأن تكون المناسبات الدينية العظيمة النصح على دماء من أجل أن يرهبونا، من أجل أن يخوفونا، يستخدموا هكذا كشماعة لتخويف الناس وترويعهم وترهيبهم. ومن هو في حالة سبات هو يظل على ما هو عليه، خوف ورعب عنده. أما الإنسان المرتبط بالله، المؤمن بالله، أيضا المرتبط بكتاب الله، هو يصحو ويعي، يعي الحقيقة ويعي الواقع الذي نحن نعيشه. الواقع الذي بنعيشه الآن، نحن نعيش واقع إجرامي تمارسه أو يمارسه الصهاينة، صهاينة اليهود في إسرائيل، صهاينة الأمريكيين، صهاينة العرب بشكل عام يمارسون الإجرام، ولا يمكن يتم ردعهم من خلال المفاوضات أو الحوار، وإنما من خلال مواجهتهم. هؤلاء لا يؤمنون إلا بلغة القوة، ولا يؤمنون إلا بلغة العنف. فمتى ما وقوي هذا المحور العظيم لمواجهتهم، لمجابهتهم، هم سيزولون، بل أنهم سيرحلون من هذه الأرض التي احتلونها. وإجرامهم هذا هي غريزة في نفوسهم، غريزة في نفوسهم تجذرت وتوارثونها، يتوارثونها جيلا بعد جيل قتلة ومجرمين.
1: نعم سيدي الكريم. دكتور إبراهيم، طبعا هل ترون أن التصعيد ضد محور المقاومة وتحديدا لبنان يأتي في سياق التهرب من استحقاقات النصر التي حققها محور الجهاد والمقاومة ضد الصهاينة والأمريكان؟
2: نعم، كما تفضلتي بالفعل هو محاولة للتهرب، محاولة للمغالطة، وبالذات أيضا هم لا يحاولون ذلك من أجل الشارع العربي والإسلامي، وإنما للرأي الداخلي، سواء في الكيان الصهيوني، إسرائيل القائمة حاليا والتي ستزول بإذن الله، أو في أمريكا أيضا نفسه. كل ما يقومون به هو موجه للداخل، لشعوبهم والأحزاب الموجودة لديهم، وأيضا لمصالحهم انتخابات. يعني احنا بنلاحظ الآن أنه في إسرائيل مقبلين على انتخابات، في أمريكا مقبلين

0: ولتوجهاتنا، وهذا هو القائم وهذا هو الحاصل. والجانب الآخر لمحتوى المقاومة من خلال هذا الإجرام الذي يقومون به، ومن خلال التصعيد سواء التصعيد في اللهجة التهديدات القائمة، يعني بنلاحظ أنه النتن هذا بيهدد فلسطين في غزة، يهدد غزة، يهدد لبنان، وأيضا من خلال تهديد أيضا ترامب المجرم ترامب سواء لإيران ومؤخرا لعمان. كل هذه الأشياء التي يستخدمونها فعلا كما تفضلت أنت فعلا.
1: سيدي الكريم، بعدما سودت مذكرة التفاهم التي سربت وتنص على انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار، فقط للتذكير نسرد بنودها، طهران تتعهد في المقابل بإعادة عبور السفن التجارية لهرمز إلى مستوى ما قبل الحرب خلال شهر، السفن العسكرية غير مشمولة في مسودة الاتفاق مع واشنطن، طهران ستتولى إدارة مسار حركة السفن عبر مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان. أيضا بند يقول سيتم اعتماد المسودة عبر قرار من مجلس الأمن إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوم. لم يتم الانتهاء من وضع الإطار العام لمذكرة التفاهم بوساطة إسلام أباد، وبعد هذه البنود يخرج لنا ترامب ليهدد سلطنة عمان إن أبرمت اتفاق مع إيران. ماذا يعني ذلك؟
0: طبعا هذا مع هدناه من هذا المجرم اللي هو ترامب خلال تهديداته، وايضا انه هذا التهديد الذي يقوم به المجرم ترامب لسلطنة عمان ليس التهديد الاول، وانما هناك تهديدات كثيره خلال
1: كيف يهدد وسيطا هو يلجأ اليه عاده؟ نعم، كيف تفسرون ذلك؟
0: هذا هو الأسلوب الذي بيستخدمه كما قلت لك، الأسلوب الذي بيستخدمه واستخدمه مع 17 دولة. ليست عمان الدولة الأولى التي يهددها ترامب أو إيران التي يهددها. طبعا ترامب يريد من المفاوضات أو يريد أن يحقق من المفاوضات ما لم يحققه في الحرب، وهذا هو معروف. وبالتالي أي مسودة لا تضمن لترامب استسلام إيران، وأن يكون فحوى هذه المسودة هو نصر لترامب، لا يمكن أن يقبل ترامب ذلك. وما يقوم به من مفاوضات وأيضا من ترحيل لمدة أو لفترة إعادة الضربة على إيران من وقت إلى آخر هو الكسب الوقت فقط، والحرب هي أيضا قائمة. الآن الحرب قائمة، بالأمس هناك مناوشات وهناك طيران مسير وحربي بيتحرك على أجواء إيران، وبالتالي الآن الحرب هي قائمة في الأساس، ولكنها ليست حرب شاملة، هي حرب استنزاف موجودة. ترامب يريد أن يعيد تمترسه، يريد أن يعيد أيضا سكنته العسكرية، وبالذات فيما يتعلق بالدفاعات الجوية، لأنه نحن نعرف من خلال تصريحات سواء الرئيس ترامب أو القوات الأمريكية بأنه تم استنزاف كل الدفاعات الجوية الموجودة في الشرق الأوسط، وبالتالي هو يحاول الآن تعزيزها من أجل إعلان حرب جديدة على إيران. وفي نفس الوقت أيضا هو يؤجل الحرب على إيران، لأنه مقبل على بعض الأشياء، ومن ضمنها اللي هو كأس العالم لكرة القدم بعد أسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا الانتخابات، لها أشياء كثيرة يعني بيحسب لها حساب
1: تجبره أن يخفض التصعيد. ولكن بعد أن خرج رئيس الشؤون السياسية في القوات البحرية لحرس الثورة محمد أكبر زاد لي يقول احتمال الحرب ضئيل بسبب ضعف العدو كما تفضلتم وذكر الأسباب، لكن القوات المسلحة متأهبة ومجهزة بالذخيرة. وفعلا نسمع عن مناوشات وعن ضرب واستهداف للبحرية، ماذا يعني هذا؟
0: طبعا مثل ما قلت لك انه بيحاول ان تكون حربا، يعني حربا استنزافية، لا تكون حرب شاملة، يعني ان تكون هكذا محاولات من ترامب يقوم بها ضربة هنا وضربة هنا، وايضا ان يحرك طاولة المفاوضات مرة بمسودة من هنا ومرة بمسودة اخرى من هنا، ومرة تتدخل قطر ومرة يتدخل فلان، من اجل كله اضاعة للوقت. كل ما يقوم به ترامب هو إضاعة الوقت. فعلا ترامب هو الآن لا يوجد لديه الولايات المتحدة لا يوجد لديها الجرأة لأن تعيد كرة الحرب كحرب شاملة مرة أخرى.
1: ألا يعيد استهداف الولايات المتحدة لبندر عباس بإيران، ومن ثم رد الحرس الثوري الإيراني على هذا الاستهداف باستهداف قاعدة جوية أمريكية، لا يعد هذا عودة للحرب؟
0: مثل ما قلت لك ليس عودة، الحرب هي قائمة، الحرب لم تنتهي والحرب لم تتوقف حتى خلال المفاوضات، يعني كحرب شاملة يعني تم إيقافها مؤقتا، لكن الحرب اليومية مستمرة، الحرب الاستنزافية مستمرة بشكل يومي
1: رغم المفاوضات،
0: رغم المفاوضات وفي ظل المفاوضات، وحتى الحرب الشاملة لمرتين متتاليتين، والحرب الشاملة تقوم في خضم المفاوضات. هؤلاء ليس لهم عهد، هؤلاء لهم أهداف يريدون تحقيقها، غير ذلك لا يقبلون. هم يريدون إنهاء النظام الإيراني، هم يريدون أن تستسلم إيران وأن ينتهي محور المقاومة، هم يريدون أن تتشكل إسرائيل الكبرى، هذه لهم أهداف واضحة.
1: هناك نقطة ضغط كبيرة يتحدث عنها ترامب، إذا لم توقع المملكة السعودية وقطر والكويت والمجموعة بأكملها مجموعة الدول الخليجية على اتفاقية إبراهام، قال فلن نمضي قدما في إبرام اتفاق مع إيران، لماذا ربط هذا بذاك؟
0: هذا الضغط لأنه بيحاول أن يقحم دول الخليج، وقد أقحمها أصلا في الدخول في الحرب،
1: لكن السعودية وقطر تتحفظ في الرد على ذلك.
0: نعم، لأنه أصلا خلال الفترة الماضية إيران تعي وتعرف جيدا من هي دول الخليج وتعرف سياساتها، وبالتالي وتعرف حتى إمكانياتها لمن هي مسخرة. الخمسة تريليون التي دفعت لترامب هي دفعت مقابل الحرب على إيران. إيران تعرف أفضل منا كعرب وكمسلمين ما الذي يقوم به الخليج، هؤلاء الأدوات الأمريكية والأدوات الصهيونية، وبالتالي الضربة الإيرانية لدول الخليج والتهديد أيضا أنه إذا قامت حرب أخرى على إيران لدول الخليج بمشاريعها، جعل دول الخليج يعني تضغط بشكل جدي على على على ترامب ألا تعود الحرب، وبالتالي بدأ يعني من ناحية أخرى محاولة لأن يبرر للرأي الأمريكي والرأي الغربي أنه ما زال ترامب بتلك القوة، وبالتالي إذا لم يعني يستطع أن يفرض على الدول الخليجيين أن تعود الحرب على إيران فإنه سيفرض عليهم اتفاقية إبراهام، وبالتالي لاحظ حتى اللهجة كيف اللهجة، يعني الآن خلاص ما دام أنكم لستم يعني راضين، لأنه دول الخليج معروف خلال الفترة الماضية ألحت على ترامب بعدم عودة الحرب، لأن المتضرر الأول هي دول الخليج أكثر من أمريكا، القواعد الأمريكية ضربت، لكن الحرب إذا قامت الآن من جديد ما الذي سيحصل؟ المشاريع الخليجية كلها ستنتهي، وطبعا ليست خليجية هي أمريكية. الإيراني عندما يضرب النفط في السعودية أو يضرب الغاز في قطر هو يعرف لمن هذا المشروع ومن يسير هذا المشروع وإلى من تعود أموال هذا المشروع أصلا. هي أمريكية في الأساس، هي أمريكية في الأساس، لكنهم خافوا على هذه المشاريع، وبالتالي ضغطوا على ترامب بكل ما أوتوا من قوة بأنهم سيتضررون، وجعلوا ترامب يماطل من وقت إلى آخر ويحاول أن تكون مفاوضات هنا وهنا، وبالتالي أراد أن يفرض عليهم هذه الاتفاقية كتبرير أنهم أبعدوه عن تحقيق ما يريده في إيران. إذن والله ساعي في الإطارين الاثنين، سيفرض عليهم الإبراهيمية وسيفرض عليهم أنهم يعني يعلنون ويكونون في صفة ضد إيران.
1: هذا سيتم في حالة واحدة فقط، إذا تخاذلنا ولم نرد على ذلك التهديد بقوة البأس الشديد. سيد الكريم، أدركنا الوقت. دكتور إبراهيم المسوري، أكرر مرة أخرى عيدنا جبهاتنا، المرابطون في الثغور، رجال المحور الأقوياء الأشداء، هم من سيردون العدو عن غيه. عيدكم مبارك، رباطكم مقدس، جهوزيتكم عالية، عادكم الله من السالمين الغانمين. ضيف الكريم أنت وكل أهلنا المرابطين على الحق، ورجال الرجال الأشاوس من ينكلون بالعدو ويعطوننا كل يوم درسا في الرجولة والإيمان. شكرا سيد الكريم.
0: شكرا لكم جزيلا، وليعلم الجميع أن هذه المفاوضات صحيحا وإن جلحوا للسلفين أحلها، ولكن هذه المفاوضات ما هي إلا مراوغة، وعلى المحور أن يستعد للمواجهة الكبرى لهذا العدو.
1: نعم نعم، شكرا جزيلا دكتور إبراهيم المسوري، عيدكم مبارك.
0: عيدكم مبارك، شكرا لكم.
1: أفرحنا الله وإياكم بالنصر المبين عن قريب.
0: شكرا.
2: شكرا لكم ولكل المستمعين.
1: في يد الله.
2: يا من الله.

البداية بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن ارتقاء القائد الجهادي محمد عودة يضاف للسجل المشرك للمجاهدين في كتائب القسام. المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات لقوات العدو الصهيوني في الجنوب المحتل. والحرس الثوري الإيراني يؤكد على أي عدوان للعدو الأمريكي على بلاده لن يمر دون رد. إلى تفاصيل النشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبر قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن الاعتزاز والحزن العميق باستشهاد القائد الجهادي الكبير محمد عودة مع عائلته الكريمة في عدوان صهيوني عشية عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن ارتقاءه يضاف إلى السجل المشرك من التضحية والجهاد والفداء والصبر والعزم والإرادة التي يتحلى بها الإخوة المجاهدون في كتائب القسام في مواجهة جبهة الكفر والإجرام والطغيان الصهيوني. وبارك قائد الثورة لإخوانه المجاهدين الأبطال في كتائب القسام وحركة حماس وجميع الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومحور الجهاد والمقاومة صمودهم وعزيمتهم التي لا تنكسر وإرادتهم التي لا توهن أمام كل التحديات، مشددا على أن الأمة المجاهدة في حركة حماس وبقية محور الجهاد والمقاومة تمضي في طريق الجهاد لأعداء الله كفريضة إلهية مقدسة جعلها الله سبيلا وسلاحا وحصنا في مواجهة الطغاة والمستكبرين. إلى ذلك أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن دماء الشهداء تجذر الروح الجهادية حتى اقتلاع الاحتلال الصهيوني، مجددا موقف الجمهورية اليمنية الثابت قيادة وحكومة وشعبا في دعم ومساندة القضية الفلسطينية ومقاومته الباسلة حتى نيل كافة حقوقه المشروعة. أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلين جراء الاعتداء عليهم بالضرب من قبل قوات العدو الصهيوني خلال اقتحامها بلدة الخضر ومدينة نابلس بالضفة الغربية. واعتقلت قوات العدو 18 فلسطينيا خلال عملية دهم في مدينتي الخليل والقلقيلية وبلدة طمون وعدة قرى في نابلس، واقتحم مئات المستوطنين الصهاينة بلدة عراتة وأدوا طقوسا تلمودية في مقاماتها الإسلامية بحماية مشددة من قبل جيش العدو الإسرائيلي. وتتعرض بلدة عراتة التي تضم عددا من المقامات الإسلامية لاقتحامات متكررة من المستوطنين الذين يسعون لإطفاء الطابع اليهودي على تلك المقامات وطمس هويتها الإسلامية بهدف الاستيلاء عليها وتحويلها لمزارات دينية لهم. وسياسيا، أكدت حركة حماس أن الغارات المكثفة التي شنها العدو الصهيوني على شقة سكنية وسط مدينة غزة وأسفرت عن استشهاد 10 مدنيين وإصابة العشرات تمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل المجازر المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وقالت الحركة في بيان لها إن استهداف المدنيين والمنازل السكنية يشكل خرقا متجددا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويؤكد إصرار حكومة العدو الصهيوني على مواصلة العدو والتنصل من الالتزامات والتفاهمات التي جرى التوصل إليها برعاية الوسطاء والدول الضامنة. وشددت حماس على أن استمرار هذه الجرائم يتطلب موقفا دوليا عاجلا لوقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مبينة أن صمت المجتمع الدولي يشجع العدو الصهيوني على مواصلة التصعيد وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين العزل. استهدفت المقاومة اللبنانية تجمعا لآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدتي العديسية والقصير بمسيرتين انقضاضيتين وصلية صاروخية وحققت إصابات مباشرة. واستهدفت المقاومة بصاروخ ثقيل مبنى تتموضع فيه قيادة سرية المدرعات في بلدة زوطر الشرقية جنوب البلاد.
أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم أن أي عدوان للعدو الأمريكي لن يمر دون رد، مبينا أنه في حال تكرار العدوان فإن الرد سيكون أشد حسما. جاء ذلك في بيان في أعقاب الاعتداء الذي شنه اليوم الجيش الأمريكي المعتدي على موقع في ضواحي مطار بندر عباس جنوب البلاد بواسطة مقذوفات جوية، مؤكدا أنه تم استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي انطلق منها هذا العدوان. وحمل الحرس الثوري أمريكا مسؤولية ما يترتب على ذلك من عواقب. بدوره أوضح وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية بالوكالة العميد مجيد بن رضا أن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت من فرض هزيمة تاريخية على هيمنة الأعداء وهيبتهم، في إشارة إلى تعرض بلاده للعدوان الأمريكي الصهيوني مرتين في أقل من عام. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على أن روسيا تشارك بقوة في الجهود المبذولة لضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي. ودعا بوتين عبر الفيديو خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولي للأمن المنعقد في العاصمة موسكو إلى التعاون الوثيق لضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي على نحو شامل، وللتقيد بمبدأ الأمن المتساوي غير القابل للتجزئة. وأشار إلى أن العالم المعاصر مترابط ومتداخل، ولذلك فإن تصاعد التوترات في بعض المناطق يؤثر سلبا على المجتمع الدولي بأسره، محذرا من أن الإرهاب الدولي ومخاطر الانتشار النووي غير المنضبط يشكلان تهديدا خطيرا لجميع الدول دون استثناء. وعسكريا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن دفاعاتها الجوية دمرت 62 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الساعات الماضية.

0: الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
1: كلام في محله.
2: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
3: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
2: للمها كذا،
3: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
2: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
3: لأنها مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
2: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
3: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
2: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
3: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
2: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
1: كلام في محله،
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: كلام في محله.
2: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
3: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
2: للمها كذا،
3: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
2: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
3: لأنها مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
2: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
3: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
2: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
3: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
2: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
1: كلام في محله،
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، مستمعينا الكرام، القبيلة اليمنية لها أجواءها العيدية التي تشكل هوية خاصة بنا نحن اليمنيين، وهذا استطلاع ميداني عن الأجواء العيدية من القبيلة اليمنية مع بمعية زميلنا ومراسلنا محسن الشعبي.
1: صباح الخير، صباح الصمود، اليمن الصمود، اليمن العزة، لغزة العزة، لمحور المقاومة، لجميع الرجال في الجبهات. ومرحبا بكم مستمعينا في هذا الاستطلاع الميداني، أجواء عيدية من القبيلة اليمنية. واليوم أجواءنا العيدية من قبيلة أرحب من عيال عبد الله، وفي ضيافة الشيخ عبد الرب المهرس. كل عام وأنت بخير شيخنا.
2: مرحبا بكم، وأنا أقول أهلا وسهلا بكم إلى عيال عبد الله بيت المهرس. أولا نهني قائد المسيرة القرآنية علم الهدى سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، كما نهنى بقيادتنا السياسية في الدولة وكل الرجال الأحرار من المجاهدين المرابطين في الجبهات، وكما نهنى محور المقاومة عامة سواء في لبنان وفي العراق وفي إيران وفي غزة. ونقول لأهل غزة إن احنا بجانبكم وفي وأحسبونا في كفكم لمواجهة أعداء الله من اليهود والنصارى، كما رأس النصارى من الأمريكيين هما رأس الشيطان. فنقول بهذا العيد المبارك نهنى كل الأحرار وكل الصادقين والمخلصين، ونرحب بقناتنا وكل طاقم القناة، وأهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا بكم. طبعا شيخنا، حبذا أن تضع المستمع الكريم في رحلة صوتية عن الأجواء العيدية عند القبيلة. طبعا كيف تحضرون وتجهزون لهذا العيد قبل طبعا أيام العيد، سواء من الذبيحة سواء من التسوق؟
2: كما تعرف القبيلة اليمنية كاملا وكل منطقة لها من الأسلاف، أما ما كانت مقررة بتوجيهات الله ورسوله من التضاحي، وهي كما بدع تضحية أراد بها نبي الله إبراهيم بإسماعيل، فالله وجه بذلك من التضاحي من البقر ومن الأغنام ومن وكلها مقدرة أن تقسم بتوجيهات الله بالقرآن الكريم ورسوله، وهو أسباع. فيتجهزوا قبل العيد ويكون لكل سبعة بيوت يعني رأس بقر عامين، إن هو ما يكون ضحية إلا وقد هو لتربيته عامين من البقر، فيكون تقسيمها أسباع. ويتجهزوا كل سبعة بيوت يتقسموا من البقر أسباع، وترى كل سبعة بيوت جاهزين على ذلك، ومنهم من يضحي بالكباش وقد هي يعني مكتمل لقبولها عند الله بما وجه ربي ورسوله من التضاحي، وليس ينال لجل اللحم ولكن مرضات الله والتضاحي. وهذا عيد مبارك ما كما هو للحج، وتشوف الناس يتجهزوا من قبل العيد للمتكسين لأولادهم ولأنفسهم، ويكونوا فريحين بنفس وارتباط الناس القبيلة بالأخاء بالتسامح بالتراحم
1: طيب شيخنا، طبعا بالنسبة للأضحية أين المبادرات المجتمعية يعني سواء للمساكين من الأضحية، للنازحين ونحن في عدوان وكذلك في حصار، كيف بتقوموا هذه الأشياء؟
2: هذه كل الناس لم يبخلوا لمن هو محتاج للضرورة يعني ولم يلمس شيء أو يكون، أما بما بشان النازحين لم يوجد النازحين هنا في خاصة مناطقنا، كلها القبائل ما بتنجح، ما بيرجع وهو وسط المعارك ما عاد يخاف لا الطفل ولا المرأة ولا يعني لا ما تسمعوا الضرب قدم فاقد الله قدم مواجهين الحرب مواصلين الشعب اليمني. أما بشان الضعفاء وليهم فيوصلوا والمساكين فيصلوا لهم ما يخصهم يقسموا من اللحوم يصلوا لهم ما يلزم من ما استطاعوا من الفلوس يحتاجوا من احتياجاتهم ما يمكن أحد يتفرج على أي واحد وهم انضر لم يوجد شيء.
1: طيب بالنسبة لأبناء الشهداء كيف تقوموا
2: أبناء يعني بالزيارات ويكون من كان مقدم يكون معه جريح أو أسرة شهيد لا يكون اجتماع الناس إلا عندهم ويكون
1: يطيبوا
2: خاطرهم ويدروا أن الناس المجتمع بجانبهم وأن الأمة يعني لم يفلتوهم ويكون اطمئنان. وإذا كانوا أي أسرة شهيد ولا داو محتاجين بشيء لا يدخل أحد.
1: طبعا أنتم كمشايخ أثناء العيد بتقوموا بزيارات للمرابطين في الجبهات.
2: نعم يكون من حد خامس العيد بيتحركوا من كل المديريات لكل مديرية لها تخصص في المجاهدين المرابطين يتحركوا مثلا أرحب لما تخصص إلى جبهة الحدود وهناك رجال أرحب مرابطين هناك ومننا جزءا تو جبهة اللي تو مأرب المرازي وغيرها في تو الجبهة الشرقية ويتحركوا بما يلزم من الهدايا من ما يلزم بما استطاعاتهم بموكب كبير.
1: طيب أنتوا كشيخ كيف تقوموا بواجب المصالحة واستغلال هذه الأجواء الفرحية والمناسبة في طبعا في ربط النسيج الاجتماعي في حل الخلافات؟
2: بالنسبة في أي خلافات وفي أي قضية تكون بين في وسط المجتمع لا يمكن أن أحد أن يقوم بفتنة في نفس ما قرب العيد من الأيام القريبة من العيد وفي خلال العيد وما بعدها يعني حتى العاشر النشور. هذا أي إنسان يريد بفتنة ولا يقوم بفتنة هذا يكون مكروه بين الناس جمعة ولكن مهما بخلاف بيهدو.
1: طيب إذا به قضايا من قبل العيد يعني حتى قبل سنة سنتين كيف يستغل واحد هذه المناسبة في عملية الصلح؟
2: في عملية الصلح إن كان ما فيها من دم يعني فيها مقاتل لو نقول يجيوا به ما يكمل الصلح. مثلا عندنا نقطة واحدة في عيال عبد الله به قتيل لكن ما يقرب الصلح وقد أتوا الناس وجروا صلح جددوا لم يوجدوا جد. خميس عيال عبد الله من بتة أرحب أكثر أمان وأصلاح لا بالقضية تبوا الناس الجميع حتى مشايخ أرحب عامه كلهم يكتلبوا لهنا ولا يمكن أن نبث فيها حروب ولا ما بدي بتيق أي قضية إلا ونسعان. وعد عيال عبد الله ونتحرك مع المشايخ الآخرين في الأخماس الأخرى نحاول يفعل وإصلاح ويهدوا الأمور. وأما في نسبة العيد حتى لو كان بالثارات ولا ذا كلهم بيقيم نفسه أنه في حالة العيد لا يمكن أنه يسوي أي شيء.
1: طبعا أعيادنا جبهاتنا العدوان لم يستطع أن يخترق القبيلة اليمنية بالعكس القبيلة اليمنية أثبتت جدارتها وموقفها في مواجهة العدوان وكذلك الحصار
2: لأن القبيلة اليمنية تمثل ارتباطها وتقاليد القبائل القبيلة اليمنية بقوة القبيلة هي من الدين ومن يحمل الدين يحمل القبيلة. وفي خلال هذا لم يوجد أي عميل وعند الشهامة وعند القبيلة بأدراها أن الناس يقوموا ضدها الجميع لم يقدر أي فعل أي شيء. وإذا أرادوا وقد به هناك خاصة ماش من وسط القبائل ما توجد من كانه معادي للأمة قد فر ولا يمكن قال أنا بعاديكم مواجهة لكن يبقى من دسنا داخل لا توجد إلا من حل في خارج عن القبيلة ووسط قبيلة هنا في أي منطقة عندنا عاد يبقى يعني عميل هنا لا يمكن يتجاوز ذلك حتى اكتهر العدو وتوجد ترابط القبائل بكل القبل اليمنية قلوبهم تحب قائدنا سيدي عمر عبد الملك بدر الدين الحوثي وهذا ليس الرضا لنا إرادة الله أنه يفرض محبته في قلوب الناس حتى يتجاوبوا على مستوى الطفل تراه أنه لا تراه لو حد أنه يتيب كلمة في السيد بقى يقاتله. وهو جاهل، وتوجد أن العدوان أكثر، لا وجد له أي فراغ، توجد أن القبائل اليمنية ملت كل الفراغات ضد العدوان.
1: رسالتين، الرسالة الأولى للمرابطين في الجبهات، ماذا تقول لهم؟
2: نقول لهم هم تاج رؤوسنا، وهم ما أحتاجه سوف نقدمه على أنفسنا، ولم يحسبوا أنهم محيدين هناك في الجبهات، فإن احنا جاهزون بموجب اتصال لا تكتلب كل القبل، إن احنا جاهزين بدعمهم بما يحتاجوه إذا لو لزم الأمر باحتياج تقاصر شيء من قبل من قد بيدي حاجاتهم، ولكن لو لزم الأمر كل قبيل بادح من غرمها ومن رجال ومن مدد.
1: رسالة لدول العدوان وكذلك الشيطان أكبر أمريكا وإسرائيل،
2: نقول لهم أعمالكم كل ما فعلتوه هو ضدكم، وإحنا جاهزون بكل ما لدينا من القوة، وسوف نلقيكم من أخشام البنادق ومن القوة الذي لدينا تقهركم، وإذا أردتوا أي عدوان تجددوه على اليمن والله إن أنتم خاسرين، وسوف نكتر أجنحتكم وأنتم خاسرين، ولدينا قوة، لديكم قوة صناعية ولدينا قوة ربانية بدين الله، سوف يمدنا الله بملائكته وسوف نهزمكم، والنصر حليفنا وهو لليمن بالذات ومن بعد كل الأحرار العرب. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: طبعا ما زلنا مستمعين مستمعي إذاعة صنعاء في هذا الاستطلاع الميداني حول الأجواء العيدية في القبيلة اليمنية. معنا الوالد محمد عبد الله فرحان عزال، مرحبا بكم في إذاعة صنعاء، وكل عام وأنتم بخير.
3: وإياكم، ونحن نرحب بكم أولا بوصولكم إلى منطقة أرحب، اثنين إلى خميس عيال عبد الله، وإلى منزل الشيخ الأخ عبد رب المهرس.
1: كنت أنا أعتقد أن عيال عبد الله قريبة وإني بعيد
3: قوي. أكيد بعيد، في أنها في آخر أرحب محادد من جهة الشمال، من جهة الغرب خارف حاشد.
1: طيب نشي ندرك كيف كانت أجواء العيد قديما عند القبيلة اليمنية خصوصا في أرحب وخصوصا عند عيال عبد الله.
3: على كل حال أنه هلا سهلا نعم. على كل حال أنه سابقا كان الناس عندما يجي العيد يستقبل استقبال كبير جدا بفرح وسرور كبيرا وصغير ونساء، وعلى كل حال أولا كانت المدارة هذه لا تنقطع.
1: أنا تفاجأت أن بالمدارة عند القبيلة في أرحب، إحنا نعرف في صنعاء يعني نعم. هل يعقل أنه كان بالمدارة؟
3: أكيد
1: عشان الحجاج.
3: أكيد
1: من العشر،
3: من بداية أول العشر يعني لابد يحجج ولا حج فوق المترة. عشر أيام هذه يوتعوا أنه حج ناقص سري حج والله يعود السالم، من هذا الأشياء غريد واجدة.
1: طيب وبالنسبة للبرع والطاسة؟
3: والطاسة هذه كانت يعني في كل محل لابد من طاسة ومرفع وبرع، يعني أقل شيء 5 أيام، وناس للسادس العيد ومن ثاني العيد، وكانت عندنا بالذهب يجي زي ما تقول ثاني العيد، هذا نفعل تعاويد، التعاويد هذا يعود من محل إلى محل وداخل المحل ومن خميس إلى خميس.
1: يعني مزاور ولا ما هي؟
3: لا تعاويد، يعني يفعلوا أشعاع ويزفوها
1: مزول يعني زوامل،
3: زوامل بجمع كبير من 20 إلى 50 إلى 40 إلى ذلك. هذه كانت يعودوا إذا بواحد عيده فاتر أو كذا ينزلوا عليه بهذا الأشعار.
1: طيب بالنسبة قبل العيد القبائل بيدخلوا يتسوقوا من الأسواق خصوصا في صنعاء؟
3: على كل حال هو كان المحور الحقيقي في سابقا لكل الناس لها صنعاء. أولا كان الرحل عندما نرحل من صنعاء نمشي من هنا إلى بيت طغج، ونمشي في بيت طغج أنا في الرحبة،
1: ما قد بالسيارة،
3: ما قد بالسيارة، من بالسيارة ما بش إلا جماع وحمي. ويوم ثاني ما يجي الساعة 10 تقريبا 11 وإحنا في باب شعوب، ندخل هناك باب شعوب.
1: طيب بالنسبة للأضحية هي بتكون عندكم في القبيلة ولا في كثير من القبائل بيشتروا من؟
3: كان عندنا سابقا البقر موجود بكثرة، والغنم موجود بكثرة، والماعز موجود بكثرة، يعني أشياء ممتازة جدا.
1: طيب ما هو الذي تغير من الزمن القديم إلى الآن؟
3: الآن تغير أشياء واجد. الناس أهملوا العوايد، لأن القبيلة هذا عندهم التزام، أخ صادق إذا وعد ما يخلف أبدا. كان وعده أش يقول لا تدينت منه، أش بيقول له؟ يقول لك وجهي وأحط الله. هذا في ما تقول عبارة سند، يعني من سند يعني. فعلى كل حال الآن قد تغيروا الناس.
1: طيب بالنسبة للأطفال كيف ما يعني في العيد كيف تكون فرحتهم؟ يعني
3: على عيات هذا الأطفال أولا ما يجمعوا أحطاب كثيرة في ليلة العيد هذه، ويصيروا يحرقوها منارة، يعني في ما تقول جاء العيد بفرحة، يصيروا يجمعوا الأحطاب كثير جدا جدا جدا من كل بيت. ملزم يتي هذا اسمه حطب، ويصيروا يحرقوها وتطلع منارة كبيرة شعلة إلى مترين إلى متر ونص من هذا بكثرة حطب وقلة. ولازلنا إحنا للآن لازلنا إحنا نعمل به هذه.
1: هذا عادات كانت جميلة جداً، ويعني ما توقعناش إن مثل هذا الأشياء في القبيلة بتكون بهذا النمط. طيب كيف يقوم المزارع؟ هل بيكون في إجازة في العيد أم بيمارس حياته يسير المال؟ يجتمعوا يخزنوا بعد الغداء، تجتمع الأسرة الأرحام مثلا يتناولوا اللحم كيف؟
3: هذا بعد هذا ثاني العيد مثلا عندنا احنا في بني عزة يجوا المعودين يعودوا المكالف لابد من كل محل، من عيال عبد الله، من كل واحد زوج من حاشد، واحد زوج من ذيبان، واحد زوج من هانا، يجوا يعودوا المكالف. عندما يجوا يعودوا المكالف يقعدوا عندنا يبيتوا ما بشكه، قالت هذا ما بش يخرج بترع عند الطازة المعود والذي يستقبله.
1: يعني هذا القد كان عادة القد ما قد كان؟
3: ما كان قد بش يعني ما. نادرا كان، نادرا تحصل أسر مثل ما تقول بعض الناس يخزنوا ولا ما بش. وعلى كل حال هذه أعياد، وإحنا بعد ثاني ثالث يوم نسينا نعود مكالفنا، نسينا نعود تنه معك لحمه تمام، ما يقل حوالي 4 كيلو 5 كيلو، ودفع لك شوية حب نازل ما بيش لا إن الحلاوة ولا ذا ولا ذا إلا الحب واللحمة السوق هذا المكلف.
1: طبعا الوالد محمد عبد الله فرحان عزان، شكرا على المعلومات القيمة التي أعطيتمنا كيف كان في الزمن القديم الأعياد، وشكرا لكم.
3: أشكرك جدا، وأنا أرحب بكم ترحيبا أهلا وسهلا إلى منزل الشيخ عبد الرب المهرس، ونحن نشكره بهذا اللقاء معكم. وعلى كل حال أشكر كل الطاقم اللي في الإذاعة، وهي إذاعتنا الأم الذي ثقفتنا والذي عملت معنا واجب كبير معي ومع غيري، وأنا واحد من رموز العمل السياسي في المنطقة وفي غير المنطقة، وسلامتك.
1: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام، كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء، تحيا اليمن.

0: عيد مبارك.
1: عيدكم مبارك. نحن في ثاني أيام التشريق، ما نزال نعيش هذه الأجواء الروحانية المقدسة التوحيدية العظيمة والتي يعيشها أهلنا في عرفات، وقد عادوا وباتوا في منى، واليوم يقدمون الأضاحي منذ الأمس، ومن لم يستطيع تقديم أضحيته بالأمس يقدمها اليوم، ومن لم يستطع اليوم يقدمها في الغد. ونسأل الله أن يتقبل منهم حجهم وأضحياتهم، وأن لا يأتي مثل هذه المناسبة العام القادم إلا وقد من الله علينا بالنصر المبين على أعدائنا وأعداء الدين
2: بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: فلما أسلم وتله للجبين. هذه اللحظات استحقت بأن تكون عيدا، حين جادت النفس لله تعالى بأحب ما لديها. وإن أعظم الأيام عند الله هو يوم النحر، يوم يزف فيه المؤمن قربانا طائعا، ويشهر تسليمه لله تعالى واقتداء بالخليل الذي لم يتردد في تنفيذ الأمر، فجعل الله الذبح فداء والنسك منهجا. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

طبعا مستمعينا الكرام، عدونا يحيط بنا في كل مكان حتى في المشاعر المقدسة. بالأمس تستفزنا تلك اللقطات وتلك التقارير التي بثت عبر القناة العبرية 13 عن صحفي صهيوني يهودي إسرائيلي من الرحاب المقدسة يصور وينقل تقريره إلى دولته العميقة. أحبتي، لو تسألنا من يدير الفنادق المطلة على الكعبة المشرفة؟ هذا سؤال مهم جدا، إلى جانب أن هذه الفنادق خاصة ما يسمى فيرمونت برج الساعة قد وضعت بشكل يجعل بيت الله عز وجل قزما صغيرا أمامها، فإن من يدير خدماتها للحجاج اليوم شركات عالمية معروفة بصهيونيتها. تعالوا نتحدث بالأدلة لا بالتكهنات في هذه السلسلة من التغريدات. أولا، شركة أكور تدير الشركة هذه 11 فندقا في مكة، منها 6 فنادق رئيسية على بعد خطوات من الكعبة المشرفة. كما تعرف الشركة هذه، يعني بعض الفنادق على موقعها الإلكتروني تعرفها، وهذه الفنادق هي كالتالي: 1 فندق برج ساعة مكة الفيرمونت، 2 سويس أوتيل المقام مكة، 3 فندق رافلز ضمن فنادق برج الساعة، 4 فندق موفنبيك. فنادق أخرى مطلة على الكعبة تتبع شركة أكور، كفندق بولمان زمزم مكة، 6 سويس أوتيل، يختلف طبعا سويس أوتيل المقام. تملك هذه الشركة 5 فنادق أخرى في مكة أيضا، وهي فندق نوفوتيل ريزيدنسز مكة، 8 فندق نوفوتيل مكة مدينة ثاخر، 9 فندق ميركيور مكة العزيزية، 10 فندق إيبيس ستايلز مكة، 11 فندق أبراج الهداية. يعني شوفوا 11 فندق مواقعهم حساسة من مكة المشرفة والحرم الإبراهيمي. العدو يحاصرنا، لاحظوا. ماذا نعرف عن شركة أكور؟ أولا، أكور هي شركة فرنسية متعددة الجنسيات، وضعوا ألف خط تحت كلمة متعددة الجنسيات، مدرجة في البورصة، تملك أسهمها مجموعة من المستثمرين المؤسسين الدوليين بما في ذلك شركة أمريكية مثل فانغارد وبلاك روك. وتعد شركة فانغارد وبلاك روك من أكبر المستثمرين في الصناعات العسكرية الإسرائيلية. يعني شوفوا، فلوس الحجاج أين تذهب؟ مال الحجيج أين يذهب؟ إلى هذه الفنادق، ومن ثم إلى الصناعات العسكرية الإسرائيلية التي يقتل بها المسلمون، وفقا لتقرير صادر طبعا عن الأمم المتحدة وليس حديثا منا نحن، شاهد من أهلها. شركة أكور تملك عددا من الفنادق في فلسطين المحتلة أيضا ضمن إدارة الاحتلال الصهيوني. وفي عام 2023 قامت هذه الشركة بافتتاح 4 فنادق جديدة، منها فندقان تحت العلامة التجارية أم جاليري، وفندق واحد تحت العلامة التجارية سويس أوتيل، وفندق بالمان في القدس. قال الله عز وجل، قال رب العزة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الله إن الله عليم حكيم. من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يعني أحبتنا، خلاصة الأمر، نحن لا ننفذ أوامر الله. أوامر الله تقول إنهم نجس، وأنظمتنا العميلة أدخلت هذا النجس إلى هذه الأراضي المقدسة، لا، ويستفيدون أيضا من أموالنا. فهل آمنت شركة أكور وشركاؤها فانغارد وبلاك روك أم الشركة السعودية؟ شركة ماريوت تدير الشركة هذه 14 فندق، هذه شركة أخرى غير أكور، تدير 14 فندق في مكة، أبرزها فندق جبل عمر ماريوت المطل على المسجد الحرام. يعني حتى المسميات، شوفوا سبحان الله.
شركة ماريوت الدولية هي شركة ضيافة أمريكية الجنسية. أبرز المساهمين في الشركة فانغارد، بلاك روك، مورغان ستانلي، وهي شركة صهيونية يهودية بامتياز. رويترز 2026 ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية يوم الثلاثاء الفائت أن مورغان ستانلي أصبح البنك 13 الذي ينضم إلى برنامج المتعاملين الرئيسيين في سندات الحكومة الإسرائيلية، ووصفت ذلك بأنه مؤشر على الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي وفرص نموه. تملك هذه الشركة، شركة ماريوت، عددا من الفنادق في فلسطين المحتلة، من بينها 3 فنادق في المغتصبات بالضفة الغربية. شركة ماريوت تدير 4 فنادق على الأقل في مكة المكرمة، منها فندق أنتر كونتيننتال، دار التوحيد مكة، فندق أبراج التيسير، فوكو مكة، مكة العزيزية. ماذا نعرف عن هذه الشركة؟ هي شركة ضيافة بريطانية متعددة الجنسيات أيضا، وتعد هذه الشركة حاليا أكبر مساهم في الشركة بحصة تبلغ 9.2% من الأسهم القائمة. أما شركة بلاك روك وكابيتال ريزيرش أند مانجمنت فتحتلان المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي بحصص تبلغ 7.3% و5.5% من الأسهم القائمة. بلاك روك وفانغارد كما أشرنا سابقا من الشركات المشاركة في الصناعات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، مثل بالانتير التي قدمت بيانات لقتل آلاف الفلسطينيين، ولوكهيد مارتن إحدى أكبر 5 شركات تصنيع أسلحة أمريكية، والبيت وإلبت سيستمز إحدى شركات تصنيع الأسلحة الرئيسية التابعة للكيان. أحبتنا لا ننسى مشاركة الكثير من الشركات الأمريكية والصهيونية في إدارة الحج، سواء في مجال النقل والاتصالات والأمن والتسليح والتدريب، وبالتالي فإدارة الحج تتم فعليا من قبل أمريكا وإسرائيل. لهذا يأتي ترامب ليأخذ جبايته ويعزز اقتصاد بلده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل آمنوا هم؟ مرة أخرى أطرح السؤال، هل آمنوا هم أم أشركت السعودية؟

ولكن إذا لم أقول الآن الموت بأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيع وأنا أؤكد لك أنه شيء أثره في مثابة الضرب بالنصاص عليه.

تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صنعاء. لكم التحية من الإعداد والتقديم سماح الكوم وأماني عامرة. من الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. ومن إدارة الأخبار ميسون الروديني ويونس جغمان. لإسرائيل موتا ولعنا لليهود نكالا ورعبا فأمريكا. الصيانة مأمون الدرواني. لإسرائيل موتا ولعنا لليهود. هندسة صوتية يحيى مهدي. ومن الإخراج عبد الله حسين الوجلي. دمتم بخير.

0: نحن الأمة التي عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. عبر قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن الاعتزاز والحزن العميق باستشهاد القائد الجهادي الكبير محمد عودة مع عائلتي الكريمة في عدوان صهيوني عشية عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن ارتقاءه يضاف إلى سجل المشرق من التضحية والجهاد والفداء والصبر والعزم والإرادة التي يتحلى بها الإخوة المجاهدون في كتائب القسام في مواجهة جبهة الكفر والإجرام والطغيان. استشهد 6 فلسطينيين في غارة صهيونية استهدفتهم أثناء نزوحهم إلى قرى آمنة بقطاع غزة، واستهدف العدو بسلسلة غارات جوية مباني سكنية في مناطق متفرقة بالقطاع. أكدت حركة حماس أن الغارات المكثفة التي شنها العدو الصهيوني على شقة سكنية وسط مدينة غزة وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين تمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل المجازر المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. استهدفت المقاومة الإسلامية اللبنانية مسيرتين انقضاضيتين وصلية صاروخية تجمعا لآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدتي العديسة والقصير ومبنى تتموضع فيه قيادة سرية المدرعات ودبابات مركفة في بلدة زوتر الشرقية جنوب البلاد. اعترف جيش العدو الإسرائيلي اليوم بمصرع وإصابة 3 جنود صهاينة إثر هجوم بمسيرات قرب الحدود اللبنانية. أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم أن أي عدوان للعدو الأمريكي لن يمر دون رد، مبينا أنه في حال تكرار العدوان فإن الرد سيكون أشد حسما، مؤكدا أنه تم استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي انطلق منها هذا العدوان. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى التعاون الوثيق لضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي على نحو شامل وللتقيد بمبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضرتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
5: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: واعفو عنا.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا
1: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

0: أهله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في البداية نبارك لكل أبناء الأمة الإسلامية هذا اليوم وهذا العيد المبارك. نبارك لكل الحجاج في بيت الله الحرام هذا اليوم وهذا العيد المبارك، ونبارك لكل أبناء الشعب اليمني المؤمن الصابر الثابت المتصدي لأعداء الله. نبارك لكل أبناء محور الجهاد والمقاومة الذين يواجهون أئمة الكفر في هذا الزمان حينما تخلى عن ذلك المسلمين. نبارك للقيادة القرآنية السيد القائد يحفظه الله، ونبارك للقيادة السياسية، ونبارك لكل المؤمنين، لكل الإعلاميين، لكل أبناء الشعب اليمني ولكل المسلمين في أصقاع الأرض. هذا اليوم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ليكون يوم فرحة للمسلمين، وفي خلال فريضة الحج المبارك، وهو فرحة لكل المسلمين سواء كانوا من حجاج بيت الله أو لم يكونوا. الله سبحانه وتعالى من رحمته أن شرع للناس هذا العيد وعيد الفطر أيضا ليكون للناس مناسبات يفرحون فيها ويظهرون الفرحة، يتزاورون، يتواصلون، يتراحمون، يكثرون السلام فيما بينهم، يكثرون التقارب من بعضهم، ينسون حالات الفرقة والشتات والعداوة والبغضاء. هذا اليوم هو يوم حمد ويوم شكر، وهو فضل ورحمة من الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكثر الإنسان فيه من الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه، على فضله، على رحمته، على عطاياه، على فضله الواسع. هذا اليوم العظيم يسمى يوم النحر، يوم عيد الأضحى يسمى يوم النحر. هو يوم عظيم يربط المسلمين بنبي من أعظم أنبياء الله، بنبي الله إبراهيم عليه السلام، الذي كان له موقف عظيم جدا في مثل هذا اليوم منذ آلاف السنوات، وخلد الله سبحانه وتعالى ذكر إبراهيم وما كان من موقفه مع الله سبحانه وتعالى، وشرعها كسنة يتقرب فيها المؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى بنحر الأضاحي. نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي قال الله فيه واتخذ الله إبراهيم خليلا، نبي الله إبراهيم الذي قال الله عنه وإبراهيم الذي وفى، نبي الله إبراهيم الذي قال الله عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، نبي الله إبراهيم من أعظم أنبياء الله وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وتحدث عنه القرآن كثيرا، وقدم الله في القرآن إبراهيم كنموذج، نموذج في الثبات، نموذج في الصبر، نموذج في التضحية، نموذج في التسليم المطلق لأوامر الله، نموذج أيضا في المواقف التي لا تحتمل المهادنة والمجاملة مع أعداء الله، مواقف صريحة وثابتة. إبراهيم الذي صار عن نمرود المستكبر الذي استغفل البسطاء وادعى أنه يحيي ويميت من دون الله، فواجهه إبراهيم بكل ثبات وطلب منه تغيير سنة الله الكونية في طلوع الشمس وغروبها، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إبراهيم الذي عمل بكل وسيلة على هداية قومه بحكمة وبصيرة، عندما تمادوا في كفرهم ذهب في يوم عيدهم فكسر أصنامهم، فما كان منهم إلا أن اتجهوا لإحراقه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وجمعوا الحطب وبنوا بنيانا لإلقائه في النار. ورغم كل ذلك يبقى إبراهيم ثابتا، وهو يربط بالحبال ويساق ويلقى به في النار، وهو مرتبط بالله سبحانه وتعالى. وكان هذا عبارة عن اختبار لإبراهيم في خوفه، هل سيخاف من النار أم سيخاف من الله سبحانه وتعالى الذي آمن به ووحده واتجه إليه ووثق به. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، فابتلاه الله سبحانه وتعالى في حبه لإسماعيل. ابتلاء لإبراهيم في حبه لإسماعيل هو جزء من ذلك الابتلاء الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يربي إبراهيم عليه. هل سيكون حب إبراهيم لإسماعيل أكثر من حبه لله؟ جاء الأمر الإلهي في الرؤيا لإبراهيم أن يذبح ولده بيده، وتتكرر الرؤيا التي تدل على أن الأمر سينزل من الله. إبراهيم الذي لم يرزق بولد إلا بعد مرحلة طويلة وفي سن الشيخوخة يؤمر بذبح ذلك الولد، ويتجه إبراهيم نحو إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فالتقى إيمان الأب بإيمان الابن، وما أعظم أن يكون لدى الإنسان من ذريته من يعينه على طاعة الله. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. واتجه إبراهيم في مثل هذا اليوم مع إسماعيل نحو منى، توجه وهو مستعد تماما تمام الاستعداد لذبح ابنه تنفيذا لأمر الله. واتجه إسماعيل الشاب الذي أراد أن تكون كل حياته لله، وهنا وصل إبراهيم وإسماعيل في مشاعر التسليم القلبي إلى أعلى درجات العبودية لله تعالى ودرجة التسليم الحقيقي لله. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ويأتي التسليم من الله على إبراهيم على تسليمه، سلام على إبراهيم، والسلام على إسماعيل على تسليمه. وهنا نتعلم من إبراهيم كيف انتصر بخوفه من الله على الخوف من النار، وانتصر لمحبته لله على محبته لولده، وعند ذلك فقط تتحقق للإنسان العبودية الكاملة لله. وبعد تلك الحادثة شرع الله لعباده ذبح الأضاحي قرب إليه تعالى، واستذكارا لذلك المشهد في يوم عيد الأضحى ويومان من بعده وبشروط معينة. هذه السنة العظيمة وهذا اليوم العظيم الذي نستذكر فيه تلك الحادثة التي حدثت قبل آلاف السنوات وتبقى ذكرى، خلدها الله سبحانه وتعالى ليذكر الناس إبراهيم الذي أخلص إخلاصا كبيرا وسلم تسليما كبيرا لله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات الأخيرة من سورة الأعلى، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تبدأ بالتأكيد على قضية هامة من قضايا الدين، هي أن الفلاح نصيب من تزكى. ولو تأملنا التعبير لوجدنا الفعل أفلح وتزكى فعلين مطلقين. فالفلاح إذن نصيب من تزكى في كل حال وحين. قد أفلح في كل هدف ووسيلة، وفي كل عمل ونية، وفي كل نطق وصمت، وفي كل مهمة وواجب، وفي كل قصد واستقبال، وفي كل أخذ وعطاء، بل وفي الدنيا والآخرة. وكما أن أفلح يعني هذا العموم وهذا الإطلاق، فإن تزكى كذلك تشمل من تزكى من العصيان لأمر الله، وتزكى من المخالفة لنهي الله، وتزكى من الشرك بالله، وتزكى عن نسيان الله، وتزكى عن اتباع الشيطان واتباع الهوى، وتزكى من دنس الشهوات، وتزكى من الأطماع، وتزكى من البغي والعدوان على الناس، وتزكى من الظلم للناس ولنفسه، وتزكى من كل ما يسيء إلى الحياة والناس ويضر بالحياة والأحياء ويؤذي الآخرين. إنه إنسان مستوي صالح ذو قلب سليم، فليس في قلبه ذل إلا لله، ولا خضوع إلا لله، ولا طمع إلا في عفو الله. ليس في نفسه شح ولا بخل، لأنه يؤمن أن المال كله مال الله، وهو عارية مستردة، فهو ينفق ابتغاء وجه ربه الأعلى. ليس في قلبه شيء من الخيلاء والكبرياء، لأنه يؤمن أن الكبرياء لله وحده، والله لا يحب كل مختال فخور. ليس في سلوكه أي مظهر للرياء، لأن أعماله كلها خالصة لوجه الله متبعة لهداه. ليس في كسبه حرام ولا باطل، لأنه يقف عند حدود الله ولا يتعدى حدود الله. هذه هي بعض معاني تزكى التي بمعنى تطهر وصلح. فإذا حملناها على معنى نما وزاد، فإن تزكى تعني ذلك الإنسان الذي تنمو في قلبه التقوى مع كل يوم، ويتضاعف في قلبه اليقين، ويزيد في سلوكه الإحسان مع مرور الأيام. لا يتغير مع تغير الأحوال من بؤس إلى نعمة، فليس ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. كلا، ليس من هؤلاء، بل هو صامد في محراب اليقين. إن حب الله والإخلاص له في العبادة يزيد فيه وينمو في كل حال وعلى أي طريق وفي كل منقلب. وهكذا يظل الإيمان واليقين ينمو ويزيد بفضل الله في قلبه، حتى يصل إلى مصاف من أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبمثل نمو الإيمان واليقين والتقوى في قلبه ينمو فلاحه، ليشمل كل مهماته وكل أعماله وكل نواياه، وليعم دنياه وأخراه. فيا من فلاح واسع شامل، ويا له من ذكاء عميق سام، فهو في أمن وسلام وطمأنينة وسكينة. إنه في رحمة الله مغمور، ولواؤها عليه منشور، في يوم الدنيا ويوم النشور. وهنا سؤال، هو كيف استطاع هذا الإنسان أن ينال هذا المقام الرفيع السامي من الزكاة، وأن يفوز بهذا الفلاح الواسع الشامل؟ الجواب يتضح من الآية التي تلي قوله تعالى: قد أفلح من تزكى. تلك هي قوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى. إنه موصول بالله، ذاكر لله باستمرار، وذلك هو السبب في زكائه وطهارته وفي نمو تزكيه عن كل دنس وشموله لكل أحوال الدنيا، وبالتالي فإن الفلاح حليفه وحظه في الدنيا والأخرى، وكيف لا يكون كذلك وهو كلما ذكر اسم ربه خضع وأذعن وأطاع وآمن وصلى وأيقن واستجاب له واطمأن، فبسم الله يستعين على الصعود في معارج المقربين والوصول إلى مراتب السابقين، وبالخضوع لله والخوف منه يعلو على السقوط في مهاوي الوحول والمهالك، وبالاستجابة لله والاطمئنان إليه يهديه الله إلى سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، وباتباع هدى الله وطاعته يبتعد عن خطوات الشيطان الرجيم ويهديه الله إلى صراط مستقيم، صحف إبراهيم وموسى، فسنة الله لا تتبدل ووعده لا يختلف، وإذا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللهم اجعلنا ممن اتصف بذكرك ونال الفلاح، والسلام عليكم.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: مي قضات حاجة لمدة أسبوع 10. إذا تأخرت ارجع صنعاء.
2: ارجع صنعاء؟
1: أيوة، أنت وفاطمة ومحمد.
2: مالك يا حال؟
1: وصية في رقبتك يا حي.
2: بس يا خال هذا
1: ولا كلام. قوم ارقد.
2: لكن يا خال
1: إنه من برحاقي. قوم ارقد.
3: أنا عازف يما، خليتكم تقلقوا علي.
4: هيا بك يا ابني محمد، سهل لا تهم ولا شي، حن قد رجعت حن قد جيت.
1: أن كنت يا بزي مالك فجعتنا علي.
5: أنت تعرف الطريق إلى مكة؟ قصدي كيفي آمنة؟
2: أول قل لي مالك قلق يا أحمد، أو قلق على حقك الفضل.
5: قل لي يا
1: شوعي. الحج تجمع إسلامي لكل الناس للعبادة والتعارف والتجارة.
5: إيوة كل كل يا شف كل.
1: أهرب يا إهرب، أنت من الغابة. أهرب. أعوذ بالله من الشيطان.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة التاسعة.
2: يا صباح الخير، صباحكم الله بالخير والعافية. يا الله رضى علينا وعلى أولادنا. صباح الخير يا يحيى.
6: صباح الخير والعافية يا رقيب حسين.
2: رقدت وما بين أبصر شكلك ما رقدت؟
6: أرقد مي يا رقيب حسين، قلبت لي حسين من أمس العجيب. ولا تصى أمانة إن كلامك وصيتك في راسي ما دريت ما راسي.
2: ولا يقع الله كل خير.
6: يا الله.
2: المهم أنا الآن شسبككم.
6: كيف؟
2: بين أقول لك شسبككم ذا الحينة.
6: كيف تسبقنا يا خال حسين؟ وذا أمس العشيب تقول لي عنوص الله صعطة جمعة وبعدها عتر في قضاء حاجة أسبوع 10 أيام، وإذا ما رجعت يرجع علينا وفاطمة ومحمد صلى الله عليه
2: وسلم. استجدت بالأمر شي يا إحياء. المهم مش اتحرك الآن ونلتقي في صعبة. وقدر الخبر عندك أسبوع 10 أيام ما رجعت تبز فاطمة ومحمد وترجعوا صنعاء. تمام.
6: بعدك يا خال ما عاد نقول. نا عاد سبق لا صعطة ولا فين وين عسي
2: حواليها. وصيتك الدعاء
6: في رعاية الله.
2: مع سلامتنا.
6: اوه اجمعنا على خير. في امان الله.

0: سهر قطع من جهنم يحرق القلب ويتلف الجسم. وزد النقيب حسن وفاها فلطنا وسبك أكيد إني بحاجة مخبيها علي.
1: يحيى
0: الله يعلم معي.
1: واحد يحيى
0: أهلاً أهلاً يا أحمدي.
1: ما هلك مبلود أو صرعتك الشمس؟
0: ما صرعتني الشمس ولا شيء. مبلا سدهت شوية.
1: نعم
0: سدهت. تقول لك سيم درين واكم ما محيابك صبحتو.
1: يعلم الله عن حسك. لا قل لي يا يحيى أبصرت خالك النقيب حسين والعسكري حقه ومعهم الحج علي مصلح فوق الخيول أين عزيروا؟
0: أين ما زاروا ساروا. ما في نفسك يا حمادي.
1: ولا نفسي إلا سلامتك ورضاك يا أخي يحيى. أهم حاجة اتأكد أن أخوك حمادي معك ومع بلدك إن شاء الله. أخوه جارك حمادي.
0: الله يديم المحب يا حمادي.
1: الله يديم السرور يا حجي يحيى.
0: سرور من يا عمادي.
1: أيوة هذا يحيى الذي يعرف الصوت.
0: عمادي
1: ها
0: أقول لك باقي مسير يوم وليلة ونوصل صعدة إن شاء الله.
1: أيوة
0: فرصتك يا عمادي.
1: فرصتي
0: يا روهانا كل شيء رخيص.
1: الله يبشرك بالخير يا أخي يحيى. إذا صدق خبرك علي صندوق رمان صعدي أمانة. إن الرمانة الواحدة صاع راسك يا يحيى واصغر شوية.
0: كيف موقع عاد يا حمادي الحين قد خرج منا.
1: أخي يحيى
0: خير يا حمادي.
1: إنها تقول كم حنجلس في صعدة؟
0: لو ما يرجع خالي حسن.
1: يرجع من أين يرجع؟
0: ما أدري من أين. نراعي لله ما يرجع وبس. وبعدها هنتحرك من هنا الجمعة إن شاء الله.
1: ها؟ وأنا معاكم؟
0: كان كيف يا حمادي؟ وأنت معانا؟
1: ما رأيك لو تأخر خالك نسبك؟
0: بين أقول لك اسمع الكلام. ما هنتحرك من صعدة إلا لما يجي خالي حسين.
1: يحيى أمان إن أنت اديت لي القلق. أسألك بالله بدي لك صدق. قل لي أخوك حمادي ما به؟
0: يا قلبي والله ما أنا داري ما أصيدها يا أحمد.
1: ما هي
0: وصية؟
1: وصية؟ وصية ليه؟
0: وصية خالي حسين.
1: ما هو هذا الخبر وصية؟ ما قال لك خالك حسين؟
0: اسمعني يا أحمدي لا عد كثر الهم على قلبي. خير إن شاء الله. المهم حين قد إحنا جمعة وعن واصل الطريق لصعطة وأنت معانا.
1: الله المستعان. أنا معك يا يحيى وانت قريبي والله ما يفرقني إلا الموت.
0: ونعم بك يا حمادي ونعم بك. والله إنك بتشل الهم من فوقي ساعة ما يوجعون من فوق واحد جبل.
1: خنفنا سر على أصحاب معاك. قال لك مجرمين.

وصلت قافلة الحج اليمانية للعام 1341 الهجري إلى مدينة صعدة السلام ليتجمع باقي حجاج بيت الله الحرام من مختلف مناطق اليمن إلى مدينة صعدة، ومنها تتحرك قافلة الحج اليمانية الكبرى في موكب واحد إلى الأراضي المقدسة عبر الطريق المعتادة منذ مئات السنين. وفي هذا العام أرسل أمير الحج اليماني السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين رسالة إلى حاكم عسير الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم يستعلم منه عن سلامة الطريق وأمنها.

0: الحمد لله على السلامة يا رجال.
1: الله يسلمك يا نقيب سعيد.
0: نرتاح هنا يا حج علي او ما رايك؟
1: مناسب يا نقيب حسين، بعد بين بسر المهانه وكل شيء موجود نرتاح شويه وقد احنا تاعبين امان الله.
0: تاعبين ما عاد انتو شباب، كل انا الذي قد انا شيبه
1: ما يا نقيب حسين. صلي على رسول الله، عادك شباب، ابسر راسك شعره بيضاء وشعره سوداء.
0: ايه يا علي.
2: يا نقيب حسين.
0: عسكري
2: نرقد هنا وموت.
0: خلاص قد احنا بعد الحج علي نرقد هنا. بعد ما قلت لي اسمك انت يا عسكري؟
2: محسن يا نقيب.
0: ايوه يا محسن، انا ارقد هنا وبهلا لحصنه وارتاح.
2: حاضر يا نقيب.
0: انبكر فجر ان شاء الله.
2: ابشر يا نقيب.
0: ايوه تبشري علي، هذا عسكري دولة رسالهم يا أمير الحق.
1: ونعم به يا نقيب حسين.
0: وبك يا علي. يلا نلفال أنا نعزل.
1: يلا يا نقيب حسين يلا.

0: هي احنا نوصل ابها يا نقل حسين
1: قريب ان شاء الله اذا جدينا في السير.
0: انا يا نقل حسين تقول بخوف على الحجاج.
1: انا بسر جواب حاكم ابها على رساله امير الحج. بس يا علي احكي منك ترجع حذر.
0: حذر من يا نقل حسين؟ هي ما به
1: الوهابين هؤلاء اعراب اقولهم مقفله متعودين على السلب والنه.
0: واحنا قباضين الارواح يا نقل حسين.
1: صدق صدق.

0: الهادي يا
1: الله. يا شوقاه ما كره نملينا عيوننا من مدينة السلام صعدة. الحمد لله على السلام يا فاطمة، الحمد لله على السلام يا محمد، وصلنا صعدة الحمد لله.
2: الله يسلمك.
3: الحمد لله.
1: هي هنرتحنا هامة في صعدة إن شاء الله، ونفتن شوية من السفر وتعبه.
3: كم عنش لسهنا يا يحيى؟
1: يومين ثلاثة هي الله أعلم.
2: يا باه
1: أبني،
2: أيحن عنزور الإمام الهادي عليه السلام؟
1: عضوة عضوة يا محمد، من صبحه إن شاء الله. كيف كذي ذاك؟ أشكال؟
2: الحمد لله كذنا بخير يا أمي، الله يحفظهم بيفعلوا ليدي ثومك كل يوم.
1: باهر باهر.
3: أنت خالي يا يحيى، ما بصرناهمش طول الطريق.
1: خالش خالش مع عمل، هو عي عيقبل عيقبل ذا الحين إن شاء الله، والله غطوة ولا ما على شو عيجي.
3: ما هو العمل هذا اللي معاه خالي؟
1: ما أدري ما هو العمل. بتقلنا نراعي لهنا لما يرجع.
3: من أن يرجع؟ اضحكا يا يحيى من الغمغمة.
1: مش وقت يا فاطمة، جهزي لنا البقعة وجهزي لنا عشاء، قدنا ما يجو. وأنا شاسي لبس لنا شوية عنب من السوق ساعتي قبل ما تغتر.
3: محمد
2: هما
3: أنت داري يا ابني أنسر جدك؟
2: ماشي ما أنا كان أنا عندكم.
3: لا كان منك ولا من أبوك، الذي ما حد يقدر يخرج منك كلمة.
2: يهو بدو بسلو يماكم حجاج، أسير أسأل منين هم؟
3: جي عاوني يا ولد الحين، والصبح سر أن ما تشتي.
2: حاضر يمه.

0: خلاص خلاص يا جوعي هانت، ما عاد بقي إلا القليل.
1: عاد المراحل طويلة يا حمادي.
0: تقعك ما قعدت، الله يكتب لنا الأجر
1: لنا جميعا يا الله.
0: أنت يا جوعي يكفيك هالأجر. لا قول لي يا جوعي، جوعي
1: ها
0: أنت قد حد جاي؟
1: ها الصدق ماشي.
0: لا لا ما قد حد شجع عكي والدي، قل لي هم قد سرت لا مكة.
1: يه يا مسير لا مكة خيرا، لكن الظروف ما سمحت.
0: ولا حن قلبك يا عدو الله تدخل دبدي.
1: كيف نفعل يا عم حمادي؟ عملنا نوصل الحجاج ونخدمهم.
0: اسمع هذا المرة تحج تمام
1: إن شاء الله،
0: أخذها بعدي وبس. يلا انتبه للبضاعة أحسن لك يا جوعي، كمان بنفسك بتنعس البضاعة.
1: يا كيف عن حج أمان عليك، مكنتونا انتبه للبضاعة، نعرف البضاعة من راسك. يا كيف الخبر يا حمادي؟
0: خلاص خلاص هذا سالم مسامح. ها ها هذا الدكتور خاطرك يا شوعي خاطرك. يا دكتور يا دكتور دكتور
2: عليك ليك هذا الحج حمادي.
0: السلام عليكم يا دكتور، كيف حالك؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله. أيامك كيف قد راسك يا حمادي؟
0: الحمد لله بخير. قل لي يا دكتور أي حين وصلت صعدة؟
2: وصلنا أمس.
0: ها كان سبقتونا. الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك يا حج حمادي. هيامه أنجا صاحبك؟
0: صاحبي من؟ ها يحيى موجود موجود هنا أنا وهو كل يوم. وانت قل لي كيف أمورك يا دكتور؟
2: الحمد لله رب العالمين كلنا بخير.
0: ايوه هو
2: خاطرك يا حج حمادي، عدم اي واحد حج مريض اسير ابصره.
0: الله يكتب لك الاجر ان شاء الله، نلتقي ان شاء الله في امان الله يا دكتور، وسلم على الخبر كلهم.
2: حاضر حاضر يا حمادي ولا يهمك، يوصل ان شاء الله.
0: وعلى المريض سلم عليه.
2: خاطرك يا حج حمادي خاطرك.
0: ايوه للحين ما قد حد يا حمادي. أسير اشتري لي شوية مقالي من حق صعدة. أيوة لو قع فيهن الرزق المكسوم، وبعد أرجع القول أطرح قد أنا واني من السفر.

0: هي يا فاطمة اقطبي لنا، وصلنا جامع الإمام الهادي عليه السلام.
1: ما لك مستعجل يا يحيى، خلينا نبصر ما بف السوق.
0: أي سوق يا فاطمة؟ عاد أصحاب الحوانيت أكثرهم غلقين، خلينا نقطب نقطب حنش معي نزور قبر الإمام الهادي قبل ما يتزاحموا الناس. هي
2: أنتو دارين يا باه؟ أنتو دارين أي حن وصل الإمام الهادي صعدة؟
0: أيوة يا ابني، يمكن قبل 1000 سنة هكذا.
2: أقول لكم بالتاريخ الذي جاء فيه يا باه.
0: هي هي، إذا قلت لي أي حين وصل بالضبط يا محمد وأي حين استشهد والكل، أدي لك مشبك. جي اسمع ابنس يا فاطمة،
1: كان نفسي وخالي معانا نزور كلنا.
2: حصد يا باه، أنزل جدي
0: ده الحين جاوب على السؤال أو بتتهرب حمشان تاري بالجواب؟
2: إلا داري يا باه، وصل الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى مدينة صعدة في الخرجة الثانية لليمن عام 284 هجري.
0: والله ونعم بك يا ابني. وأي حين استشهد؟ وكيف استشهد؟
2: استشهد بسبب الجروح التي أصيب بها في إحدى المعارك، هكذا أريد أن أرجع حقكم الكتاب. واستشهد عام 298 هجري، صح يا با؟
1: ما شاء الله عليك يا ابني، الله يحفظك من كل عين.
2: هي الدور المشبك.
0: المشبك يا ابني حيث ما طرحنا، ابشر بالله، لكن خلينا أول ندخل الجامع ونزور الإمام الهادي ونتأكد من حقق الجواب من عرض الضريح، نقرأ أي حين وصل اليمن وأي حين استشهد. هي ندخل من هنا، هي فاطمة، هي يلا بسم الله
1: بسم الله
2: بسم الله.

0: سبحان الله والروحاني في جامع الإمام الهادي يحيى. سبحان الله العظيم.
1: وصلت جابة قالوا إن قبر الإمام الهادي بيخرج منه شم عطر ومش حالي.
2: يا محمد هي ها قرب بطي ها شم من هذا الفتحة ها شم بنفسك شم عظيم عطر الجنة.
1: الله سبحان الله العظيم. شمو يما شمو ها.
0: صلوات الله على محمد وعلى آله.
1: يا باه ما عاد اشتشم شبك يكفي حنتيتونا لهانة.
2: هي يا فاطمة فوت حينتي ومحمد نقضب قبل زحمة شرق علينا.
0: أعوذ بالله من
2: الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
0: رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
2: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سلام الله على ابن أحد. هيا مبروك يا حاج محمد بسر هانا.
1: ما هو يا بابا؟
2: هيا بسر طلع الجواب حقك صح. وصل الإمام الهادي إلى اليمن في الخروج الثاني عام 284 هجرية واستشهد رضوان الله عليه عام 198 هجرية. سلام الله رضوان عليه.
1: أنت جدي حسين يابا له هانئ لو يحكي لي قصص خيرات عن الإمام الهادي.
2: ولا تقلق يا محمد وانت يا فاطمة بإذن الله ما نتحرك من صعدة إلا وخالي حسين قد رجع.
0: إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله. هي خطينا.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: ما شاء الله أخي يحيى، بسر على زحمة. حلوة دكان حكي هانا.
2: كيف بسرت هالأمور؟
3: الجماعة ما قصروا معانا، ضيفونا وكرمونا، وكان جواب الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم حاكم عزيز كان واضح.
4: الزيود يا شيخ عتيبان، الزيود.
5: الزيود؟
4: إيه يا شيخ عتيبان،
5: أصحاب البدع والمشركين عارفين كيف نتعامل معاهم.
4: بالسيف يا
2: التجار خيرات، ومعاهم بضاعة وزلط وكل شيء.
6: نشتي نتأكد أن الطريق المعتاد آمنة، منتظرين الجواب.
7: الطبيعة ما قد
8: قال
7: لك حمادي؟
8: قال لي سر خطير برد على قلبي.
7: وما هو هذا السر يا يحيى؟ أمان كلي.
6: أيوة يا حمادي اتحاكى
1: في شبح والخضعة.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي، للمخرج محمد شرف.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. عبر قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن الاعتزاز والحزن العميق باستشهاد القائد الجهادي الكبير محمد عودة مع عائلته الكريمة في عدوان صهيوني عشية عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن ارتقاءه يضاف إلى سجل المشرق من التضحية والجهاد والفداء والصبر والعزم والإرادة التي يتحلى بها الإخوة المجاهدون في كتائب القسام في مواجهة جبهة الكفر والإجرام والطغيان. استشهد 6 فلسطينيين في غارة صهيونية استهدفتهم أثناء نزوحهم إلى قرى آمنة بقطاع غزة، واستهدف العدو بسلسلة غارات جوية مباني سكنية في مناطق متفرقة بالقطاع. أكدت حركة حماس أن الغارات المكثفة التي شنها العدو الصهيوني على شقة سكنية وسط مدينة غزة وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين تمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل المجازر المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. استهدفت المقاومة الإسلامية اللبنانية مسيرتين انقضاضيتين وصلية صاروخية تجمعا لآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدتي العديسة والقصير ومبنى تتموضع فيه قيادة سرية المدرعات ودببت مركفة في بلدة زوتر الشرقية جنوب البلاد. اعترف جيش العدو الإسرائيلي اليوم بمصرع وإصابة 3 جنود صهاينة إثر هجوم بمسيرات قرب الحدود اللبنانية. أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم أن أي عدوان للعدو الأمريكي لن يمر دون رد، مبينا أنه في حال تكرار العدوان فإن الرد سيكون أشد حسما، مؤكدا أنه تم استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي انطلق منها هذا العدوان. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى التعاون الوثيق لضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي على نحو شامل وللتقيد بمبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضرتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
5: ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها، وصنعاء حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
4: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المتجولين والمحلات التجارية.
5: يا عيبة والقساة على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخى البعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حاوت كل فن ويا سعد من حلها.
4: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: مواليد اليوم صداع المستقبل.
8: في المستشفى العربي الدولي
7: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
8: مركز الأمومة والطفولة،
7: أطباء أطفال على مدار الساعة،
8: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
7: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
8: قسم خاص بالنساء فقط،
7: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
8: الدكتورة إيمان جار الله،
7: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
8: استشاريات النساء والولادة.
7: المستشفى العربية الدولية،
8: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
7: تليفون
8: 01-595959.
7: المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
9: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
10: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
11: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
12: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم.
13: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
14: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
15: لله الرحمن الرحيم ولله عاقبة الأمور. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
16: اشتعل البحر الأحمر
17: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ.
18: لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
19: البحر المسجون.

0: من غزة الجريحة المحاصرة الصامدة، جاءت نذر الطوفان على لسان القائد الكبير يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، وسمع العالم رسالة ليست كأي رسالة.
1: سنأتيكم بطوفان جنود دون حد، سنأتيكم بملايين من أمتنا مدا بعد مد.
2: هذا الإنذار سبق النار وكان الإنذار الأخير، ولكن العدو الصهيوني المتغطرس لم يحسب لذلك الإنذار أي حساب، كما أصموا آذانهم وأعموا أبصارهم عن كل تحذير من قادة المقاومة الإسلامية ولم يأخذوها على محمل الجد.
3: لقد حذرنا كل العالم مع هذه الحكومة الفاشية التي أطلقت العنان للمستوطنين وللمغتصبين أن يعيثوا فسادا في المسجد الأقصى المبارك وفي القدس. قلنا لهم لا تلعبوا بالنار، وقلنا لهم لا تتجاوزوا الخط الأحمر، ولكن صموا آذانهم وأعموا أبصارهم.
0: فجر السبت 7 أكتوبر عام 2023 أذن مؤذن السلاح وبدأت المعركة بفاتحة الكتاب وسورة الأنفال، وقرئ البيان على لسان قائد هيئة الأركان محمد الضيف.
4: يفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب، فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
5: اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، لا تقتلوا الشيوخ والأطفال، وأزيلوا هذا الدنس عن أرضكم ومقدساتكم، قاتلوا والملائكة سيقاتلون معكم مردفين، وسيمددكم الله بملائكته مسومين، وسيوفي الله بوعده لكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
2: أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية عسكرية نوعية، عملية طوفان الأقصى، فكسرت جدار العدو الصهيوني كما كسرت هيبته وأذلته، وجعلت العالم كله في حالة ذهول من هول الصدمة وقوة الفعل.
0: تغيرت قواعد اللعبة وانهارت العجرفة الصهيونية، وجثت إسرائيل على ركبتيها في ضربة واحدة من أقوى الضربات على مدى تاريخها.
6: إسرائيل تختنق، تحترق، تحتضر. 7 أكتوبر 2023 أدخل الفرحة في قلوب ملايين العرب والمسلمين وأذل الإسرائيليين. فجر السبت أعلنت كتائب المقاومة بدء العملية العسكرية طوفان الأقصى من غزة، واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية لإسرائيل. وكشفت إذاعة إسرائيل أن المقاومة الفلسطينية أسرت عشرات الإسرائيليين. الجديد هذه المرة هي القوة والجرأة الاستثنائية في عدة مشاهد موثقة بالصور ومقاطع الفيديو، مذلة حقا للإسرائيليين وأساليب في المواجهة لم يعتدي العالم رؤيتها من الفلسطينيين. ردا على ذلك أعلنت إسرائيل المذعورة لأول مرة منذ 1973 أنها في حالة حرب. العالم كله تفاجأ بهذه المشاهد التي لم يرها من قبل، أسفرت عن صدمة هائلة داخل أروقة تل أبيب وكبدتها خسائر فادحة على كل المستويات.
7: كان الاحتلال في حالة صدمة كبيرة، فنظرية الأمن ديست بأقدام المقاتلين. استيقظ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من النوم،

0: في حالة هستيرية وصدمة غير عادية.
1: مواطني إسرائيل الأعزاء، لقد شنت حماس هجوما قاسيا هذا الصباح، صباح يوم عطلة السبت.
2: أرسلت أمريكا حاملة الطائرات وهي في حالة من الذعر على مستقبلها وعلى مصير وجودها في المنطقة، وخرج الرئيس الأمريكي ليؤكد دعم بلاده لإسرائيل.
3: وللعالم بأن الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل، لن نخذلكم أبدا، وسنضمن بأنكم ستحصلون على المساعدة لمواطني إسرائيل للدفاع عن أنفسهم.
4: تسارعت الأحداث وتباينت المواقف بين مؤيد ومعارض لإسرائيل وبين مؤيد ومعارض للمقاومة الإسلامية في غزة. الشعوب العربية أشادت بالعملية، أما الأنظمة فكانت محكومة بالقلق والخوف من السقوط في دائرة الحرب والعداء مع أمريكا وإسرائيل، وفضلوا الصمت وإصدار بعض البيانات الخجولة.
5: إنما قامت به غزة خلال عملية طوفان الأقصى ليس فقط انتصارا لها، بل انتصار للمنطقة العربية ولكل من يؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان. لقد شهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف الأقطار العربية تفاعلا غير مسبوق، وسادت حالة من الفرحة الكبرى افتخارا بالمقاومة الفلسطينية وعملياتها البطولية التي كانت في عقر دار إسرائيل وخلفت الرعب لدى جنودهم وشعبهم. كما تظاهر الآلاف في الأردن واليمن والمخيمات الفلسطينية في لبنان احتفالا بعملية طوفان الأقصى التي أسفرت عن قتل وأسر عشرات الإسرائيليين، في حين أعلنت دول عربية وأحزاب سياسية ومؤسسات دينية عن دعمها لنضال الشعب الفلسطيني حتى النصر. فاليوم هو يوم النصر، هكذا تعالت الأصوات مطالبة بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
2: في المقابل برزت أصوات عربية تعالت في سماء الإسناد والمقاومة وأشادت بالعملية وبركتها، واصفة الطوفان بالحق الطبيعي في الرد على الجرائم الإسرائيلية، كما أكدت دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، وكان الصوت الأقوى من اليمن.
4: بعد 3 أيام من عملية طوفان الأقصى في 10 أكتوبر 2023، وفي خطاب تاريخي أعلن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي خطوطا حمراء أكد فيها الجهوزية الكاملة للتدخل بكل ما نستطيع لمساندة الشعب الفلسطيني بكل أشكال الدعم، سياسيا وإعلاميا ومعنويا وعسكريا، وطمأن المجاهدين والشعب الفلسطيني بأنهم ليسوا وحدهم ولن يكونوا وحدهم.
6: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة، في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم، أحرار هذه الأمة إلى جانبكم. لا تكترثوا لكل الحملات الإعلامية، لكل الإرجاف والتهويل. هذه العملية الكبرى وفقكم الله لها، وهي إن شاء الله تعالى إيذان من الله تعالى ببدء مرحلة جديدة يمنحكم الله فيها المزيد من تأييده ومعونته ونصره، وهي إن شاء الله تعالى مؤشر من مؤشرات اقتراب الفرج الإلهي إن شاء الله تعالى. نحن إن شاء الله سنكون في حالة متابعة مستمرة وتنسيق مستمر مع إخوتنا في المحور، مع إخوتنا المجاهدين في فلسطين، وسنكون إن شاء الله تعالى جاهزين للمشاركة في إطار هذا التنسيق بحسب المستويات المخطط لها في إطار هذه المعركة إن شاء الله تعالى.
2: أعلنت حالة الاستنفار الشامل شعبيا وعسكريا، وتصدر الشعب اليمني الموقف معلنا المشاركة وخوض المعركة دعما وإسنادا لغزة مهما كانت التضحيات وكانت النتائج، وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في 18 من أكتوبر عام 2023 أولى عملياتها تحت شعار الفتح الموعود والجهاد المقدس بإطلاق دفعة من الصواريخ إلى أم الرشراش.
7: وما رميت إذ رميت ولكن الله.
8: وجاءهم طوفان اليمن بسيول من المسيرات والصواريخ حاملاً النبأ من أرض سبأ، إنا لغزة منتقمون.
9: وبعون الله تعالى قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
8: وما هذا بشهاب، إنما صاروخ صنع في اليمن خبأته القوات المسلحة ليوم إسرائيل الأسود، وما هي إلا البداية. فكل الخطوط الحمر أسقطتها صنعاء ثأراً لدم يسفك في فلسطين المحتلة على مرأى ومسمع عالم يشتري الصمت ويبيع الضمائر.
6: بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة، في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
8: اليمن رسمياً وشعبياً في قلب طوفان الأقصى، عمليات متتالية تهز عمق إسرائيل، مسيرات وصواريخ متنوعة تتجاوز القباب الحديدية، تتخطى الأنظمة الدفاعية، ثم تصل إلى إيلات فتقذف الرعب في قلوب المستوطنين لتستبدلهم من بعد طغيانهم خوفاً.
4: دخل اليمن على خط المعركة العسكرية وأعلن الحرب رسمياً على العدو الصهيوني في مراحل تصعيد دراماتيكي. اعتمدت الاستراتيجية العسكرية اليمنية على مسارين، الأول هو استهداف عمق الكيان الصهيوني بالصواريخ والطائرات المسيرة، بينما تمثل الثاني في معركة بحرية تحظر مرور السفن الإسرائيلية في مياه البحر الأحمر وباب المندب.
6: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية. ولعلم الجميع وليعرف الكل أن العدو الإسرائيلي يعتمد في حركته في البحر الأحمر وبالذات من باب المندب على التهريب والتمويه، ولم يجرؤ أن يرفع الأعلام الإسرائيلية على سفنه، بل يرفع أعلام دول أخرى ليموه على سفنه ويغلق أجهزة التعارف حتى يسعى لألا يتم رصدها. ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم، وفي أي مستوى تناله أيدينا وإمكاناتنا لن نتردد باستهداف العدو الإسرائيلي.
2: بينما كان القادة الإسرائيليون والأمريكيون يعكفون على دراسة احتمالات التنفيذ لما أعلنه السيد القائد ومدى جدية التهديدات وخطورتها على السفن الإسرائيلية، جاء الظفر والإنجاز بعون الله تعالى للقوات البحرية ترجمة حقيقية لكلام القائد، وفي تفاصيل البيان إنجاز أبهر العالم.
9: تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستجابة لمطالب أبناء شعبنا اليمني العظيم وكل الأحرار من أبناء الأمة، وانطلاقا من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وما يتعرض له من حصار ظالم واستمرار المجازر المروعة والبشعة من قبل العدو الإسرائيلي. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية في البحر الأحمر، كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واجتيادها إلى الساحل اليمني.
8: تغير الزمن فليس كل ما تتمناه إسرائيل تدركه. تجري السفن في البحر الأحمر بما يشتهيه اليمن. 6 أيام بين القول والفعل، بين التهديد والتنفيذ، بين اليمن المنتصر لغزة وإسرائيل الغارقة ببحر من الدم والعجز. ظفر بها اليمن فكان وعداً مفعولاً. تركت القوات اليمنية البحر رهواً لتعبره السفينة الإسرائيلية جالكسي ليدر الموجود على متنها 52 شخصاً والمتخفية خلف علم دولة أخرى، ظناً بأن إطفاء أجهزة التتبع سيعصمها من خطر محدق. لكن ما حدث كان مغايراً، فهناك من كان يرصد ويستعد ليرمي شباكه على الصيد الثمين لسحبه إلى ميناء الصليف في الحديدة. عملية نوعية، دقة وسرعة في التنفيذ، إنجاز استخباري وعسكري لن تنحصر تداعياته في إسرائيل فحسب، التي تعتمد بنسبة 90% من تجارتها على النقل البحري، وإنما سيشكل ورقة ضغط على اللاعبين الدوليين وتطوراً في مسار الحرب نحو خطر توسيع رقعتها. فلا أمان للسفن الإسرائيلية العابرة في البحر الأحمر، وغزة تنزف أحمر قانياً وتوصد المعابر في وجه شعبها المحاصر بالجوع وحتمية الموت والإبادة. وهذا قرار يمني لا عودة عنه مهما بلغت الأثمان. وما جالكسي ليدر إلا البداية.
4: اعتبرت العملية إحدى الضربات الحاسمة والقوية في المعركة البحرية، وحدثاً مفصلياً في مسار الحرب، وضعت العالم أمام نذر حرب واسعة ومفتوحة لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة وفك الحصار.
10: كما فاجأ الطوفان العالم، كانت مفاجأة اليمن بعد الطوفان هي الأقرب إلى الأساطير والمعجزات التي أصبحت تروى وتحكى على كل لسان عربي حر وشريف.
11: اليمن تكتب التاريخ اليوم، نهاية يوم 19 نوفمبر 2023 لازم نسجل التاريخ ده. أنا لا أبالغ، اليمن النهاردة علمت على الاحتلال، اليمن النهاردة علمت على الأمريكان، اليمن النهاردة علمت على أوروبا، اليمن النهاردة علمت على الأنظمة العربية، اليمن النهاردة أعطت دروساً للعرب والمسلمين.
12: أهل اليمن،
13: أهل اليمن،
14: يا اليمن،
15: يلي ما بربي الزمن بتربي اليمن.
16: بس إنه تنحج السفينة لا هاي كبير.
17: أبو يمن، الأشقاء في اليمن، هؤلاء حقيقة هددوا ونفذوا. يعني في الأول هددوا بأنهم سيضربوا أي سفن إسرائيلية أو ملك لإسرائيليين في البحر الأحمر، وعملوا في هذا وهاجموا 3 سفن وجروا سفينة يعني اعترضوها إسرائيلية أو يملكها إسرائيلي وجروها لميناء الحديدة. الأشقاء في اليمن هذولا رجال، رجال هذولا يعني يعدوا شيء اسمه فلسطين، بيقدسوا شيء اسمه فلسطين، عندهم كرامة وعندهم عزة نفس، مش زي 21 دولة عربية أخرى معظمها يعني حقيق معظم هاي الدول يعني باعت فلسطين للأسف ورضخوا للإسرائيليين وأصبحوا عبيدا عند الإسرائيليين. لا، اليمن إذا قال فعل.
4: تصدر اليمن بقيادته الحكيمة والشجاعة المشهد العربي والإسلامي والعالمي في مواجهة العجرفة الصهيوأمريكية، وبدأ عصر الغرب الأمريكي بالأفول والهرب بعيداً عن البحر الأحمر وتغيير خطوط الملاحة البحرية.
10: نجحت القوات البحرية في مرحلة التصعيد الأولى في البحر الأحمر بإحكام الخناق بحظر الملاحة على السفن الإسرائيلية أو السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي، وقد أثمرت هذه المرحلة تحولاً كبيراً في معادلة الصراع، ما أدى إلى إعادة تشكيل السياسات العسكرية في المنطقة بشكل عام وفي البحر الأحمر وباب المندب بشكل خاص.
18: فينا شرفاً ويكفينا فخراً في هذا الشعب أن احنا سطرنا موقف يشهد لها التاريخ، وأن احنا وقفنا أفضل موقف وأشرف موقف على وجه الأرض، من خلال يعني ضربنا لإسرائيل وللكيان الصهيوني الغاصب بالطائرات بالصواريخ، من خلال ما نعمله في البحر الأحمر اليوم بفضل الله وصلنا إلى مرحلة ما يجرؤ سفينة إسرائيلية أنها تمر من البحر الأحمر. ما يكفي هذا الشعب فخرا أن احنا خففنا عن إخوتنا في غزة إلى هذا المستوى، إنها اليوم بفضل الله ولا سفينة إسرائيلية أو مملوكة لإسرائيليين أو تتعامل مع إسرائيل أنها تمر من البحر الأحمر. هذه نعمة. تخيلوا أن احنا في ظل الحرب القائمة علينا، حرب طويلة، حرب 9 سنوات في القوات المسلحة اليمنية، والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ما استخدم هذا الخيار، خيار البحر الأحمر في ظل العدوان علينا. ومتى استخدمنا هذا الخيار؟ عندما تم الاعتداء على إخوتنا في فلسطين. ولذلك بيدل هذا الاستخدام لهذا الخيار بيدل على أهمية القضية الفلسطينية لدى الشعب اليمني ولدى السيد القائد يحفظه الله ولدى القوات المسلحة، إن احنا استخدمنا أهم الخيارات وأقوى الخيارات في مواجهة هؤلاء الأعداء. هذه نعم. الإنسان يكفيه شرفا، يعني أنتم بتلاحظوا كيف العالم كله منبهر، كل العالم مندهش من موقف اليمن، موقف يرفع الرأس في الدنيا والآخرة، إن احنا وقفنا موقف يرضي الله سبحانه وتعالى، وموقف بنحس إن احنا جسدنا فيه إنسانيتنا وقيمنا وديننا وأخلاقنا في مواجهة هذا العدوان الغاشم.
12: البحر المسجون. البحر المسجون
5: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
12: البحر المسجون
5: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون
12: البحر المسجون
5: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: ألديت المرء والحب الذهر.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
8: فالحين ما قال مجلس الأمن.
15: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
8: وأمريكا
15: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: عيد سعيد وكل عام أنتم بخير.
8: فرحين مستبشرين برضا الله رب العالمين، وبالجميع نرحب، ومع الجميع نبتهج ونسر ونسعد.
7: أيها الطيبون المتطيبون الفرحون المستبشرون،
8: أيها المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: تحية مباركة وطيبة نزفها إلى مسامعكم سامعين الأعزاء عبر الأثير، يحملها نسيم عاطر، وما أجملها من تحية، إنها
10: سلام من الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
11: سيدتي أنساتي سادتي، نحييكم ونستأنف إرسالنا معكم على نفس الموجة العاملة، فأهلا ومرحبا مع بداية بث مواد برامجنا والتي نرجو لكم معها أسعد الأوقات وأطيبها.
12: مستمعينا الأعزاء كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك. عبر أثير إذاعة صنعاء تتجدد أمنياتنا في العيد بالبهجة والفرح، وبباقة برامجية خاصة من إرشيفنا الإذاعي نستعيد معها ومن خلالها أجواء العيد وتقاليده وعاداته بكل جمالياتها، ونستعيد تلك الفقرات المتنوعة مع نخبة من رواد الإذاعة الأوائل الذين لا تزال أصواتهم في ذاكرة ملايين المستمعين والمتابعين وفي وجدانهم.

0: عيد سعيد وكل عام أنتم بخير.
1: طيب الله أوقاتكم، عطرتم أجواءنا بأريج ودكم
0: وبالزاهي والمبهج لونتموها بمسراتكم.
1: وإذ بكل ذلك نسعد نبادلكم الود بالود وبلا حصر أو عد وبكل اللغات
0: وبكل ما في المفردات من المعاني الحسان المعينة على الهدوء والصفاء والبهجة والاطمئنان، نسعى لخدمتكم.
1: وعليه ومن وتوضيحا له نشير إلى أن لقاءنا هذا بكم مميز عن غيره
0: كتميز أيام عيدنا وعيدكم عن بقية الأيام.
1: صغنا مادته من حروفه
0: ونعزف نغماته من معانيه.
2: عزيزي المستمع، كان الحصول على كبش العيد من أصعب الأمور، لا لعدم وجود الكباش ولا لارتفاع أسعارها، فالكباش كانت متوفرة وبأرخص الأسعار، ولكن أين الريال؟
3: وكان العيد يأتي بالهموم إلى رب الأسرة، من أين يحصل على مؤونة العيد وعلى رأسها الكبش؟ وإذا أعانه الله فاشترى الكبش، فمات أو سرق قبل العيد، فقد حلت في داره كارثة. ونستمع إلى الشاعر الشعبي المرحوم حسين صالح العلفي الذي حلت به كارثة السطو على كبش العيد، فيقول واصفا فرحته لشراء الكبش وفرحة أهل بيته وهم يستقبلون الكبش.
2: ركبنا التاكسي إنجيز للميدان ونزل هبيز، خرجوا للميدان يلقوا بالتثوير قد كان عمو، حجر له نسوان البيت وحسين ينخط لا ينحيت، وعجلنا رطلين حنة وقلبناه أحمر يهنة، وتعشينا جنب الكبش وأحمد بيقول بربر عرش، بربر عرش المزيقة قرح العيد بالعزيقة، وبخور العيد ضلع الجو والجزار قد بكر ضو، دخل الحر وسرج عود قال القوزي مش موجود، صاحت بلقيس يا عقي من قد سرقه يا فقري، ما صدقنا إن اللص بيراقبنا بعض النص، رجع الجزار شنخرلي وأنا قد عايزق عقلي، ورجعنا نشرك شركة فكه قد جت من مكة، شختم نظم الأرجوزة فيها قصة مهموزة، وابعثا لأهل الندوة وذوي الأخلاق الحلوة وإلى كل المستمعين وذوي الحل المسؤولين.

0: يا أخ حرام عليك توقف وسط الشارع بسيارتك وتسبب للآخرين ربكة. وقف على جنب خلينا نمشي.
1: ناهي وانت مالك مستعجل ما قدبه؟
0: مستعجل ولا مش مستعجل؟ خير من الطريق حلبتنا. كلم معنا كلم يا أخي سيرو السالم وعلى الرصيف وهو يبعد السيارة على جنب.
1: قلنا لك ناهي يا أخي بغير صياح حيصيح.
0: أقول لك خير بسيارتك من الطريق، خيرة الله عليك مش حق أبوك الشارع لو ما جيت تتحكم فينا.
1: وأبو فض لسانك والله لو ما تحفظ لسانك والله والله لا جينا عيد أنا وانت عيد عند الله علمه كما صورتك مش انت حكا عيد.
0: هيا جيه اخطأ اسكها جيه.
1: انا على جيه ما اسفعل فلتني
0: فلته بين علي مش نيتي يا عيد. فلته نبصر ما يفعل.
1: يلا شلونا انا وهذا الشرطة والله ما فلته ولا يتم يتي خطوة.
2: يا رجل ما بشتاعي عيدوا يا جماعة خلاص تعافوا وتسامحوا والحمد لله ما قد وقع شيء كل واحد يسلم بعد حاله. اعقلوا اعقلوا
0: يا ناهية ناهية الله نسير الشرطة نبصر ما يشتي.
2: قلنا ما بشتاعي خلونا نعيد عاد احنا نشتي نزل نسلم على الارحام والاقارب صورتكم حق
0: دوشة ولا بيجنا داري. ها فقل لصاحبك الذي سبب لنا هذه المشكلة وجاي وقف في الطريق ويتحتى النظام والقانون ومشاعر الناس.
1: قلنا والله ما تتمنى دي خطوة والله لا عنتني وتشتيت رحلات ما تسبر
2: لا عنك ما قد قال لك كل لي يا رجل عاد الدنيا عوالي.
1: كيف ما قال لي شي كيفك قال مش حكة بالشارع جاي لاعن وشتي ضارب انت ما درك.
0: خلاص يلا ها اخطاء نسير القسم نسير الشرطة ما تشتي مشي الاول
1: امشي الاول انت.
0: حاضر انا عاد امشي الاول افسح بسيارتك من الطريق نسير نخطأ.

0: هيا ما لكم
1: يا حضرة الضابط. الأخ هذا لا عني وحاول يضارب ويفعل التوشف في الشارع واليوم عيد.
0: ما قلت يا أخ أنت لا عند الصحيح.
2: كل اللي يقول لك ما قلت له وما هي التوشة الذي فعلت.
1: لا عني وقال إن الشارع مش حكة بي وكان يشتي يضارب قبال الناس الخاطئين في الشارع كلهم.
0: على ما يدمه
1: ولا حاجة، لا أعرفه ولا يعرفني.
0: لكن لا بد من سبب. كيف حيجي لعنك هكذا بدون سبب؟
1: والله ما بالسبب، ما بلا كنت واقف بين أسلم على واحد صاحبي اللي لقيته في الشارع فنزلت أسلم عليه حين اليوم عيد، وجاء صاحبنا هذا وصل يزعجنا بصوت السيارة ويتكلم علينا، وهو ده الذي كان عندنا أسأله.
0: يعني إنك كنت محوز الطريق وستيت على الناس الشارع مه؟ فازعجك بالهون حق السيارة.
1: ما بش دقيقة واحد يا فندم، سلمت على صديقي وكنت عاد أمشي، لو الرع قليلة ما كان عايقع بش.
0: المهم ذا الحين ما يقع.
1: تكلم علي كيف؟
0: قال لك مش حق أبوك الشارع وكيف؟
1: أيوة.
0: آه خلاص رح لك وإحنا نحبس أبوه.
1: شكرا يا حضرة الضابط، مع السلام
0: يا عسكري.
3: حاضر يا فندم.
0: شل أبوه الحد شله.
2: طيب يا حضرة الضابط أنا أستأذن.
3: كيف تستأذن؟ بتسمع ما بيقول الفندم؟ قلنا شلك الحبس.
0: أنا ما قلت شله هو، شل أبوه.
3: كيف يا فندم؟
0: أنا قلت شل أبوه الحبس لأنك قال للرجال الذي وقف بالسيارة في الطريق وسبب المشكلة إن الشارع مش حق أبوه، وهو الصحيح مش هو حق حد ولا هو حق أبوه حد، وإحنا قلنا له أنا حبس أبوه.
4: من الإرشيف.
5: من خلال أثير إذاعة صنعاء نواكب أيام العيد بباقة برامجية عيدية من إرشيفنا البرامجي التي تعكس خصوصية عيد الأضحى في قلوب كل اليمنيين وفي نفوسهم.
6: يعلم الله ما مع الناس.
7: أوعدت فيضل مثل عادتك، كم أنت فضولي.
6: خليني أبشر ما معهم بسرعة بسرعة بسر ما لهم.
8: كان على أقل رحموني ومهلوني لنهاية الشهر.
9: كم يا مهل؟ 5 أشهر وما سددتش الفاتورة.
6: هل يا جماعة ما لكم ما به؟
8: يا جماعة
6: ليش هذا السلم هنا؟
8: يا جماعة راجعهم يمهلوني.
9: يلا يلا ارفع السلم وقطع عليهين.
6: اسمع لو سمحت يا مهندس. ندري ونحلها بدل التعب.
9: الحل يسدد.
8: طيب شو سدد بس نهاية الشهر؟ ملعون من عريال.
6: كم هو المبلغ؟
8: 6000 ريال.
9: لكن حق 5 أشهر.
6: 6000 ريال حق 5 أشهر؟ اصبر أنت، الله يرضى عليك الشدرك، هب تسرج يا حاج.
8: بلنبا صفر، والله وكيلك أنا ومرتي وجهلي والسبعة بنسمر على لنبا صفر.
6: ها إذا السخانة.
8: هي سخانة، ما بش معي سخانة.
6: كيف 7 جهل وما بش معك سخانة؟ هب تحمم. هو
8: بنتحمم بما بارد في باردي، ولا مكنسة كهربائية ولا غسالة ولا ثلاجة ولا عصر. الله وكيلك ما معانا إلا لنبا صفر.
6: اف لو سمحت يا باش مهندس.
9: يا اخي انا موظف بين ينفذ اوامر.
6: طيب ناهي حاضر، ما حد بيقول لك شيء، انا شدفعك الفاتوره. ها
8: ما هو
6: هذه 6000 ريال.
8: يا رجال انا في نعمه من الله، وبعد لا حول ولا قوه الا بالله. لين قد اهانني الفاتوره.
6: يا رجال حرم عليك، سه الناس للناس واحسب. ها عندك دين.
9: يلا خلاص، ما دام قد فتح الله عليك، رجاء ما يجي غدوة إلا وقد سددت الفاتورة. هيا.
6: أنا ملتزم بهذا يا باش مهندس.
9: الله يرضى عليك، وانت فعلت خير. بسر مرحمة، قد عجل ما عاد استرش حتى يشكرك.
6: الله يكتب الأجر. لكن أسألك بالله تقول لي
9: إيش؟
6: أي مواطن بيتأخر 5 شهور في دفع فاتورة الكهرباء، أنتو بتقطعوا علي؟
9: ها؟ طبعاً قصدي مش أي مواطن.
6: رضي الله عليك. مش أي مواطن، يعني هناك عينات من المواطنين.
9: طبعا يا صاحبي، تماما سعى الكهرباء، به مواطن ضغط عالي من اقترب منه صعد، وبه مواطن فولته واطي من 10 فولت إلى 20 إلى 30، وهذا الذي بنقطع فولته آمنين مطمئنين رافعين الرأس في شموخ وإباء.
6: هيا الله شموخك وإباك. أخي عماد رئيس مجلس إدارة، عمري ما بسرتي سدت فاتورة كهرباء، وعمرهم ما فصلوا عليها التيار.
9: هذا من فئة الضغط العالي، وعدبه من هو أعلى، ودحنا المصائب. خلينا نقصد الله على جهالنا.
6: على جهالنا ليش؟ هم شنت من أصحاب الضغط العالي.
9: أنا خاف الله، لا ضغط عالي ولا حتى واطي.
6: كم والفولت حقك؟
9: أنا ولا بطارية أبو قلم أطرك.
6: يا فندم، هذا طفل مراهق معلق على كتفه أحدث آلي، وعلى خاصرته أحدث مسدس، وخلفه اثنين مرافقين مدججين بالسلاح.
10: طيب ما دخلك في هذا الأمر؟ لا أنت أم ولا نيابة ولا مسؤول عن حمل السلاح.
6: أنا مواطن، مواطن، ومن حقي بموجب القانون أن أعيش في أمن واستقرار، كريما عزيزا شريفا.
10: من حقك نعم، لكن مش من حقك تقوم بدور الجهات الأمنية في مخاطبة حملة السلاح.
6: بنقول لك يا فندم، هذا الطفل المسلح ومرافقي كأن الأرض حقهم وحدهم. أول ما وصلت باب المطعم وركنت سيارتي قالوا خير، هذه بقعتنا. قلت لهم هذا حق عام، سخروا مني وتصور وقفوا في مكان مخالف حاجزين على سيارتي. قلت ما شاء الله، تعممت ودخلت اتغدى في المطعم. دخلوا بعد المطعم وكأن الناس عندهم ذبة، أرعبوا الناس وصاحب المطعم والمباشرين. قالوا للمباشر لو ينزل غدا شخص قبلهم لا يرموه، بتسمع المنطق؟ وفعلا جاوزوا كل اللي كان قبلهم.
10: صحيح صحيح، هذه تصرفات سبيانية وغير مسؤولة، لكن كان على الأقل عاد تشتكي بهم في القسم.
6: إلى مان يا فندم؟
10: القسم
6: لا، تخلناش نخرج المخبأ. المهم قد صبرنا، لو ما خرجت اشتي اخرج سيارتي المحوزه بسيارتهم. قلت لواحد منهم بمنتهى الادب، لو سمحت يا اخي سيارتكم محوزه وانا مستعجل، وبعدها هات ما سخريه وتندر علي. حسيت بالاهانه، حسيت بالغبن والقهر، حسيت بالمدله. وما بالله زدت سمعت واحد منهم بيقول صورتي يشتين عثلها الغداء بالرصاصه في كرشه. الحقيقه فردمي. في لحظة الغضب سحبت المسدس من خاصرة الطفل وصوبته على رأسه، وهذا هو اللي خلصني من قتلهم. لو ما جاءت سيارة الشرطة وصلتنا لهان. هذه هي القصة بأمانة وصدق.
10: الرجال فعلا مقهور، لكن يلا خير، عن حلها صلح إن شاء الله.
6: هيا ما راك يا فندم، وبعدين أم غرمائي.
10: ها أيوة
6: غرمائي أينهم؟
10: أيوة غرمائك.
6: آه،
10: أنت داريد الحين منهم غرمائك يا أستاذ وكيل، ولا أقول لك أحسن لا تدراش لو ما نحاول نحل المشكلة.
11: حيا بالرجال حيا. وليش ما قتلته؟
12: ليش؟
11: لأنه غدرني وأخذ السلاح على أخوك حمود.
12: آخ أيوة يا أخي مشلي، أيوة غدر بي، كان عيقتني، كان أخوك عيطح يا مشلي يا عصابة راسي.
11: غدرنا يا مشلي يا عصابة راسي.
13: جبناء معكم اثنين وانت الثالث، وكلكم مدججين بسلاح، ويجد عليكم واحد عزل
11: يا عيبة. ذا الحين ولا يهمك، قسما عظما لا ناكل من كبده.
13: كتلوا فيها ميعاد حلها الله. أينو ذا حينه؟
12: هو ذاك في قسم الشرطة، وقد قلت للضابط لو يخرج من الحبس لا خلي أخي مشلي يقلع عينك.
13: لكن ألشتي يخرج من الحبس وأنا من عي خرجه وسامح.
12: ما قلت سامح مه؟ سامح بعد ما كان عكتني؟
11: أيوة، وبعد ما هاننا وكسرنا وميزنا.
13: دائما أنتم أغبياء مغفلين، شاسامح وخرج من الحبس، وبعد إذا ما مشى في قبره ما نامش لي بالحزام.
14: هذا اللي قاعد مشي في قبره يا مشلي، منو؟
13: ها أبا ما بلا أصلاً الحكاية إنه
14: أصلما وفصلما يا مشلي، قد سمعت كلامك كله.
13: ها سمعت يا أبا؟
14: اسمعوا يا رجال.
13: أيوه أبا،
14: تحت أمر. قسما عظما لو يخرج ابني مشلي من البيت إنه من بلاكم.
13: حاضر يا عم حزام. إنه عاد حبسني هانا، ايش فعلت يا ابا؟ حبنا دافع عن حياه اخي وشرفه وعرضه.
14: وانت يا خضعي يا خامل يا فاشل، انت يا حمود.
12: هذا الكلام لي. حاضر يا ابا،
14: الحقني لا مكاني. هاي
15: يا عيبتكم والقساء على أخوكم وكيل، فعاد الأخ على الأقل يسأل على أخو.
16: زينب أتهجعيني ولا يقع اليوم هذا يوم جن؟
15: لا يقع يوم جن ولا يوم عفاريت، بس بين بسر قسوة قلبكم على أخو.
16: ورجعت تلغج بين قلش من اليوم لا هو أخي ولا أعرفه.
15: إذن لك الله يا وكيل، عي خارجك الباري على قدر نيتك.
17: اسمع يا فندم، أنا رجل قانون وما شفلتش حقوقي مطلقا.
18: أيوة يا أستاذ وكيل، ما هو المطلوب؟
17: حجزي عندكم مخالفة قانونية، التحقيق معي وعدم التحقيق مع غرمائي مخالفة قانونية، إلقاء القبض علي أنا وغرمائي ومن ثم تهريب غرمائي نظير رشوة لبعض عناصركم مخالفة جسيمة وعقابها تعرف جيدا.
18: أنا معك في كل ما قلته يا أستاذ وكيل، وأنا سجلت كلامك في التقرير، لكن
17: ما؟ لكن ما سجلت، لكن ما لا تقول ليش قد عاقبنا المرتشي، ولا تقول لي ان غرمائي لهم جاه ومال ومنصب. انا بالقانون والنظام امتلك الجاه والمال والمنصب، انا مواطن يا فندم.
18: يا استاذ وكيل اصبر اصبر، مشتش اقول لك انه حجزك هو حفاظا على حياتك.
17: يا السلام والحلا، يا السلام والهيبة، والله اصبحت يا وكيل رجل مهم، الأمن خايف على حياتي. يا سلام سلم، وعيذيعوا خبري في الإذاعة والتلفزيون والمنظمات المدنية المحلية والتولية عاد الشجوب والتين وتستنكر. يا الله والحلاء.
18: يا أستاذ وكيل، رغم أنه كلامك حلو وظريف، لكن فكر في الأمر بجدية، خاصة وقد قلت لك من هم غرماءك، فخلينا نسد بينكم وديا.
17: ما هم فعلا من الجير الثقيل، أو على ما قال الكهربائي ظل تعالي، هيسك أفرج عني وش أكتب لك تنازل مسبق بحياتي.
18: إلى هذا الحد مستغني عن حياتك؟
17: وما يفعل الواحد بحياته وانت وانا مرعوبين من طفل مراهق فوضوي مسلح ومحمي ومعتلي على القواني ومرعب للمواطنين. يا رجال ما يهنيوش المواطنين في المطعم اللي جعل غداء من حين جاء هذا المراهق ومعه المرافقين المسلحين.
18: الصبر
17: الصبر يا قلبي،
18: الصبر يا أستاذ وكيل الصبر، وعاد صبر الأمور كلها.
19: تمام يا فندم.
18: إيش في يا عسكري؟
19: ما بالله في واحد مع مرافقين قال اسمه حزام أبو مشلي.
18: ها ما أيوة خليه يدخل، ولا صبر ولا
19: يا فندم يشتي يدخل مع هالمرافقين وهم مسلحين وهذا ممنوع.
18: لا مش ممنوع، إلا ممنوع، ولا خله خلي يدخل هذا مع المرافقين وبأسلحتهم.
19: حاضر يا فندم.
17: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
18: رجاء يا سبوكي، خلينا نحل المشكلة واجلس ساكت، ولا أقول لك ما رأيك تنزل الحج؟
20: السلام عليكم.
18: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله من جاء، حي الله من جاء بكبيرنا وعاقلنا، أهلا وسهلا، حي الله من جاء، يا مرحبا بكم كلكم.
20: الله يسلمك ويعزك دارك، وعذرنا لا دخلنا المرافقين معنا مسلحين، أنت داري بمشاكل الثارات وما قدك تاري بكنين كلين.
18: يا رجال قسما ما أنت لو تدخل حتى بدبابة.
17: إيش خبله؟ يا سلام والترحيب العظيم، قال لك لو يدخل بدبابة. ها
18: ما ترضيش رحلك يا وكيل، رحلك من الفضول.
20: من الأخ؟
18: هذا يبا المجرم الذي كان عكسني.
20: وهذا وكيل؟
18: أيوة هذا وكيل، لكن يا سيدي الرجل مسكين وضعيف ونادم على ما فعل، وأنت قلبك كبير وعقلك.
17: ماو أولا من سمح لك تتكلم باسمي؟ ومن قال لك تتهلك وتتمسكن سعى المطلبين حق الجولة؟ ثانيا أنا مش نادم ولا بنطلب مسامحة ولا فعلت غلط.
18: أعوذ بالله ما أبدو لك، مدبر أشهد لله إنك مدبر. خلينا نراجع لك عند صاحب القلب الكبير.
17: أو صاحب القلب الكبير هذا وعد غني. أولا اسمح لي أقول لك إن صاحب القلب الكبير هذا قدرت كب عدة مخالفات إلى الآن.
18: عاد اسكت ولا أنزلك الزنزانة.
20: أصبر يا فندم أصبر، خليه يتحاكى.
17: دخولك يا عم أنت ورجالك وسلاحك إلى هنا مخالفة، تشكيلك لحالة الإزعاج والقلق مخالفة، ولو أنت صاحب قلب كبير كما بيقول الضابط إنك عاد ناصفني راس براس غريم لغريم.
21: خليني أتبي يا عم حزاء، حرم ما يكفيه لا قرن على كلام هذا.
18: إن إيش هذا الكلام يا أستاذ وكيل؟
20: كلامه واقعي وصريح وصادق يا فندم. اسمع يا ولدي، أنا ما جيتش أناصفك.
6: داري إنك جيت تقتلني.
20: يا رجال صلي على النبي، ما أناش مجرم إلى هذا الحد.
6: إذا ما جيتش تنصفني ما جيت تفعل.
20: جيت أنصفك وأعتذر لك وأحكمك.
18: هيا سمعت على صاحب القلب الكبير يا أستاذ وكيل.
20: وهذا جنبيتي خطام 5 بنادق تحكيم لك، أحكم بمشيت يا ولدي. وأنا قد سمعت القصة من ابن حمود ووجدته غلطان عليك غلط كبير، فحكم أحكم والله لو لك كراسة.
6: أوفيت يا صاحب القلب الكبير، أوفيت وبيض الله وجهك، وأنا مسامح والله لو تقتلني.
20: بيض الله وجهك، ما قصرت. واشهدوا يا من حضر إنكم كلكم غضوة عندي ضيوف للتعارف ومطايبة للنفوس.
21: أكرمك الله، وافي وكامل، بيض الله وجهك.

0: الحمد لله خارجنا. لكن ليش دائما تحلق علي المشاكل من كل ناحية؟ إن هل أنا فضولي ومتدخل فيما لا يعنيني كما بيقولوا؟ هل أنا على خطأ في مفهومي للحياة والتعامل مع الناس؟ يعلم الله. ما إيش قلنا؟ وكيل آدم في عياله.
1: من الأرشيف.
2: إذاعة صنعاء قلب الإعلام النابض بالفرح والبهجة، والصوت المقاوم الذي يأبى النسيان، والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
3: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف. من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: وقفة إعلانية.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعاً بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً. الهيئة العامة للزكاة.
7: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
10: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.

0: سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. ها هو اللقاء يتجدد بكم مستمعين الكرام في مستهل الحلقة 27 من برنامجكم اليومي الحروب اليمنية السعودية وما في طياتها من أحداث بلغت من الأهمية التاريخية ما توجب سردها وفق التسلسل التوثيقي لها للباحث عبد الله بن عامر.
1: المستمعون في ربوع اليمن، يواصل الباحث عبد الله بن عامر سرده للأحداث والوقائع التاريخية لمقاومة عسير اليمنية للغزو السعودي، والتي لم تجد اهتماما من قبل المؤرخين، أو بالأصح عمدوا على تجاهل تلك الحقائق التاريخية.
0: فتحت عنوان ثورة عسير يؤكد الباحث عبد الله بن عامر أنه بعد عودة حسين بن عايض من الرياض استمر على موقفه الرافض للخضوع للدولة السعودية، وهذا الموقف اتفقت عليه القبائل العسيرية على رأسها بنو شهر.
1: كان أبناء عسير يعانون الأمرين من قادة الجيش السعودي والإخوان الوهابيين الذين اشتهروا بالقسوة والعنف مع أهل عسير، الذين عبروا عن تذمرهم من تواجد تلك القوات في بلادهم التي لم تكن تتعامل معهم إلا بمنطق القوة والقسوة.
0: قام حسن بن عايض بتوزيع ما لديه من أموال وأسلحة على القبائل العسيرية، كما طلب من الملك حسين المساعدة، فأرسل إليه الملك 200 مقاتل بقيادة عبد الله بن حمزة الفعر.
1: نجح حسن بن عائض ومعه القبائل العسيرية من هزيمة القوات السعودية، كما استطاع حسن بن عائض إفشال خطة بن سعود الثانية للتخلص من آل عائض من خلال كمين أعد له في قصر شدا.
0: طلب ابن عايض من قائد القوات السعودية العقيلي مغادرته وقواته من عسير، إلا أنه رفض، فتوجهت إليه القبائل وأجبرته على الرحيل بعد معركة دامية، واندحرت القوات السعودية بشكل كامل من عسير.
1: وتحت عنوان توحيد اليمن شر على نجد، يتابع الباحث ابن عامر حديثه بالقول: ظل هاجس السيطرة على عسير أمرا يعشعش في فكر ابن سعود ويجب تحقيقه.
0: فبعد أن استطاع بن سعود في العام 1921 القضاء على بن رشيد في حائل، رأى أن الفرصة مواتية لحسم معركة عسير لإضعاف اليمن، فالشر الكبير الذي يتهدد دولته يكون في وحدة اليمن.
1: فأي اتفاق بين آل عائض والإمام يحيى، أو تمكن آل عائض من تحقيق طموحهم في توحيد اليمن تحت حكمهم، أو حصول ذلك للإمام يحيى، فهذا يعني أن الشر سيحل بنجد وسينتصر اليمن حتما على نجد.
0: أعد ابن سعود حملة عسكرية كبيرة أوكل قيادتها لنجله فيصل الذي لم ينجح في إخضاع عسير، فالطوار ظلوا يهاجمون القوات السعودية ومتحصنين في أماكن يصعب الوصول إليها.
1: مع تزايد الهجمات السعودية على عسير، كانت هناك استعدادات عسكرية في صعدة، لا سيما بعد أن انتشرت الأخبار بأن الجيش النجدي سيغزو بلاد خولان بن عامر بعد أن يستكمل غزو عسير.
0: حاول الإمام التفاهم مع حسن بن عايض عارضا عليه المساعدة في التصدي للهجمات السعودية، غير أن ابن عايض رغم شكره لموقف الإمام اعتذر عن المساعدة.
1: كان ابن عائض يرى في الإمام يحيى منافسا له في حكم اليمن، وكان استشعار الإمام للخطر المحدق بكيان دولته وباليمن التاريخي عموما هو ما دفعه إلى توجيه قواته إلى جنوب عسير ومن ثم إلى نجران، فوصلت إلى بلاد سنحان وكذلك إلى سرعة عبيدة، ولم يفصلها عن أبها إلا مركزان اثنان.
0: وكما يشير الباحث بن عامر مستمعين الكرام إلى أن الإمام يحيى ورغم تكرار عرضه لمساعدته إلا أن ابن عائض رفض ذلك، وهو ما لم يمنع الإمام من ممارسة حقه المشروع في الدفاع عن أراض يمنية، فوجه رسائله التحذيرية لقائد القوات السعودية التي كانت قد وصلت إلى أبها، وطلب منه سرعة الرحيل من عسير كون ما حدث ليس إلا اعتداء وغزوا، وأن ما استولى عليه الإدريسي إنما هو ملك من أملاك اليمن.
1: بعد إدراكه خطورة السيطرة السعودية على عسير، اتخذ الإمام يحيى خطوة ذكية أزال فيها مخاوف حسن بن عائض، وعرض عليه الاتفاق على مواجهة الغزو السعودي، وفي ذات الوقت تحديد الحدود بين

0: بعد نصح مستشاريه له بترك عسير بينه وبين اليمن وشرها. يقول الباحث ابن عامر: كان ابن سعود أكثر تصميما على احتلالها، فقام بتجهيز حملة عسكرية أخرى بلغت 60,000 مقاتل بقيادة نجله فيصل.
1: قال ابن سعود وقتها عن تلك الحملة: إما أن تسلمني عسير أو تجبرني على الخضوع لآل عايض. وقد هجمت قبائل عسير تلك الحملة أثناء عبورها طريق الفيل وتعرضت لخسائر كبيرة.
0: جرت معارك عنيفة في رنية وبيشة والحيفة وعين الفغوم والصبيخة، ونجحت قبائل عسير في التصدي للهجوم السعودي الوهابي.
1: اتجهت قوات بن سعود إلى السقا مركز آل عايض، لكنها تعرضت لهزيمة كبيرة وقتل معظم أفرادها واستسلم من تبقى، وكذلك هزمت الحملة المتجهة إلى بني مالك.
0: تمكن آل عايض من الحصول على دعم مؤقت من الملك حسين في الحجاز، الذي أرسل تعزيزات عسكرية إلى بارق ومنها إلى مسفرة عبر عقبة ساقين، وجرت هناك معركة هزم فيها الجيش السعودي وقتل قائده سليمان عفيصان، وتقدم حسن آل عايض إلى أبها، واعتصمت الحامية السعودية في شدا حتى جاءتها النجدة من نجد.
1: وكانت قوات بن سعود تحاول شن هجمات خاطفة على القبائل الرافضة للخضوع لابن سعود، منها رجال الحجر، وجرت معركة عنيفة في حضوة بلاد بالأسمر، وكانت آخر معركة قبل وصول الوالي الجديد عبد العزيز بن إبراهيم الذي أشرف على ارتكاب مجزرة تنومة وسدوان ضد ما لا يقل عن 3,000 حاج يمنية، وكانوا متوجهين إلى مكة بحجة أنهم نجدة مرسلة من الإمام يحيى إلى الشريف حسين.
0: تيقن بن سعود من أن إخضاع عسير بالقوة غير ممكن، فاتخذ خطة ماكرة أوقع فيها حسن بن عايض وتمكن من السيطرة على عسير، وهذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة. حتى ذلكم الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.
2: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ.

وغشاه وغشاه وغشاه لا عاش من وقف يوم لا عاش أمه على الناموس والعز.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله وبركاته. كالعادة في كل أسبوع في عبر أثير إذاعة صنعاء نتحدث عن ملزمة أو عن خلاصة مختصرة لملزمة الأسبوع. وملزمة هذا الأسبوع هي معنى الصلاة على محمد وعلى آله. وفي بداية الملزمة التي هي محاضرة ألقاها الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله عليه، قال في بدايتها: في ظل ما يقوله البعض لم نعد ندري من هم أهل الحق. قال رضوان الله عليه: لو قام الإنسان يصلي ركعتين بتأمل إذا كان إنسانا فاهما لعرف من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل. أيضا في إطار هذا الحديث قال أنه في التشهد في أثناء الصلاة نصلي على محمد وعلى آل محمد، وتأتي الصلاة بلفظ الدعاء: اللهم صلي. وهذه تقررنا، وألسنتنا تنطق بأننا في واقعنا مسلمين بقضية محمد وآل محمد، أنهم هداة الأمة وقادتها، أنهم أعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتابه الذي جاء به من عند الله. فالإنسان وهو يصلي إذا كان فاهما، إذا كان يتأمل أو يصلي بتأمل، سيعرف من هم أهل الحق. في القيام وأنت تقرأ الفاتحة تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ وفي نهاية الصلاة تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن عندما نقول أو عندما نصلي عليهم هذه تقررنا، وألسنتنا تنطق بها أننا في واقعنا مسلمين بقضية محمد وآل محمد، أنهم هداة الأمة وقادتها، أنهم أعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتابه الذي جاء به من عنده. أيضا أعباء الرسالة ووراثة الكتاب وهداية الأمة مسؤولية كبيرة جدا، تحتاج إلى أخلاق عالية وصدر فسيح، تحتاج إلى تحمل، إلى صبر، إلى حلم، إلى كظم غيظ، إلى عفو، إلى أشياء كثيرة جدا. فكأننا نقول: يا إلهي، نحن نؤمن بأن محمدا هو رسولك، ونؤمن بأن آل محمد هم ورثة كتابك، ونحن نعرف أيضا أن مهمتهم كبيرة، فنحن نطلب منك أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم. هذا هو معناها. وهذه الصلاة تتكرر، الصلاة على محمد وعلى آل محمد، على ألسنة المسلمين كل يوم في الصلاة، كي تترسخ في نفوسهم أهمية ارتباطهم بمحمد وآل محمد. كل من يصلي عندما يتشهد يحتاج أن يصلي على محمد وعلى آل محمد. إذن كل إنسان مسلم عندما يصلي في صلاته أثناء التشهد يصلي على محمد وعلى آل محمد. سئل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عن الصلاة عليه، قالوا: كيف نصلي عليك؟ قال لهم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عندما سئل كيف نصلي عليك أجاب عليهم بهذا اللفظ ولم يضف أحدا. وهكذا حفظت في الصلاة، قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولم يضف على هؤلاء أحد، كما وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولكي لا يتلاعب بها ولا يزاد فيها، حفظت هذه الصلاة على محمد وآل محمد في الصلاة أثناء التشهد. أثناء التشهد من يصلي ثم يتشهد يصلي عليهم بهذه الصلاة التي لا زيادة فيها ولا نقصان. والصلاة على محمد وعلى آل محمد ليس لأنهم وحدهم هم المؤمنون، إنما الصلاة لها دلالتها المهمة فيما توحيه بضرورة أن ترتبط بمحمد وآل محمد، أن نرتبط بمحمد وآل محمد. الصلاة على محمد وعلى آل محمد هي في نفس الوقت شهادة تدل على أن هداية الأمة وقيادة الأمة والقيام بأمر الأمة والدين هو منوط بمحمد وآل محمد، منوط بهم. ولأن هذه المسؤولية كبيرة عليهم، نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي امنحهم من الرعاية والحظوة والمجد والعزة والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم، بارك عليهم وفيهم. وهؤلاء آل محمد تعرضوا للقتل والتشريد والظلم، ولكنهم تكاثروا رغما عن مئات السنين من الحروب ضدهم. وهذه آية إلهية تدل فعلا على أن لأهل البيت دورا مهما في هذه الأمة، وأنهم مرتبطون بالقرآن الكريم، وأنهم حظوا برعاية إلهية وحفظ إلهي في بقاء وجودهم، وإلا فهم تعرضوا لاستئصال عرقي فعلا، حوربوا كما حصل. الإمام علي عليه السلام اغتيل، حصلت جريمة كبرى بحق آل محمد أيام الإمام الحسن وأيام الإمام الحسين في كربلاء، وهكذا جرائم متكررة كما حصل في حادثة فخ للإمام الحسين الفخي، وجرائم كثيرة جدا بحقهم. أيضا ما حصل للإمام زيد، حرب ومطاردة وقتل لأهل البيت، لكنهم على رغم ذلك كله تكاثروا رغم كل هذه الحروب، لأنهم حظوا برعاية إلهية وحفظ إلهي في بقاء وجودهم، وإلا فهم تعرضوا لاستئصال عرقي فعلا، لكنهم حفظوا كما حفظ القرآن. الصلاة هذه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد التي نقولها هي تدل فعلا على أن أمر الأمة، أمر الدين، وراثة الكتاب، الهداية إلى الحق، إقامة العدل والقسط في الناس، هو منوط بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم. نحن عندما نصلي على محمد وعلى آل محمد نحن نصلي عليهم بشكل عام، لأن الله اصطفى آل محمد جميعا. وآل محمد منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والمطلوب منا أن نحبهم جميعا، وأن نتولاهم جميعا، وأن نؤمن بأن فيهم وراثة الكتاب بشكل عام. وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات، نحن أمرنا بهذا، فلا يحق لأحد أن يجزئ الصلاة عليهم. حتى عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، كلمة الطيبين الطاهرين ليست استثناء، نقول صل على محمد وعلى آل محمد، على آل محمد الطيبين منهم والطاهرين، لا، هذه ليست استثناء بل ثناء، وثناء عليهم جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لأننا مأمورون بحبهم جميعا، أن نتولاهم جميعا، أن نؤمن بأن فيهم وراثة الكتاب، وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات. المطلوب هو أنني أرتبط بأهل البيت أحب أهل البيت، أصلي على محمد وآل محمد، أتولى محمدا وآل محمد، ثم في ميدان العمل أرتبط بالهداة، وفي ميدان الولاء عندما يتبين لي شخص سيء أرفضه، لأن القضية قضية هداية من الرسول. يهدينا إلى كيف تكون نظرتنا إلى أهل البيت وكيف نرتبط بهم. لم يترك المسألة لنا للانتقاء، لأننا سنختلف. إذا ترك المسألة لنا أو لو ترك المسألة لنا لاتجه كل واحد منا أو كل مجموعة منا لاختيار شخص من أهل البيت يتولونه ويلتفون حوله، وأولئك شخص آخر وأولئك شخص آخر، وعلى حسب أهوائهم ومزاجهم. إذا قد صح لي بأن الله يريد مني أن أتبع أهل البيت، ويريد من الأمة جميعا أن تتمسك بأهل البيت، إذن فلنتمسك بأهل البيت. ولو حصل التمسك بأهل البيت من أول يوم من بعد ما مات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لما تفرقت الأمة أبدا. والله سبحانه وتعالى هو من سيتكفل بأن يجعل لأمته هداة من داخل أهل بيت نبيه في كل عصر، بدون تساؤلات وبدون تصنيفات، سيصطفي من أهل البيت هداة، وسيظهرون وسيسمع بهم الجميع بدون تساؤلات وبدون تصنيفات. محبتي لأهل البيت هي لغاية أخرى، أن أؤمر بالارتباط بهم وبمحبتهم، لأن محبتي لهم هي تساعد على اتباعي لهم وتمسكي بهم، فهي تدفعني إلى طريقهم وإلى السير على هديهم. أفضل صلاة يصليها الإنسان على أهل البيت هي أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لا تزيد ولا تنقص. أنت مأمور بحبهم جميعا، بالتولي لهم جميعا، وفي ميدان العمل ترتبط بالسابق بالخيرات، وأيضا الله هو من يتكفل بإظهار هداة من هذه الفئة من أهل بيت رسول الله، وسيظهرون وسيسمع بهم الجميع، فأتولى الهداة منهم في الميدان العملي وأرتبط بهم عمليا. لكن المحبة يجب أن تكون للجميع، والولاء يكون للجميع، وفي ميدان العمل ترتبط بالسابق بالخيرات الذي يظهره الله. الأشياء التي تعتبر مهمة في هداية الأمة وتوجيههم إلى الصراط المستقيم يحفظها الله. حديث الثقلين حفظ عندما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذا الحديث حفظ على الرغم مما حصل ضد أهل البيت من مؤامرات، وحديث صحيح لا أحد يقدح فيه. حديث الغدير حفظ، حديث المنزلة حفظ، أحاديث كثيرة التي هي تعتبر قواعد هامة جدا. الصلاة على النبي وآله بهذا النحو، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بهذا الشكل حفظت داخل الصلاة. إذن الخلاصة، معنى الصلاة على محمد وعلى آل محمد بصيغة الدعاء، أي أن هؤلاء الذين هم هداة الأمة وقادة الأمة وأعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتاب الله، عليهم أعباء ومسؤولية كبيرة جدا تحتاج إلى أخلاق عالية وصدر فسيح، وإلى تحمل وصبر وحلم وكظم غيظ وعفو وأشياء كثيرة. فكأننا نقول عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يا إلهي نحن نؤمن بأن محمدا هو رسولك، ونؤمن بأن آل محمد هم ورثة كتابك، ونحن نعرف أيضا أن مهمتهم كبيرة، فنحن نطلب منك أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم. والواجب علينا أن نحبهم جميعا وأن نرتبط بهم جميعا، وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات. هذه خلاصة معنى الصلاة على محمد وعلى آل محمد، وأيضا لا بد من العودة إلى الملزمة للاستفادة منها والتفهم لها، فلا غنى عن الملازم أبدا، وإلى العودة قراءة وبشكل يحاول الإنسان فيه أن يتفهم وأن يستوعب، لا غنى بهذه الملخصات عن العودة إلى الملازم. نسأل الله العلي القدير الرحمة والخلود والمجد للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى، ونسأل الله الفرج العاجل القريب للأسرى والنصر المؤزرة لشعبنا اليمني العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: تسعى الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة في تحول اليمن إلى اقتصاد متنوع متعدد المصادر، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين وغيرها، معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع، مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام، ودائما عيد سعيد مبارك، وكل عام وأنتم بخير بكل ما يضخه في حياتنا من ذخائر القيمة والمعنى والإنعاش الحيوي للأسس الروحية والخلقية لهذه الحياة بكل جوانبها ومكوناتها العرائقية المختلفة. يبقى العيد كمناسبة دينية اجتماعية فاعلة ومؤثرة، مفتاحا إلهيا مهما لفرص التجديد الحية والمتاحة في كل مناسبة عيدية مباركة، وعلى نحو يبقي الباب مفتوحا أمام التصحيح القيمي والسلوكي لكل ما يطرأ من علل وسلبيات وأضرار وإنهاك وإضعاف لتلك الأسس التي لا غنى عنها في هذه الحياة، لا سيما ما له صلة بالعلائق والأواصر ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية التي لا تخفى. إذن في كل مناسبة عيدية دينية مباركة نستشعر تلك الأبعاد والمحددات المهمة في المناسبة الاستثنائية التي تتمثل بالعيد. نستشعر كمجتمع مسلم أيضا واجب الحمد والشكر والثناء لله تعالى على نعمة الهداية والاستبصار وما شرعه لنا ولسائر عباده المؤمنين من مناسبات زاخرة بنوافذ الإشراق والتجديد والأمل وفرص الخير الواعدة، وعلى ما فتحوا أمامنا من بوابات واسعة للتقرب إليه، وما أتاحه من مواسم للشحن الإيماني والتزود بأعظم الطاقات الروحية والمعنوية والجهادية التي تمس الحاجة إليها ونحن في هذا الظرف التاريخي، وما يتسم به من مواجهة مصيرية مع أشد أعداء الله والإنسانية. تلك الشحنات والمزودات الروحية والإيمانية التي لا غنى عنها إذن في هذه الجبهات، جبهات المواجهة مع الأعداء وأيضا مع تحديات الحياة والوجود. وهذا فحسب غيض من فيض الهالات الغزيرة المتدفقة بالخير واليمن والبركات من ثنايا هذه المناسبات العيدية الفضيلة التي من قبيلها البهي البهيج، يطل أمثال هذا العيد الميمون عيد الأضحى المبارك، وهو في إطلالته هذا العام يجيء محاطا بالعديد من الملابسات الظرفية الموضوعية والزمنية المختلفة التي تضفي عليه خصوصية واضحة وتزرع في مناخ حضوره وحلوله الفضيل كما من التحديات والشروط والاستدعاءات الشتى المتعلقة بالاستلهام الاستثنائي المواكب لخصوصية الاستشعار الأوفر حساسية ووعيا للمضامين الجمة القيمية والتربوية التي ينطوي عليها، بما يجعلها أكثر مرونة وإيجابية في التناسب مع ما نعيشه وتعيشه أمتنا العربية والإسلامية من اشتداد غير مسبوق لوتيرة الهجمة العدوانية الشرسة الأمريكية الصهيونية المنافقة المستكبرة. هذه الهجمة التي تتعرض لها هذه الأمة وتتصاعد مفاعيلها الدامية في فلسطين وفي جنوب لبنان، وأيضا كما حدث في إيران وقبلها في أماكن أخرى في سوريا وفي العراق وفي اليمن، ويستمر الحال بالنسبة إلى الاتسام بهذه التحديات المصيرية والاستثنائية. فكيف يستشعر الجسد المسلم مذاق العيد المحبب وحلاوة وقعه النفسي والوجداني والاجتماعي وهو يكابد أقسى الآلام والأوجاع ويكابد النزيف الغزير لجراحه في أهم أعضائه، وخصوصا الجرح الفلسطيني الغائر الذي يتصاعد لهيبه الحارق للشعور العربي والإسلامي والإنساني، الشعور الحي في حلقات يتلذذ القاتل الصهيوني الأمريكي الإبستيني المجرم يوميا منذ أكثر من عامين من التصعيد الإجرامي الحاقد برسمها وتوسيعها بدماء وأشلاء أطفال غزة ونسوتها، مشكلا مشهدا فجائعيا لا مثيل له في التاريخ بلغت حصيلته التي لا يتوقف عدادها أكثر من 260,000 بين شهيد وجريح ومفقود، ولا زالت طاحونة هذا الإجرام تتحرك بأشكال مختلفة وبرعاية أمريكية وبتواطؤ من قوى الخيانة والتبعية والانبطاح في هذه الأمة للأسف الشديد. والواضح أن العيد الحقيقي في ظلال هذا المشهد وهذا الواقع المتحدي هو الذي تتشكل ملامحه على وقع صمود المجاهدين المرابطين في أرض فلسطين وغزتها العزيزة الصامدة، وتحمله سواعد السند الإقليمي المجاهد المقاوم والمتفاني في صد هذه الهجمة في إيران وفي اليمن وفي جنوب لبنان. وهذا هو الطيف الذي يبعث الأمل في وجدان أمتنا وفي الأعين الذي ترنو إلى الغد المأمول الذي تحلق أطيافه في الآفاق صمودا وثباتا وإصرارا على وقفة العز والشرف والإباء في وجه قتلة الإنسانية وأكلة لحوم الشعوب الحرة الذين يتزعمهم بكل تأكيد الشيطان الأكبر الأمريكي بشراكة مع منظومته التابعة في التربص الصهيوني بهذه الأمة، بل هذه الإنسانية بكلها.
4: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

أهلا والبداية بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن دماء الشهداء تزيد المقاومة الفلسطينية صلابة في مواجهة الطغيان الصهيوني. المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات العدو الصهيوني وآلياته في الجنوب المحتل، والعدو يعترف بمصرع وإصابة 3 من جنوده. إيران تؤكد أن عدوان أمريكي عليها لن يمر دون رد. إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. عبر قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن الاعتزاز والحزن العميق باستشهاد القائد الجهادي الكبير محمد عودة مع عائلته الكريمة في عدوان صهيوني عشية عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن ارتقاءه يضاف إلى سجل المشرق من التضحية والجهاد والفداء والصبر والعزم والإرادة التي يتحلى بها الإخوة المجاهدون في كتائب القسام في مواجهة جبهة الكفر والإجرام والطغيان. وبارك قائد الثورة لإخوانه المجاهدين الأبطال في كتائب القسام وحركة حماس وجميع الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومحور الجهاد والمقاومة صمودهم وعزيمتهم التي لا تنكسر وإرادتهم التي لا تهن أمام كل التحديات، مشددا على أن الأمة المجاهدة في حركة حماس وبقية محور الجهاد والمقاومة تمضي في طريق الجهاد لأعداء الله كفريضة إلهية مقدسة جعلها الله سبيلا وسلاحا وحصنا في مواجهة الطغاة والمستكبرين. أكدت حركة حماس أن الغارات التي شنها العدو الصهيوني على شقة سكنية وسط مدينة غزة وأسفرت عن استشهاد 10 مدنيين وإصابة العشرات تمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل المجازر المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وقالت الحركة في بيان لها إن استهداف المدنيين والمنازل السكنية يؤكد إصرار حكومة العدو الصهيوني على مواصلة العدوان والتنصل من الالتزامات والتفاهمات التي جرى التوصل إليها برعاية الوسطاء والدول الضامنة. وشددت حماس على أن استمرار هذه الجرائم يتطلب موقفا دوليا عاجلا لوقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مبينة أن صمت المجتمع الدولي يشجع العدو الصهيوني على مواصلة التصعيد وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين العزل. استهدفت المقاومة اللبنانية بمسيرتين انقضاضيتين وصلية صاروخية تجمعا لآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدتي العديسية والقصير ومبنى تتموضع فيه قيادة سرية المدرعات ودبابة ميركافا في بلدة زوطر الشرقية جنوب البلاد. وقد اعترف جيش العدو اليوم بمصرع وإصابة 3 من جنوده إثر هجوم بمسيرات قرب الحدود اللبنانية. وبالتوازي استشهد 5 لبنانيين وأصيب 21 آخرين بينهم 5 أطفال في غارة للعدو الإسرائيلي على مبنى في مدينة صيدا جنوب لبنان فجراً. أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم أن أي عدوان للعدو الأمريكي على بلاده لن يمر دون رد. جاء ذلك في أعقاب الاعتداء الذي شنه اليوم الجيش الأمريكي على ضواحي مطار بندر عباس جنوب البلاد، مؤكدا أنه تم استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي انطلق منها هذا العدوان. وحمل الحرس الثوري أمريكا مسؤولية ما يترتب على ذلك من عواقب. وبدوره أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي العدوان العسكري الأمريكي الذي استهدف مناطق في بندر عباس، مشيرا إلى أن هذه الأعمال العدوانية ضد وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشدد بقائي على أن مجلس الأمن الدولي ملزم بالوفاء بمسؤوليته القانونية لمحاسبة المعتدين الأمريكيين، كما أدان المسؤول الإيراني الخطاب التهديدي الموجه ضد طهران وبعض دول المنطقة. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي، داعيا عبر الفيديو خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولي للأمن المنعقد في العاصمة موسكو إلى التعاون الوثيق لضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي على نحو شامل.
وللتقيد بمبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة. وحذر بوتين من أن الإرهاب الدولي ومخاطر الانتشار النووي غير المنضبط يشكلان تهديدا خطيرا لجميع الدول دون استثناء. ومن جهته صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية جيانغ بين اليوم بأن موسكو وبكين ستعززان التنسيق والتعاون في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف لمواجهة مختلف المخاطر والتحديات بشكل مشترك ولضمان الأمن والاستقرار العالميين والإقليميين. ومن جهة ثانية أعلن وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشوك أن أي محاولة من جانب حلف شمال الأطلسي الناتو لحصار كالينراد أو الاستيلاء عليها ستكون لها عواقب وخيمة على واضعي هذا المخطط. وصرح في تصريحات بأن مقاطعة كالينراد الروسية تمثل منطقة استراتيجية لروسيا على بحر البلطيق محاطة بأعضاء في حلف الناتو، ما يجعلها محورا حساسا في المعادلة الأمنية والأوروبية. مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت. هذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. قائد الثورة يؤكد أن دماء الشهداء تزيد المقاومة الفلسطينية صلابة في مواجهة الطغيان الصهيوني. المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات العدو الصهيوني وآلياته في الجنوب المحتل، والعدو يعترف بمسرح وإصابة 3 من جنوده. وإيران تؤكد أن أي عدوان أمريكي عليها لن يمر دون رد. هذه هي نشرة الأخبار، وبعد فاصل قصير نوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

كل عام وأنتم بخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفيها فصائل المقاومة الفلسطينية تنعي قائد كتائب القسام محمد العودة، وفي متابعتنا المقاومة اللبنانية تسطر أروع الملاحم البطولية دفاعا عن تراب وأهل لبنان العظيم. أهلا بكم.

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القائد الكبير محمد علي عودة قائد هيئة أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، والذي ارتقى شهيدا إثر عملية اغتيال صهيونية جبانة. وقالت الجبهة في البيان الصادر عنها: بمزيد من الفخر والاعتزاز تنعي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا القائد الفذ والمقاوم الصلب الشهيد محمد علي عودة أبو عمرو رئيس هيئة أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذي ترجل في جريمة اغتيال صهيونية جبانة ارتقى خلالها شهيدا مع زوجته ونجله وكوكب من أبناء شعبنا في مجزرة بشعة اقترفها الاحتلال الصهيوني النازي في مدينة غزة. وأضافت: إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نتقدم إلى الإخوة في قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس ومن عائلة الشهيد المناضلة بأحر التعازي والمواساة، مشيدين بهذا العطاء الاستثنائي لقائد آثر العمل الصامت في الظل لعقود، مسطرا بدمائه وتضحيات عائلته أسمى معاني الفداء والتضحية. وأشادت الجبهة بالسيرة النضالية للشهيد القائد، والتي تعمدت بمسيرة كفاحية حافلة بالعطاء والإنجازات، وتدرجت من القيادة الميدانية الشجاعة في الخطوط الأولى إلى تطوير وترسيخ ترسانة التصنيع العسكري، وصولا إلى إدارته الفذة لركن الاستخبارات العسكرية الذي هندس وساهم ببراعة فائقة في صياغة فجر ملحمة 7 أكتوبر المجيد، قبل أن يتولى قيادة المعارك الدفاعية الضارية في شمال غزة الصامد بكل حنكة واقتدار وثبات، وصولا إلى قيادته لهيئة أركان القسام خلفا للشهيد القائد عز الدين الحدادة. وقالت إن هذا العطاء المعمد بدماء القادة وعائلاتهم لم ولن يزيد قوى المقاومة إلا توهجا وعنفوانا إصرارا على المواصلة، وستظل دماء الشهيد وكل الشهداء لعنة تلاحق هذا العدو المجرم وتعجل في زواله. وجددت الجبهة العهد

التي استهدفت مخيمي الرشيدية والبصة يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية واعتداء مباشرا على المدنيين الآمنين. وأكدت في تصريح لها أن العدو يتحمل كامل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته، مضيفة أن التهديدات التي يطلقها العدو بتوسيع عدوانه في جنوب لبنان ومحاولات إرهاب السكان ودفعهم إلى إخلاء منازلهم تمثل استمرارا لسياسة العدوان والعقاب الجماعي التي ينتهجها العدو بحق شعوب المنطقة، وتشكل جرائم موصوفة تستوجب موقفا دوليا عاجلا لوقفها ومحاسبة مرتكبيها. وتابعت: إننا في حركة المقاومة الإسلامية حماس نجدد تضامننا الكامل مع لبنان الشقيق شعبا ومقاومة، ونحيي أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني الصامدين في الجنوب، ونؤكد حق أهل الجنوب في مقاومة الاحتلال والدفاع عن أرضهم وسيادتهم. ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والإنسانية والعمل الفوري لوقف الاعتداءات الصهيونية المتكررة على لبنان ووضع حد لسياسة الاستباحة والعدوان التي يمارسها العدو بحق شعوب أمتنا.

يشاهد العالم كل ما يحدث في منطقتنا العربية وعلى وجه الخصوص في لبنان وجرائم القتل أبناء الشعب اللبناني مستمرا على مدى الساعة، بينما يتحدث المجرمون على أن هناك وقف لإطلاق النار، ولا يوجد أي من هذا الكلام والخداع التي يرددها العدو الصهيوني والإرهابي في هذا العالم ترامب ومن معه من حثالات الأعراب المنافقين الذين باعوا أوطانهم ودينهم وأبناء الشعوب التي لا حول لها ولا قوة إلا الخنوع والاستماع والطاعة لما يقول أولئك الحكام الذين سلكوا مسلك اليهود والطغاة والمستكبرين في هذا العالم. ولعلنا نسمع ونرى أن رجال الله هم الذين يقفون أمام هذا التكبر والتجبر والطغيان الذي يمارسه أولئك المجرمون. ومن هنا يقول العالم الحر أن الطرف الوحيد الذي يقف بكل شجاعة وثبات أمام هذه الخطط الصهيونية ويفشلها على أرض الواقع هي المقاومة اللبنانية الباسلة. فالمقاومة الإسلامية في لبنان ممثلة حزب الله هي الصخرة الصامدة التي تحطمت عليها أوهام الغزاة وعززت بمعادلاتها الميدانية ردع العدو وحماية السيادة العربية. ونتيجة لعمل المقاومة الميداني والنوعي فشل كيان الاحتلال فشلا ذريعا في إحداث وتثبيت المنطقة العازلة التي يصبو إليها في الجنوب اللبناني، وها هي اليوم تواجه في قرى الحافة الأمامية استنزافا حادا ومستمرا في جنودها وآلياتها لا تقوى على وقفه أو احتماله لفترة طويلة بفعل ضربات مجاهدي حزب الله والمقاومة في لبنان الذين أثبتوا كفاءة قتالية واقتدارا استراتيجيا منقطعا قطع النظير. إن الفشل الأمريكي أمام إيران يتراكم بشكل ملحوظ في المنطقة، وينتقل هذا الإخفاق تلقائيا إلى كيان الاحتلال في لبنان حيث لا يوجد أي حل سهل أو مخرج آمن أمامها. لقد وضعت المقاومة الإسلامية كيان الاحتلال وأمريكا معا أمام ثنائية معقدة وخيارات، إما الاستمرار في هذه المواجهة المفتوحة دون أي أفق لنهايتها أو النزول عند الأمر الواقع والقبول الشروط المتمثلة في إنهاء الحرب الإقليمية وإلغاء العقوبات الجائرة والانسحاب الكامل والذليل من جنوب لبنان. هذا المأزق التاريخي وصعوبة الخيارات الاستراتيجية للأعداء يأتي كله نتيجة تراكم الفشل والإخفاق الذي منيت به آلة الحرب الصهيونية ومخططاتها الاستعمارية. ومن قلب الوفاء نقول للبنان الشقيق وللمقاومة الإسلامية البطلة، لستم وحدكم، فكل الأحرار معكم، وصمودكم الأسطوري وتضحياتكم العظيمة قهرت الأعداء في كيان الاحتلال وواشنطن وأذهلت الأصدقاء في كل بقاع الأرض. إن الملحمة التي يسطرها مجاهد حزب الله اليوم هي عنوان لكرامة الأمة.

هنا نأتي مستمعينا إلى نهاية متابعتنا الإخبارية والتي استمعتم فيها إلى فصائل المقاومة الفلسطينية تنعي كتائب الشهيد محمد العودة. كما تناولنا في متابعتنا المقاومة اللبنانية تصدر أروع الملاحم البطولية دفاعا عن تراب وأهل لبنان العظيم. من الإعداد محمد عوض الضبري، من التنفيذ يحيى مهدي، ومن التقديم أماني عامر. دمتم بخير.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
5: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

أهمية المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية الإسرائيلية. أولا، بحساب المعيار الديني والإيماني، المسألة يترتب عليها مسؤولية كبيرة في دين الله سبحانه وتعالى، لأن الدعم لليهود وللنصارى في حربهم ضد الإسلام والمسلمين وفي ما يقومون به من إفساد في الأرض وإضلال للناس وإجرام وظلم وطغيان يمثل وزرا كبيرا وعظيما، وقد يكون مثل هذا الوزر هو الذنب الكبير جدا للكثير من الناس، وقد يتفاجؤون يوم القيامة حينما يأتون وهم مشتركون في جرائم اليهود، وهي جرائم رهيبة للغاية، عندما نشاهد مثلا ما يعملونه من إجرام رهيب في الظلم للشعب الفلسطيني، في الظلم لشعوب أمتنا، كل أشكال الظلم، القتل الأطفال للنساء. تمات الإنسان يوم القيامة يجد نفسه شريكا معهم في تلك الجرائم الرهيبة الفظيعة جدا في الإبادة الجماعية، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم التجويع حتى للأطفال والنساء والكبار والصغار، جرائم الإضلال والإفساد في الأرض، جرائم من أبشع وأفظع وأكبر الجرائم ومن أكبر الذنوب والمعاصي. وهذه قضية خطيرة جدا، يعني تستحق من الإنسان الانتباه، اليقظة، الحذر، الالتفات الجادة إلى المسألة، لأن الكثير من الناس يغفلون عن مثل هذه الأمور، يغفلون بشكل كبير جدا. حسابهم ونظرتهم وتقييمهم لما يعتبر مثلا من المعاصي والذنوب نظرة محدودة وحسابات محدودة جدا وفق ما يعرفونه في نطاق معرفة ضعيفة جدا. ليس هناك مثلا استيعاب للقرآن الكريم، لهدى الله، لتعليمات الله سبحانه وتعالى، مع أن الله حذر بشدة من التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك من تقديم ما فيه خدمة للأعداء. حتى في هذه الآية المباركة حينما قال واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، وفي الآية المباركة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، أمر بالتقوى وتحذير من المخالفة في ذلك، وآيات كثيرة في كل ما يمثل خدمة لأولئك الأعداء، من يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

تظهر طوره صنع جهدك لله اكبر طاعه فاجئ وادهش وادهل وابهر قد

0: النعمة الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوه عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم لصفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: القرآن
1: من يقدمون التضحيات من أبناء أمتنا وهم يواجهون العدو الإسرائيلي هي التضحيات في محلها، تضحيات في إطار الموقف الحق، الموقف المشرف، وفي إطار الضرورة، الموقف الضروري لهذه الأمة بكل الاعتبارات، باعتبار كرامتها الإنسانية وانتمائها الإسلامي وحقوقها المشروعة ودنياها وآخرتها. لكن من يتجهون بكل جد واهتمام كبير جدا تقديم الدعم المالي وتقديم الدعم الإعلامي وتقديم الدعم الاستخباراتي وتقديم الدعم العسكري، كل أشكال الدعم للأمريكي والإسرائيلي، بينما الأمريكي والإسرائيلي يعملان معا في إطار تنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدف بكل وضوح هذه المنطقة بكلها وهذه الشعوب بكلها، وإنما يريد أن يتخلص بداية ممن يعتبرون عائقا حقيقيا أعاقوه عن تنفيذ مخططه ليستكمل المخطط، وهو مطمئن أنه لن يواجه مشكلة تجاه الآخرين لأنهم لا يمثلون حالة منعة ولا قوة ولا عزة ولا ثبات في مواجهته.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. ساعة عيدية. إن الكرام، كل عام وأنتم بخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء عيدي جديد يجمعنا بكم خلال هذه الساعة العيدية التي نقضيها معا، نتذكر فيها ونتحدث عن العيد، نستقبل فيها تهانيكم العيدية لأحبابكم في ربوع بلادنا الحبيبة.

هلت الأنوار في عموم الدار. مرحبا يا عيد، مرحبا يا عيد، جئتنا بالنور والجميع مسرور. يا هلا يا عيد، يا هلا يا عيد، من العايدين وكل عام وأنتم بخير.

0: طبعا مستمعينا الاعزاء نحب ان تشاركونا فرحتنا بالعيد ونشارككم ايضا افراحكم بالعيد، ويسعدنا ان نستقبل تهانيكم العيديه على الارقام التاليه: الرقم الاول 2789978 والرقم الثاني 2820005. ومعنا الان اولى المكالمات. الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الاسم خليل باش محمد يمني من محافظة حجر.
0: أهلا يا علي، كل عام وأنت بخير.
1: خليل خليل
0: باش. خليل يا خليل. أيوة خليل، كل عام وأنت بخير
1: وأنتم في أتم الصحة والعافية. أولا أهني الوالد الغالي بمناسبة حلول إيد الأضحى المبارك، أقول له كل عام وأنتم في أتم الصحة والعافية. وكذلك الثانية إلى فخامة المشير الرئيس مهدي محمد المشاق بمناسبة حلول إيد الأضحى المبارك. وكذلك الثانية الثالثة إلى الشعب اليمني بمناسبة حلول إيد الأضحى المبارك، أقول له كل عام أنتم بخير. وكذلك الثانية الرابعة إلى الأستاذ محمد الشرفي، أقول له كل عام وأنت في ألف خير. وكذلك الثانية الرابعة إلى الأستاذ علي أحمد السياني بمناسبة حلول إيد الأضحى المبارك، أقول له كل عام وأنتم بخير. وكذلك الثانية الخامسة إلى الجيش واللجان الشعبية والقوات الصاروخية. وكذلك الثانية السادسة إلى أخواننا في غزة وفي فلسطين، نقول له كل عام وأنتم في خير وعافية ونصركم على عدوكم
0: يا رب.
1: كل عام هم في خير ونصر إن شاء الله، والله ينصرهم
0: إن شاء الله.
1: والله ينصرهم. وكذلك إلى إخواني وأصدقائي وأحبابي وتحياتي لكم.
0: والتحية لك منا جميعا.
1: مساء الله وبركاته. شكرا. خليل باش من محافظة حجة.
0: شكرا جزيلا لك يا خليل على هذا التواصل الجميل، وكل عام وأنت سلام. وأبناء محافظة حجة جميعا بألف خير وعافية
1: والعافية
0: يا رب علينا جميعا.
1: وأنا مشارك معكم إن شاء الله دائما في رمضان
0: إن شاء الله دائما وأبدا. إذاعة صنعاء تفتخر بكل المتابعين والمستمعين لها. نعم.
1: ألو.
0: إيه تفضل.
1: يا أخا أعطوني الأرقام.
0: الأرقام 2789978 والرقم الثاني 2820005.
1: والرقم الثالث؟
0: ما عاد بش رقم ثالث، أنا معنا رقمين مشان كفاية.
1: شكرا لكم، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التحية أيضا موصلة لك خليل ولكل مستمعينا ومتابعينا الكرام.

0: سلام يا رفاق العمر أهدي تحياتي لمقدم عيد أضحى، أدام الله بهجتكم ودمتم بقلبي منبعا للحب صفحة. طوى العام المسافة بين شوقي وأقبل عيدنا يختال فرحا، فما أحلى الحياة بكم رفاقي وما أسمى ودادا ليس يمحى، فأنتم للفؤاد ضياء عينا وبسمتكم تعيد القلب سمحا. ومعنا يبدو اتصال جديد. ألو،
1: الله مساءكم بكل خير وعافية.
0: مساء الخير والعافية، ويا هلا ويا مرحبا، وكل عام وانتم بخير. من العايدين،
1: من العايدين السالمين إن شاء الله، الفائزين جميع الطاقم وإذاعة صنعاء
0: بإذن الله الجميع يا رب. من معانا؟
1: وياكم يا روعة القباطي.
0: من؟ روعة.
1: أيوة
0: روعة يا روعة، من أين بتتصلي لنا يا روعة؟
1: من محافظة لحج.
0: يا هلا ويا مرحبا بروعة،
1: الله
0: كل عام وانت بخير. لمن تحبي أن تهدي التهاني والتبريكات بالعيد السعيد؟
1: وعندي ألف صحة وعافية وتحية للمفرقة. أحب أنني أهديها أولا إلى طاقم أثيركم الرائع والسمين، وتمنى لكم دوما الصحة والسعادة والعافية لنعاد علينا وعليكم هذا العيد، وأنتم بأتم الصحة والسعادة والعافية إن شاء الله، وإن تقدم إلى تقدم بإذن الله
0: جميعا يا رب.
1: كمان أنا عايز التهاني والتبريكات أولا أهلي بهذا العيد، وهني بها والدتي الحبيبة حفظها الله ورعاها، أقول لها كل عام وأنت بخير وصحة وسعادة وسلامة، وتعالك الله الجمعة المضيئة لأولادك بإذن الله
0: يا رب. آمين. يحفظها ويخليها لكم يا رب
1: إن شاء الله يا رب. وكمان أبعث تحية خاصة أبعثها إلى خالتي الحبيبة العاصمة صنعاء أبو مازن، قل له دام زياركم عابرا بالأفراح والمسرات، وأهنيه بمناسبة زفاف ابنه له يوم غد، وأقول له إن شاء الله عقل بقية الأولاد والبنات. وتحية خاصة أوجهها إلى أخواتي وأخواني وأعمامي وجميع أهلي في محافظة تعز مديرية الحوفان، نعيد عليهم بهذا العيد، أقول للجميع كل عام وأنتم بخير. وتحية أهني بها صديقاتي صديقات الأثير، وعلى رأسهم فاطمة اليمني وفاطمة الشقاق، وتهنية إلى روضة اليمن وإلى دروب الوفاء وبلسم الجروح. وتهنية خاصة أهني بها ابن العم والحبيب أديبي بمناسبة زفافه يوم غد هنا في القبيطة، أقول له دامت دياركم عامرة بالأفراح والمسرات إن شاء الله، وتحياتي للجميع في أمان الله، أعطيكم ألف عافية.
0: الله يعطيك العافية يا روعة، وإن شاء الله يديم أفراحكم ويديم العيد لكم. مشغولة يا روعة ولا أنت فاضية شوية لنا؟ روعة احكي لنا على مظاهر وطقوس العيد عندكم في محافظة لحج.
1: طقوس العيد بالنسبة يعني تختلف من محافظة إلى محافظة. أولا يعني طقوس العيد عندنا يعني في صباح يوم العيد الحمد لله كانت أجواء رائعة وأجواء ماطرة في ليلة البارحة
0: الحمد لله،
1: وفي ليلة العيد يعني في الصباح الباكر يخرجون من منازلهم حاملين الدفوف في أيديهم.

0: طيب يا
1: هذه هي.
0: روعة،
1: نعم
0: عفوا على المقاطعة، يعني الآن لما بيتجمعوا عندكم للإفطار، يعني بيكون الإفطار على عاقل القرية ولا كل حد بيروح ومعه حاجة؟ يعني بيكون الصبوح
1: يعني
0: من كل بيت؟
1: يعني لا يؤتون يعني من هنا من دار عاقل القرية، وثم من البيوت المجاورة يعني تعاون لعاقل القرية،
0: أيوة،
1: يعني
0: الكل يتساعد.
1: في كثرة يعني الأشخاص
0: أيوة
1: يأتون بأنواع في الصباح الإفطار بعدة أنواع،
0: نعم،
1: ثم يقومون بالعودة إلى المنازل بالسلام على الكبار والصغار وتوزيع الهدايا للأطفال، وثم يتفقون على يعيدون للأضحية، ومن بعد الأضحية للغداء، ومن بعد الغداء يرتفعون يعني في الأماكن المرتفعة. أحيانا يعني يأتي العيد وهنا في تلتبس يعني القرى وتلبس الثوب الأخضر الجميل، لكن
0: نعم
1: هذا الآن لم تلبسها الآن، يرتفعون في القمم العالية المرتفعة البيوت، هذا يعني ما يدخلوهاش، يعني
0: أيه.
1: بروب أنهم يأتون من المدن يريدون يعني الجو المناسب، وأحيانا تكون يعني في منازل يعني جديدة وخالية يدخلون فيها للقيلولة،
0: نعم،
1: وهذا يعني
0: جميل جدا، يعني طقس جميلة، خصوصا أنه فيها تعاون، فيها تكافل اجتماعي. لما الكل بيتجمعوا على وجبة الإفطار بتكون يعني من كل مكان بيتجمعوا، فعلا يعني أحيي روح العيد. يعني هو العيد هو أن الناس يتشاركوا الفرحة مع بعض، وهذا شيء جميل جدا. يعني الله يهنيكم ويمتعكم ويكون عيدكم أحلى عيد إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب، وهذه يعني من عادة وتقاليد منذ القدم يعني.
0: أيوة، بس فعلا يعني هي عادة جميلة، لو الكل يعني مثلا الجيل الجديد يتعرف على هذه العادات ويتمسك بها وتظل معه، فهذا
1: ومازال
0: الشيء
1: يعني
0: جميل جدا.
1: متمسكين جيل بعد جيل ومازالوا متمسكين،
0: الحمد لله، وإن شاء الله أنهم يتمسكوا بها أكثر وأكثر، خصوصا الجيل الحالي، يعني جيل بيتعرض ل يعني نقدر نقول لضغوطات كثيرة من مما حوله، وفي عادات بتكون دخيلة على
1: يعني أحيانا يعني
0: مجتمعاتنا.
1: يكون الجيل الجديد يعني أحيانا يكون هناك أعراس، وهذه عندما يذوقون الطبول ويكون في أعراس يطلعون العريس إلى منزله بدقة الطبول،
0: نعم،
1: هذه مما تسعد العريس، وهنا تسميت هنا مديرية القبيصة بعدة أعراس بكثافة في هذا العيد.
0: نعم، إن شاء الله عيدكم سعيد وأفراحكم دائمة ومتواصلة، وبمشيئة الله يعني دائما لا تنقطع. وأشكرك كثيرا روعة على مشاركتنا طقوس العيد في محافظة لحج، ودائما بإذن الله نكون دائما متواصلين، ودائما تكوني سعيدة ومبسوطة ومرتاحة بوجود أهلك وكل أحبابك.
1: الله آمين،
0: يلا في أمان الله، شكرا لك.

طبعا أيها الأحبة، الكل يتساءل، يعني هناك من يتساءل يقول هناك أوضاع اقتصادية صعبة، وهناك مشاكل، وهناك هموم، وهناك أحزان، ولكن نلاحظ بأن المسلمين يفرحوا بالعيد ويقيمون طقوسه ويهتمون به بشكل كبير جدا. لدينا عيدين رئيسيين نحن العرب والمسلمين، عيد الفطر المبارك والذي يأتي بعد صيام شهر رمضان المبارك، وفيه فرحة للصائم بأنه أدى واجبه من الصيام، وبعد ذلك يفرح بأنه يعني جاء الفطر وهو مؤدي لواجب دينه كما يراه مناسبا. أما الفرحة الثانية أو العيد الثاني فهو عيد الأضحى المبارك، وهذا العيد نحن هنا في اليمن نسميه العيد الكبير، فيه فرحة كبيرة لأنه يكون هناك حجاج يذهبون إلى بيت الله الحرام، هؤلاء الحجاج يكون لهم وضع

0: خاص جدا بالنسبة لنا أو بالنسبة لأهاليهم الذين يذهبون، شوق لهم عند الذهاب وشوق لهم حتى يعودوا. فدائما نرد ونقول لمن يلومنا على إحياء أعيادنا، نقول افرحوا بالعيد وابتهجوا بساعاته، فالله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك نقول نحن نحيي هذه الأعياد ونبتهج بها، لأنها سنة من سنن الله وشعيرة من الشعائر التي فرضها الله علينا. ويبدو أن معنا مكالمة هاتفية. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير. ألو.
1: معك ريان.
0: من معي؟
1: ريان علي.
0: إيمان.
1: علي. ريان علي من حجة.
0: أريام.
1: ريان من حجة.
0: رهام.
1: أيوه.
0: طيب يا رهام، كل عام وأنت بخير. لمن تحبي تهدي تهنئة العيد يا رهام؟ تقولي لهم كل سنة هم طيبين. أيوة. طيب الصوت بيطلع، صوت الذي بيوشوش يا رهام بيطلع. وأنت كل سنة وأنت طيبة إن شاء الله وناجحة فايزة غانمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأشكرك يا ريهام على هذا التواصل معنا، وعلى أن أنت بتهنينا وبتهني بابا وماما بالعيد. شكرا جزيلا.

أيدت مستمعينا الكرام، ومن هنا من إذاعة صنعاء ومن استوديو البث المباشر ومن برنامج ساعة عيدية، أهنئ جميع زملائي وزميلاتي في إذاعة صنعاء الحبيبة، الجنود المجهولين الذين يتحملون على عاتقهم الكثير ولا يقبلون إلا أن يكونوا مشاركين للمستمعين الكرام في كل مكان، أعيادهم وأفراحهم وبهجتهم بعيد الأضحى المبارك، يتركون منازلهم ويأتون إلى الإذاعة من أجل أن يكونوا قريبين من المستمعين، مشاركين لهم بهجة العيد وفرحته، لأن هذا تعظيم لشعائر الله. لذلك نرفع أسماء آية التهاني والتبريكات ونعيد على الجميع. طبعا هنا أيضا تحية ومعايدة خاصة لزميلتي العزيزة المخرجة الرائعة والمتألقة أسمهان يحيى، التي تشاركني ساعة عيدية لهذا اليوم، والتي تركت منزلها وجاءت لمشاركة مستمعيها والمتابعين الكرام لإذاعة صنعاء. كل عام وأنت بخير أسمهان، وكل عام وجميع موظفي إذاعة صنعاء وجميع موظفي الإعلام الرسمي والوطني بخير وصحة وسعادة. تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال.

0: مستمعينا الأعزاء، يبدو أن معنا اتصال هاتفي. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير.
1: وأنتم بخير، عيدكم مبارك
0: على الجميع إن شاء الله يا رب. من معنا؟
1: نصر الله يحيى دوات.
0: حياك الله يا نصر الله، بتتصل من أين؟
1: من حج المحابشة.
0: حياك الله يا نصر الله، كل عام وأنت بخير. تحب تهني وتهدي سلامك وتحياتك بهذا العيد لمن؟
1: نهنيكم بعيد الأضحى المبارك، ونهني جميع العاملين في الإذاعة، ونهني شعبنا اليمني، ونهني قائدنا أبو جبريل يحفظه الله، ونهني الرئيس مهدي المشاب، ونهني قوتنا المسلحة، ونهني أخواننا في فلسطين، وإن شاء الله نحن إلى جانبهم حتى النصر العظيم
0: بإذن الله.
1: ونهني كل الأحرار وكل المجاهدين، وكل عام وهم بخير، ومن نصر إلى نصر إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نصر الله، نحب أنك تكلمنا عن مظاهر وطقوس العيد في محافظة حجة، كيف بتحيوا عيد الأضحى المبارك؟
1: بنحييه أول حاجة نصلي العيد، وبعدين بنحتفل.
0: يعني كيف عندكم الاحتفال؟ يعني كيف مظاهر، يعني لما بتتجمعوا، لما بتسيروا صلاة الأرحام في العيد، كيف بتكون يعني الزيارة العيدية، فرحة الأطفال؟
1: نعم، بنصلي العيد، وبعدين بنجتمع في مجلس واحد من الصباح، وبعدين كل واحد بيصير يزور عماته وخالاته والأرحام، والأطفال يفرحوا بالريح وبالروح بالعيد.
0: يعني من يعني الأطفال عندكم يقرحوا، يستخدموا الصواريخ هذه والطماش؟
1: أيوة نعم، هذا هو يفرحوا من ليلة العيد.
0: أيوة، يعني هذا من يعني ليلة العيد، قبل يوم 10 ذي الحجة، يعني من يوم 9 المساء، يوم عرفة.
1: أيوة، يقرحوا وبعدين يفرحوا بالعيد.
0: نعم،
1: ما يفجر الفجر لو قدهم يقرحوا،
0: يعني يفرحوا بالعيد. أيه
1: نعم،
0: الله يعيدها علينا وعليكم من السالمين بإذن الله. وشكرا على تواصلك معنا يا نصر الله، وإن شاء الله عيدكم سعيد، وكل عام وأنتم بخير
1: على الجميع.
0: يلا، في أمان الله.

0: نبدأ المكالمة هاتفية جديدة. ألو.
1: وعليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير بصحة وبسعادة إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله. معكم محمد نايم شمسان المرهدي من عمرة.
0: حياك الله يا محمد، كل عام وأنت بخير.
1: الجميع وياكم وأنتم بصحة وسلامة.
0: الجميع يا رب. تفضل، تهدي تهنئتك لمن؟
1: لا نرفع عزم التهاني وتبريكات القائد الثورة حفظه الله وإلى القيادة السياسية ولا الشعب اليمني كافة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ولكم أنتم في إذاعة صنعاء الإذاعة الأمة تبعها الشامخ المناظرة المجاهدة كلكم موظفي إذاعة صنعاء البرنامج العام.
0: حياك الله والتحية والتهنئة العيدية لك من جميع الزملاء والزميلات العاملين في الإذاعة والذين يقضون العيد بصحبة مستمعينا الكرام في كل مكان. محمد، هل ممكن أنك تكلمنا عن طقوس العيد في محافظة عمران؟
1: والله يا أستاذ العزيزة بيستعدوا من يوم عرفة جاهز نصوم جميع الأسرة، وفي ليلة العيد يبدأوا يعلقوا المنار هذا فرح الله لهم الأطفال في رقص الجبال يحتفلون الصباح نصلي الفجر ونستعد لصلاة العيد.
0: نعم.
1: بعد صلاة العيد يرجعوا كل واحد بيعيد على يعني أقاربه وعلى الأرحام وعلى أصحابه في القرية.
0: نعم.
1: ويعني بيذبح الأضحية وجدع السلام وزيارة الأقارب.
0: نعم. يعني أغلب الطقوس بتكون متشابهة في المحافظات، يمكن الاختلاف في أشياء بسيطة أو تفاصيل بسيطة جدا. ما هي الأهمية؟ لماذا أغلب الناس يعني يهتموا بالعيد الكبير عيد الأضحى أكثر من اهتمامهم بعيد الفطر المبارك؟
1: لأن عيد الأضحى هو بيجي يعني بركن من أركان الإسلام، على وهو أداء الحج الفريضة الركن الخامس من أركان الإسلام. يفرحوا لأنه حتى أنه بيأتي في العشر العلم للحجة التي تجتمع فيها الصيام والحج يعني، وحتى أنه هذا الشهر من الشهر من الأشهر الحرم.
0: نعم.
1: والذي أعمال فيها مباركة
0: إن شاء الله، أن الله يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وإن شاء الله يكون هذا العيد سعيد ويعقبه انتصارات كبيرة بمشيئة الله
1: إن شاء الله. نصر قريب بإذن الله، نصر قريب بإذن الله
0: بإذن الله. شكرا جزيلا لك يا محمد على التواصل، كل عام وأنت وأحبابك وأهلك بألف خير وسعادة.
1: وأنتم كمان كلكم طاقم الإذاعة جميعا.
0: الله يعطيكم العافية في أمان.

0: معنا اتصال هاتفي. ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم صحة وسعادة وعافية إن شاء الله يا رب. من معنا؟
1: معاكم المستمع الدائم حميد البشيري من مديرية همدان.
0: حياك الله يا حميد، كل عام وأنت بخير.
1: وأنتم بألف خير وجزاكم الله خير على المداومة في الإذاعة.
0: الله يعطيكم العافية، هذا واجبنا.
1: الله يستر عليكم، ومن خلالكم طبعا نهني بالعيد أولا قائد المشيرية والقيادة السياسية وكل المسلمين في أنحاء العالم، وكذلك تهنية خاصة بالعيد لجميع يعني سكان مديرية همدان وعلى رأسهم العقبال والمشايخ الذين اتخذوا قرار يعني تحديد الدواء بمليون يعني على مستوى المديرية.
0: ما شاء الله، الله يعطيكم العافية جميعا.
1: إن شاء الله يعني القرار من بعد العيد من واحد محرم يعني قابل للتنفيذ على مستوى مديرية همدان
0: إن شاء الله. بالمبارك عليكم هذا القرار، وإن شاء الله البقية يحذو حذوكم
1: إن شاء الله. هذا القرار مهم جدا حسب أوضاع البلاد والعباد، والمهر يعني غالي يعني على مستوى ما يتصور واحد.
0: وأيضا من يسر على الشباب بيسر الله عليه، لأنه يعني المباهة والمغالاة في المهور هي ليست من ديننا في شيء.
1: إن شاء الله يكون خير. وكذلك نهني أصحابنا بالعيد في قرية بني بشير همدان، وكذلك تهنية خاصة للشيخ عوض صالح البشيري، ونقول له ألف مبروك بالعيد وزواج الولد في مثل هذا اليوم يعني في صنعاء إن شاء الله، وسنكون موجودين وحاضرين إلى جانبه
0: إن شاء الله، ودام الله سروركم جميعا.
1: الله يحفظكم جميعا. وكذلك أما بالنسبة للعادات والتقاليد على ما أضمنا يمكن جريتنا وهذا القرى المجاوره العيد يعني بيغتنموا بما بيخلوا لا صغير ولا كبيرة الذي فيها الفرح وفيها السلام ويعملوها.
0: الحمد لله، إن شاء الله أنه دائما هذا تكون عادة مش في الأعياد فقط ولكن في باقي الأيام.
1: أيوة، أول حاجة هالفرح بشكل عام عند الصغير والكبير، والبرع بيدوم أسبوع كامل حتى لا ما بشعره يعني البرع بيدوم في القرية على مدى أسبوع.
0: نعم.
1: وكذلك عندما هذا عيد الأضحى الذي هو فقير عندنا يعني بيأكل لحم قبل الغني، لأنهم بيدعموا بالناس من الجماعة ما لهم شيء، الله يفتح عليهم، بيدعموا بالبقر للقرية ويأكل الصغير والكبير سواء، الحمد لله يعني تضامن اجتماعي.
0: نعم.
1: ونشكرهم ونشكركم، ونحن مستمعين لكم دائما، وكل عام والجميع بخير.
0: وأنتم بخير وبصحة وبسعادة إن شاء الله، ويعيد علينا العيد دائما وإحنا بخير وفي سلامة وعافية وفي انتصارات كبيرة بمشيئة الله
1: إن شاء الله. وأتمنى أن نتواصل معكم دائما في إذاعة صنعاء على في كل البرامج
0: إن شاء الله يا رب. وإحنا دائما والله افتقدناكم كثيرا، وإن شاء الله نحن دائما نكون على تواصل مع كل المستمعين، لأن أنتم الأساس يعني بالنسبة للإذاعة.
1: حافظكم الله ورعاكم، الله تعالى،
0: الله معكم، في أمان الله.
1: في أمان
0: الله.

0: القلوب العيد عيد العافية عيد القلوب السالية، وهو فعلا هكذا. كل عام وأنتم بخير مستمعينا الكرام، وللحديث عن عيد الأضحى المبارك وعن صلة الأرحام وأهميتها في الأعياد، لأنها مواسم للخيرات وهي كما قلنا إحياء لشعائر الله، وليس هناك أحسن أو أفضل ممن يعظم شعائر الله. يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف فضيلة الشيخ مجاهد الشبيبي، عضو رابطة علماء اليمن. كل عام وأنتم بخير، ويعيد عليكم من السالمين الغانمين إن شاء الله. ألو ألو.
1: وسائر المؤمنين وعاده الله علينا بالخير والعافية والنصر والفتح المبين إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شيخ مجاهد، الجميع يعني عيد الأضحى عيد له طقوس خاصة، له فرحة خاصة يمكن أكثر من عيد رمضان المبارك. ما هي الخصوصية التي يحملها عيد الأضحى المبارك، وكيف نستطيع أن نحيي شعائر هذا العيد بالشكل الصحيح؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل السيدين الطاهرين. الأحجاج هي شعائر مسعى إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: صدق الله العظيم.
1: فعندما نفرح نحتفل هو من باب قول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون.
0: نعم.
1: يأتي عيد الفطر المبارك بعد عبادة عظيمة وهي صيام شهر رمضان، وهو عبارة عن جائزة وفرحة يفرح به المسلمون. وكذلك يأتي عيد الأضحى المبارك بعد عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام وهو ركن الحج، ويفرح المسلمون بأن أدوا هذه العبادة، حتى الذين لم يستطيعوا أن يؤدوا هذه العبادة. فهو تعظيم وتكريم لهذه الأيام المباركة التي هي أيام الحج. والعيد هو كما قلت لكم من شعائر الله سبحانه وتعالى، والناس يبتهجون ويحتفلون ويفترحون ويعبرون عن ظاهر الفرح بأكلهم بشربهم بلبسهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا من باب أن يظهر الإنسان نعمته التي أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه. فالعيد هو فرصة لإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام. يغتنم الإنسان هذه الأيام بزيارة أقاربه وجيرانه وأصحابه ورفاقه، بتبادل السلام والمحبة والأخوة، ويعبر الإنسان عن تعظيمه لهذه الشعيرة العظيمة. فعيد الأضحى المبارك يتميز عن عيد الفطر أن في الأضاحي وأن في النحر، كما قال الله: فصلي لربك وانحر، أي صلي صلاة العيد ثم انحر، أي أن يذبح الإنسان أضحيته استجابة لله سبحانه وتعالى وابتداء بالنبي الله إبراهيم الذي قال الله: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. والذي حكى الله عنه في القرآن الكريم عنه وعن ابن إسماعيل، قال الله: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا يعبر عن التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى والعبادة الخالصة لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فسنة الأضحية منذ نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل، وهي عبارة عن تسليم لله سبحانه وتعالى، وليست واجبة وإنما مسنونة لمن استطاع، ابتداء برسول الله صلى الله عليه وآله الذي ضحى بكبشين أملحين أجرنين، أحدهما قال لأمتي: ومن لم يستطع من أمتي أن يضحي. والكبش الآخر قسمه النبي إلى ثلاثة أقسام: ثلث أهداه لأصدقائه وأصحابه، وثلث أتصدق به للفقراء والمساكين، وثلث لأهل بيته. فهكذا يجب علينا أن نكتدي بالنبي صلوات الله عليه وآله وأن نجعل هذه الفرحة عبادة.
0: نعم.
1: لأن الله قال لتكبر الله على ما هداكم، نكبر الله سبحانه وتعالى عندما نضحي على هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا في القرآن الكريم. وأيضا لعيد الأضحى المبارك والناس يعني منتظرين لحجاج بيت الله الحرام، وحجاج بيت الله الحرام يقضون مناسكهم ويتوجهون لطواف الوداع وللعودة إلى بلدانهم، وبعد عيد الأضحى قادمون على مناسبة عظيمة ومن أهم المناسبات الإسلامية.
0: نعم.
1: وهي مناسبة ذكرى الولاية.
0: نعم.
1: التي كانت بعد حج النبي صلى الله عليه وآله حجة الوداع، وكانت في مفترق الطرقات، ونتهيأ لها من هذه الأيام من بداية أيام العيد.
0: نعم.
1: أيضا هذه الأيام المباركة هي الذي قال الله واذكر الله في أيام المعدودات.
0: نعم.
1: الأيام المعدودات هي أيام التشريق، يا ليلة يوم عرفة ويوم النحر ويومنا هذا ويوم غد واليوم الذي بعده، فعلينا أن نعظمها، وهي الأيام التي يستحب فيها أن يذبح الإنسان أضحيته وأن يكثر فيها من ذكر الله والارتباط بالله سبحانه وتعالى.
0: نعم. شيخ مجاهد، يعني كما تحدث قائد الثورة في محاضراته قبل العيد عندما قال لقد خلد الله تعالى بعيد الأضحى للأجيال البشرية درسا عظيما على يد نبيه وخليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل عليهما السلام في التسليم لأمر الله تعالى وإيثار طاعته والالتزام بتعليماته. أما شهيد القرآن سيد حسين فقد قال لن تنتصر الأمة إلا عندما تعود إلى الله وتحمل قيم الحق والعدل والكرامة. هنا يعني ونحن في هذه الأيام ونحن في عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق ونحن نحيي سنة الله ونحيي شعائر الله، هذا العيد كيف نستطيع أن نجعله محطة لعودة الأمة إلى الله سبحانه وتعالى والتسليم بأوامره المطلقة في الكتاب بمجاهدة أعداء الأمة ويعني يتركوا الخوف والاستسلام والخضوع الذي صار يعشعش بداخلهم وينفض عنهم ذاك الذل ويتلبسوا بلباسهم المعروف عنهم الشجاعة الشهامة النخوة القوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتسليم المطلق لأوامر الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يختار لنا شيء يضر بنا أبدا.
1: ما من عبادة من العبادات إلا ومن ورائها حكمة، وأيضا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة وأمرنا بالصيام وأمرنا بالحج وأمرنا بالزكاة.
0: نعم.
1: كل هذه العبادات توجهنا وتدرسنا وتغرس في نفوسنا الوحدة والاعتصام والارتباط بالله سبحانه وتعالى. في كل الصلوات عندما نؤديها فيها وحدة للإسلام وللمسلمين، يتوحدون عندما يؤدون عبادة واحدة ويؤدون في أوقات معينة فرائض فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم. كذلك في الصيام عندما يبدأون صيامهم وينتهون بصيامهم في أوقات معلومة ومعدودة ومضبوطة، هذا يدل على وحدة المسلمين. كذلك الحج عندما يلبسون ثياب الإحرام، عندما يلبون بتلبية واحدة، عندما يقفون في مكان واحد، عندما يؤدون مناسك واحدة، كل هذه العبادات تدل على الوحدة وعلى الانتصام وأن يتوحد المسلمون وأن يرتبطوا بالله سبحانه وتعالى الذي هو ربهم مليكهم الذي هو القادر الذي هو على كل شيء قدير، وأيضا أن يوجهوا عداءهم لأعدائهم الذين هم اليهود والنصارى الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فعندما نؤدي هذه العبادات، عندما نحتفل ونعيد في يوم واحد، المسلمون في كل بقاع الدنيا يفرحون في هذا اليوم.
0: نعم.
1: ويؤدون هذه الطقوس العبادية ويتلمسون ويتعرضون لنفحات الله سبحانه وتعالى، فهذه العبادات تأمرهم وتملي عليهم أن يتوحدوا وأن يعتصموا بالله، أن يوجهوا بوصلة الهدى لعدوهم الحقيقي الذي يبني نفسه ماديا وسياسيا واقتصاديا لحربنا ولإبادتنا والاحتلال مقدساتنا ولقصد ثرواتنا والاحتلال أراضينا. ف فعلينا جميعا أن نتوحد وأن نجعل من هذه العبادات منطلق للوحدة للاعتصام أيضا للتعبئة العامة لتحريض الناس على الجهاد في سبيل الله وعلى العداوة لأعداء الله وعلى مواجهة أعداء الله من اليهود والنصارى. إن أعداءنا من اليهود والنصارى يبنون حياتهم بل ويربون أبنائهم وأطفالهم على العداء للإسلام والمسلمين، فنحن لابد هكذا استجابة لله سبحانه وتعالى الذي أمرنا في القرآن الكريم وقال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، والذي قال قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وكثير من الآيات بالمئات مئات الآيات في القرآن الكريم تأمرنا توجهنا تحثنا ترقبنا، يدلنا الله فيها على الجهاد في سبيل الله وأنه لا حل لهذه الأمة أن تخرج مما تعانيه إلا بالجهاد في سبيل الله. لن تنتصر هذه الأمة ولن ترفع رأسها إلا بالجهاد في سبيل الله إلا إذا أعدت العدة لمواجهة اليهود والنصارى وتحرير مقدساتهم وبلدانهم، ولأن تكون أمة كما يريد الله سبحانه وتعالى هي الأمة الأعلى وهي الأمة المهيمنة. قال الله فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فعلينا أن نتقي الله وأن نعتصم بالله كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والآية التي بعدها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لماذا؟ لأنهم تفرقوا واختلفوا. فعلينا أن نتوحد وأن نعتصم بالله وأن نكون إخوانا يجمعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قبلتنا واحدة، ربنا واحد، قرآننا واحد،
0: نعم.
1: عدونا واحد وهو العدو الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم،
0: نعم.
1: أن نحذر من المنافقين، أن نحذر من المندسين، أن نحذر من الخلايا التجسسية التي تعمل لاستقطاب الناس ولخدمة الأعداء من الداخل والاختراق صفوفنا. فعلينا أن نحذر منهم لأنهم أعداء، قال الله العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. فهكذا نجعل أفراحنا ونجعل أعيادنا ونجعل كل مناسباتنا منطلقا لمواجهة أعدائنا وللجهاد في سبيل الله، لأننا في مرحلة استثنائية،
0: نعم.
1: العدو يحيط بنا، العدو يمكر بنا، العدو يتآمر علينا، العدو
0: صحيح.
1: يبذل كل ما بوسعه من أجل حربنا وقتالنا.
0: هذا صحيح، وكما نعظم شعائر الله ونقيم يعني نحتفل بالأعياد ونفرح بها ونبتهج، فأيضا بمشيئة الله ستكون الأمة كما هي معظمة للشعائر، معظمة لأوامر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الكريم، وتجاهد في سبيل الله. فهذا العيد عيد الأضحى نعتبره محطة تتجدد فيها الآمال بأن تستعيد الأمة الإسلامية عزتها ووحدتها، وأن يتحول هذا العيد إلى محطة إيمانية تعيد للأمة وعيها وقوتها وتماسكها. شكرا جزيلا لكم شيخ مجاهد الشبيبي عضو رابطة علماء اليمن مشاركتنا في برنامج ساعة عيدية.
1: الله ينصركم ويعينكم ويكتب الله أجركم وأجر المستمعين الكرام جميعا
0: جميعا بإذن الله يا رب. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.

العيد تتسع القلوب للمحبة وتزهر الأرواح بالدعوات، وتبقى فرحة الأضحى أجمل ما يضيء الأيام. كل عام وأنتم بخير.

0: الولد.
1: مستمعينا الأحباء، نستقبل اتصالاتكم وتهانيكم العيدية على الرقمين 27 9 7 8 و 282 005. كل عام وأنتم بخير.

0: حتصدق. استقبل اتصال هاتفي جديد. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: نعم أنتم بخير.
0: وأنتم بخير بصحة وعافية. من معنا؟
1: الله يرحم على هذا البرنامج والذي يتواصل فيه أنت مع أهلي وأصدقائي والجيران.
0: الله يعطيكم العافية، وهذا واجبنا في الإذاعة. تفضلوا، من معنا؟
1: معكم محمد الشرطين من مدينة الحجة.
0: حياكم الله، تفضل يا محمد.
1: من الله نحيي بحياتي وسلامي إلى أولادي الثلاثة أسامة وسامي وسيم، وكذلك بناتي وزوجتي، وإلى الشعب المؤمنين خاصة المؤمنين منهم المجاهدون مع الله سبحانه وتعالى ومع الوطن. يقولهم العادات والتقاليد في بعض الدول يعني كالتناسل أو تناسل.
0: نعم، يعني في محافظة حجة أنتم، يعني يمكن هي أكثر محافظة الجمهورية في المديريات، كيف يعني بتشوفوا أنه الطقس عندكم يعني بتختلف من مكان آخر؟
1: كان عندنا في القرية في العدرة حتى نقدم يعني مدينة حجة مديرية المدينة، يعني كان أيام العيد هذا من صباح يوم العيد الصلاة تقرأ تمام؟ أيه. اليوم بدأت أستغل ونطلع نصلي صلاة العيد في الجبتة، عندي من طريق مهنة، عندي من طريق آخر تبع المدرسة، وبعدين في الليل هذا كان برا من الساعة الثامنة بعد صلاة العشاء إلى الساعة 12. اليوم ما أخفي ولا حاجة ولا طاقة.
0: إن شاء الله أن عاداتنا ترجع ونتمسك بها، لأنها هي الأصل بالنسبة لنا، وكانت عادات آبائنا وأجدادنا، العادات اللي بيعتبروها لأنها أصبحت قديمة هي الأساس، لأنها كانت تعتمد على صلة الأرحام، على التكافل الاجتماعي، على المحبة بين الجيران، بين الأهل، بين الإخوة، بين الأصدقاء. مثل هذه العادات يفترض بأنه يتم توارثها، يتم الاهتمام بها،
1: نفترض ان احنا نحافظ عليها.
0: نعم هذا صحيح.
1: الان من نسمعها الان من الاذاعه فقط،
0: يعني
1: والسبب هو تلفونات هذا الذي شغلت الناس كلهم،
0: هذا اكيد، يعني هي دخلت علينا يعني التكنولوجيا بشيء ايجابي وبشيء سلبي.
1: ايوه يعني غزو ثقافي لداخل البيت.
0: إن شاء الله الشعب اليمني شعب متمسك بهويتها الإيمانية وهويتها الوطنية،
1: أنه الشعوب وهم الناصر والرسول صلى الله عليه وعلى آله
0: على آله أفضل الصلاة وأزكى تسليم.
1: وإذا هاجت الفتن فعليكم لأهل اليمن، يعني هم السند وهم المدد وهم الذين هم مع الله سبحانه وتعالى،
0: وبإذن الله
1: أصبحت الشعوب العربية منافقة، لا أحد يتكلم مع قدة أو مع لبنان أو مع وطنه إلا شعب اليمن صلى.
0: نعم، والعيد هو يعتبر محطة، يعني نحن نتحدث عن صلة الأرحم، عن التكافل، هي لا تقتصر على الأهل فقط داخل البلد الواحد، ولكن نحن المسلمين في كل مكان يفترض بأنها تجمعنا وحدة الدين، وحدة الأرض، وحدة العقيدة، كتابنا واحد، ديننا واحد، نبينا واحد، إلهنا واحد، لذلك فالعيد بيكون محطة وفرصة لأن نتزود فيها من التقوى، من تعليمات الله سبحانه وتعالى، لنشدد يعني أكثر على وحدتنا، على سلامة ديننا، على أن نكون جميعا مثل الجسد الواحد إذا تدعى السهر. نعم،
1: عندنا المدرسة يعني من أول العشر وين ركزه، الان ما عاد نسمع الاذاعه الا في الاذاعه استوى حتى الحديث ذكر بالحجه وهو ما نزار ودار وقبر رسول الله الى اخره.
0: نعم
1: يعني ما قلنا هو تلف، وقلنا هو تلف وانت ولا قبر.
0: نعم،
1: يعني كنا في زمن يعني واصبحنا في زمن غير الزمن.
0: إن شاء الله أنه يكون في وعي بالنسبة للناس، يعني اللي عادوا كبير في السن من الأجداد أو من الآباء يذكر أبنائه بهذا الأشياء، لأنها أشياء جميلة.
1: أنا عن نفسي خطيب للعزلة، يعني بنذكرهم بهذه الحاجات كلها، يعني أعيش المناسبة التي فيها الجمعة إحنا فيها.
0: نعم،
1: الشهر والذي يعني كله
0: هذا شيء جميل جدا، وبإذن الله أن عاداتنا وتقاليدنا لا تندثر، وبأنها تستمر جيلا بعد جيل، لأنها الأساس في البقاء بالنسبة لنا، ويعني من ما يميز العادات والتقاليد في بلادنا الحبيبة بأنها نابعة من الدين الإسلامي الحنيف. لذلك نقول لا تتركوا أصلكم ولا تتركوا تفاصيل هذه التفاصيل الصغيرة الجميلة في الحياة العادية بالنسبة لنا، وبالذات طقوسنا العيدية. زميل المخرجات أشر لي بأن وقت البرنامج انتهى، أنا أشكرهم كثيرا على التواصل أخي محمد، وإن شاء الله يكون لنا تواصل آخر ونتحدث فيه أكثر عن تفاصيل الأعياد الجميلة وطقوسها في بلادنا الحبيبة. شكرا لك محمد. محمد، وكل عام وأنت وكل المستمعين الكرام بألف خير وعافية.

كل عام وأنتم بخير مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا العيدية لهذا اليوم من برنامج ساعة عيدية، وإن شاء الله سنتواصل معكم في حلقة قادمة.

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. كل عام وأنتم بخير. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت حركة فتح الانتفاضة إن الاغتيال الصهيوني للقائد القسامي الكبير محمد عودة وزوجته وأبنائه الاثنين هي عملية إجرام منظم وممنهج في سياق حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ عامين ونصف. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيس على قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات. استشهد 19 مواطنا وأصيب العشرات في غارات شنها العدو الصهيوني اليوم على عدد من البلدات والمناطق في الجنوب اللبناني. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت اليوم تجمعاً لآليات العدو الإسرائيلي ومبنى قيادة سرية المدرعات وآليات نميرة ودبابتي ميركافا في الجنوب المحتل. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنائي أن الممثل الحقيقي للشعب يجب أن يكون من صميم الشعب، مشدداً على أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول في مسار تمثيل الإرادة الشعبية داخل مجلس الشورى الإسلامي، بما يرفع مستوى الأداء التشريعي والرقابي إلى مستوى تطلعات الأمة. أكد الحرس الثوري الإيراني أن أي عدوان للعدو الأمريكي على بلاده لن يمر دون رد. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي. كان ذلك هو الخبر الأخير في موجز لأهم الأنباء، قدمناه لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عينطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
3: نسينا.
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
3: وهذا ما يقع به.
2: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو.
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل.
2: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: مواليد اليوم صداع المستقبل.
6: في المستشفى العربي الدولي
5: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
6: مركز الأمومة والطفولة،
5: أطباء أطفال على مدار الساعة،
6: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
5: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
6: قسم خاص بالنساء فقط،
5: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
6: الدكتورة إيمان جار الله،
5: استشاري النساء والتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
6: استشاريات النساء والولادة.
5: المستشفى العربية الدولية،
6: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
5: تليفون
6: 01-595959.
5: المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: نص المادة 41 من قانون الزكاة. تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
8: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك،
9: وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
10: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
11: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
12: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: أنا بصير جواب حاكم أبا على رسالة أمير الحج. بس يا علي أحكي منك يا حذر.
2: وإحنا قباضين أرواح يعني.
1: والله ما ندري ما أصيدها يا أخي.
3: ما هي
1: وصيلة الآن؟ شو أسبقكم؟ بين أقول لك شو أسبقكم ذا الحين تسبقنا يا خالص. المهم شو تحرك الآن.
4: حج أمان عليك. ما كنتونا انتبه للبضاعة.
5: سبحان الله والروحاني في جامع الإمام الهدى.

إخراج محمد شرف. الحلقة العاشرة.

0: شاء الله أخي يحيى، بسرعة بسرعة على الزحمة. حلوة الدكان حكي هانا، لا يقوع الزلط لا يوم الزلط.
1: ده الحين يصبر يا حمادي، بيع البضاعة حقك هانا.
0: ما هو؟
1: بيع البضاعة حقك هانا، أقل شي توصل مكة وأنت مخف.
0: أبي هانا؟ بسر كيف السوق مرن من كل شيء وأسعد مخيصة.
1: أنت داري يا حمادي إن شوعي اشترى علف وقضب للقرش كلهن بقيمة هالعلف حق جمل واحد من صنعاء.
0: والله من كثر العلف كذا الواحد يخوت يوع جمل.
1: الله يهديك يا حمادي، الله يهديك.
0: رجلك يا أخي يحيى، بسر بسر زي وصلنا سعدة، ما عاد بسلنا له صورة، فودك غير في السوق بيبي حضر.
1: الله يدي رزقه.
0: زاي يا زاي بكمال حضاب.
2: السلام عليكم. يا الله تي زلط محمد، اشتي يا عم حمادي لك انت بلاش.
1: اين كنت يا زي مغيبها علينا؟
0: مدري ما البعض لنا وصلنا صعدة ولا عدب صدناهم.
2: ما بلاش اللي تحكي الفاء بسيطة. أطلب الله.
0: أطلب الله، أطلب الله. أنا بسر يا زي، بسر الحضب ملان السوق.
1: لا يا زي، حضب ملان السوق مفلق جاهز.
2: ما بلا قلت فعلي هزة لما يجمعوا الحجاج.
0: كناه يا زيد، ها انزع حزمة حضب وشلهن لا عن شوعي، وانا عدد إليك قيمة.
1: كلام
0: زيرو بالله البضاعة وشقاء علي يعني.
1: هي انزع حزمة حضب على ما بيقولك عمك حمادي يا زيد، وتوكل على الله.
2: حاضر يا عمي، حاضر.
1: لا كنت تخلف عمك حمادي.
2: والله ما قصر معي عمي حمادي، لا هو ولا الشيخ حسين ولا شوعي. اين الشيخ حسين يا عمي يحيى؟ ولا عاد بسرنا؟
1: صار في عملي وعايرجع ان شاء الله يومين ثلاثة بيرجع.
0: اقول لك يا زايد، ادي هذا الفاس عندي وقرب وبعدك من
2: الفاس. ماشي ماشي يا عم حمادي، هذا رفيقي ما اقدر اعيش الا به.
1: خلي لزايد حالي يا حمادي، اسألك بالله.
0: خلاص خلاص لا تسألنيش بالله. ها يا زايد، هذا نص ريال يسبق لا عن شوعي وعلى ما قلت لك اول. ها
1: شل يا زايد من عمك حمادي.
2: اسلم يا عم حمادي.
1: عنده خطايا يا حمادي، هي نزل نصلي في جامع الإمام الهادي ونزور القطبة.
0: لا لا بس لحظة يا غيعي، نشتري شوية فضة ونسير أن ما تشتي.
1: يا قافلة عاد المراحل طوال، كان هي يا حمادي القطبة.

0: خلاص يا نقيب حسين، إذا احنا تهاعبي ما رأيك نرتاح في هذا القرية شوية؟
1: أيوة يا علي، نصلي ونتغدى ونرتاح لو ما تخف الشمس شوية.
0: هي مي أنا قبل حسين، كيف كسرت الأمور؟
1: الجماعة ما قصروا معانا، ضيفونا وكرمونا، وكان جواب الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم حاكم عسير كان واضح.
0: ما قال لك بالضبط يا نقيب حسين؟
1: قال ما بش خطر على الحجاج وطريق الحج آمن،
0: لكن بسرتك فكان يبسروا لها عندنا أولاك المدقنين.
1: أعوذ بالله والصور فوقهم ساعة الجن.
2: أنت داري يا نقيب حسين؟
1: عسكري
2: كانوا بيراقبونا طول اليوم.
1: هي عادتهم، ما تتوقع من قطع طريقنا هذا، لكن ما علينا منه، احنا حجاج وعابرين سبيل.
0: الله يكفينا شرهم، كلامهم عسل ونظراتهم سم قاطع.
1: هم وهابيين، مذهبهم تكفير كل المسلمين. تذكر ما حاكونا الاول من المذابح الذي فعلها جد السلطان عبد العزيز هو محمد بن عبد الوهاب؟
0: إلا يا نقيب، قالوا وصلوا لها وسط العراق وذبحوا 100,000 مسلم.
1: بعد سلط الله عليهم محمد علي باشا سلطان مصر.
0: وذا الحين ما ردهم يا نقيب حسين؟
1: ما ردهم الإنجليز يا علي، الإنجليز المناعي.
0: الإنجليز في عدن وفي كل بقعة.
1: أيوه يا علي،
0: قاتلهم الله،
1: محاصرين لليمن من كل بقعة. مولانا الإمام المتوكل بيجاهد في الجنوب وفي الشمال وفي الشرق وفي الغرب.
0: والإدريسي تبع الإنجليز حلقت أم الصبيان.
1: معانا الله يا علي، أو نسيت كيف هزمنا الأتراك وجندناهم في كل وادي وجبل؟
0: كيف أنسى ظلمهم وفجورهم يا نقيب حسوي؟ دمروا بيوتنا في شعب المدافع، عاده مخرب لليوم.
1: ونص القرى في الطريق بسرتها خربوها وقتلوا خلق الله، لكن أينهم ذا الحين؟ أينهم يا حج علي؟
0: في جهنم إن شاء الله، أو مين يا نقيب حسين؟
1: جهنم وبئس المصير إن شاء الله.

0: خير يا شيخ عبد العزيز، أشوفك مكدر البال.
1: صدقت يا شيخ عتيبان.
0: خير إن شاء الله. إيش مكدر؟
1: الزيود يا شيخ عتيبان، الزيود.
0: الزيود؟
1: إيه يا شيخ عتيبان،
0: أنت تعرف شرع الله واضح، ذولا شيعة أصحاب بدع، والإخوان والله ترى يا شيخ الإخوان مستغربين إنكم تضيفونهم وتقابلونهم.
1: أنت تعرف صاحب الأمر هو السلطان عبد العزيز بن سعود، وحنا مأمورين.
0: صدقت يا شيخ، بس دعوتنا من زمان قامت على السيف، وما نقبل غير شريعة الله.
1: وش تقول الشريعة؟
0: شريعة الله تقول إن المشركين مالهم وحلالهم ودماهم حلال للمؤمنين. إلا قول يا شيخ، كم عدد الحجاج الزيود؟
1: 5,000 4,000 شيء في ذا الحدود.
0: 5,000؟ هذا والله جيش يا شيخ، ما هم بحجاج. وانت تعرف الزيود مقاتلين.
1: مقاتلين؟ بس دول حجاج يمشون طريقهم من زمان.
0: اسمع يا شيخ، دول اصحاب شريف مكه، وشريف مكه عدو مولانا السلطان عبد العزيز، يعني لازم نحذر يا شيخ.
1: يا شيخ عتيبان، انا كتبت كل شيء للسلطان عبد العزيز ومنتظر منه الرد.
0: شوف يا شيخ، اخوتنا المجاهدين يا شيخ جاهزين لكل شيء، حياتهم في سبيل الله وفي سبيل دعوة الحق والتوحيد، واصحاب البدع والمشركين عارفين كيف نتعامل معاهم.
1: بالسيف يا شيخ عتيبان، بالسيف.
0: تتوقع متى يوصلون بها يا شيخ؟
1: ايام قليلة يا شيخ عتيبان.
0: عجل بالخبر ووضح يا شيخ، هذه امانة في عنقه.
1: اسمع يا عتيبان، هذا الكلام خله بيننا يا شيخ، وبعد رسالة السلطان عبد العزيز نقرر كيف العمل.
0: الغنيمة الغنيمة يا شيخ عبد العزيز، دول الزيود أغنياء وتجار، البن والعسل والحبوب والفضة والدراهم وغيرها والحلال. إيه الحلال، الحلال كثير، الحلال ما يعتدون، الضان والشاه والبقر والغنم.
1: وش قصدك يا شيخ؟
0: هيه فكر يا شيخ، خير الدنيا والآخرة. إيه من قتل مشركا أعطاه الله قصرا في الجنة.
1: إيه يا شيخ عتيبان، يا محل أجر

0: حسين.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا حمادي.
3: حياني يا قاضي، كيف حالكم؟
2: الحمد لله في جليل النعم.
3: لا قل لي يا قاضي، من أين جيتم؟
2: جينا من عند أمير الحج، سلمنا عليه جابرنا.
3: أمير الحج؟ أيوه، وما عد قالوا من الطريق.
2: الطريق؟ أنا هالطريق
0: إنه قصي يابه الحرب بين الوهابيين وأمير عسير.
2: رؤساء القوافل اجتمعوا بأمير الحج واتفقوا يرسلوا رسالة إلى حاكم عسير يطمنوا فيها على سلامة الطريق.
3: أيوه ضروري يا قاضي، إحنا تجار معانا بضائع حق خلق الله.
0: أكيد يا حمادي، بالتجار خيرات ومعاهم بضاعة وزلط وكل شيء.
2: نشتي نتأكد إن الطريق المعتاد آمنة ومنتظرين الجواب.
3: لا قل لي يا قاضي، من شل الرسالة حق أمير الحج؟
2: شلها واحد اسمه النقيب حسين ومعه اثنين.
0: قد لهم أربعية، قد هم عيرجعوا.
3: النقيب حسين
2: أو تعرفي يا حمادي؟
3: أيوة أعرفي يا قاضي، هو خال مرت يحيى صاحبي، عدو كان معي ذا الحين.
0: الله يتمها على خير. هيا خاطره يا عم حمادي، ما تشتو شيء.
3: لحظة الجو نتغطى جمعي
2: يا
3: منعا.
2: اسلم يا حمادي، عد معانا زيارة الأهل وأصدقاء هالا، أنا التقي في الطريق إن شاء الله.
3: في أمان الله وحفظه، ادعي لنا يا قاضي.
2: باذلين مستمتين إن شاء الله.
4: أيوة تريد أنسار الشيخ حسين، الله يتمها على خير.

0: خلاص يا فاطمة، خلاص بحجر الله، هي عن رحلنا قدنا تعب.
1: راعي راعي أماني يا يحيى، مالك معاجل؟ باقي نشتري لمحمد شبشب قد حقها شبشب مقطوع، وانت اشتري لك واحد جديد.
0: بين أقول لش قدنا تعب، مش وقتين.
2: خلاص خلاص يما، هيا رحلنا ويوم ثاني إن شاء الله نشتري شبشب.
0: عجبتني يا محمد، بعض الأحيان تقع عقل من أمك. هي مضوي هلا ضحكنا من فلتها، وشوعي وخبرته مشغولين بالقرش حقهم.
1: أيوة بتصيح فوقي حين خالي ما بحدهم،
0: ولا بنصيح ولا شي، بنقول ليش قد أنا تاعب، وهذا شاء الله يرجع بالسلامة. لو نصدق لأرواحنا ما عاد نرحلنا من السوق إلا مغرب. هي
1: أنت قلت عتشلنا القلعة؟
2: أيوة يا با، أنتو قلتوا عتشلنا القلعة.
0: مش وقت هالقلعة يا محمد، مش وقت هاليو.
2: كان اشتروا لنا شرب زبيب قد احنا عاطشي.
0: حاضر يا حج محمد، حاضر حاضر يا حج فاطمة، نشتري لكم شرب زبيب ونشل لكم قلعة السنارة، وبعدها نرجع الخيمة. تمام، اخطوا قبالي.
1: اتخرجنا بنفس ماشي ما نشتيش قد انت فاقد لحمادي يومه.
0: اتخرجنا
1: معنا زبال،
0: مش شوف حق مدلنا حمادي جاك خلقه. كلنا رحلنا نتغدى ونفعلنا عودي قاعد ونصلي على رسول الله، جيتوا حنبتونا في السوق او ما رأيش يا حج فاطمة؟
1: ما عرفش، شلنا القلعة ورجع خزن لو ما تشبع.
0: ها هذا حمادي، حمادي بداعي. الا امان الله انه حمادي ما جاب الله هنا، وذا قلنا عن سن خزن عنده. راعي هنا يا ابني انت امك، ازيل ابسل عمك حمادي ما جابه.
3: يا إحياء.
0: أيوة يا حمادي.
3: إحياء
0: خير، ما جابك لهنا؟
3: دريت عينه النقيب حسن خالك، دريت عينه يا إحياء.
0: النقيب حسين عينه، ما عندك من خبر؟
3: خالك حساي صار لا عزي.
0: لا عزي؟
3: أيوة يا إحياء عزي.
0: ما شريف على العزم،
3: صار يوصل رسالة من أمير الحج ورؤساء القوافل إلى حاكم عسي من أجل سلامة الطريق.
0: وين قال لك يا حمادي بهذا الخبر؟
3: قال لي واحد صاحبي، هو يعرف أمير الحج.
0: من هو صاحبك هذا؟ لا تحرق دمي يا حمادي، اتحاكى.
3: صاحبي هو قاضي جامعنا في القافلة.
0: الله يسامحك يا خال حسين، الله يسامحك، تخبي على نسبك. الله يسامحك.
3: لا تقلق يا أخي يحيى، رضعي يرجع. لا قل لي يا أخي يحيى، عتسر طريق القلعة؟
0: أيوة، نسر نشل الولد وامه لا قلعة السناري يعرفوها.
3: هي انتبع على نفسك
0: للمي يا حمادي، ما به
3: بيشبحوا الخضعة.
0: مشكلتك يا حمادي انك ما تدريش اي حين يزبجوها الناس. هي انتبه لاي يشبحوك انت.
3: القلعة عمال المجانين لعلق احسن لك يا يحيى.
0: وذن خارج.
3: تمام تمام خلاص، لكن لا تتأخر، اقضب بسرعة، معانا بقعة تجنن عند واحد من تجار صعبة.
0: يا سلام، القضبة القضبة، يلا خليني اسرق قضبهم والحق. يلا
3: يلا وانا اعظم قضنا.
0: يلا يا حمد في امان.
1: هيا يا يحيى حركنا شمس.
0: يلا يلا يلا يلا يلا.
1: ما مع حمادي مده لا هانة
0: ولا معشي. سلامتش يا فاطمة، ولا معشي. هيا عم خطر القلعة.
1: هيا ما سبر الطبيعة، ما قد قال لك حمادي؟
0: قال لي سر خطير برد على قلبي.
1: وما هو هذا السر يا يحيى؟ أمان كلي
0: دريت أين النقيب حسين يا فاطمة.
1: خالي؟
0: إيه
1: ما قال لك أينهم؟
0: عن جبر بعد، عن جبر بعد لما نرجع. هي ما رأيوش نبطل سيرة القلعة، ننزل نجر على صغير اللحمة ونسبق، نجهز الغداء لا يجي خالص وإحنا ما بحد.
2: أيوة أيوة يما، جو نرجع دالحين حاسب لا يجي وجدي وإحنا ما بحد، والقلعة حنرجع نصير بسرهانة وجدي.
0: تمينة، هي جو نخطرنا من هنا. أوريكم القشلة على الطريق. قلعة صغيرة هكذا.
1: أخطان رحلنا، مش وقت القلعة ومش وقت القشلة، نصير نبصر خالد
0: بعدش يا فاطمة.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: مالك؟
2: الله مسكين يرحم يستاهل، خلي يردها الصيد لا صنعة. جينا نحج ولا جينا نلوي؟
3: والله ما هو قايل جبر كذا، انت تراه تاعب وحالته لام الصبيان، يبعد عندنا هنية ولا ما يد الله العاجز.
4: وهذا شو أكرمكم الله يا بيت فايع، والله ما نقدر نجازيكم.
5: يا قوة الله، ما شاء الله ما شاء الله على ابن محمد، ما شاء الله نصع يا ابن
6: نصع. نفسر كذا الحجاج ملان صعدة،
7: كلهم طالبين رضا الله ومغفرته ورحمته
6: عن حج هذا السنة أو ماشي.
7: ورجعنا أخطاذ الحين نصير نصلي في جامع الإمام الهادي وندعي إن الله يفرج علينا.
6: يا الله فرج بعدك يا سيدي علي، ما عندك بسم الله.
8: أنا شيء جمال إس رجعنا وبي من ثقل
2: الأحمر.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 17 و18 من سورة يونس، وهي سورة مكية، والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تتضمنان حكم الله على من لا يؤمن بالآخرة ولا ينتظرون جزاء الله فيها بأن مأواهم النار. لماذا؟ لأنهم كما توضح الآيات رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ومن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها فإن هذا يفضي به إلى أن ينفق كل طاقاته وكل قدراته في مكاسبها، وأن يجند كل جهده ووقته في متاعها وزينتها، وهكذا يستمر لاهثا وراء ما يكسبه، مشغولا بما يطمح إليه، لاهيا بما يطمع فيه، فيختم على قلبه وسمعه، ويستغرق تفكيره، ويستولى على مداركه وقواه، فتصبح الدنيا هي المنتهى والمرام، وهي أكبر همه ونهاية علمه، بل وتصبح زينتها ومتعها معبودة له من دون الله، فينسى الله ولا يخشاه بل يخشى الناس، لا يخاف مقام ربه بل يخاف مقامات الطغاة والأصنام البشرية، لا ينهى النفس عن الهوى بل يتخذ إلهه هواه. ومن كان هذا حاله فماذا نتوقع منه؟ هل نتوقع منه الصلاح والتقوى؟ هل ننتظر منه العدل والإحسان؟ كلا، بل إن من البديهي أن يفجر ويطغى ويظلم ويسيء ويعبث في الأرض الفساد. وكيف لا، وقد اعتبر الدنيا منتهى رضاه، وقنع بمتعتها المؤقتة، واطمأن إلى زينتها السريعة الزوال، ولم يرتقب نهاية، ولم ينظر لغد. ولهذا فإنه يمضي إلى أهدافه بدون حساب وبدون اتزان، ويتخذ لنيل غاياته وسائل غير مشروعة وأساليب منكرة، ويبتدع من الحيل والأباطيل مرامه ما يغطي به وجه الحق، ويخرق قواعد النظام، ويقفز على موانع الشرع وحرمات الله. نعم، هذا هو المسلك البديهي ممن لا يرجون لقاء ربهم، وممن رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، وهذا هو المنتظر منهم في كل حال وفي كل مجال من مجالات الحياة، سواء كانوا تجارا أو قضاة أو صناعا أو مزارعين أو موظفين أو أولي أمر ورئاسة أو أي مهمة ومهنة في الحياة الدنيا. فالتاجر وذو المال إذا كان لا يرجو لقاء ربه ورضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، فإنه يجمع المال بكل احتيال، ويعدده في مجالات وحقول الاستثمار بشكل هلوع شره، يحجب كل فرصة لسواه، ويسد كل طريق عن نشاط الآخرين، ويتخذ من الوسائل المعوجة لذلك ما يمكنه من الوصول ولو على أشلاء الشريعة والإنسان. وقد لا يتورع أمام ضغط أطماعه وشراهته عن الاتجار في المحرمات أو في المواد الفاسدة، وقد لا يرعوي عن الغش والإخلال بمواصفات المواد التي يبيع، ولا يفي بل يطفف في مقاديرها وعبواتها، ولا يخشى عدم صلاحيتها للإنسان، ولا ينظر إلى ضررها بالبيئة والحيوان. وكذلك القاضي حين لا يكون ممن لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا، فإنه قد يتحايل على الشريعة والقوانين، وقد ينفق جهده في تأويل النصوص والمواد بما يتفق مع مصلحته وهواه، وعلى هوى من يؤجره، ولو على حساب هدم الحق والشريعة، وهدر الدم، وهتك العرض للإنسان والأوطان. هذه مجرد أمثلة والنماذج لبعض أو أهم عناصر المجتمع. أما حين يستمرئ هذا المسلك قادة المجتمع وأولو الأمر فيه، فإن الفساد يصبح مطمع الجميع ومطمع المتخلفين عن ركبه المنكود. فإذا الحياة كلها فساد وغش وظلم وبهتان وتحايل وعدوان وبغي وطغيان، ويصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، كل هذا هو نتائج ومصير من لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فأنستهم الله وأنستهم يوم الحساب، وأصبحوا غافلين عن هذه الحقيقة التي آياتها وعلاماتها تتوالى عليهم كل حين وكل يوم، وتلوح أمامهم في كل شيء وكائن. أليس الموت والحياة ظاهرة يومية للأفراد والدول وللحيوانات والأشجار ولكل شيء؟ أليس التغير والتبدل في الأشياء والأجرام الأرضية والسماوية عادة ملموسة؟ إذن فإن الرجعة إلى الله ضرورة حتمية ليجزي الناس بما كانوا يكسبون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم، وكلها حقائق تؤكد أن كل شيء له أجل مسمى ونهاية قادمة، فما بال الإنسان يظن أنه خالد ما له من زوال؟ إنها الغفلة، الغفلة عن آيات الله. ولكنه يا للعجب، مع غفلته عن هذه الحقائق نابه ذكي في حب الدنيا وجمع المال، ذكي في ابتداع الحيل التي تجر الناس والحقوق إلى شباكه وتصيد البعيد والقريب إلى خزائنه، وفي ابتكار الأساليب التي تغطي الحق وتطمس الشرع وتقلب الباطل صوابا، ظنا منه أن هذا هو الكسب وهذا هو الربح، غير مدرك أن هذا ليس إلا الخسران المبين. وكيف لا، والله يقول في الآية الثانية مما نحن في صدده: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، فبئس الكسب وبئس المأوى. وبعد أيها الإخوة، فإذا كان هذا هو حكم الله في من لا يرجون لقاء الله وربوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهل نحن المسلمين جميعا مبرؤون من هذه الصفات؟ هل كبراء المسلمين وقادتهم وعلماؤهم وقضاتهم وتجارهم وذو المال منهم وأولو الأمر منهم مبرؤون من هذه السمات؟ إن المتأمل بإنصاف والمتابع بصدق لأحوال المسلمين عامة يجدهم غير مبرئين من هذه الصفات وغير خالين من هذه السمات، إذ لو كانوا يرجون لقاء الله ولم يطمئنوا للحياة الدنيا لما خضعوا للطغاة، ولما والوا الكفار على بعضهم، ولما تظالموا فيما بينهم وتقاتلوا، ولما أصبحوا أتباعا مستضعفين في الأرض. إن الدنيا قد قيدتهم عن التوجه إلى الله، وإن اطمئنانهم بها ورضاهم قد أقعدهم عن الجهاد في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وإن غفلتهم عن آيات الله قد فتحت عيونهم على الهلع والذل للشهوات وعبادة الهوى، وعلى ظلم بعضهم وكراهية أنفسهم وحب أعدائهم، ظنا منهم أنهم كاسبون، ووهما منهم أنهم في مأوى أمين منهم، غير مدركين أنهم قد خسروا الدنيا والآخرة وأن مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اللهم اكشف عنا غشاوة الغفلة واجعلنا ممن يرجون لقاك، والسلام عليكم.

عرفتم به سابعا كما شرع الله، وقبلتم الركن الكريم تبركا، وكم قبلاته للخلائق أفواه.

يستثنى في الشرع إلا هو.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في هذه الأيام المباركة، أيام العيد وما بعد يوم العيد، ما تسمى بأيام التشريق، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد، أي يوم ثاني العيد ويوم ثالث العيد ويوم رابع العيد. هذه تسمى أيام التشريق، وهي من الأيام أيام الذكر والشكر والحمد لله سبحانه وتعالى. وبالتالي يجب أن نستفيد من الأذكار التي شرعها الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، لأنه شرع للمسلمين من أكبر وأهم الأذكار التكبير لله. تكبير لله سبحانه وتعالى يبدأ من فجر يوم عرفة، من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى ثالث أيام التشريق بعد صلاة العصر في ثالث أيام التشريق، أي صلاة العصر في رابع أيام العيد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. هذا التكبير يجب أن يكرره الإنسان حتى في غير الصلوات، أن يكثر من التكبير لله، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا وأمرنا وأراد لنا أن نكثر من ذكره. واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، مثلما ذكر في آيات أخرى الأيام المعلومات، وهي أيام العشر من شهر ذي الحجة. إذن من المهم أن نستفيد من التكبير المتكرر لله، ليترسخ في نفسياتنا أن الله هو الأكبر وأن الله هو الأعظم، لكي لا يرعبنا الأعداء ولا يخيفوننا بطغيانهم. لأننا اليوم حينما نشاهد واقع الأمة، يأتي المسلم ليكبر الله بلسانه، ولكن في قلبه أمريكا هي المسيطرة على كل شيء. كثير من أبناء الأمة يرى أمريكا أنها أكبر من كل شيء، رغم أنه بلسانه يقول الله أكبر. هذا لا يصح، يجب أن يقترن القول بالاعتقاد وأيضا بالعمل، بالموقف الذي ينطلق من هذا الإنسان. لأن أمريكا وإسرائيل يريدون من كل الأمة أن يخضعوا لهم، أن نراهم هم الأكبر وهم الأقدر وهم الأخوف وهم الأكثر قدرة على تغيير وعمل ما يريدون. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن ننظر إليه باعتباره هو الأكبر، فلا يرعبنا الأعداء ولا يخيفوننا بطغيانهم، حتى نتخلى عن ديننا، نتخلى عن جهادنا، نتخلى عما أمرنا الله سبحانه وتعالى. هذا العيد حينما نشاهد حال الأمة اليوم، لابد أن يبقى في الحلق شجاء لدى كل إنسان مسلم، يعتصر قلبه ألما وهو يعرف أن من أبناء هذه الأمة من لا يسلم من صواريخ العدو الصهيوني، ولا من قنابله، ولا من رصاصه، ولا من اعتداءاته حتى في يوم العيد. يعتصر قلب الإنسان ألما وهو يعلم أن هناك أكثر من 10,000 مسلم يقبعون في سجون أشد وألد أعداء هذه الأمة، يعذبون أسوأ عذاب على مدى سنوات، وهم في حالات عذاب، في حالات فراق عن أسرهم، عن أبنائهم، عن آبائهم، عن زوجاتهم. وكذلك من النساء، هناك العشرات من النساء يقبعن في سجون هذا العدو. عندما يعلم الإنسان ويشاهد الإنسان أن هناك في فلسطين وفي غيرها، وخاصة في فلسطين، من الأطفال من لا يجدون الخبز، والمسلمون في أصقاع الأرض يأكلون ألذ أنواع اللحوم، وأولئك لا يجدون الخبز في أسوأ حالة، فيما يعبر عن بعد كبير جدا لهذه الأمة عن الله سبحانه وتعالى. كل إنسان مسلم لديه غيرة، لديه نخوة، لديه شهامة، لا ينسى أولئك. يجب أن يتذكر دائما أن مسؤوليتنا عالمية كبيرة جدا في التصدي لكل الطغاة، في نصرة كل المستضعفين، وأن هذا العيد العظيم الذي يربطنا بإبراهيم عليه السلام، إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، إبراهيم الذي كسر الأصنام وقدمه الله ليكون إماما لنا، إني جاعلك للناس إماما، إماما بمعنى قدوة، نموذج. سيبقى إبراهيم عليه السلام قدوة لنا، قدوة في وجه طواغيت هذا الزمان. كما كسر الأصنام بفضل الله كسرنا صنم أمريكا وإسرائيل، كسرناه معنويا وكسرناه ماديا، وسنحقق الانتصار بفضل الله، انتصار التام والشامل، لأن هذا ما أراده الله لعباده المؤمنين. سنبقى كإبراهيم حينما بهت في وجه الذي كفر، وسيبهت الذي كفر مرات ومرات حتى ينتهي. سنبقى كإبراهيم عليه السلام وهو يرمي الشيطان بالحصى، سنبقى نرمي العدو بكلماتنا، بأفواهنا، بقنابلنا، بصواريخنا، بكل ما أوتينا من قوة، نعد العدة لنبقى كإبراهيم، لا نخاف في الله لومة لائم، نتصدى للطواغيت وعلى رأس أمريكا وإسرائيل ودول الغرب الكافر، لنبقى كما وصف الله عباده المؤمنين في القرآن، أشداء على الكفار. وفي نفس الوقت يجب أن نكون رحماء فيما بيننا، أذلة على المؤمنين. لا ننسى في العيد أن نغفر، لا ننسى في العيد أن نصفح، لا ننسى في العيد أن نسامح إخواننا من المؤمنين، أن ننسى كل المواجع وكل العداوات وكل الزلات، أن ننسى كل ما يحيي في قلوبنا الفرقة والأحقاد، نمسح الأحقاد والضغائن، نصل الأرحام، نزور الأرحام، نصلهم بكل ما نستطيع، نكثر من السلام فيما بيننا كما أراد الله سبحانه وتعالى، نزور أيضا روضات الشهداء لنتذكر أولئك العظماء الذين قدموا أغلى ما يمتلكون، لتبقى الأمة في عزة وفي كرامة، وليبقى الناس مصانة لهم أعراضهم وأموالهم، لنشارك أيضا في زيارة الجبهات ورفع المعنويات للمؤمنين المجاهدين الصابرين المرابطين في تجهيز القوافل العيدية. أيضا من المهم في العيد أن نتخلق بأخلاق الإسلام، توجيهات الله سبحانه وتعالى لنا يجب أن نطبقها بكل ما أوتينا من قوة، لأنه مع العيد يخرج الناس إلى المتنزهات، إلى الحدائق، إلى الأماكن العامة، فتظهر بعض السلبيات، مظاهر تبرج ليست من الإسلام ولا من أعراف ولا من تقاليد ولا من هوية الشعب اليمني المؤمن. البعض في العيد لا يلتزم بتوجيهات الله سبحانه وتعالى في أن يكون هناك حشمة وحياة وعفة، والبعض لا يلتزم أيضا في أن يكون هناك غض للبصر، والبعض أيضا لا يلتزم بتوجيهات الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك مشي متواضع فيكون في حالة سرعة جنونية في العيد، خاصة مع التزاور وخاصة مع السفر تكثر مظاهر السرعة فتكثر معها الحوادث، وعند ذلك تتحول الأفراح إلى أتراح ويتحول العيد إلى مواجع. المفترض بالإنسان أن يمشي كما أمر الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، بمعنى أنك يجب أن تخفف، أن تهدئ من سرعتك، لا يجوز ولا يليق بك أن تمشي في حالة استكبار ولا في حالة خيلاء ولا في حالة عجب. أيضا في المدن تكثر حالات الازدحام في العيد، ولذا يجب أن يكون هناك تعاون من المواطنين مع رجال المرور، مع رجال الأمن، مع من يبذلون جهدهم في تنظيم حركة السير، ومع من يبذلون جهدهم في تأمين الناس ليحظوا بفرحتهم وهم في أمن وفي أمان وفي استقرار. يجب أن يكون هناك احترام لكل هؤلاء وشكر لهم وتعاون معهم. من المهم جدا في العيد لمن استطاع أن يضحي أن يكون هناك اهتمام بالفقراء والمساكين، ألا يأكل الإنسان وينسى جيرانه وينسى أهله وينسى من لا يمتلكون المبلغ البسيط ليشتروا لأولادهم قطعة لحم في هذا العيد، أن يكون هناك عند الإنسان اكثار من الصدقة من الاهتمام بالفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين، بمعنى أنك يجب أن تحاول أن تدخل الفرحة إلى قلب غيرك ليدخلها الله سبحانه وتعالى إلى قلبك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أصباب راحتي. والضب كلما جرى مع الجملين والضب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
1: الله أكبر، الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، وعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام على النبي الهادي.

من جد السرى عرفات تجلو كل قلب صادي. أحرمتم جفني المنام ببعدكم

آدي. لبسوا ثياب البيض شارات الرضا، وأنا لأجل الحبيب.

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع محافظ البيضاء عبد الله إدريس ونائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي اليوم على أحوال المرابطين في مديريتي الزاهر وذي ناعم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وخلال الزيارة التي رافقهم فيها عدد من قيادات السلطة المحلية نقل الزائرون للمرابطين تهاني قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى بهذه المناسبة الدينية. وأشار الزائرون إلى ما حققه المرابطون في مواقع مديريات البيضاء من نجاحات وانتصارات أفشلت محاولات العدو في النيل من الوطن وأمنه واستقراره. وأشاد محافظ البيضاء بالصمود الأسطوري للمرابطين وثباتهم في مواقع الشرف والبطولة بمديريتي الزاهر وذي ناعم. بدوره نوه نائب وزير الإعلام الدكتور البخيتي بتضحيات أبطال الجيش والأمن في الدفاع عن عزة وكرامة الوطن وحماية أراضيه. من جهتهم أكد المرابطون استعدادهم وجاهزيتهم الكاملة لمواصلة تنفيذ المهام المسندة إليهم على أكمل وجه وتحقيق المزيد من الانتصارات. وكان الوفد الزائر قدم قافلة ب200 رأس أغنام للمرابطين في مديريتي الزاهر وذي ناعم. افتتح محافظ البيضاء عبد الله إدريس ونائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي اليوم إذاعة محافظة البيضاء. وأشاد المحافظ إدريس بجهود الكوادر الإعلامية بالمحافظة منوها بدور الإذاعة في إيصال الرسالة الإعلامية عبر الأثير إلى كافة المديريات والمحافظات المجاورة، وأكد أهمية التركيز على فضح جرائم العدوان وتعزيز الصمود المجتمعي ومواكبة التطور الذي تشهده المحافظة في مختلف المجالات. بدوره ثمن نائب وزير الإعلام صمود منتسبي الإعلام بمحافظة البيضاء ودورهم في مواجهة العدوان وكشف جرائمه بحق الشعب اليمني. وأشاد بأداء مكتبي الإعلام ووكالة سبع وإذاعة البيضاء في مواكبة كل الفعاليات والأنشطة الرسمية والشعبية التي تشهدها المحافظة، مؤكدا حرص الوزارة على دعم الإذاعة بما يمكنهم من أداء رسالتها وفقا للإمكانيات المتاحة. تفقد محافظ مأرب علي طعيمان ونائب وزير النفط والمعادن محمد النجار اليوم أحوال المرابطين في جبهات العزة والكرامة بمديريات سرواح في محافظة مأرب بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وخلال الزيارة ومعهما قيادات من السلطة المحلية والأمنية والعسكرية نقل الزائرون المرابطين تهاني وتبريكات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى بهذه المناسبة الدينية الجليلة. وأكد الزائرون أن الزيارة تأتي تقديرا للدور الوطني الذي يضطلع به أبطال القوات المسلحة والأمن المرابطين في جبهات العزة والكرامة، مثمنين الروح المعنوية العالية والثبات الذي يجسد معاني الوفاء والانتماء الوطني. من جهتهم أكد المرابطون جاهزيتهم واستعدادهم لمواصلة أداء واجبهم بكل ثبات وعزيمة وإصرار. قدمت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم قافلة عيدية، ونفذت زيارات معايدة للمرابطين في جبهات محافظة الضالع. ونقل وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور خالد الحوالي ومرافقه للمرابطين تهاني قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء بهذه المناسبة الدينية الجليلة. وأشاد الزائرون بثبات المرابطين في مواقعهم وبما لمسوه من إرادة وعزيمة قوية ومعنويات ويقظة عالية. زار القائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات أنس سنان اليوم المرابطين في جبهة العود من منتسبي اللواء 12 صماد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعبر الزائرون عن سعادتهم بمشاركة المرابطين في ميادين العزة فرحة العيد، لافتين إلى أن تضحياتهم صنعت النصر والمجد للشعب اليمني، وأشادوا بثبات المرابطين في مواقعهم وبما لمسوه من إرادة وعزيمة قوية ومعنويات عالية ويقظة. تفقد وكيل أول محافظة الحديدة مسؤول التعبية العامة أحمد البشري ووكيل المحافظة للشؤون مربع المدينة علي الكباري أحوال المرابطين في الدريهمي والساحل الغربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وخلال الزيارة تبادل البشري والكباري مع أبطال القوات المسلحة تهاني العيد، معربين عن الاعتزاز بجاهزيتهم ويقظتهم المستمرة لحماية الوطن وكذلك ثغوره في جبهات العزة والكرامة. كما تفقد وكيل محافظة الحديدة لشؤون المديريات الشمالية غالب حمزة أحوال المرابطين في جبهة رأس عيسى بمديرية الصليف بذات المناسبة. وخلال الزيارة أشاد الوكيل حمزة بالصمود الأسطوري والجاهزية العالية التي يتمتع بها أبطال القوات المسلحة في جبهة الساحل الغربي، مثمنا تضحياتهم في الدفاع عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره ومواجهة لقوى العدوان والشر في ثغور العزة والكرامة. كما نظمت السلطة المحلية والتعبئة والمكاتب التنفيذية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية بمديرية القناوس بمحافظة الحديدة زيارة عيدية للمرابطين في جبهة ميدي بمحافظة حجة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وخلال الزيارة التي قدم الزائرون قافلة عيدية خلالها احتوت على عدد من المواشي وجعلت العيد كهدية رمزية من أبناء المديرية المرابطين في ثغور الوطن. تفقد فريق من جامعة صنعاء وملتقى الطالب الجامعي أحوال المرابطين من أبطال الجيش والأمن في عدد من المواقع والجبهات المتقدمة شمال مديرية حيس بمحافظة الحديدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقدم الزائرون قافلة وهدايا عيدية للمرابطين ناقلين لهم تهاني القيادة الثورية والسياسية بهذه المناسبة الدينية العظيمة، وأشادوا باليقظة العالية والصمود الأسطوري الذي يسطره الأبطال في مختلف الجبهات دفاعا عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره. فيما أكد المرابطين في حيس ثباتهم في مواقعهم بمعنويات وجاهزية عالية للتصدي لأي تصعيد وكذلك تنفيذ المهام والخيارات التي تتطلبها هذه المرحلة. سير أبناء مديرية السبعين في أمانة العاصمة اليوم قفيلة عيدية دعما للمرابطين في جبهة الساحل الغربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتبادل الزائرون التهاني مع المرابطين بعيد الأضحى معربين عن الفخر بثبات وتضحيات المرابطين في جبهات العزة والكرامة دفاعا عن الوطن وسيادته ومواجهة لقوى العدوان. وأكدوا أن الزيارة والقافلة التي جهزها وقدمها أبناء السبعين تجسد الوفاء والعرفان المرابطين تجاه ما يسطرونه من ملاحم بطولية وتضحيات في سبيل الله وكذلك الذود عن حياض الوطن. وزعت المؤسسة العامة للاتصالات في محافظة الحديدة اليوم لحوم الأضاحي على 200 أسرة من منتسبي جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين بتكلفة مليوني ريال في إطار برامج التكافل الاجتماعي والمبادرات التي تنفذها المؤسسة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وخلال التوزيع أشار وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي إلى أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن تتطلب توسيع نطاق المبادرات الخيرية والإنسانية بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الفقيرة. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم، لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
7: مصلحة الضرائب والجمارك.

0: سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون الأعزاء والأخوات المستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر الذي نعيشه اليوم. ومن تلك الدروس أن الحقوق الكبرى لا تستعاد بالمراهنة على وعود الخصم وحدها، فقد تبين لنا من خلال تعامل الإمام يحيى مع تلك القضية وتعامل عبد العزيز أيضا بن سعود أن الاكتفاء بالمسار السياسي والقضائي مع خصم يماطل ويتنصل قد يتحول إلى رهان خاسر، وأن الحقوق إذا لم تسند بقوة موقف وحدة داخلية وضغط مستمر قد تضيع بين الوعود وبين المجاملات وبين الضعف الذي تعاني منه الجبهة الداخلية، وأن السلام والحكمة مطلوبان لكنهما لا يعنيان ترك الجاني يشتري الوقت حتى يغير موازين القوة. في واقعنا اليوم يجب أن تقترن المطالبة بالحقوق بخطة عملية وأدوات ضغط وحفظ للذاكرة واستعداد يحمل موقف. يعني عندما نطالب السعودية ونضغط عليها بأن تنصف هذه المجازر، مجزرة تنومة ومجازر 2015 وما بعدها، يجب أن تكون هناك خطة عملية مزمنة، لا نترك الحبل على الغارب، أدوات ضغط مستمرة، حفظ للذاكرة أيضا، مش مرة رجع يطلع مسؤول يقول لا عاد تكلموا عن هذا المجزرة، لا عاد تكلموا عن هذه القضايا، اسكتوا ما نشيش نغثيهم. لا، لابد أن يكون كذلك. فالحق الذي لا يجد من يحرسه بوعي وقوة قد يتحول إلى ملف مؤجل ثم منسي. الدرس الثاني أن التردد في لحظة الفرصة قد يكلف الأمة ثمنا باهظا. فالنص والدرس الماضي يشير إلى أن لحظة الغضب الشعبي والاستعداد العام كانت فرصة لصناعة موقف قوي وموحد، لكن تأجيل الحسم أضع عوامل قوة مهمة، ثم جاءت المواجهة لاحقا في ظروف أضعف وأعقد. ففي قضايا الأمة ليست كل الأزمنة سواء، هناك لحظات تاريخية يكون فيها القرار أقدر على صناعة التحول، والقيادة مطالبة طبعا بتمييز وقت الصبر من وقت الحزم ووقت الانتظار من وقت المبادرة. في واقعنا يجب أن نفهم جميعا أن ضياع الفرص الكبرى قد يجعل المواجهة اللاحقة أكثر كلفة وأقل جدوى. الدرس الثالث أن الانقسامات الكبرى، الانقسامات الداخلية، المتمردين المنافقين الداخليين هم أخطر من العدو الخارجي، لأنهم يشلون حركة القائد ويضعفون موقفه. فقد تبين لنا أن الإمام يحيى كان يعاني من تمردات داخلية متعددة في البيضاء، في حاشد، في بكيل، في الزرانيق، في غيرها في نفس مدة المجزرة، وهذا أربك حسابات الحرب. هؤلاء المتمردون وفيهم من تآمر طبعا بما في ذلك الذين فروا إلى ابن سعود الشيخ ناصر الأحمر، هم من ضاعفوا توجس الإمام وقلقه وتردده، وهم من شاركوا في هزيمة اليمن حتى لم تنتصف لشهدائها في تنومة. في واقعنا المعاصر اليوم نرى كثير من الدول العربية تعاني من انقسامات داخلية وخونة ومرتزقة يخدمون الأجندة الخارجية على حساب وحدة الأمة. عندنا في اليمن نرى ذلك، والدرس أنه قبل مواجهة العدو الخارجي يجب معالجة الانقسامات الداخلية ونبذ المنافقين، لأنهم الطابور الخامس الذي يضعف أي قيادة. أي قائد يهمل التحديات الداخلية ويركز فقط على العدو الخارجي سيقع في فكي كماشة، خيانة من العدو وعدوان من الخارج. الدرس الرابع، الوعي بالعدو شرط لاختيار الموقف الصحيح. تبين لنا أن سوء تقدير طبيعة المشروع المعادي ابن سعود أدى إلى التعامل معه بأمل زائد في الإنصاف والوئام. والحقيقة أن الخصم الذي يقوم على الغدر والتوسع وصناعة الرعب لا يكفي معه حسن الظن والخطاب الوحدوي العام. التمييز بين الخلاف السياسي العادي والمشروع العدواني الخطير ضرورة في صناعة القرار. وحين لا تفهم طبيعة العدو مبكرا قد تتخذ مواقف رخوة تمنحه فرصة التمكين والاستعداد. وفي واقعنا يجب أن يبنى القرار على معرفة دقيقة بتاريخ الخصوم وأهدافهم وأدواتهم، وليس على الأمنيات وحسن الظن.

0: كنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف يبرر العلامة الكاتب محمد رشيد رضا مذبح التنومة بدعوى أن النجديين ظنوا أن هؤلاء الحجاج نجدة بينما كانوا عزلا من السلاح ومعهم النساء والعجزة؟ وسألنا أيضا وقلنا كيف يمكن لعالم مسلم أن يستحل دماء 3000 حاج أعزل بينما يتورع عن الفتية في حلالية التلغراف لعدم وجود نص فيه؟ وسألنا أيضا وقلنا لماذا تحولت مجزرة تنومة إلى جرح يمني عام لم تخلو منه قرية ولا بيت من بيوت اليمن تقريبا؟ والواقع إذا قرأنا موقف البلدان العربية والإسلامية فطبعا لا تتوفر لدينا معلومات تفيد مواقف وردود أفعال البلدان العربية والإسلامية حول تلك المجزرة، لكن من خلال مثلا جريدة القبلة المكية التي كانت لسان حكومة الشريف حسين في الحجاز، ومن خلال الطبيعي في أخلاق العرب والمسلمين، من المتوقع أن تلاقي تلك المجزرة الرهيبة والفظيعة استنكارا شديدا إذا نقلت بما وقع، إذا نقلت إليهم بالشكل الذي وقعت فيه، ولا بد أن يكون هناك إدانة بالغة منهم. جريدة القبلة وصفت المجزرة في حينها بعنوانتها خبرها في الصفحة الأولى عندما قالت فاجعة فظيعة، في الافتتاحية كتبت فاجعة فظيعة وشرحت فيه مكانها وكيفية القضاء على الحجاج، إلى أن ختمت بقولها فماذا عسى أن نقول في هذه الفاجعة الفظيعة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ، ولا نشك أن أولئك الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وبالتأكيد فهذا هو موقف حكومة ملك الحجاز الشريف حسين بن علي بن عون، بل كان اتهام المحاذية لتنومة والتي كانت تخضع لحكم الشريف حسين ملاذا للناجين من الحجاج عندما فروا بجلودهم إليها ونجوا، وبالتحديد إلى مركز بارق فيها نجا منهم حوالي 500 حاج. طبعا هذا المركز كان تحت إمرة الشريف راجح أحد أشراف الحجاز تحت الذي يدين بالولاء لحكومة الحجاز، وكان أمير الحج والحجاج الناجون معه قد وصلوا إليه، ومن هناك أبرقوا بخبر الوقعة الأليمة. ثم سرعان ما سافر من أراد الحج من أولئك الناجين إلى جدة ثم مكة لتأدية مناسك الحج، وصلوا جدة بتاريخ 4 ذي الحجة 1341 هجرية، وبعدها بقليل وصلوا مكة والتقوا بالشريف حسين وحلوا ضيوفا لديه وشرحوا له عن كثب تلك الحادثة الأليمة. تلك الحادثة الأليمة لقد انقسم موقف علماء المسلمين إزاء هذه المجزرة. مثلا يعني مما وصل إلينا من كتابات بعض علماء المسلمين كما هو الحال في كل زمان وفي كل مكان، انقسم موقفهم إلى موقفين: موقف مبرر للجريمة وهم أولياء وحلفاء بن سعود وعلى رأسهم صاحب المنار محمد رشيد رضا، وآخر مستنكر وهم الذين سخروا أقلامهم لتعرية قرن الشيطان وفضح الوهابية التكفيرية، وعلى رأسهم السيد الأمين العام لصاحب كتاب كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب. طبعا رشيد رضا ادعى أن النجديين ظنوا الحجاج نجدة للشريف حسين في الحجاز، وادعى أن عبد العزيز اعتذر عن الحادثة وأنه اتفق مع الإمام على التعويض مقبول. أجابه السيد الأمين طبعا، وهذا كله كلام غير صحيح ومردود عليه، وقد أجبنا على كل هذه الدعاوى، لكن لا بأس أن نسمع ما أجاب به عليه السيد الأمين العامل في الرد عليه، وهو أحد علماء جبل عامل في لبنان. يقول له هذا عذر فاسد بارد يراد به ستر فضائع الوهابيين في استحلال دماء المسلمين وتوجيه بأسهم وسطوتهم وأفواه بنادقهم كلها إلى قتال المسلمين خاصة. يقول أيضا وأما قول صاحب المنار إنهم اعتقدوهم نجدة وكيف ذلك وهم عزل من السلاح، ويقول أيضا ولو كانوا مسلحين، لو كانوا الحجاج مسلحين ما استطاع الوهابية قتلهم ولكانوا أقصر باعا من ذلك. ويقول أيضا وهل تخفى حالة الحجاج من حالة الغزاة المحاربين؟ فكيف يمكن لعاقل أن يعتقد أو يظن أنهم نجدة؟ ويسوق السيد الأمين شواهد لفظاعات الوهابيين النجديين إذ يقول وهل اعتقد الوهابيون في أعراب شرق الأردن أنهم نجدة حينما غزوهم في عقر دارهم وعملوا فيهم رصاص البنادق وحتى السيوف؟ ويقول أيضا ويسأل وهل اعتقدوا في أهل العراق أنهم نجدة فتابعوا عليهم الغزو والقتل والنهب؟ ويقول أيضا وكيف ساغ للوهابيين وهم وحدهم المسلمون الموحدون الأبرار الأتقياء الورعون، طبعا هذا بصيغة التهكم، الذين تورعوا عن الفتية في التلغراف لعدم النص فيه أن يقتلوهم قبل سؤالهم وتعرف حالهم، ولكن حالهم كما قال الحسن البصري في أهل العراق يسألون عن دم البكة ويستحلون دم الحسين. هذا هو موقف عالمين اثنين من علماء المسلمين. رأينا أحدهم يوالي آل سعود وابن سعود ويبرر فعلته وجريمته ويدعي بأن قتلوهم ظنا منهم أنهم نجدة عسكرية لشريف الحجاز. وأيضا موقف آخر للشريف العاملي الذي رأيناه يرد ردا قويا على ذلك العالم الذي يجري ويسير في البلاط السعودي. نأتي إلى الشهداء وعدد الشهداء. طبعا المصادر اختلفت اختلافا شديدا في عددهم. المؤرخ زبارة مثلا يقول زيادة على 2000 قتيل. إحدى الوثائق البريطانية تحدد عددهم وتقول قافلة كبيرة، وفي وثيقة أخرى تقول كانوا 500 حاج. صاحب كشف الارتياب يقول كانوا 1000 إنسان ولم ينجوا منهم غير رجلين. القاضي السياغي يقول عددهم 1800 شهيد. جريدة القبلة المكية قالت إن عددهم تجاوز 2000، منهم 900 فصلت رؤوسهم عن أجسادهم. القاضي الإرياني يقول إنهم 2600 حاج. القاضي الأكوع يقول إنهم كانوا 2600 قتيل. وفي مكان آخر يقول إن عددهم 2700 قتيل أو شهيد. المؤرخ زبارة يقول إنهم نحو 3000. السيد العلامة مجد الدين المؤيدي رحمه الله يقول إنهم حوالي 3500 شهيد. العلامة الجرافي يقول إن عددهم يقارب 4000 حاج، جميعهم استشهدوا ما عدا ما يقارب 280 شخص. طبعا قدر العدد الحجاج النزيه العظم مرة ب 8000 غير 2000 من الحضارم، وأخرى قدر بحوالي 6000، ومرة ثالثة قدر بحوالي 5000 حاج. يقول كلهم قتلوا إلا نفرا قليلا. طبعا تلاحظون هذا التفاوت الواسع في تقدير عدد الضحايا الشهداء من مجزرة تنومة. مؤرخون، لماذا؟ ما هو السبب في هذا الاختلاف؟ هو السبب واضح، أنه لم تكن هناك سجلات وإحصائيات رسمية توثق عدد الحجاج الذين غادروا اليمن في تلك القافلة بسبب الظروف الإدارية البدائية آنذاك، ولكون طريقة تجمع الحجاج بالانضمام العشوائي من الراغبين في الحج من القرى الواقعة على طرق القافلة كلما مرت عليهم، مثلا الحجاج بين صعدة وصنعاء، هذا لا بينضموا عندما تمر بهم القافلة. إذا ما بش لا يوجد إحصائيات ربما رسمية كتبت في صنعاء، ربما كانت هذه الإحصائيات موجودة بعد أن اكتمل العدد مع أمير الحج وبعد يعني بعد أن سافروا. هذا يجعل عملية توثيقهم في صنعاء بشكل رسمي صعبا إن لم يكن مستحيلا. ومع ذلك فإن هناك رقما يبدو أنه اتفق عليه مؤخرا، يعني مع هذا الاختلاف كله نجد مثلا في مخطوط البحث المفيد الذي أورد تفاصيل دقيقة وصادقة تبين أن من كتبها كان مطلعا على الإحصاءات الرسمية اللاحقة التي جاءت بعد لما فيها من نوع التفاصيل ودقة الأرقام، وتدل على أن كاتبها حصل على معلومات دقيقة تتفق مع الوثائق الرسمية التي جرى التعبير بها وعنها لاحقا. مثلا هذا البحث المخطوط يذكر أن عدد الشهداء حصل على ما قيل 2800 رجل، لكن يستدرك كاتبه في الهامش ويقول بل وصل السيد أحمد الوشلي من مكة وأخبر أن القتلى 3105 أنفار على ما حقق، وجاءت بالأخبار من مكة، فرحم الله حجاج بيت الله الشهداء ولعن الله من قتلهم، هكذا كتب. ولعل مؤلف هذا البحث المفيد هو العلامة السيد يحيى بن علي الذاري، طبعا هو الكاتب ولعله هو المؤلف. وكلمة حقق لها دلالة مطمئنة في التحقق والتثبت بأن العدد كان كذلك. على كل حال العدد 3000 هذا أو ما يقارب 3000 يزيد قليلا، هذا أمر استقر عليه حديث الجانب الرسمي اليمني والجانب الرسمي السعودي، كلهم متفقون على هذا العدد. فقد كتبت جريدة الإيمان ونقلت عليها مجلة المنار أن عددهم يربو على 3000 شهيد قتلوا ظلما وهم عزل من السلاح آمين بيت الله الحرام، طبعا على لسان الإمام يحيى. وتكرر هذا في جواب الإمام يحيى على رسالة محمد رشيد رضا إليه بشأن علاقته من ابن سعود بقوله من قتل نحو 3000 مسلم، وكذلك أورد مثله الواسعي وغيره من المؤرخين. ولهذا يترجح أن 3000 شهيد هو العدد المقارب للحقيقة لما سبق، ولأنه قد ورد متأخرا من جهة رسمية وهي الحكومة اليمنية بعد سنوات من الوقعة، أي بعد أن استقرت على رقم تأكد لها من خلال البحث والتوثيق، لأنه من المرجح من المحتمل الراجح أن الإمام يحيى وحكومة صنعاء قامت بتوثيق وبوضع قائمة بأسماء الشهداء تتبعت فيه كل الشهداء، لأنه لا يمكن أن يطالب الإمام يحيى بالديات وبالتحكيم وبالجبر الضرر ولا يوجد لديه كشف بأسماء الضحايا، هذا مستحيل. لكن أين هذا الكشف؟ أين هذا؟ طبعا ربما ذهب وربما انتهى عند قيام ثورة 26 سبتمبر، وطبعا هي التي حرصت على أن تلغي كل شيء يتعلق بحكومة آل حميد الدين، ولم يفرق بعض الثوار بين الإرث التاريخي اليمني وبين إرث السلطة الزمنية الممثلة في آل حميد الدين. ولأن الجهة الرسمية النجدية لما علقت على هذه الدعوة لم تنازع في عدد الحجاج، بل سلمت به، ولكنها ذهبت تنازع في ظروف وأحوال الوقعة. إذن عدد الشهداء يربو على 3000، ولعله كما ذكر المخطوط المفيد 3105 أنفار كما قال ذلك المخطوط. أما فئاتهم وخلفياتهم القبلية والمناطقية والوظيفية والاجتماعية فهم ينتمون إلى مختلف ألوان الطيف الاجتماعي والمكاني في اليمن. هم من جميع مناطق اليمن، من جميع فئاته ومكوناته وتنوعاته. كان الإمام يحيى يقول ويكتب وينشر أن كل بيت في اليمن يحمل ثأرا دمويا على الدولة السعودية يطالبه بالإذن له بأخذه بالقوة الحربية. وأنا أروي عن السيد الأستاذ علي بن محمد الذاري حفظه الله، عن القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني رحمه الله، أنه قال إن المعددة نادبة الأموات. يقول العمراني إن المعددة لم يخلو منها بيت من بيوت أهل اليمن بعد تلك المجزرة، وأنه كان هناك استعداد شعبي عارم وواسع للاستجابة لداعي الجهاد ضد ابن سعود. وتبين لنا من خلال من جمعنا من أسمائهم من الشهداء أنهم كانوا من عدد من الألوية، كانت طبعا تسمى المحافظات في ذلك الحين ألوية، من لواء تعز ولواء إب ولواء ذمار ولواء صنعاء، ومن ضمنه طبعا عمران كانت تتبع صنعاء، وكذلك حجة، لواء حجة ولواء صعدة وغيرها. جريدة الإيمان اليمنية التي كانت تصدر في صنعاء وصفت خلفياتهم الفئوية بأن فيهم العلماء والفضلاء والأشراف، وذكرت سيرة الإمام يحيى أن الشهداء كانوا من العلماء وفضلاء السادة، وكثير من الضعفاء رزقهم الله الشهادة وزفهم إلى غرف السعادة. وتضيف القول وقل أن تخلو قرية من قرى اليمن عن مصاب بعض أهلها بين هؤلاء الحجاج، وذكرت أيضا أن المعلوم أن غالب أولئك الحجاج عمهم القتل.
1: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
0: والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد يحيى أحمد هادي بارك النغاشي من قرية نغاش جبل عيال يزيد محافظة عمران. هذا تربطه صلة قرابة مع الشهيد علي صالح علي العزب الأشموري، ولذلك كانوا جميعا رفقة واحدة مع شهداء الأشمور الذين مر ذكر بعضهم. أيضا الشهيد يحيى ابن إسماعيل الضحياني من أهالي ضحيان صعدة ومن أعيانها وهو مشهور فيها. أيضا الشهيد يحيى ابن حسين ابن مطيع ابن أحمد بن مطيع الأحمر، كان شيخا من قرية ذو مطيع من بلاد العصيمات من حاشد محافظة عمران. أيضا الشهيد يحيى ابن صالح بن أحمد بن يحيى بن محمد المارعي من قلعة بني أسد عزلة حجر مديرية المحابشة محافظة حجة. أيضا الشهيد يحيى ابن عبد الله يحيى بن عبد الله العياني من قرية الضحاي من عزلة ولد نوار مديرية حيدان من صعدة. أيضا الشهيد يحيى ابن علي ابن محمد مجود، هذا كان عالما تقيا من علماء اليمن، وكان يدرس في قرية ذي العتر ومديرية جبل الشرق آنس دمار، وكان من المجاهدين في جيش الشيخ نصير الدين علي المقداد الذي كان يتصدى للحكم العثماني والوجود العثماني في بلاد آنس. طبعا هذا الشهيد المجاهد العالم كان كثير الحج، وكان يؤاجره الناس للحج لتقاه وزهده وعلمه، وذهب في ذلك العام عام الاستشهاد ذهب بحجة نيابة عن الشيخ نصير الدين علي المقداد الذي كان قد توفي حينها فذهب محججا عنه، وقد نجى رفيقه فاستشهد. طبعا الشهيد يحيى بن علي محمد مجود استشهد، لكن رفيقه العلامة محمد بن عبد الله طمح الآنسي عاد وأخبر باستشهاده والآن إلى الأسئلة الختامية، وهي كيف ضاعت أسماء آلاف الشهداء بين غياب التوثيق الرسمي وسطو الأيدي المرتزقة على الذاكرة اليمنية؟ وأيضا السؤال الثاني، هل كان عدد الناجين من مجزرة تنومة بضعة أفراد فقط، أم أن التحقيق يكشف رقما أكبر بكثير مما شاع في كثير من الروايات؟ والسؤال الثالث، لماذا يجب على اليمنيين اليوم أن يعيدوا فتح ملف التوثيق لأسماء شهداء تنومة وناجيها قبل أن يبتلعهم النسيان؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول إجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.

0: سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. ها هو اللقاء يتجدد بكم مستمعين الكرام في مستهل الحلقة 27 من برنامجكم اليومي الحروب اليمنية السعودية وما في طياتها من أحداث بلغت من الأهمية التاريخية ما توجب سردها وفق التسلسل التوثيقي لها للباحث عبد الله بن عامر.
1: المستمعون في ربوع اليمن، يواصل الباحث عبد الله بن عامر سرده للأحداث والوقائع التاريخية لمقاومة عسير اليمنية للغزو السعودي، والتي لم تجد اهتماما من قبل المؤرخين، أو بالأصح عمدوا على تجاهل تلك الحقائق التاريخية.
0: فتحت عنوان ثورة عسير يؤكد الباحث عبد الله بن عامر أنه بعد عودة حسين بن عايض من الرياض استمر على موقفه الرافض للخضوع للدولة السعودية، وهذا الموقف اتفقت عليه القبائل العسيرية على رأسها بنو شهر.
1: كان أبناء عسير يعانون الأمرين من قادة الجيش السعودي والإخوان الوهابيين الذين اشتهروا بالقسوة والعنف مع أهل عسير، الذين عبروا عن تذمرهم من تواجد تلك القوات في بلادهم التي لم تكن تتعامل معهم إلا بمنطق القوة والقسوة.
0: قام حسن بن عايض بتوزيع ما لديه من أموال وأسلحة على القبائل العسيرية، كما طلب من الملك حسين المساعدة، فأرسل إليه الملك 200 مقاتل بقيادة عبد الله بن حمزة الفعر.
1: نجح حسن بن عائض ومعه القبائل العسيرية من هزيمة القوات السعودية، كما استطاع حسن بن عائض إفشال خطة بن سعود الثانية للتخلص من آل عائض من خلال كمين أعد له في قصر شدا.
0: طلب ابن عايض من قائد القوات السعودية العقيلي مغادرته وقواته من عسير، إلا أنه رفض، فتوجهت إليه القبائل وأجبرته على الرحيل بعد معركة دامية، واندحرت القوات السعودية بشكل كامل من عسير.
1: وتحت عنوان توحيد اليمن شر على نجد، يتابع الباحث ابن عامر حديثه بالقول: ظل هاجس السيطرة على عسير أمرا يعشعش في فكر ابن سعود ويجب تحقيقه.
0: فبعد أن استطاع بن سعود في العام 1921 القضاء على بن رشيد في حائل، رأى أن الفرصة مواتية لحسم معركة عسير لإضعاف اليمن، فالشر الكبير الذي يتهدد دولته يكون في وحدة اليمن.
1: فأي اتفاق بين آل عائض والإمام يحيى، أو تمكن آل عائض من تحقيق طموحهم في توحيد اليمن تحت حكمهم، أو حصول ذلك للإمام يحيى، فهذا يعني أن الشر سيحل بنجد وسينتصر اليمن حتما على نجد.
0: أعد ابن سعود حملة عسكرية كبيرة أوكل قيادتها لنجله فيصل الذي لم ينجح في إخضاع عسير، فالطوار ظلوا يهاجمون القوات السعودية ومتحصنين في أماكن يصعب الوصول إليها.
1: مع تزايد الهجمات السعودية على عسير، كانت هناك استعدادات عسكرية في صعدة، لا سيما بعد أن انتشرت الأخبار بأن الجيش النجدي سيغزو بلاد خولان بن عامر بعد أن يستكمل غزو عسير.
0: حاول الإمام التفاهم مع حسن بن عايض عارضا عليه المساعدة في التصدي للهجمات السعودية، غير أن ابن عايض رغم شكره لموقف الإمام اعتذر عن المساعدة.
1: كان ابن عائض يرى في الإمام يحيى منافسا له في حكم اليمن، وكان استشعار الإمام للخطر المحدق بكيان دولته وباليمن التاريخي عموما هو ما دفعه إلى توجيه قواته إلى جنوب عسير ومن ثم إلى نجران، فوصلت إلى بلاد سنحان وكذلك إلى سرعة عبيدة، ولم يفصلها عن أبها إلا مركزان اثنان.
0: وكما يشير الباحث بن عامر مستمعين الكرام إلى أن الإمام يحيى ورغم تكرار عرضه لمساعدته إلا أن ابن عائض رفض ذلك، وهو ما لم يمنع الإمام من ممارسة حقه المشروع في الدفاع عن أراض يمنية، فوجه رسائله التحذيرية لقائد القوات السعودية التي كانت قد وصلت إلى أبها وطلب منه سرعة الرحيل من عسير كون ما حدث ليس إلا اعتداء وغزوا، وأن ما استولى عليه الإدريسي إنما هو ملك من أملاك اليمن.
1: بعد إدراكه خطورة السيطرة السعودية على عسير، اتخذ الإمام يحيى خطوة ذكية أزال فيها مخاوف حسن بن عائض، وعرض عليه الاتفاق على مواجهة الغزو السعودي وفي ذات الوقت تحديد الحدود بينهما، وهذا العرض يطمئن بن عائض من أن الإمام لا ينوي ضم عسير إلى دولته.
0: كان ابن سعود يخشى من أي اتفاق بين ابن عائض والإمام يحيى، وأمام الحشد الحجازي ضده وصمود قبائل عسير أوقف الهجوم مؤقتا، مبديا انزعاجه من انتشار أخبار هزيمة قواته في عسير في الصحف الأجنبية.
1: بعد نصح مستشاريه له بترك عسير بينه وبين اليمن وشرها، يقول الباحث ابن عامر كان ابن سعود أكثر تصميما على احتلالها، فقام بتجهيز حملة عسكرية أخرى بلغت 60,000 مقاتل بقيادة نجله فيصل.
0: قال ابن سعود وقتها عن تلك الحملة: إما أن تسلمني عسير أو تجبرني على الخضوع لآل عايض. وقد هجمت قبائل عسير تلك الحملة أثناء عبورها طريق الفيل وتعرضت لخسائر كبيرة.
1: جرت معارك عنيفة في رنية وبيشة والحيفة وعين الفغوم والصبيخة، ونجحت قبائل عسير في التصدي للهجوم السعودي الوهابي.
0: اتجهت قوات بن سعود إلى السقا مركز آل عايض، لكنها تعرضت لهزيمة كبيرة وقتل معظم أفرادها واستسلم من تبقى، وكذلك هزمت الحملة المتجهة إلى بني مالك.
1: تمكن آل عائض من الحصول على دعم مؤقت من الملك حسين في الحجاز الذي أرسل تعزيزات عسكرية إلى بارق ومنها إلى مزفرة عبر عقبة ساقين، وجرت هناك معركة هزم فيها الجيش السعودي وقتل قائده سليمان عفيصان، وتقدم حسن آل عائض إلى أبها واعتصمت الحامية السعودية في شدا حتى جاءتها النجدة من نجد.
0: وكانت قوات بن سعود تحاول شن هجمات خاطفة على القبائل الرافضة للخضوع لابن سعود منها رجال الحجر، وجرت معركة عنيفة في حظوة بلاد بالأسمر، وكانت آخر معركة قبل وصول الوالي الجديد عبد العزيز بن إبراهيم الذي أشرف على ارتكاب مجزرة تنومة وسدوان ضد ما لا يقل عن 3,000 حاج يمنية، وكانوا متوجهين إلى مكة بحجة أنهم نجدة مرسلة من الإمام يحيى إلى الشريف حسين.
1: تيقن بن سعود من أن إخضاع عسير بالقوة غير ممكن، فاتخذ خطة ماكرة أوقع فيها حسن بن عائض وتمكن من السيطرة على عسير، وهذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة. حتى ذلكم الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.
2: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: طابت أمسياتكم بكل الخير وعيدكم مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، يبدأها بالعناوين الرئيسة. قوافل للمرابطين وزيارات عيدية في مختلف جبهات العزة والكرامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. استشهاد ل19 مواطن وعشرات من الإصابات في غارات للعدو الصهيوني على جنوب لبنان. حزب الله يستهدف تجمعات العدو الصهيوني وآلياته. السيد مجتبى الخمنائي يحذر من محاولات الأعداء إثارة الانقسام داخل المجتمع الإيراني. والحرس الثوري يؤكد أن أي عدوان أمريكي على إيران لن يمر دون رد. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد ناجي بن علي القوسي بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن، مشيدا في البرقية التي بعث بها إلى الشيخ ناجي القوسي الوكيل المساعد لأمانة العاصمة وإخوانه بمناقب الفقيد القوسي وإسهاماته في خدمة وطنه ومجتمعه وإصلاح ذات البين، فضلا عن مواقفه الوطنية والنضالية، ومعبرا عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما بعث برقية عزاء ومواساة إلى رئيس اللجنة الطبية العليا الدكتور مطهر الدرويش في وفاة زوجته الفاضلة معبرا عن خالص العزاء والمواساة، وأن يتغمد الفقيد واسع رحمته ومغفرته ويسكن فسيح جناته ويلهم أهله وذوي الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. تفقد عدد من الوزراء والمحافظين وقيادات السلطات المحلية في المحافظات الحرة أحوال المرابطين بعدد من المواقع في جبهات العزة والكرامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث قدم الزائرون قوافل عيدية للمرابطين تضمنت مواشي ومكسرات وحلويات، مشيدين بالصمود والثبات الذي يسطره أبطال الجيش في مختلف الجبهات، مؤكدا أن الزيارات والقوافل تعد أقل ما يمكن تقديمه لمن يبذلون أرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره. من جانبهم أكد المرابطون جاهزيتهم العالية واستعدادهم الدائم للتصدي لكل المؤامرات وحماية المكتسبات الوطنية. أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو الإسرائيلي ببلدة لاهية شمال قطاع غزة في وقت سابق تواصلت فيه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. بدأ حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وأول أيام التشريق برمي الجمرات في مشعر منى قرب مكة المكرمة تمهيدا لاختتام مناسك الحج بأداء طواف الوداع. وتوافد الحجاج إلى منشأة الجمرات في مشعر منى، ويرمي الحجاج في أول أيام التشريق الجمرات الثلاث بواقع 21 حصى، تبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى فجمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة. ويستطيع الحجاج المتعجلون الاكتفاء برمي الجمرات خلال يومين فقط قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع باعتباره آخر مناسك الحج. استشهد 19 شخصا وأصيب العشرات في غارات شنها العدو الصهيوني اليوم على عدد من البلدات والمناطق في الجنوب اللبناني. ردا على تلك الاعتداءات أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت تجمعات لآليات العدو الإسرائيلي وجنوده قرب الصالة في بلدة القصير وفي بلدة زوطر الشرقية وعند أطراف بلدة يحمر الشقيف بصليات صاروخية، وأيضا باستهداف مبنى تتموضع فيه قيادة سرية بل سرية المدرعات قرب الخزان في بلدة زوطر الشرقية بصاروخ ثقيل. المقاومة أشارت إلى أن مجاهديها استهدفوا بالمسيرات الإنقضاضية آلية ميرا في بلدة القنطرة ودبابتين مركافا في بلدة زوطر الشرقية، كما دكت تجمعا لآلية العدو وجنوده في بلدة الشمع بقذائف المدفعية. كما أكدت المقاومة أيضا أنها حققت إصابات مباشرة. وفي المقابل اعترف جيش العدو الصهيوني اليوم بمقتل مجندة وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة إثر هجوم بمسيرات قرب الحدود اللبنانية. توغلت دورية لقوات العدو الصهيوني مؤلفة من سيارتين في تلة غرب قرية الأصبح بريف القنيطرة، وقامت بإطلاق قنابل دخانية في المكان. وتوغلت دورية أخرى مؤلفة من 5 سيارات مداهمة منازل عدة في قرية الحيران بريف القنيطرة الجنوبي، بالتزامن مع تحليق للطيران المسير في أجواء المنطقة. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنئي أن الممثل الحقيقي للشعب يجب أن يكون من صميم الشعب، وشدد على أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول في مسار تمثيل الإرادة الشعبية داخل مجلس الشورى الإسلامي، بما يرفع مستوى الأداء التشريعي والرقابي إلى مستوى تطلعات الأمة، موضحا في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية للدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني أن مقعد النيابة في البرلمان يعد بمثابة خط المواجهة الأمامي في عملية تطوير البلاد، داعيا النواب إلى استثمار كامل قدراتهم في خدمة الشعب من خلال التشريع الفعال وحل مشكلات المواطنين. إلى ذلك أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم أن أي عدوان للعدو الأمريكي على بلاده لن يمر دون رد. جاء ذلك عقب الاعتداء الذي شنه اليوم الجيش الأمريكي على ضواحي مطار بندر عباس جنوب البلاد، مؤكدا أنه تم استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي انطلق منها هذا العدوان، وحمل الحرس الثوري أمريكا مسؤولية ما يترتب على ذلك من عواقب. بدوره صرح نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باكري أنه يجب إعادة أصول إيران المجمدة إليها بشكل كامل دون قيد أو شرط. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي، داعيا خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولي للأمن المنعقد في العاصمة موسكو إلى التعاون الوثيق لضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي على نحو شامل، وللتقيد بمبدأ الأمن المتساوي غير القابل للتجزئة، محذرا من أن الإرهاب الدولي ومخاطر الانتشار النووي غير المنضبط يشكلان تهديدا خطيرا لجميع الدول. كان ذلك سامعين الأكرام هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين الرئيسة. قوافل للمرابطين وزيارات عيدية بمختلف جبهات العزة والكرامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. استشهاد وإصابة العشرات في غارات العدو الصهيوني على الجنوب اللبناني. حزب الله يستهدف تجمعات العدو الصهيوني وآلياته. السيد مجتبى الخامنئي يحذر من محاولات الأعداء إثارة الانقسام داخل المجتمع الإيراني. والحرس الثوري يؤكد أن أي عدوان أمريكي على إيران لن يمر دون رد. بهذا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
1: زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة. إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وكل عام وأنتم بخير. وسنكون معكم الآن مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وسنناقش في قراءة اليوم أهم ما جاء في بيان السيد القائد مساء يوم الأول بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكذلك أهم ما جاء على هامش المحاضرات اليومية لشهر ذي الحجة وآخر التطورات والمستجدات على الساحة. سيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي. مرحبا بك أستاذ عبد الله.
3: مرحبا بكم أستاذ الرزاق وبالمستمعين الكرام.
2: وكل عام وأنت بخير.
3: وكل عام وأنتم طيبين والمستمعين الكرام وقيادتنا الثورية والسياسية والشعب اليمني وأبطال القوات المسلحة اليمنية في أتم الصحة والنصر والعزة والتمكين بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله تعالى. أكد السيد القائد في بيان مناسبة عيد الأضحى المبارك أن الأمة الإسلامية أحوج ما تكون إلى الاستفادة من المناسبة الإسلامية المباركة في إعطائها العظيم وأثرها المبارك، ولا سيما والأمة في مرحلة تواجه فيها الهجمة الأمريكية الإسرائيلية. طيب أستاذ عبد الله، مناسبة عظيمة وجمع غفير شهدنا هذا العام وكل عام في جبل عرفة من كل أنحاء العالم. طيب لو استغلت الأمة هذا الجمع وقدمت خطاب جامعا يوحد الأمة الإسلامية، ما هو المانع وكيف سيكون تأثيره على الأمة وخاصة في هذه الأوضاع الصعبة والهجمة الأمريكية الإسرائيلية قائمة وشاهد عيان على ذلك؟
3: نعم، المانع يا سيد العزيز يتمثل في الأدوات الصهيونية في المنطقة التي لا تريد أن يكون هناك التحام أو تكون هناك كلمة موحدة بالنسبة للإسلام والمسلمين، رغم أننا اليوم يتضح بأننا في معركة دينية، معركة كما يذكرها عدد من الرؤساء الأمريكيين أنها معركة صليبية مع الإسلام. هي بالفعل وصلنا إلى هذه المرحلة إضافة إلى ما يتعلق بالمشروع الصهيوني فيما يتعلق بما يسمى بإسرائيل الكبرى، إضافة إلى مسألة تقسيم منطقة الشرق الأوسط بحسب الهوية الأمريكية التي تريد أن تكون تحت نمط واحد. هذه دافع أساسي أثرها سيد العزيز في أن يصيب قائد الثورة أو يصيب بضرورة الالتحام، لأنه يدرك تماما يعني عندما يكون هناك لحمة ونستطيع أن نقول أن يعني كلمة موحدة بالنسبة للمسلمين، هذا سيؤدي

0: على هذا المخطط سيد راجل.
1: نعم. أيضا عرج السيد القائد في البيان على قضية الشعب الفلسطيني ومظلوميته، وبيّن أن معاناة الشعب الفلسطيني ومظلوميته الكبرى جرح غائر في جسد الأمة الإسلامية، وقضيته تعني الأمة الإسلامية جمعا. طيب أستاذ عبد الله، كيف يمكن تحويل رمزية اجتماعهم هذا إلى موقف عملي يخفف من جرح فلسطين الغائر والغائب من أذهان الأمة الإسلامية؟
0: يمكن ذلك من خلال مكافحة القيود أو مقاومة القيود التي وضعها. سأضرب لك مثل مهم في هذا الصدد سيد العزيز، يمكن على أثره أن نعكس النتيجة الإيجابية إذا تحقق بالنسبة مثلا لأن يكون هناك كلمة جامعة حتى داخل الحرم المكي، مثلما مواقع التواصل الاجتماعي سيد العزيز سعت خلال الفترة الماضية إلى وضع خوارزميات من شأنها أن أن أن أن أن تستبعد القضية الفلسطينية أو تمنع أن تمنع من تأييد القضية الفلسطينية وفضح الجرائم الصهيونية، لكن اللحمة العربية وكذلك الإدانة العالمية لهذه الجرائم كسر هذه الخوارزميات وجعل من مواقع التواصل الاجتماعي تخضع لإرادة الشعوب العربية والعالمية. نفس الحال اليوم ما يحصل في السعودية، يمنع، يعني تتخيل أن السلطات السعودية تمنع رفع العلم الفلسطيني داخل يعني داخل الحرم المكي. لأي دولة يحق لك أن ترفع أي شعارات وأن تضع أي شعارات، لكن العلم الفلسطيني، وهذا لا ندري لا ولا ندرك حقيقة ما الذي يضايقهم في العلم الفلسطيني، لكن إذا كانت هناك إرادة حقيقية فأنا في اعتقادي، وكانت هناك فعلا يعني وعي لدى المجتمع خاصة لدى من يؤدون مناسك العمرة والحج، سيكون ذلك فضيحة للنظام السعودي.
1: نعم.
0: وسيكون النظام السعودي خاضع، يعني يقبل في النهاية لإرادة هذه لإرادة الوافدين على مكة المكرمة، وهذا ما نأمل منه أن يكون في الفترات القادمة
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى. أيضا تكلم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في محاضرته التي كانت منذ بداية الحج على أشياء كثيرة وهامة، ونحن سنركز على جانبين: الجانب الأول مقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية، والجانب الآخر عن وسائل الإعلام وكيف تتوجه التوجه الصحيح ولا تكن بوق للإعلام الصهيوني. نبدأ بالجانب الأول عن أهمية المقاطعة للبضائع الأمريكية والصهيونية، لكن بعد أن نستمع سويا هذا المقطع الصوتي للسيد القائد من ثم اللقاء بكم ضيفي الكريم، وكذلك أنتم أعزائنا المستمعين ابقوا معنا.
2: أيضا أهمية المقاطعة في التحرر من سيطرة الأعداء وتحكمهم بالشعوب حينما تكون الشعوب معتمدة في غذائها واحتياجاتها الضرورية للحياة على أولئك الأعداء، وهذه مسألة في غاية الأهمية. يعني لا يجوز إطلاقا أن يكون اعتمادنا في الحصول على غذائنا، على دوائنا، على ملابسنا، على ضروريات حياتنا اعتمادا على أعدائنا فيما يأتي من عندهم.
1: بعد أن استمعنا إلى ما قاله السيد القائد عن أهمية المقاطعة الاقتصادية التي تقودنا إلى التحرر من سيطرة الأعداء وتحكمهم بالشعوب، طيب أستاذ عبد الله، كيف تنتقل الشعوب من الاعتماد على غذاء ودواء العدو وغيرها إلى إنتاج ما يكفيها وتجعل المقاطعة خطوة تحررية فعلية لا مجرد شعار؟
0: نعم سيد عزيز، أود أن أطرح نقطة مهمة في هذا الاتجاه. أولا خطاب قائد الثورة خلال العشر الأيام المباركة من ذو الحجة كان لها أهمية، يعني تركيزين مهمين وأهميتين بالغتين. المهم الأهمية الأولى في تتمثل في أنها تدعو إلى لحمة الإسلام والمسلمين وتوحيد وحدة الساحات في إطار وحدة الساحات، هذا جانب. الجانب الآخر أنا أعتقد بأن قائد الثورة من خلال خطاباته الأخيرة هي كأنها توحي إلى أن هناك مرحلة جديدة من المعادلة التي تفرض على ساحات المنطقة.
1: نعم.
0: ما يتعلق يعني بأننا وصلنا اليوم، هناك قناعة لدى الكثير بأن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وصل إلى قناعة بأن الحلول العسكرية أو المواجهة العسكرية مع محور المقاومة
1: فشلت
0: تماما. نعم. لذلك هم يتجهون إلى أن يكون هناك خطوات أو يكون هناك بدائل

0: لمواصله الحرب على محور المقاومه وعلى الدول العربيه بشكل عام حتى التي لا تندرج تحت محور المقاومه.
1: نعم.
0: لذلك إذن من كائده الثوره بأن كيف نؤثر على العدو من خلال حتى التوجهات الجديدة التي سينطلق من خلالها، وتمثل المقاطعة أهمية كبيرة جدا، أولا في تعزيز الصناعات المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أنها تؤدي إلى خسائر كبيرة جدا بالنسبة للعدو. العدو يعتمد اعتماد كل سيد العزيز على رجال الأعمال والشركات العابرة القارات التي توصف بأنها عابرة القارات، تعتمد عليها اعتماد كل في تمويل الجيوش وفي غيرها. تخيل سيد العزيز أن شركة بيبسي ونيدو وغيرها من هذه الشركات تخصص مبالغ من أرباحها لصالح الجيش الصهيوني، وهذه تعتبر جريمة ومشاركة فعليا في العدوان على غزة وفي العدوان على الدول العربية ولبنان.
1: نعم.
0: هذه نقطة أساسية. النقطة الأخرى إلى أنه هناك يعني توجه كبير لأن يكون هناك اعتماد ذاتي. قائد الثورة ذكر أنه من الوعيد والمخجل أن 2 مليار مسلم لا يأخذون يعني معظم احتياجاتهم تأتي من الخارج، يستوردون من الخارج رغم ما تمتلكه الدول العربية والمنطقة من مقومات زراعية وثروة سمكية وما تمتلكه من قدرة حتى قدرة صناعية كبيرة قادرة على أن تتجاوز على الاعتماد الخارجي وتكتفي ويكون هناك اكتفاء ذاتي. لذلك قائد الثورة يحرص في هذا الجانب على أساس أن يكون هناك اكتفاء ذاتي في اليمن بشكل كبير، وتكون هذه التجربة ما يحصل في اليمن تكون بداية تجربة لنشرها وتعميمها على الشعوب العربية حتى كما ذكرت لك نستطيع أن نحارب العدو.
1: نعم.
0: من حيث يريد أن يحاربنا.
1: نعم. طيب يا أستاذ عبد الله، المقاطعة يمكن أن تكون حافز الإنتاج المحلي كما هي مسألة ضرورية للأمن القومي والغذائي.
0: صحيح.
1: نعم.
0: صحيح، وهذه نقطة مهمة لأنه بالفعل يعني تخيل بأننا يعني على مستوى يا رجل على مستوى مثلا أقول لك فاتورة الاستيراد فيما يتعلق مثلا بالكاتشب 6 مليون دولار تذهب إلى الخارج رغم أننا قادرين على أن نفعل صناعات تحويلية في بلادنا من الطماطم ومن الأشياء الطبيعية البطاطس وغيرها من الأشياء. يمكننا أن نحقق اكتفاء ذاتي، أن نشغل الكثير من الأيدي العاملة في المجال الزراعي، أن نستثمر الثروة السمكية. اليمن تمتلك ثروة سمكية يا سيد العزيز تكفي يعني تصديرها فقط ترفع ميزانية اليمن 100% أو 200% بشكل كبير، ومع ذلك لا يتم استغلالها بل وسعت الأعداء من خلال صندوق النقد الدولي وما يسمى منظمة التجارة العالمية وغيرها إلى أن ترهق الدولة أو أن تضع لها سياسة بعيدة تماما عن سياسة الاعتماد أو الاكتفاء الذاتي، وهذه جريمة بحق الوطن وبحق الأمة وبحق المجتمع وبحق ديننا، وتجعلنا خاضعين ومنذلين للعدو بشكل كبير.
1: نعم. نذهب إلى الجانب الإعلامي الذي ركز عليها السيد القائد في أكثر من محاضرة، ونستمع إلى هذه المقتطفة من أحد محاضرات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، من ثم نعاود اللقاء بالأستاذ عبد الله الحنبصي، ونبقى الآن مع الزميل محمد الشيعاني الذي سيكون الآن وسيقوم ب إذاعة مقطع السيد عبد الملك ما يخص هذا الشأن. وأيضا أعزائي المستمعين أبقوا معنا، من بعد ذلك سنعود اللقاء بكم.
2: هنا نجد في الآية القرآنية المباركة الأمر بمقاطعة مفردة عربية والنهي عن استخدامها. لماذا؟ لأن العدو يستفيد من ذلك. حينما نحسب حساب هذا المعيار، ألا نقول ما يخدم الأعداء، ما يستفيد منه الأعداء، ما هو خدمة يفيد الأعداء، وأن نقول ما يفيد أمتنا، ما يدخل في حساب الحق والعدل والقضايا العادلة وما يفيد الناس، وأن نقول كلمة الحق بمواجهة الطغاة الجائرين المستكبرين واليهود، أن نقول ما ينبغي أن نقوله بحساب الحق والعدل ومقتضى الحكمة، أن نقول القول السديد الذي أمرنا الله أن نقوله.
1: عودة مرة أخرى مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله الحنبصي. طبعا أستاذ عبد الله استمعنا إلى ما قاله السيد القائد بأنه يجب ألا نقول ما يخدم ويفيد الأعداء، وأن نقول ما يفيد أمتنا وقضاياها العادلة، وأن نقول كلمة الحق بمواجهة الطغاة المستكبرين. طيب أستاذ عبد الله، كيف نضبط خطابنا الإعلامي اليوم حتى يكون إعلام قوي ومناهض للإعلام الصهيوني ويخدم قضايانا المصيرية، ولا نصبح أبواق إعلامية نردد ما قاله الإعلام الأمريكي والصهيوني وألفاظ يستفيد منها العدو على حساب قضايانا وخاصة المصطلحات الإعلامية؟
0: صحيح سيد عز، كما ذكرت نحن أمام يعني خطابة قيادة الثورة الأخيرة، هي إذان المرحلة الجديدة، ومن ضمن أهم ومن ضمن هذه المرحلة إلى جانب المقاومة.
1: وكانت كلماته شاملة لكل شيء.
0: نعم، وعلى وجه التحديد اليوم كما ذكرت لك أن مسألة الحرب العسكرية اليوم وصل الأعداء إلى مرحلة بأنهم أقروا بفشلها وعدم جدواها، لذلك يسعون إلى الحرب الاقتصادية، وهناك الحرب الإعلامية
1: بالضبط.
0: التي هي تعتبر جبهة كبيرة جدا جدا في هذا الاتجاه. سيد العزيز، أقولها بصراحة، الإعلام الوطني استطاع أن ينجز، يعني أن ينجز على مستوى الساحة، أن ينجز الكثير وأن يقدم رسالة رغم إمكانياته المعدومة، لن أقول الشحيحة، وإنما إمكانياته المعدومة والذاتية حتى من قبل الإعلاميين في هذه المعركة. لكن خطاب السيد القائد كما ذكرت لك، إذن أن المعركة اليوم معركة عالمية، أن المعركة معركة تهم الأمة بكاملها. اليوم أن انتصرت، لكن هذا الانتصار يجب أن يتم نقله ونقل حذافيره ونقل أدواته وخطواته إلى العالم وإلى الشعوب العربية حتى تستفيد، وهذا لن يتم إلا عبر إعلام وطني قوي. الإعلام يا سيد العزيز اليوم العالم كله ينظر إلى اليمن، يقف على قدم وساق في أي معركة، ينتظر على قدم وساق فيما ستصبر أو ما سيكون موقف اليمن في هذا الاتجاه. يعني اليمن اليوم أصبحت قبلة للعالم، الأنظار كلها تتجه إلى العالم، لذلك يجب وسيد القائد في هذا الاتجاه يركز على الحرب الإعلامية، يركز على أهمية الإعلام، على أهمية نقل الصورة الحقيقية، على أهمية أن يكون هناك حتى ارتباط، وهذا ما نفتقد إليه بصراحة، ما نفتقد إليه كثيرا.
1: بالضبط، نعم، وهذا ما حذر منه السيد القائد. نعم،
0: وهذه يعني خطورة أولا لا تخدم المرحلة القادمة في كونها تتطلب اليوم أن تكون الرسالة ليست على مستوى اليمن وإنما على مستوى العالم، وهذا ما نحتاج حتى المسؤولين في بلاده أن يعوا أن يدركوه تماما. إضافة إلى أن هناك قائد الثورة يحرص على أن تكون هناك مصطلح، يا رجل إذا كنا كوسيلة إعلامية أو كصحيفة أو كإذاعة أو كقناة أو يعني أي وسيلة من وسائل الإعلام يتم استسقاء المعلومات من الصحف الأمريكية أو الصحف الإسرائيلية،
1: وهذا أكبر غلط. نعم،
0: وهذه جريمة بحقنا. كما ذكرت لك، العالم اليوم ينظر إلى اليمن، يتابع أخباره، يتابع وسائل الإعلام، يتابع ناشطيه، يتابع، لذلك يجب أن يكون هناك يعني أن تكون هناك رسائل أو يكون هناك مصطلحات حتى يتم توحيدها من أجل مخاطبة الخارج في هذا الاتجاه،
1: من أجل مناهضة الرسالة الصهيونية الأمريكية.
0: بالتأكيد، واليمن اليوم يا سيدي هي تقود المرحلة، مرحلة بعد هزيمة البحر الأحمر للعدو الصهيوني والعدو الأمريكي.
1: نعم،
0: وما استطاعت القوة اليمنية أن تحققه، لابد أن يواكب هذا الانتصار، انتصار كذلك في الجانب الإعلامي، انتصار كذلك في نقل التجربة. كما ذكرت لك، العالم يريد الآن أن يستفيد من التجربة اليمنية، وهذا لن يتأتى إلا عبر وسائل الإعلام التي يجب الاهتمام بها والتركيز عليها بشكل كبير
1: إن شاء الله. نذهب إلى لبنان، وأهم ما جاء في كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بمناسبة عيد المقاومة والتحرير. قال الشيخ نعيم قاسم في 27 من تشرين الثاني 2024، توصلت الدولة اللبنانية إلى اتفاق غير مباشر مع العدو، كان يفترض أن ينهي الاحتلال ويوقف الاعتداءات، لكنه توالت التنازلات من قبل الدولة اللبنانية حتى وصل في 2 مارس 2026 إلى تجريم المقاومة ونزع سلاحها، وهذا لا يمكن القبول به. طيب أستاذ عبد الله، ما هي العوامل أو كيف تحول اتفاق 27 من تشرين الثاني 2024 من اتفاق غير مباشر ووقف للعدوان إلى مسار تنازلات انتهى بتجريم المقاومة ونزع سلاحها في 2 مارس 2026؟
0: نعم سيد، يمكن لاحظت ذلك من خلال شيء مهم، شيء أنه المخطط الأعداء قد لا يختلف كثيرا عما يحصل في إيران عما يحصل في لبنان. في إيران على سبيل المثال كان هناك مراهنة على أن يكون هناك انقسام داخلي،
1: بالضبط، نعم،
0: انشقاقات، أن يكون، وهذا ما أرادوا أن يسعوا أو ما حاولوا أن يسعوا إليه في
1: وفشلت هذه المحاولة. نعم
0: فشلت بشكل كبير، لكن للأسف الشديد مثل ما هناك مرتزقات في اليمن وهناك مرتزقات في
1: لبنان،
0: هناك مرتزقات في، نعم. في لبنان يعملون لصالح العدو. صح. هؤلاء يعني أنا أقول لك بأننا نحن أمام مرحلة أو تهيئة يفرز فيها الخبيث من الطيب. نعم. يفرز فيها الحق والباطل، واليوم أصبحت قناعة لدى العالم بمن هو يسير في طريق الحق ومن هو يسير في طريق الباطل. واليوم سيد العزيز أذكر لك ما ذكره حتى يعني الشيخ نعيم قاسم، هو يؤكد على أن المقاومة في قوتها وأن المقاومة هي قادرة على الرد على الكيان الصهيوني، ولكن لا بد أن لا تكون الطعنة من الظهر ولا يكون هناك موقف متخاذل أمام أو تنازلات، لأنه بالفعل نحن يعني لبنان اعتادت على تقديم تنازلات حتى من قبل الحكومة والرئاسة اللبنانية بشكل كبير، وزادت هذه التنازلات مع وجود حكومة نواف سلام ومع الرئيس الجديد عون. هذه كارثة حقيقية للبنان، ليس فقط على المستوى الراهن وإنما حتى على المستوى على المستقبل القريب والأجيال القادمة، تعتبر كارثة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى،
1: وكارثة على المنطقة بشكل عام، لأنه إذا سقطت لبنان ربما هي البوابة الأولى البوابة الأولى لإسرائيل الكبرى.
0: صحيح، هي مرحلة الآن يتم يعني حاولوا من خلال سوريا وما حصل في سوريا بالفعل وكأنهم انتصروا، واليوم يحاولون في لبنان ويحاولون من أجل كما ذكرت لك هو مشروع واحد ما يتعلق ما يسمى بإسرائيل الكبرى.
1: نعم.
0: هم يمضون في هذا الإطار، لكنهم واجهوا بسط كبير هو في ما، وهذا السط متمثل بمحور المقاومة. نعم
1: الشيخ نعيم قاسم وجه رسالة قوية بأن المقاومة الإسلامية المتمثلة بحزب الله في لبنان لن ترك حتى لو أطبقت دنيا عليها، وسيعلم الجميع بأن المقاومة صاحبة الميدان وستخرج من الحرب ورأسها مرفوع، وسيخرج العدو خاسئا، وستعلن التحرير الثالث قريبا بإذن الله، وستبقى فلسطين هي البوصلة وداعمين لها ومؤيدين لقضيتها. هذا ما جاء في كلمة الشيخ نعيم قاسم. طيب أستاذ عبد الله، رسالة المقاومة برفض الركوع وامتلاك الميدان وإعلان التحرير الثالث بإذن الله تعالى مع بقاء فلسطين بوصلة، ماذا تعني لمعادلة الردع والمسار السياسي القادم؟
0: هي تعني بالتأكيد بأن المعادلة التي أرست مدامك محور المقاومة هي المعادلة الراسية وليس المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، إضافة إلى أن ما يتعلق بسلاح المقاومة سبق وأن أشار إليه الشهيد الإسلام والإنسانية سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه وعلى روحه الطاهرة، قال أرواحنا ولن ننزع سلاح المقاومة، لأنهم يدركون تماما بأن نزع سلاح المقاومة يعني هي انتهاء المنطقة بشكل عام، تعني انتهاء لبنان، تعني انتهاء العراق، تعني انتهاء إيران، تعني انتهاء مصر، غيرها من هذه المشاريع التي يطمح إليها الكيان الصهيوني. لذلك لبنان أنا في اعتقادي والجمهورية الإسلامية الإيرانية يتمثل الجبهة الأمامية، ومسألة نزع سلاح المقاومة هو أبعد من عين الشمس على الأعداء وحتى على حلفاء الأعداء في المنطقة. والشيخ نعيم قاسم هو يؤكد هذا الاتجاه وهو يعلم ما لديه من إمكانيات وما يحظى به حتى من دعم لبناني وما يحظى به من دعم عربي وإسلامي من قبل الشعوب العربية ومن قبل محور المقاومة.
1: نعم، حتى كانت كلمته الأخيرة واضحة، وضوح الشمس ودليل على الاستبسال والمقاومة. نعم
0: صلى الله عليه وسلم، الكلمة وكذلك الميدان يشهد على ما يحصل اليوم. العدو الصهيوني يتجرع الويلات في الجبهة الأمامية في لبنان، وهو يعني أصبح حتى غير قادر على أن يعمل شيء أو يضع حلول لما يخص جنوب لبنان أو حتى التوسع أو حتى حماية النقاط التي وصل إليها. بالفعل اليوم لبنان كما ذكرت حتى على مستوى الجبهة الميدانية يصنع أسطورة كبيرة. نعم. جدا لا يمكن لأحد أن يتجاوز،
1: وهذا باعتراف من إعلام الكيان الصهيوني. نعم، من لبنان إلى جمهورية إيران الإسلامية وآخر تطورات من المؤتمر الصحفي مع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الاثنين المنصرم، إنه جرى التواصل إلى قدر من التفاهم مع أمريكا بشأن كثير من القضايا، لكن إبرام اتفاق ليس وشيكا، ولا يوجد أي ضمان على الإطلاق بأن أمريكا ستلتزم بتعهداتها. وعن الملف النووي أوضح بقائي أن البرنامج النووي ليس جزءا من المفاوضات في هذه المرحلة، كما أوضح أن ما يسمونه رسوم مرور عبر مضيق هرمز، ووصفها بأنها رسوم مقابل خدمات سيتم تقديمها بما في ذلك خدمات الملاحة وحماية البيئة. طيب أستاذ عبد الله، إذا أريد منك أن توضح لنا كيف نظرت أولا إلى الشروط التي تم تداولها، وكيف تصف لنا الردود الإيرانية الدبلوماسية التي وصفها معظم المحللين السياسيين بأن إيران انتصرت في الساحة الميدانية عسكريا، والآن بتنتصر والآن تنتصر سياسيا عبر المفاوضات.
0: نعم، النظرة إلى هذا تأتي من خلال حتى البنود أو الشروط التي يتم
1: تداولها. نعم،
0: تداولها بالفعل، يعني هي في الأول والأخير تؤكد لك بأن إيران انتصرت بالفعل، انتصرت عسكريا وانتصرت
1: سياسيا
0: على سبيل المفاوضات. نعم، والانتصار السياسي، الانتصار الجيوسياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية واضح جدا اليوم من خلال التنازلات التي قدمها ترامب، والتي لم يستطع يعني تخلى عن سقف المطالب التي كان يخضعها، وخضع للشروط والمطالب الإيرانية بشكل كبير. ما يتعلق حتى بالجوانب التي يتم تناولها فيما يتعلق مثلا بمضيق هرمز، لليوم مضيق هرمز فعلا، وذكرها حتى اليوم قبل قليل كان هناك تصريح لمساعد وزير الخارجية الإيراني ذكر بالحرف الواحد بأن أمريكا اليوم ليس أمامها أو بأنها هي تسعى إلى المفاوضات لأنه ليس لديها من بديل، حاولت أن تستخدم القوى العسكرية وفشلت، وحاولت أن تستخدم حلفائها وفشلت، وحاولت حتى أن تلجأ إلى عدوها المتمثلة بالصين وفشلت في أن تكون الصين ورقة ضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعم، لذلك لم يعد أمام الكيان الأمريكي إلا أن يخضع لهذه المفاوضات، هو فقط يريد أن يخرج بماء الوجه. وعلى يعني على ذكر ذلك سيد العزيز، هناك يعني هناك تسريبات أو هناك أخبار تؤكد بالفعل بأنه حتى ترامب اليوم يحاول أن يتواصل مع النظام الإيراني ويحاول أن يقول لهم سنتفق على شيء أمام الإعلام، لكن في الحقيقة لن يكون كذلك، يعني مثلا أن يكون هناك أنهم يرفضون مثلا رفض الرسوم على مضيق هرمز، بينما في أرض الواقع سيتم رفض واستسلمت أمريكا لهذا الجانب. لكن مع ذلك ترفض السياسة الأمريكية ويرفض السياسيون الأمريكيون المفاوضون الإيرانيون ذلك، لأنهم وصلوا إلى نتيجة بالفعل بأن أمريكا يجب تعريتها من كل يعني تعريتها حتى أمام جمهورها وأمام شعبها. وبالفعل أمريكا اليوم هي كما ذكرت لك اليوم متخطط ترامب من خلال ما يسعى إليه، متخطط بكل ما تعنيها الكلمة، ولم يعد لديه أي أوراق يلعب بها، ولا ليس لديه مخرج إلا أنه يوافق على الشروط الأمريكية. نعم، الشروط الإيرانية بكل ما تعني الكلمة من معنى، والمسودة الشروط أو مسودة ما جاء في هذه الاتفاقية يعني تعتبر بالفعل بأن جميعها ذكرتها إيران وأكدت أنها لن تتنازل عنها، وبالفعل تم سردها في هذه الاتفاقية التي يجري التداول حولها أو المشاورة حولها بشكل كبير. ومنها كما ذكرت لك ما يتعلق حتى بمضيق هرمز، الألغام التي يحاول العدو أن يصورها بأن هناك نشر للألغام، لا توجد الألغام، بدليل سيد العزيز كل يوم اليوم 23 سفينة مرت عبر مضيق هرمز بعد أن أخذت تصريحات رسمية من القوات البحرية. نعم، الإيرانية، وهذا يؤكد لك حتى المغالطات التي يحاول الترويج لها الإعلام الأمريكي بشكل كبير. ما يتعلق حتى بالسلاح النووي وعدم امتلاك إيران للسلاح النووي، هي إيران تؤكد هذا الاتجاه منذ البداية، وهناك فتوى صدرت عن الإمام الخامنائي تؤكد بأنه لا يجرم حتى امتلاك السلاح النووي. لذلك هذه من المغالطات التي يسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن يضعها أمام الرأي العام العالمي، وأنا أعتقد أن الرأي العام اليوم أصبح لديه قناعة وأصبح يدرك الحقيقة ويدرك حتى الخبايا الأمريكية. نعم،
1: نعم. أيضا أستاذ عبد الله، التفاهم المحدود مع واشنطن بلا ضمانات واستبعاد الملف النووي من المفاوضات وتحويل رسوم هرمز إلى خدمات ملحية، وعجبتني هذه المصطلح، يعني بدل ما من الرسوم للرسوم عن مضيق هرمز الآن رسوم مقابل خدمات. أين يقف مسار التفاوض الإيراني الأمريكي وما انعكاسه على المنطقة، وخاصة يوم أمس كان هناك طائرات مسيرة أو ضرب بصواريخ أو ما نشدري من هذا القبيل على بندر عباس في إيران، وكان هناك الرد جاهز من خلال الدفاعات الجوية الإيرانية.
0: نعم، كان الرد، وأنا سأبدأ لك من الأخير، كان الرد جاهز من خلال الدفاعات ومن خلال حتى الرد على مصدر أن إيران القوات الإيرانية أعلنت بأنها استهدفت القاعدة الأمريكية التي انطلقت منها الصواريخ والمسيرات، وهذا يعتبر إنجاز كبير بالنسبة للقوات الإيرانية، ويعتبر بأنها في مصدر قوة وبأنها قادرة على التعامل مع أي تهديد، وهذا ما يؤكد ويذهب إليه دائما المسؤولين الإيرانيين. هذا جانب. الجانب الآخر فيما يتعلق حتى سيد العزيز بأن كما ذكرت لك اليوم أن نحن أمام معادلة واضحة، بأنه من خلال ما جاء من قبل مساعد وزير الخارجية الذي قال أن أمريكا هي بحاجة إلى المفاوضات، لأنه بالفعل وصلنا إلى قناعة أو معادلة بأن المعادلة القوة لم تنفع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا مع محور المقاومة، ومحور المقاومة اليوم لم يستخدم كل أوراقه ولم يستخدم كل قوته، لذلك يسعى العدو اليوم إلى أن يسعى إلى مساعي أخرى أو ينحى إلى مناحي أخرى ربما سنتحدث عنها في حلقات.
1: نعم. طيب استاذ عبد الله، من خلال التصريح الأمريكي الذي ذكرته قبل قليل، هل نقول أن هناك مثلا انقلاب داخل السياسة الأمريكية على ترامب؟
0: بالتأكيد سيد العزيز، اليوم الفشل يعني هو عندما خاض تجربة مع فنزويلا، هو يعني ترامب الأحمق استكر بأنه سيتعامل مع باقي الدول على هذا الاتجاه، لكن انصدم بجدار قوي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفشل. واليوم الفضيحة لديك كبيرة جدا، حتى يا سيد العزيز هناك تصريح مهم لمساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، مساعد وزير الدفاع السابق ذكر بالحرف الواحد، قال بأن أمريكا هي تمتلك الكثير أو تمتلك أحدث الأسلحة، لكن تكلفة هذه الأسلحة كبيرة، وفي ما يتعلق بمواجهتها مع إيران تكلفت أمريكا مبالغ باهظة كبيرة جدا، ربما فاقت حتى المبالغ التي تحصل عليها من محمد بن سلمان ومن الإمارات وغيرها، وأصبحت اليوم أمريكا تعيش أزمة. نعم. أزمة دخل داخلي وأزمة مديونية داخلية، وتعيش أزمة
1: سياسية
0: هيبة أزمة سياسية.
1: نعم. نعم. نختم هذا اللقاء بهذه التصريحات الختامية لترامب. الاتفاق مع إيران إما أن يكون صفقة عظيمة للجميع أو لا صفقة على الإطلاق والعودة إلى القتال. وقال أيضا ترامب، طلبت بشكل مباشر إلزامي من السعودية وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن أن يوقعوا فورا على اتفاقية أبراهام خلال محادثات السبت القادم، يعني بعد غد بمشيئة الله تعالى. وجاء الرد مباشرة من المرشد الإيراني السيد مجتبى الخامنئي بأنه لن يعود الزمن إلى الوراء، ولن تبقى دول وأراضي المنطقة ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية، ولن يكون لدى أمريكا ملاذا آمن لنشر الشر وإنشاء قواعدها العسكرية في المنطقة. بينما رد السعودية قال إن الرياض لن تطبع العلاقات مع إسرائيل إلا بعد، شوف أسعد الله، نفعل بين قوسين، إلا بعد وجود مسار نهائي لإقامة دولة فلسطينية. وقد وصف الكثير من المتابعين بأن الرد السعودي يشبه اتفاقية أسلو، وموافقتها على اتفاقية إبراهام والتطبيع مع الكيان هي تشبه اتفاقية أسلو تماما. طيب أستاذي الفاضل، باختصار شديد، كيف نظرت إلى الرد على العربدة الترامبية في المنطقة ورفض طهران للقواعد الأمريكية واشتراط الرياض الدولة الفلسطينية للتطبيع؟ ما الذي يغيره هذا التطبيع في مسار النفوذ الأمني والقومي؟
0: نعم سيد العزيز، باختصار شديد، هناك معادلة فرضت على أرض الواقع فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة، ومن أهم المعادلة حتى ما جاء في مسودة الاتفاقية ما يتعلق بالقواعد الأمريكية في المنطقة، وهذه تعتبر انتكاسة وهزيمة واضحة كبيرة
1: بالضبط
0: للعدو الأمريكي. العدو الأمريكي اليوم بعد هزيمته العسكرية كما ذكرت لك حتى في البداية، هو يسعى اليوم إلى بدائل، من ضمن البدائل اليوم هو يسعى إلى يلجأ مرة أخرى إلى تدوير مخلفاته المتمثلة بتحالفاته بحلفائه. اليوم أمريكا والسعودية وما يتعلق باتفاقية إبراهام وما ظهر حتى من تصريح، يعني تصريح مخزي ومذل بالنسبة للسعودية، يعني أنك يعني تريد أن تعترف، وهو دائما ما يريد،
1: يعني أستاذ عبد الله لو سمحت، هل نعتبر هذا اعتراف رسمي؟ هل هذا يعتبر اعتراف رسمي؟
0: اعتراف ليس الأول من نوعه، وإنما من سابق يريدون، نحن نريد أن يعني
1: أن نطبع معكم، ولكن نريد أن نطبع معكم، ولكن
0: مقابل أن يكون هناك يعني اعتراف بمقابل أن يتم الاعتراف بإسرائيل يتم الاعتراف
1: بدولة فلسطين.
0: وهذا يعني مخزي يا أخي، لا أد لا توجد يعني محور المقاومة يذكرها والصادقين في الأمة العربية والأمة الإسلامية يذكرها، لا يوجد شيء اسمه إسرائيل. إسرائيل هي غدة سرطانية تم
1: الآن إسرائيل الكبرى المشكلة
0: بالفعل أمام المخططات. عندما تقارن الردود السعودية مع المخطط الإسرائيلي ترى بأنه بالفعل أنا وصلت إلى قناعة، والكثير من المستمعين والكثير ربما من يكمن في هذا الصف وصلنا إلى قناعة بالفعل بأن السعودية والإمارات ودول الخليج أو معظم دول الخليج يا سيدي ليست سوى دول وظيفية تعمل يعني تم موظفين لصالح الإدارة الأمريكية ولصالح اللوبي الصهيوني ولصالح ولصالح الكيان الصهيوني. بدليل اليوم نحن أمام معركة كبيرة وأمام مشروع ما يسمى بإسرائيل الكبرى، ومع ذلك لا تكف دول الخليج التي سيتم أخذ أجزاء كبيرة من أراضيها ضمن هذا المشروع، لا يعني ردود فعلها أو اتجاهاتها يعني لا ترقى أو لا تتناسب حتى مع خطورة هذا المشروع. وهذا يوضح بأن كما ذكرت لك ليست سوى أدوات وظيفية فقط.
1: طيب أستاذ عبد الله، وما دور باكستان وتركيا ومصر الذي شمل ما يعني هذا المشروع ما التزم ما يعني ما قاله أو ذكره ترامب بأنه ملزم عليهم تركيا ومصر وباكستان؟
0: نعم أنا في اعتقادي أن الدول الخليجية معروف اتجاهاتها، وكما ذكرت لك يمكن أن تخضع للقرار الأمريكي وتنفذ التوجيه، لكن المشكلة الحقيقية هي في باكستان وربما حتى في مصر نوعا ما، لأنه أنا في اعتقادي أنه يعني هذه تعتبر من الدول المهمة. وباكستان يا سيد العزيز موقفها مشرف بالفعل، ليس فقط من هذه المعركة أو من خلال وساطتها، وإنما حتى من معركة 12 يوم. هي الدولة الوحيدة التي وضعت الجهوزية القوات المسلحة تحت أمرة الجيش الإيراني، وهذا موقف ضخم لأنها تدرك باكستان لديها من أجهزة الاستخبارات قد تكون الدول المتقدمة فيها، وهي تعلم خطورة المخطط. انتهاء إيران يعني انتهاء باكستان وانتهاء مصر وانتهاء تركيا، وهذا ما كان يذكر أو يؤكد عليه قائد الثورة في أكثر من خطاب.
1: يعني نعم.
0: المشروع مشروع متكامل، المشروع صهيوني لن يمس دولة بحالها أو مجتمع أو وطن عربي أو أمة بمفردها،
1: المنطقة كامل
0: مشروع يستهدف المنطقة بالفعل. أستاذ عبد الرزاق يستهدف المنطقة بالكامل، وأعتقد باكستان هي تعي هذا المخطط، وكذلك تركيا نوعا ما لا زالت مترددة، ومصر لا زالت مترددة رغم إدراكها وعلمها بخطورة هذه المخطط. لذلك اليوم سيد العزيز إيران هي تقود معركة نيابة عن هؤلاء المتخاذلين، لكن كما ذكرت لك اليوم أنا في اعتقادي أنه من خلال الانتصار الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم على أمريكا ستتغير المعادلات حتى فيما يتعلق بعلاقة الدول مع بعضها البعض في المنطقة.
1: نعم نعم، أشكرك أستاذ عبد الله على هذا الطرح الجيد والمفيد والرائع جدا بكل صراحة. وهكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة مع المحلل السياسي الاستراتيجي الأستاذ عبد الله الحنبصي. ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحية من الزملاء عبد الكريم العوام، حمادي البيلي، مأمون الدرواني، ومن التنفيذ على هو مباشرة من الزميل الرائع محمد الشيعاني، وأجمل التحية من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازحي. وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
4: وقفة إعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: مواليد اليوم صناع المستقبل.
6: في المستشفى العربي الدولي
5: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
6: مركز الأمومة والطفولة،
5: أطباء أطفال على مدار الساعة،
6: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة.
5: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية.
6: قسم خاص بالنساء فقط.
5: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
6: الدكتورة إيمان جار الله،
5: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
6: استشاريات النساء والولادة.
5: المستشفى العربي الدولي،
6: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
5: تليفون
6: 01-595959.
5: المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
10: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
11: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق، في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
12: أهلا بكم مستمعين الكرام، ودائما عيد سعيد مبارك، وكل عام وأنتم بخير بكل ما يضخه في حياتنا من ذخائر القيمة والمعنى والإنعاش الحيوي للأسس الروحية والخلقية لهذه الحياة بكل جوانبها ومكوناتها العرائقية المختلفة. يبقى العيد كمناسبة دينية اجتماعية فاعلة ومؤثرة، مفتاحا إلهيا مهما لفرص التجديد الحية والمتاحة في كل مناسبة عيدية مباركة، وعلى نحو يبقي الباب مفتوحا أمام التصحيح القيمي والسلوكي لكل ما يطرأ من علل وسلبيات وأضرار وإنهاك وإضعاف لتلك الأسس التي لا غنى عنها في هذه الحياة، لا سيما ما له صلة بالعلائق والأواصر ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية التي لا تخفى. إذن في كل مناسبة عيدية دينية مباركة نستشعر تلك الأبعاد والمحددات المهمة في المناسبة الاستثنائية التي تتمثل بالعيد. نستشعر كمجتمع مسلم أيضا واجب الحمد والشكر والثناء لله تعالى على نعمة الهداية والاستبصار وما شرعه لنا ولسائر عباده المؤمنين من مناسبات زاخرة بنوافذ الإشراق والتجديد والأمل وفرص الخير الواعدة، وعلى ما فتحوا أمامنا من بوابات واسعة للتقرب إليه، وما أتاحه من مواسم للشحن الإيماني والتزود بأعظم الطاقات الروحية والمعنوية والجهادية التي تمس الحاجة إليها. ونحن في هذا الظرف التاريخي وما يتسم به من مواجهة مصيرية مع أشد أعداء الله والإنسانية، تلك الشحنات والمزودات الروحية والإيمانية التي لا غنى عنها إذن في هذه الجبهات، جبهات المواجهة مع الأعداء وأيضا مع تحديات الحياة والوجود. وهذا فحسب غيض من فيض الهالات الغزيرة المتدفقة بالخير واليمن والبركات من ثنايا هذه المناسبات العيدية الفضيلة التي من قبيلها البهي البهيج يطل أمثال هذا العيد الميمون، عيد الأضحى المبارك. وهو في إطلالته هذا العام يجيء محاطا بالعديد من الملابسات الظرفية الموضوعية والزمنية المختلفة التي تضفي عليه خصوصية واضحة وتزرع في مناخ حضوره وحلوله الفضيل كما من التحديات والشروط والاستدعاءات الشتى المتعلقة بالاستلهام الاستثنائي المواكب لخصوصية الاستشعار الأوفر حساسية ووعيا للمضامين الجمة القيمية والتربوية التي ينطوي عليها، بما يجعلها أكثر مرونة وإيجابية في التناسب مع ما نعيشه وتعيشه أمتنا العربية والإسلامية من اشتداد غير مسبوق لوتيرة الهجمة العدوانية الشرسة الأمريكية الصهيونية المنافقة المستكبرة. هذه الهجمة التي تتعرض لها هذه الأمة وتتصاعد مفاعيلها الدامية في فلسطين وفي جنوب لبنان، وأيضا كما حدث في إيران وقبلها في أماكن أخرى في سوريا وفي العراق وفي اليمن، ويستمر الحال بالنسبة إلى الاتسام بهذه التحديات المصيرية والاستثنائية. فكيف يستشعر الجسد المسلم مذاق العيد المحبب وحلاوة وقعه النفسي والوجداني والاجتماعي وهو يكابد أقسى الآلام والأوجاع ويكابد النزيف الغزير لجراحه في أهم أعضائه، وخصوصا الجرح الفلسطيني الغائر الذي يتصاعد لهيبه الحارق للشعور العربي والإسلامي والإنساني، الشعور الحي في حلقات يتلذذ القاتل الصهيوني الأمريكي الإبستيني المجرم يوميا منذ أكثر من عامين من التصعيد الإجرامي الحاقد برسمها وتوسيعها بدماء وأشلاء أطفال غزة ونسوتها، مشكلا مشهدا فجائعيا لا مثيل له في التاريخ بلغت حصيلته التي لا يتوقف عدادها أكثر من 260,000 بين شهيد وجريح ومفقود. ولا زالت طاحونة هذا الإجرام تتحرك بأشكال مختلفة وبرعاية أمريكية وبتواطؤ من قوى الخيانة والتبعية والانبطاح في هذه الأمة للأسف الشديد. والواضح أن العيد الحقيقي في ظلال هذا المشهد وهذا الواقع المتحدي هو الذي تتشكل ملامحه على وقع صمود المجاهدين المرابطين في أرض فلسطين وغزتها العزيزة الصامدة، وتحمله سواعد السند الإقليمي المجاهد المقاوم والمتفاني في صد هذه الهجمة في إيران وفي اليمن وفي جنوب لبنان. وهذا هو الطيف الذي يبعث الأمل في وجدان أمتنا وفي الأعين الذي ترنو إلى الغد المأمول الذي تحلق أطيافه في الآفاق صمودا وثباتا وإصرارا على وقفة العز والشرف والإباء في وجه قتلة الإنسانية وأكلة لحوم الشعوب الحرة الذين يتزعمهم بكل تأكيد الشيطان الأكبر الأمريكي بشراكة مع منظومته التابعة في التربص الصهيوني بهذه الأمة، بل هذه الإنسانية بكلها.
11: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
13: وقفة إعلانية.
14: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
8: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. ساعة عيدية. كل عام وأنتم بخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء عيدي جديد يجمعنا بكم خلال هذه الساعة العيدية التي نقضيها معا، نتذكر فيها ونتحدث عن العيد، نستقبل فيها تهانيكم العيدية لأحبابكم في ربوع بلادنا الحبيبة.

0: الحميدية يصحبكم فيها من الإعداد والتقديم إشراق محمد المقري،
1: أولادنا الله كم دوام،
0: وتصحبكم فيها من الإخراج أسمهان يحيى.

مجلة الأنوار في عموم الدار. مرحبا يا عيد، مرحبا يا عيد، جئتنا بالنور والجميع مسرور. يا هلا يا عيد، يا هلا يا عيد، من العايدين وكل عام وأنتم بخير.

0: طبعا مستمعينا الاعزاء نحب ان تشاركونا فرحتنا بالعيد ونشارككم ايضا افراحكم بالعيد، ويسعدنا ان نستقبل تهانيكم العيديه على الارقام التاليه: الرقم الاول 2789978 والرقم الثاني 2820005. ومعنا الان اولى المكالمات. الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: الاسم خليل اباش محمد يمني من محافظه حجه.
0: اهلا يا علي، كل عام وانت بخير.
1: خليل اباش.
0: خليل يا خليل. أيوة خليل. كل عام وانت بخير
1: وانتم في اتم الصحه والعافيه. اولا اهني الوالد الغالي بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك، اقول له كل عام وانتم في اتم الصحه والعافيه. وكذلك الثانية إلى فخامة المشير الرئيس مهدي محمد المشاق بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وكذلك الثانية الثالثة إلى الشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أقول له كل عام وأنتم بخير. وكذلك الثانية الرابعة إلى الأستاذ محمد الشرفي، أقول له كل عام وأنت في ألف خير. وكذلك الثانية الرابعة إلى الأستاذ علي أحمد السياني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أقول له كل عام وأنتم بخير. وكذلك الثانية الخامسة إلى الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية. وكذلك الثانية السادسة إلى أخواننا في غزة وفي فلسطين، نقول له كل عام وأنتم في خير وعافية ونصركم على عدوكم
0: يا رب.
1: كل عام وهم في خير ونصر إن شاء الله، والله ينصرهم
0: إن شاء الله.
1: والله ينصرهم. وكذلك إلى إخواني وأصدقائي وأحبابي، وتحياتي لكم.
0: والتحية لك منا جميعا.
1: مساء الله وبركاته. خليل باش من محافظة حجة.
0: شكرا جزيلا لك يا خليل على هذا التواصل الجميل، وكل عام وأنت وأبناء محافظة حجة جميعا بألف خير وعافية
1: والعافية
0: يا رب علينا جميعا.
1: وأنا مشارك معكم إن شاء الله دائما في رمضان
0: إن شاء الله دائما وأبدا. إذا صنعاء تفتخر بكل المتابعين والمستمعين لها. نعم.
1: ألو.
0: إيه تفضل.
1: يا خا أعطوني الأرقام.
0: الأرقام 2789978 والرقم الثاني 2820005.
1: والرقم الثالث؟
0: ما عاد بش رقم ثالث، أنا معنا رقمين مشان كفاية.
1: شكرا لكم، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التحية أيضا موصلة لك خليل ولكل مستمعينا ومتابعينا الكرام.

0: سلام يا رفاق العمر أهدي تحياتي لمقدم عيد أضحى، أدام الله بهجتكم ودمتم بقلبي منبعا للحب صفحة. طوى العام المسافة بين شوقي وأقبل عيدنا يختال فرحا، فما أحلى الحياة بكم رفاقي وما أسمى ودادا ليس يمحى، فأنتم للفؤاد ضياء عينا وبسمتكم تعيد القلب سمحا. ومعنا يبدو اتصال جديد. ألو،
1: الله مساءكم بكل
0: خير وعافية. مساء الخير والعافية، ويا هلا ويا مرحبا، وكل عام وانتم بخير. من العايدين،
1: من العايدين السالمين إن شاء الله، الفائزين جميع الطاقة وإذاعة صنعاء
0: بإذن الله الجميع يا رب. من معانا؟
1: وياكم ويا روعة القباطي.
0: من؟ روعة؟
1: أيوة
0: روعة. يا روعة، من أين بتتصلي لنا يا روعة؟
1: من محافظة لحج.
0: يا هلا ويا مرحبا بروعة،
1: الله
0: كل عام وانت بخير. لمن تحبي أن تهدي التهاني والتبريكات بالعيد السعيد؟
1: أنت الأكثر صحة وعافية وتحية للمفرقة. أحب أنني أهديها أولا إلى طاقم أسيركم الرائع والسلمين، وتمنى لكم دوم الصحة والسعادة والعافية، ينعاد علينا وعليكم هذا العيد وأنتم بأتم الصحة والسعادة والعافية إن شاء الله، وإن تقدم إلى تقدم بإذن الله
0: جميعا يا رب.
1: كمان أنعاد عيد التهاني والتبريكات أولا أهلي هذا العيد، وهني بها والدتي الحبيبة حفظها الله ورعاها، وقل لها كل عام وأنت بخير والصحة والسعادة والسلامة، وتعالك الله الجمعة المضيئة لأولادك بإذن الله
0: يا رب. آمين. يحفظها يخليها لكم يا رب
1: إن شاء الله يا رب. وكمان أبعث تحية خاصة أبعثها إلى خالتي الحبيبة العاصمة صنعاء أبو مازن، قل له دامت زياركم عابرة إلى أفراح ومجرات، وأهنيه بمناسبة زفاف ابنته يوم غد، وأقول له إن شاء الله عقل بقية الأولاد والبنات. وتحية خاصة أوجهها إلى أخواتي وأخواني وأعمامي وجميع أهلي في محافظة تعز ومدرية الحوبان، نعيد عليهم بهذا العيد، أقول للجميع كل عام وأنتم بخير. وتحية أهني بها صديقاتي صديقات الأثير، وعلى رأسهم فاطمة اليمني وفاطمة الشقاق، وتهنئة إلى روضة اليمن وإلى دروب الوفاء وبلسم الجروح. وتهنئة خاصة أهني بها ابن العم والحبيب أديب بمناسبة زفافه يوم غد هنا في القبيطة، أقول له دامت ديامركم عامرة بالأفراح والمسرات إن شاء الله، وتحياتي للجميع في أمان الله، أعطيكم ألف عافية.
0: الله يعطيك العافية روعة، وإن شاء الله يديم أفراحكم ويديم العيد لكم. مشغولة يا روعة ولا أنت فاضية شوية لنا؟
1: عادي.
0: روعة احكي لنا على مظاهر وطقوس العيد عندكم في محافظة لحج.
1: طقوس العيد بالنسبة يعني تختلف من محافظة إلى محافظة. أولا يعني طقوس العيد عندنا يعني في الصباح يوم العيد الحمد لله كانت أجواء رائعة وأجواء ماطرة في ليلة البارحة
0: الحمد لله،
1: وفي ليلة العيد يعني في الصباح الباكر يخرجون من منازلهم حاملين الدفوف في أيديهم حتى يصلون إلى المسجد ويصلون صلاة العيد، ويتجهون حاملين الطبول إلى منزل عاقل القرية يصلون. وهناك في منزل عاقل القرية يعني القرية القرى المجاورة يتواجدون في منزل عاقل القرية لتناول صباح الإفطار. يأتي صباح الإفطار من دار عاقل القرية ومن القرى المجاورة متنوعة في عدة أنواع من فطور صباح الإفطار.
0: طيب يا روعة،
1: نعم
0: عفوا على المقاطعة، يعني الآن هم بيجمعوا عندكم للإفطار، يعني بيكون الإفطار على عاقل القرية ولا كل حد بيروح معه حاجة، يعني بيكون الصباح يعني من كل بيت؟
1: يعني لا، يأتون يعني من هنا من دار عاقل القرية وثم من البيوت المجاورة، يعني تعاون لعاقل القرية.
0: أيوة
1: يعني
0: الكل يتساعد
1: في كثرة يعني الأشخاص.
0: أيوة
1: يأتون بأنواع بصباح الإفطار بعدة أنواع، ثم يقومون بالعودة إلى المنازل بالسلام على الكبار والصغار وتوزيع الهدايا للأطفال، وثم يتفقون على يعيدون للأضحية، ومن بعد الأضحية للغداء، ومن بعد الغداء يرتفعون يعني في الأماكن المرتفعة احيانا يعني ياتي العيد وهنا في تلتبس يعني القرى وتلبس الثوب الاخضر الجميل، لكن نعم. هذا الان لم تلبسه الان يرتفعون في القمم العاليه المرتفعه البيوت، هذا يعني ما يدخلوهاش يعني بروك انهم ياتون من المدن يريدون يعني الجو المناسب، واحيانا تكون يعني في منازل يعني جديده وخاليه يدخلون فيها للقيلوله.
0: نعم جميل جدا، يعني تقص جميلة، خصوصا أنه فيها تعاون، فيها تكافل اجتماعي، لما الكل بيتجمعوا على وجبة الإفطار بتكون يعني من كل مكان بيتجمعوا فعلا، يعني أحي روح العيد. يعني هو العيد هو أن الناس يتشاركوا الفرحة مع بعض، وهذا شيء جميل جدا. يعني الله يهنيكم ويمتعكم ويكون عيدكم أحلى عيد إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب، وهذه يعني من عادة
0: وتقاليد منذ القدم. أي بس فعلا يعني هي عادة جميلة، لو الكل يعني مثلا الجيل الجديد يتعرف على هذه العادات ويتمسك بها وتظل معه، هذا الشيء جميل جدا. الحمد لله، وإن شاء الله أنهم يتمسكوا بها أكثر وأكثر، خصوصا الجيل الحالي يعني جيل بيتعرض ل

0: إيه في محافظة لحج، ودائما بإذن الله نكون دائما متواصلين، ودائما تكوني سعيدة ومبسوطة ومرتاحة بوجود أهلك وكل أحبابك.
1: الله آمين.
0: يلا في أمان الله. شكرا لك.

0: طبعا أيها الأحبة، الكل يتساءل، يعني هناك من يتساءل يقول هناك أوضاع اقتصادية صعبة، وهناك مشاكل، وهناك هموم، وهناك أحزان، ولكن نلاحظ بأن المسلمين يفرحوا بالعيد ويقيمون طقوسه ويهتمون به بشكل كبير جدا. لدينا عيدين رئيسيين نحن العرب والمسلمين، عيد الفطر المبارك والذي يأتي بعد صيام شهر رمضان المبارك، وفي فرحة للصائم بأنه أدى واجبه من الصيام، وبعد ذلك يفرح بأنه يعني جاء الفطر وهو مؤدي لواجب دينه كما يراه مناسبا. أما الفرحة الثانية أو العيد الثاني فهو عيد الأضحى المبارك، وهذا العيد نحن هنا في اليمن نسميه العيد الكبير، فيه فرحة كبيرة لأنه يكون هناك حجاج يذهبون إلى بيت الله الحرام. هؤلاء الحجاج يكون لهم وضع خاص جدا بالنسبة لنا أو بالنسبة لأهاليهم الذين يذهبون، شوق لهم عند الذهاب وشوق لهم حتى يعودوا. فدائما نرد ونقول لمن يلومنا على إحياء أعيادنا، نقول افرحوا بالعيد وابتهجوا بساعاته، فالله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك نقول نحن نحيي هذه الأعياد ونبتهج بها لأنها سنة من سنن الله وشعيرة من الشعائر التي فرضها الله علينا. ويبدو أن معنا مكالمة هاتفية. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير. ألو.
1: معك ريان.
0: من معي؟
1: ريان علي.
0: إيمان.
1: علي. ريان علي من حجة.
0: أريام.
1: ريان من حجة.
0: رهام.
1: أيوه.
0: طيب يا رهام، كل عام وأنت بخير. لمن تحبي تهدي تهنئة العيد يا رهام؟ تقولي لهم كل سنة هم طيبين. أيوة. طيب الصوت بيطلع، صوت الذي بيوشوشش يا رهام بيطلع. وأنت كل سنة وأنت طيبة إن شاء الله وناجحة فايزة غانمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأشكرك يا ريهام على هذا التواصل معنا، وعلى أن أنت بتهنينا وبتهني بابا وماما بالعيد. شكرا جزيلا.

أيدت مستمعينا الكرام، ومن هنا من إذاعة صنعاء ومن استوديو البث المباشر ومن برنامج ساعة عيدية، أهنئ جميع زملائي وزميلاتي في إذاعة صنعاء الحبيبة، الجنود المجهولين الذين يتحملون على عاتقهم الكثير ولا يقبلون إلا أن يكونوا مشاركين للمستمعين الكرام في كل مكان أعيادهم وأفراحهم وبهجتهم بعيد الأضحى المبارك، يتركون منازلهم ويأتون إلى الإذاعة من أجل أن يكونوا قريبين من المستمعين مشاركين لهم بهجة العيد وفرحته، لأن هذا تعظيم لشعائر الله. لذلك نرفع أسماء آية التهاني والتبريكات ونعيد على الجميع. طبعا هنا أيضا تحية ومعايدة خاصة لزميلتي العزيزة المخرجة الرائعة والمتألقة أسمهان يحيى التي تشاركني ساعة عيدية لهذا اليوم، والتي تركت منزلها وجاءت لمشاركة مستمعيها والمتابعين الكرام لإذاعة صنعاء. كل عام وأنت بخير أسمهان، وكل عام وجميع موظفي إذاعة صنعاء وجميع موظفي الإعلام الرسمي والوطني بخير وصحة وسعادة. تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال.

0: مستمعينا الأعزاء، يبدو أن معنا اتصال هاتفي. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير.
1: وأنتم بخير، عيدكم مبارك
0: على الجميع إن شاء الله يا رب. من معنا؟
1: نصر الله يحيى دوات.
0: حياك الله يا نصر الله، بتتصل من أين؟
1: من حج المحاشة.
0: حياك الله يا نصر الله، كل عام وأنت بخير. تحب تهني وتهدي سلامك وتحياتك بهذا العيد لمن؟
1: نهني يكون بعيد الأضحى المبارك، ونهني جميع العاملين في الإذاعة، ونهني شعبنا اليمني، ونهني قائدنا أبو جبريل يحفظه الله، ونهني الرئيس مهدي المشاب، ونهني قوتنا المسلحة، ونهني أخواننا في فلسطين، وإن شاء الله نحن إلى جانبهم حتى النصر العظيم
0: بإذن الله.
1: ونهني كل الأحرار وكل المجاهدين، وكل عام وهم بخير، ومن نصر إلى نصر إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نصر الله، نحب أنك تكلمنا عن مظاهر وطقوس العيد في محافظة حجة، كيف بتحيوا عيد الأضحى المبارك؟
1: نحييه أول حاجة نصلي العيد، وبعدين بنحتفل.
0: يعني كيف عندكم الاحتفال؟ يعني كيف مظاهر، يعني لما بتتجمعوا، لما بتسيروا صلاة الأرحام في العيد، كيف بتكون يعني الزيارة العيدية، فرحة الأطفال؟
1: نعم، بنصلي العيد وبنجتمع في مجلس واحد من الصبح، وبعدين كل واحد بيصير يزور عماته وخالاته والأرحام، والأطفال يفرحوا بالقريح
0: وبيقرحوا بالعيد. يعني من يعني الأطفال عندكم يقرحوا، يستخدموا الصواريخ هذه والطماش؟
1: أيوة نعم، هذا هو يفرحوا من ليلة العيد.
0: أيوة، يعني هذا من يعني ليلة العيد، قبل يوم 10 ذي الحجة، يعني من يوم 9 المساء، يوم عرفة.
1: أيوة، يقرحوا وبعدين يفرحوا بالعيد.
0: نعم،
1: ما يفجر الفجر لو قدهم يقرحوا،
0: يعني يفرحوا بالعيد. أيه
1: نعم،
0: الله يعيدها علينا وعليكم من السالمين بإذن الله. وشكرا على تواصلك معنا يا نصر الله، وإن شاء الله عيدكم سعيد، وكل عام وأنتم بخير
1: على الجميع.
0: يلا، في أمان الله.

0: هلا مهدحية جديدة. ألو.
1: وعليكم الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل عام أنتم بخير.
0: وأنتم بخير بصحة وبسعادة إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله. معكم محمد نعيم شمسان المرهدي من عمرة.
0: حياك الله يا محمد، كل عام وأنت بخير.
1: الجميع وياكم أنتم بصحة وسلامة.
0: الجميع يا رب. تفضل تهدي تهنئتك لمن؟
1: نرفع عزم التهاني وتبريكات القائد الثورة حفظه الله وإلى القيادة السياسية ولا الشعب اليمني كافة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ولكم أنتم في إذاعة صنعاء الإذاعة الأم تاعها الشامخ المناظرة المجاهدة، كلكم موظفي إذاعة صنعاء البرنامج العام.
0: حياك الله والتحية والتهنئة العيدية لك من جميع الزملاء والزميلات العاملين في الإذاعة والذين يقضون العيد بصحبة مستمعينا الكرام في كل مكان. محمد، هل ممكن أنك تكلمنا عن طقوس العيد في محافظة عمران؟
1: والله يا أستاذ العزيزة بيستعدوا من يوم عرفة جاهز نصوم جميع الأسرة، وفي ليلة العيد يبدأوا يعلقوا المنارة هذا فرح الله عليهم الأطفال في الجبال يحتفلوا من الصباح نصلي الفجر ونستعد لصلاة العيد.
0: نعم.
1: بعد صلاة العيد يرجعوا كل واحد بيعيد على يعني أقاربه وعلى الأرحام وعلى أصحابه في القرية.
0: نعم.
1: ويعني بيذبح الأضحية وجدع السلام وزيارات الأقارب.
0: نعم. يعني أغلب الطقوس بتكون متشابهة في المحافظات، يمكن الاختلاف في أشياء بسيطة أو تفاصيل بسيطة جدا. ما هي الأهمية؟ لماذا أغلب الناس يعني يهتموا بالعيد الكبير عيد الأضحى أكثر من اهتمامهم بعيد الفطر المبارك؟
1: لأن عيد الأضحى هو بيجي يعني بركن من أركان الإسلام، على وهو أداء الحج الفريضة الركن الخامس من أركان الإسلام. بيفرحوا لأنه حتى أنه بيأتي في العشر العلم الحجة التي تجتمع فيها الصيام والحج يعني، وحتى أنه هذا الشهر من الشهر من الأشهر الحرم.
0: نعم.
1: والذي أعمال فيها مباركة.
0: إن شاء الله أن الله يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وإن شاء الله يكون هذا العيد سعيد ويعقبه انتصارات كبيرة بمشيئة الله.
1: إن شاء الله نصل قريب بإذن الله.
0: شكرا جزيلا لك يا محمد على التواصل، كل عام وأنت وأحبابك وأهلك بألف خير وسعادة.
1: وأنتم كمان كلكم طاقم الإذاعة جميعا.
0: الله يعطيكم العافية في أمان الله.

0: معنا اتصال هاتفي. ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم صحة وسعادة وعافية إن شاء الله يا رب. من معنا؟
1: معاكم المستمع الدائم حميد البشيري من مديرية همدان.
0: حياك الله يا حميد، كل عام وأنت بخير.
1: وأنتم بألف خير وجزاكم الله خير على المداومة في الإذاعة.
0: الله يعطيكم العافية، هذا واجبنا.
1: الله يستر عليكم ومن خلالكم طبعا نهني بالعيد أولا قائد المشيرية والقيادة السياسية وكل المسلمين في أنحاء العالم، وكذلك تهنية خاصة بالعيد لجميع يعني سكان مديرية همدان وعلى رأسهم العقبال والمشايخ الذين اتخذوا قرار يعني تحديد الدواء بمليون يعني على مستوى المديرية.
0: ما شاء الله، الله يعطيكم العافية جميعا.
1: إن شاء الله يعني القرار من بعد العيد من واحد محرم يعني قابل للتنفيذ على مستوى مديرية همدان
0: إن شاء الله. بالمبارك عليكم هذا القرار، وإن شاء الله البقية يحذو حذوكم
1: إن شاء الله. هذا القرار مهم جدا حسب أوضاع البلاد والعباد، والمهر يعني غالي يعني على مستوى ما يتصور واحد.
0: وأيضا من يسر على الشباب يسر الله عليه، لأنه يعني المباهة والمغالاة في المهور هي ليست من ديننا في شيء.
1: إن شاء الله يكون خير. وكذلك نهني أصحابنا بالعيد في قرية بني بشير همدان، وكذلك تهنية خاصة للشيخ عوض صالح البشيري، ونقول له ألف مبروك بالعيد وبزواج الولد في مثل هذا اليوم يعني في صنعاء إن شاء الله، وسنكون موجودين وحاضرين إلى جانبه
0: إن شاء الله، ودام الله سروركم جميعا.
1: الله يحفظكم جميعا. وكذلك أما بالنسبة للعادات والتقاليد على ما أظننا يمكن قريتنا وهذا القرى المجاورة العيد يعني بيغتنموا بما بيخلوا لا صغير ولا كبير الذي فيها الفرح وفيها السلاء الله ويعملوها.
0: الحمد لله، إن شاء الله أنه دائما هذا تكون عادة مش في الأعياد فقط ولكن في باقي الأيام.
1: أيوة، أول حاجة هالفرح بشكل عام عند الصغير والكبير، والبرع بيدوم أسبوع كامل حتى لا ما بشعره يعني البرع بيدوم في القرية على مدى أسبوع.
0: نعم.
1: وكذلك عندما هذا عيد الأضحى الذي هو فقير عندنا يعني بيأكل لحم قبل الغني، لأنهم بيدعموا الناس من الجماعة ما لهم شيء الله يفتح عليهم، يدعموا بالبقر للقرية ويأكل الصغير والكبير سواء الحمد لله يعني تضامن اجتماعي.
0: نعم.
1: ونشكرهم ونشكركم ونحن مستمعين لكم دائما، وكل عام الجميع بخير.
0: وأنتم بخير وبصحة وبسعادة إن شاء الله، ويعيد علينا العيد دائما وإحنا بخير وفي سلامة وعافية وفي انتصارات كبيرة بمشيئة الله
1: إن شاء الله. وأتمنى أن نتواصل معكم دائما في إذاعة صنعاء على في كل البرامج
0: إن شاء الله يا رب. وإحنا دائما والله افتقدناكم كثيرا، وإن شاء الله نحن دائما نكون على تواصل مع كل المستمعين لأن أنتم الأساس يعني بالنسبة للإذاعة.
1: حافظكم الله ورعاكم الله تعالى.
0: الله معكم في أمان الله.
1: في أمان
0: الله. في أمان الله.

0: عيد القلوب
1: العيد عيد العافية عيد القلوب السالية، وهو فعلا هكذا. كل عام أنتم بخير مستمعينا الكرام، وللحديث عن عيد الأضحى المبارك وعن صلة الأرحام وأهميتها في الأعياد، لأنها مواسم للخيرات وهي كما قلنا إحياء لشعائر الله، وليس هناك أحسن أو أفضل ممن يعظم شعائر الله. يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف فضيلة الشيخ مجاهد الشبيبي عضو رابطة علماء اليمن. كل عام وأنتم بخير، ويعيد عليكم من السالمين الغانمين إن شاء الله. ألو ألو.
2: وسائر المؤمنين وعاده الله علينا بالخير والعافية والنصر والفتح المبين إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شيخ مجاهد، الجميع يعني عيد الأضحى عيد له طقوس خاصة، له فرحة خاصة يمكن أكثر من عيد رمضان المبارك. ما هي الخصوصية التي يحملها عيد الأضحى المبارك، وكيف نستطيع أن نحيي شعائر هذا العيد بالشكل الصحيح؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأعياد هي شعائر من شعائر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: صدق الله العظيم.
2: فعندما نفرح نحتفل هو من باب قول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: نعم.
2: يأتي عيد الفطر المبارك بعد عبادة عظيمة وهي صيام شهر رمضان، وهو عبارة عن جائزة وفرحة يفرح به المسلمون. وكذلك يأتي عيد الأضحى المبارك بعد عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام وهو ركن الحج، ويفرح المسلمون بأن أدوا هذه العبادة، حتى الذين لم يستطيعوا أن يؤدوا هذه العبادة. فهو تعظيم وتكريم لهذه الأيام المباركة التي هي أيام الحج. والعيد هو كما قلت لكم من شعائر الله سبحانه وتعالى، والناس يبتهجون ويحتفلون ويفرحون ويعبرون عن ظاهر الفرح بأكلهم بشربهم بلبسهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا من باب أن يظهر الإنسان نعمته التي أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه. فالعيد هو فرصة لإفشاء السلام، إطعام الطعام، صلة الأرحام. يغتنم الإنسان هذه الأيام بزيارة أقاربه وجيرانه وأصحابه ورفاقه، بتبادل السلام والمحبة والأخوة، ويعبر الإنسان عن تعظيمه لهذه الشعيرة العظيمة. فعيد الأضحى المبارك يتميز عن عيد الفطر أن في الأضاحي وأن في النحر، كما قال الله: فصلي لربك وانحر، أي صلي صلاة العيد ثم انحر، أي أن يذبح الإنسان أضحيته استجابة لله سبحانه وتعالى وابتداء بالنبي الله إبراهيم الذي قال الله: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. والذي حكى الله عنه في القرآن الكريم عنه وعن ابن إسماعيل، قال الله: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا يعبر عن التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى والعبادة الخالصة لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فسنة الأضحية منذ نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل، وهي عبارة عن تسليم لله سبحانه وتعالى، وليست واجبة وإنما مسنونة لمن استطاع، ابتداء برسول الله صلى الله عليه وآله الذي ضحى بكبشين أملحين أجرنين، أحدهما قال للأمة: ومن لم يستطع من أمتي أن يضحي. والكبش الآخر قسمه النبي إلى ثلاثة أقسام: ثلث أهداه لأصدقائه وأصحابه، وثلث تصدق به للفقراء والمساكين، وثلث لأهل بيته. فهكذا يجب علينا أن نكتدي بالنبي صلوات الله عليه وآله وأن نجعل هذه الفرحة عبادة.
1: نعم.
2: لأن الله قال لتكبر الله على ما هداكم، نكبر الله سبحانه وتعالى عندما نضحي وعلى هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا في القرآن الكريم. وأيضا في عيد الأضحى المبارك والناس يعني منتظرين لحجاج بيت الله الحرام، وحجاج بيت الله الحرام يقضون مناسكهم ويتوجهون لطواف الوداع وللعودة إلى بلدانهم، وبعد عيد الأضحى قادمون على مناسبة عظيمة ومن أهم المناسبات الإسلامية.
1: نعم.
2: وهي مناسبة ذكرى الولاية.
1: نعم.
2: التي كانت بعد حج النبي صلوات الله عليه وآله حجة الوداع، وكانت في مفترق الطرقات، ونتهيأ لها من هذه الأيام من بداية أيام العيد.
1: نعم.
2: أيضا هذه الأيام المباركة هي الذي قال الله واذكر الله في أيام المعدودات.
1: نعم.
2: الأيام المعدودات هي أيام التشريق. يا ليلة يوم عرفة ويوم النحر ويومنا هذا ويوم غد واليوم الذي بعده، فعلينا أن نعظمها، وهي الأيام التي يستحب فيها أن يذبح الإنسان أضحيته وأن يكثر فيها من ذكر الله والارتباط بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم. شيخ مجاهد، يعني كما تحدث قائد الثورة في محاضراته قبل العيد عندما قال لقد خلد الله تعالى بعيد الأضحى للأجيال البشرية درسا عظيما على يد نبيه وخليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل عليهما السلام في التسليم لأمر الله تعالى وإيثار طاعته والالتزام بتعليماته. أما شهيد القرآن سيد حسين فقد قال لن تنتصر الأمة إلا عندما تعود إلى الله وتحمل قيم الحق والعدل والكرامة. هنا يعني ونحن في هذه الأيام ونحن في عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق ونحن نحيي سنة الله ونحيي شعائر الله، هذا العيد كيف نستطيع أن نجعله محطة لعودة الأمة إلى الله سبحانه وتعالى والتسليم بأوامره المطلقة في الكتاب بمجاهدة أعداء الأمة ويعني يتركوا الخوف والاستسلام والخضوع الذي صار يعشعش بداخلهم وينفض عنهم ذاك الذل ويتلبسوا بلباسهم المعروف عنهم الشجاعة الشهامة النخوة القوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتسليم المطلق لأوامر الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يختار لنا شيء يضر بنا أبدا.
2: ما من عبادة من العبادات إلا ومن ورائها حكمة، وأيضا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة وأمرنا بالصيام وأمرنا بالحج وأمرنا بالزكاة.
1: نعم.
2: كل هذه العبادات توجهنا وتدرسنا وتغرس في نفوسنا الوحدة والاعتصام والارتباط بالله سبحانه وتعالى. في كل الصلوات عندما نؤديها فيها وحدة للإسلام وللمسلمين، يتوحدون عندما يؤدون عبادة واحدة ويؤدون في أوقات معينة فرائض فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم. كذلك في الصيام عندما يبدأون صيامهم وينتهون بصيامهم في أوقات معلومة ومعدودة ومضبوطة، هذا يدل على وحدة المسلمين. كذلك الحج عندما يلبسون ثياب الإحرام، عندما يلبون بتلبية واحدة، عندما يقفون في مكان واحد، عندما يؤدون مناسك واحدة، كل هذه العبادات تدل على الوحدة وعلى الانتصام وأن يتوحد المسلمون وأن يرتبطوا بالله سبحانه وتعالى الذي هو ربهم مليكهم الذي هو القادر الذي هو على كل شيء قدير، وأيضا أن يوجهوا عداءهم لأعدائهم الذين هم اليهود والنصارى الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فعندما نؤدي هذه العبادات، عندما نحتفل ونعيد في يوم واحد، المسلمون في كل بقاع الدنيا يفرحون في هذا اليوم.
1: نعم.
2: ويؤدون هذه الطقوس العبادية ويتلمسون ويتعرضون لنفحات الله سبحانه وتعالى، فهذه العبادات تأمرهم وتملي عليهم أن يتوحدوا وأن يعتصموا بالله، أن يوجهوا بوصلة الهدى لعدوهم الحقيقي الذي يبني نفسه ماديا وسياسيا واقتصاديا لحربنا ولإبادتنا والاحتلال مقدساتنا ولأسب ثرواتنا والاحتلال أراضينا، فعلينا جميعا أن نتوحد وأن نجعل من هذه العبادات منطلق للوحدة للاعتصام أيضا للتعبئة العامة لتحريض الناس على الجهاد في سبيل الله وعلى العداوة لأعداء الله وعلى مواجهة أعداء الله من اليهود والنصارى. إن أعداءنا من اليهود والنصارى يبنون حياتهم بل ويربون أبنائهم وأطفالهم على العداء للإسلام والمسلمين، فنحن لابد هكذا استجابة لله سبحانه وتعالى الذي أمرنا في القرآن الكريم وقال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، والذي قال قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وكثير من الآيات بالمئات مئات الآيات في القرآن الكريم تأمرنا توجهنا تحثنا ترقبنا، يدلنا الله فيها على الجهاد في سبيل الله وأنه لا حل لهذه الأمة أن تخرج مما تعانيه إلا بالجهاد في سبيل الله. لن تنتصر هذه الأمة ولن ترفع رأسها إلا بالجهاد في سبيل الله إلا إذا أعدت العدة لمواجهة اليهود والنصارى وتحرير مقدساتهم وبلدانهم، ولأن تكون أمة كما يريد الله سبحانه وتعالى هي الأمة الأعلى وهي الأمة المهيمنة. قال الله فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فعلينا أن نتقي الله وأن نعتصم بالله كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والآية التي بعدها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لماذا؟ لأنهم تفرقوا واختلفوا. فعلينا أن نتوحد وأن نعتصم بالله وأن نكون إخوانا يجمعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قبلتنا واحدة، ربنا واحد، قرآننا واحد،
1: نعم.
2: عدونا واحد وهو العدو الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم،
1: نعم.
2: أن نحذر من المنافقين، أن نحذر من المندسين، أن نحذر من الخلايا التجسسية التي تعمل لاستقطاب الناس ولخدمة الأعداء من الداخل والاختراق صفوفنا. فعلينا أن نحذر منهم لأنهم أعداء، قال الله العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهكذا نجعل أفراحنا ونجعل أعيادنا ونجعل كل مناسباتنا منطلقا لمواجهة أعدائنا وللجهاد في سبيل الله، لأننا في مرحلة استثنائية،
1: نعم.
2: العدو يحيط بنا، العدو يمكر بنا، العدو يتآمر علينا، العدو
1: صحيح.
2: يبذل كل ما بوسعه من أجل حربنا وقتالنا.
1: هذا صحيح، وكما نعظم شعائر الله ونقيم يعني نحتفل بالأعياد ونفرح بها ونبتهج، فأيضا بمشيئة الله ستكون الأمة كما هي معظمة للشعائر، معظمة لأوامر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الكريم، وتجاهد في سبيل الله. فهذا العيد عيد الأضحى نعتبره محطة تتجدد فيها الآمال بأن تستعيد الأمة الإسلامية عزتها ووحدتها، وأن يتحول هذا العيد إلى محطة إيمانية تعيد للأمة وعيها وقوتها وتماسكها. شكرا جزيلا لكم شيخ مجاهد الشبيبي عضو رابطة علماء اليمن مشاركتنا في برنامج ساعة عيدية.
2: الله يرفقكم ويعينكم ويكتب الله أجركم وأجر المستمعين الكرام جميعا
1: جميعا بإذن الله يا رب. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.

العيد تتسع القلوب للمحبة وتزهر الأرواح بالدعوات، وتبقى فرحة الأضحى أجمل ما يضيء الأيام. كل عام وأنتم بخير.

مستمعينا الأحباء، نستقبل اتصالاتكم وتهانيكم العيدية على الرقمين 27 9 7 8 و 28 2 0 0 5. كل عام وأنتم بخير.

0: نستقبل اتصال هاتفي جديد. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: نعم أنتم بخير.
0: وأنتم بخير بصحة وعافية. من معنا؟
1: الله أجيركم على هذا البرنامج والذي يتواصل فيه الإنسان مع أهلي وأصدقائي وجيراني.
0: الله يعطيكم العافية، وهذا واجبنا في الإذاعة. تفضلوا، من معنا؟
1: معكم محمد الشيرين من مدينة الحجة.
0: حياكم الله، تفضل يا محمد.
1: من دائما حياتي وسلامي إلى أولادي الثلاثة أسامة وسامي ووسيم، وكذلك بناتي وزوجتي، وإلى الشعب المؤمنين خاصة المؤمنين منهم المجاهدون مع الله سبحانه وتعالى ومع الوطن. يقولهم العادات والتجارب في بعض الدول يعني كالتناسل أو أو تناسل.
0: نعم، يعني في محافظة حجة أنتم، يعني يمكن هي أكثر محافظة الجمهورية في المديريات. كيف يعني بتشوفوا أنه الطقس عندكم يعني بتختلف من مكان لآخر؟
1: كان عندنا في القرية بالعدرة كان قدام يعني مدينة حجة، مديرية المدينة، يعني كان أيام العيد هذا من صباح يوم العيد الصلاة تقرأ، تمام؟ أنا لم بدأت أستغل ونطلع نصلي صلاة العيد في الجبتة، عندي من طريق مهنة، عندي من طريق آخر تبع المدرة، وبعدين في الليل هذا كان برح من الساعة الثامنة بعد صلاة العشاء إلى الساعة 12. اليوم ما أعطي ولا حاجة ولا طاقة.
0: إن شاء الله أن عاداتنا ترجع ونتمسك بها، لأنها هي الأصل بالنسبة لنا، وكانت عادات آبائنا وأجدادنا، العادات اللي بيعتبروها لأنها أصبحت قديمة هي الأساس، لأنها كانت تعتمد على صلة الأرحام، على التكافل الاجتماعي، على المحبة بين الجيران، بين الأهل، بين الإخوة، بين الأصدقاء. مثل هذه العادات يفترض بأنه يتم توارثها، يتم الاهتمام بها،
1: نفترض ان احنا نحافظ عليها.
0: نعم هذا صحيح.
1: الان بنسمعها الان من الاذاعه فقط،
0: يعني
1: والسبب هو التلفونات الذي شغلت الناس كلهم،
0: هذا اكيد، يعني هي دخلت أكيد علينا التكنولوجيا بشيء ايجابي وبشيء سلبي.
1: ايوه، يعني غزو ثقافي لداخل البيت.
0: إن شاء الله الشعب اليمني شعب متمسك بهويتها الإيمانية وهويتها الوطنية،
1: أنه أفضل الشعوب وهم من ناصرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
0: عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم.
1: وإذا هاجت الفتن فعليكم لأهل اليمن، يعني نعم. هم السند وهم المدد وهم الذين هم مع الله سبحانه وتعالى،
0: وبإذن الله
1: أصبحت الشعوب العربية منافقة. لا أحد يتكلم مع قدة أو مع لبنان أو مع وطنه إلا شعب اليمن طبعا.
0: نعم، والعيد هو يعتبر محطة، يعني نحن نتحدث عن صلة الأرحم، عن التكافل، هي لا تقتصر على الأهل فقط داخل البلد الواحد، ولكن نحن المسلمين في كل مكان يفترض بأنها تجمعنا وحدة الدين، وحدة الأرض، وحدة العقيدة. كتابنا واحد، ديننا واحد، نبينا واحد، إلهنا واحد، لذلك فالعيد بيكون محطة وفرصة لأن نتزود فيها من التقوى، من تعليمات الله سبحانه وتعالى، لنشدد يعني أكثر على وحدتنا، على سلامة ديننا، على أن نكون جميعا مثل الجسد الواحد إذا تدعى
1: السهر.
0: نعم،
1: عندنا المدرعة يعني من أول العشر ويمركزه. الآن ما عاد نسمع الإذاعة إلا في الإذاعة استوى حتى الحديث ذكر بالحجة وهم نشاروا داروا قبر الرسول إلى آخره.
0: نعم.
1: ما قلنا هو التلف، وقلنا هو التلف ونتا ولا قبر.
0: نعم.
1: كنا في زمن يعني وأصبحنا في زمن غير الزمن.
0: إن شاء الله أنه يكون في وعي بالنسبة للناس، يعني اللي عادوا كبير في السن من الأجداد أو من الآباء يذكر أبنائه بهذه الأشياء، لأنها أشياء جميلة.
1: أنا عن نفسي خطيب للعزلة، يعني بنذكرهم بهذه الحاجات كلها، يعني أعيش المناسبة التي فيها الجمعة إحنا فيها.
0: نعم.
1: والشهر والذي يعني كله.
0: هذا شيء جميل جدا، وبإذن الله أن عاداتنا وتقاليدنا لا تندثر، وبأنها تستمر جيلا بعد جيل، لأنها الأساس في البقاء بالنسبة لنا، ويعني من ما يميز العادات والتقاليد في بلادنا الحبيبة بأنها نابعة من الدين الإسلامي الحنيف. لذلك نقول لا تتركوا أصلكم ولا تتركوا تفاصيل هذه التفاصيل الصغيرة الجميلة في الحياة العادية بالنسبة لنا، وبالذات طقوسنا العيدية. زميل المخرجات أشرت لي بأن وقت البرنامج انتهى. أنا أشكرهم كثيرا على التواصل أخي محمد، وإن شاء الله يكون لنا تواصل آخر ونتحدث فيه أكثر عن تفاصيل الأعياد الجميلة وطقوسها في بلادنا الحبيبة. شكرا لك محمد. محمد، وكل عام وأنت وكل المستمعين الكرام بألف خير وعافية.

عام وأنتم بخير مستمعينا الكرام. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا العيدية لهذا اليوم من برنامج ساعة عيدية، وإن شاء الله سنتواصل معكم في حلقة قادمة.

0: العاشرة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. تفقد عدد من الوزراء والمحافظين وقيادات السلطات المحلية في المحافظات الحرة أحوال المرابطين بعدد من المواقع في جبهات العزة والكرامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقدم الزائرون قوافل عيدية للمرابطين وأشادوا بالصمود والثبات الذي يسطره أبطال الجيش في مختلف الجبهات. أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة في وقت تواصلت فيه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. وفي لبنان استشهد 19 مواطنا وأصيب العشرات في غارات شنها العدو على عدد من البلدات والمناطق في الجنوب اللبناني. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت تجمعات لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب الصالة في بلدة القصير وفي بلدة زويطر الشرقية وعند أطراف بلدة يحمر الشقيق بصاليات صاروخية ومبنى تتمضع فيه قيادة سرية للمدرعات قرب الخزان في بلدة زوطر الشرقية بصاروخ ثقيل، كما دكت تجمعا لآليات وجنود جيش العدو في بلدة الشمع بقذائف المدفعية. توغلت دورية لقوات العدو الإسرائيلي مؤلفة من سيارتين في ثلة غرب قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا، وقامت بإطلاق قنابل دخانية في المكان، كما توغلت دورية أخرى مؤلفة من 5 سيارات ودهمت عدة منازل في قرية الحيران بريف القنيطرة الجنوبي بالتزامن مع تحليق الطيران المسير في أجواء المنطقة. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران أن الممثل الحقيقي للشعب يجب أن يكون من صميم الشعب، مشددا على أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول في مسار تمثيل الإرادة الشعبية داخل مجلس الشورى الإسلامي، بما يرفع مستوى الأداء التشريعي والرقابي إلى مستوى تطلعات الأمة. إلى ذلك أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم أن أي عدوان للعدو الأمريكي على بلاده لن يمر دون رد. جاء ذلك في عقاب الاعتداء الذي شنه اليوم الجيش الأمريكي على ضواحي مطار بندر جنوب البلاد، مؤكدا أنه تم استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي انطلق منها هذا العدوان. هكذا سمعين الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم وكل عام وأنتم في خير وعافية.
1: وقفة أعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل، الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
5: سمعنا الأكرم، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. العيد وعي في السلوك والالتزام بالمسؤولية وجبر للخواطر. دعونا نبتسم ونصل أرحامنا في هذا العيد، ونحافظ على سلامة بيئتنا وصحتنا لتكتمل بهجتنا، ولنجعل عيدنا لا يكتمل إلا بالإحسان إلى الجار. فالإحسان للجيران في العيد ليس مجرد تبادل التهاني، بل هو سلوك ووعي أيضا. اجعلوا لجيرانكم نصيبا من حلوى العيد أو من أضاحيكم، فالتهادي يقرب القلوب. قد يكون بيننا محتاج أو مريض أقعده المرض عن الخروج، فعلينا تفقدهم والسؤال عنهم في هذه الأيام هو أرقى صور الإحسان. مستمعين الأفاضل، العيد مظهر من مظاهر الجمال، والجمال يكتمل إلا أيضا بالنظافة والنظام، وهما عنوان وعينا ورسالتنا الحقيقية التي تعكس رقي مجتمعنا وهويتنا، لا سيما في مواسم الفرح والازدحام. فالمظهر الحضاري للمدن والشوارع والحدائق في أيام العيد هو مسؤولية جماعية لا تقع على كاهل جهة معينة بمفردها، بل تبدأ من سلوك كل فرد بيننا. سامعين الكرام، سنخصص حلقتنا لهذا اليوم للإدارة العامة للمرور عن تنظيم السير خلال هذا العيد، وما هي الخطوات التي عملتها الإدارة لتنظيم وفك الازدحامات في الشوارع. سنبدأ مع الإدارة العامة للمرور ونطلعكم ما تم عمله بالنسبة لتنظيم الازدحامات وبالنسبة لفك الازدحامات وتنظيم السير في شوارع أمانة العاصمة. وسيكون ضيفي العقيد نبيل المغلس، مدير عام العلاقات والإعلام بالإدارة العامة للمرور. مرحبا بك فندم. ماذا عن خطتكم لفك الازدحامات وتنظيم الشوارع خلال عيد الأضحى المبارك لنطلعها للمستمع الكريم؟
6: قامت شرطة المرور في العاصمة صنعاء بتنفيذ الخطة المرورية الخاصة بعيد الأضحى المبارك، والتي تم اعتمادها من قبل معالي الأخ الدكتور بكيل محمد الوراشي مدير عام المرور، والعميد نجيب الأسدي، وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه من خطة مرورية متكاملة للحركة المرورية في العاصمة صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك. وقد تم القيام بعدد من الخطوات التي لمس الجميع تأثيرها على حركة السير، وكانت الخطة مقسمة إلى عدة أقسام تبعا للشوارع العاصمة صنعاء، حيث تم وضع في الاعتبار جميع شوارع العاصمة والتركيز على المصليات في العيد وبعد العيد على الحدائق العامة. والجميع لمس الجهود الكبيرة التي تم القيام بها يوم عيد الأضحى المبارك، حيث تم انتشار جميع عاملين في المرور، قيادات المرور وضباط المرور وأفراد المرور والآليات والونشات والسيارات والدراجات النارية، حيث انتشرت في يوم عيد الأضحى المبارك بجوار جميع المصليات التي تم تغطيتها بالكامل، وتم ترتيب وقوف السيارات حول تلك الأماكن بطريقة فنية رائعة، لمس الجميع بأن هناك جهود كبيرة تم القيام بها، ولمس الجميع أن هناك حركة مرورية سلسة ناتجة عن التحكم المروري الذي تم تنفيذا للخطة المرورية التي تم وضعها لعيد الأضحى المبارك. اليوم الأول كان هناك الانتشار واسع في ميدان 70 بالذات، الذي كان هناك يعني كثافة كبيرة من المواطنين الذين أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشعب، وتم ترتيب السيارات بطريقة رائعة فعلا. ونحن هنا نقدم الشكر والتقدير للإخوة السائقين والإخوة المواطنين على أنهم فعلا كانوا على قدر المسؤولية، وتعاونوا معنا في تنفيذ التوجيهات التي تصدر إليهم من رجال المرور، حتى تمكنا من السيطرة على حركة السير وعلى الوقوف السليم، بحيث أنه لا يوجد أي سيارات تحجز سيارة أخرى. تم ترتيب السيارات في ميدان 70 بشكل كامل. طبعا الدخول يكون فرادى، لكن الخروج يكون في نفس اللحظة، جميع السائقين يريدون الخروج، وهذا الأمر الذي وضعناه في الاعتبار. فتم ترتيب السيارات بحيث أنه أي سائق يصل إلى سيارته يستطيع أن يخرج في نفس اللحظة دون أن يكون هناك أي عرقلة أو أي تأخير في حركة السير. كانت صفوف منتظمة وبشكل جيد، وبدأت النزول الميداني من بعد صلاة الفجر. طبعا بعد أن تم في الأيام الأولى تنظيف جميع الشوارع العاصمة من السيارات المتهالكة والواقفة والتي تعرقل حركة السير، بحيث أنه كان هناك تهيئة كاملة لهذه الأيام المباركة. وفعلا أثبتت التنفيذ أثبت أن الخطة كانت فعلا رائعة جدا، وتمكننا من تحقيق الهدف الأسمى الذي نهدف إليه، وهو أن تكون الحركة المرورية سلسة، ويستطيع المواطن والسائق أن يصل إلى المصليات بكل يسر وسهولة، وفي نفس الوقت يستطيع أن يخرج من المواقف التي حددناها بكل يسر وسهولة. وهذا أدى بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلها العاملين في المرور، حققنا النجاح الذي الجميع لمسه. طبعا اليوم الأول كان التركيز في الفترة الصباحية على المصليات، سواء في صنعاء القديمة، الجامع الكبير، باب اليمن وما حوله، أو في جميع المناطق التي فيها مصليات كبيرة، والتركيز كان بطبيعة الحال على ميدان 70. بعد أن انتهى الصلاة تم توزيع الخدمات المرورية على المستشفيات والمقابر، لأن هناك الكثير من الناس يزورون أقاربهم المتوفين رحمة الله عليهم، ويزورون مرضاهم في المستشفيات، فتم توزيع الخدمات في تلك المناطق التي توقعنا أن يكون هناك كثافة كبيرة للحركة المرورية بجوارها. وبالفعل تم السيطرة على حركة السير بجوار تلك المنشآت التي توقعنا أن يكون لها زيارات من المواطنين. بعد ذلك تم توزيع الخدمات في بجوار الحدائق العامة التي المعروفة لدينا، وأكثرها ازدحاما وأكثرها ارتيادا من قبل المواطنين هي الميدان، هي حديقة 70. حديقة 70 تتكون من عدد كبير من الحدائق، يعني مساحة المربع 70 يحتوي على عدد من الحدائق التي توجد فيه، إلى جانب المطاعم الموجودة في نفس الحديقة أو بجوار الحديقة. وقد استطعنا أن نوفر عدد جيد من الخدمات المرورية المساندة لرجال المرور من تلك المنشآت التي يرتادها المواطنين. وقد تمكننا في اليوم الأول واليوم وهذا اليوم من السيطرة على حركة السير بشكل جميل ورائع.

0: التي وجهت بأن يكون هناك تعامل رائع سلس وإحسان للناس. الإحسان هو الذي يجب أن يكون هو الهدف الأول والدافع الأول لخدمة المواطنين، والجميع لمس التعامل السلس الذي تم من قبل العاملين في مجال المرور خلال الأمس وهذا اليوم.
1: هل تم تحقيق نجاحات في فك الازدحامات وتنظيم السير خلال هذا العيد، سواء جوار الحدائق أو الشوارع الرئيسية؟
0: بطبيعة الحال لدينا حديقة الحيوان أيضا لديه خدمات المرتبة، ولدينا حديقة الثورة التي تشهد كثافة كبيرة من الزائرين والمرتادي هذه الحديقة، وقد تم ترتيب الخدمات فيها بطريقة جيدة، بحيث أنه يكون هناك ترتيب للوقوف وترتيب للدخول والخروج إلى تلك الحديقة. أيضا يعني انتشار المرور، الجميع يلاحظ بأن هناك انتشار واسع للمرور في جميع التقاطعات، في جميع تقاطعات شوارع العاصمة تم تكثيف الخدمات المرورية في كل التقاطعات وفي كل الأماكن التي يحصل فيها اختناقات مرورية. وبطبيعة الحال وجه مع الأخ الدكتور بكيل محمد البراشي مدير عام المرور بمنع أي إجازات للقيادات وضباط وأفراد المرور خلال هذه الفترة حتى تكون القوة كاملة في الميدان، وبالفعل يعني جميع قوة المرور موجودة بكثافة وكثافة كبيرة، الجميع يلاحظ ذلك. والهدف منه كما ذكرت سابقا هو أن ينعم المواطن بفترة عيد سعيد بإذن الله تعالى، ولا يكون هناك أي منغصات تنقص عليه سعادته وتساعده على الوصول إلى الأماكن التي يريد الوصول إليها بكل يسر وسهولة. أيضا تم التركيز على مداخل العاصمة، مداخل ومخارج العاصمة، هذه المداخل والمخارج تشهد طبعا حركة مرورية نشطة، هناك آلاف السيارات تخرج من العاصمة إلى خارجها، سواء للسفر إلى المحافظات أو للذهاب إلى الأماكن التي يريدون أن يذهبوا إليها كنزهة عائلية يذهبون إليها. وهذا أدى إلى أن نقوم بتكثيف الخدمات المرورية وانتشار الخدمات المرورية في تلك المداخل والمخارج. وبالفعل يعني الجميع لاحظ أن هناك كثافة مرورية كبيرة في هذه المناطق. بمجمل الأحوال جهاز المرور ابتداء من مدير عام المرور الدكتور بكيل البراشة، وإن كان بآخر فرد من أفراد المرور، يعملوا على مدار الساعة في سبيل توفير السلامة المرورية للجميع. ونحن نأمل من الإخوة السائقين أن يكونوا أكثر تعاونا معنا ومع أنفسهم قبل أن يتعاونوا معنا. عندما يتعاونوا معنا هم يتعاونوا في حقيقة الأمر مع أنفسهم. إذا التزموا بآداب قواعد المرور والتزموا بالتوجيهات المرورية، فإن ذلك سيؤدي إلى أن تكون حركتهم سهلة وبسيطة، ولا تتوتر أعصابهم من الازدحامات والاختناقات المرورية، ويصلوا إلى الأماكن التي يريدونها بكل يسر وسهولة. لكن لو أنهم لم يلتزموا بآداب قواعد المرور وبتوجيهات المرور، فإن ذلك سيؤدي إلى حصول اختناقات مرورية نحن بغنى عنها.
1: أنتم نبيل، رسائل تقولها للمجتمع وللمواطنين خلال هذا العيد؟
0: نحن في هذه الفرصة نتمنى أن يكون هناك يعني استمرار للتعاون للإخوة المواطنين، وأن يلتزموا بتنفيذ توجيهات رجال المرور، لأن هذه التوجيهات الهدف منها هو أن يكون الحركة المرورية سلسة دون تعاون المواطنين والإخوة السائقين، فإننا سوف نواجه الكثير من الصعوبات والمشاكل. ولكننا مصرين على أن يكون هناك انضباط وانضباط رائع جيد من جميع السائقين، ولأن هذا في مصلحة السائق. يعني نحن وجدنا لخدمة المواطنين، وعندما نوجه أي توجيه للسائقين فإن ذلك في مصلحتهم أولا وقبل كل شيء، لأنه إذا لم نقوم بعملنا بالطريقة السليمة فإن ذلك يعني أن يحصل اختناقات مرورية، وبدلا من أن يصل المواطن إلى الحديقة التي يريدها أو المطعم الذي يريده أو الاتجاه الذي يريده، سيكون هناك نوع من التأخر، وهذا يؤدي إلى توتر أعصاب المواطنين والسائقين والأسر، لا يصلون إلى الأماكن التي يريدونها بيسر وسهولة. لكن لو اتبعوا والتزموا بآداب قواعد المرور وبتوجيهات المرور، فإن ذلك سوف يؤدي إلى أن يصلوا إلى الأماكن التي يريدونها بكل يسر وسهولة.

0: عندما نقول بأننا وجهنا بأن يكون الوقوف بطريقة منتظمة وهناك مواقف مخصصة للسيارات، على سبيل المثال الموقف الترابي في ميدان السبعين يعني يستطيع أن يحتوي على مئات وآلاف السيارات في ذلك الموقف، يعني أن تمشي الأسرة مسافة 100 متر أو 200 متر هو أفضل لها من أن تحتشر السيارات في منطقة معينة، وبعدين عندما يريد أن يخرج لا يستطيع أن يخرج، يظل يدور في حول سيارته وهي محجوزة بالسيارات بعشرات السيارات. لكن عندما يكون هناك وقوف نظامي مرتب بطريقة سليمة، مجرد أن يصل إلى سيارته يصعد عليها ويتحرك ويخرج بكل يسر وسهولة، هذا هو الهدف. الهدف ليس فقط وصول المواطنين إلى الأماكن التي يريدون الوصول إليها، لكن التوجيهات معالي الأخ الدكتور بكير البراشي تحتم أن لا نفكر فقط في الوصول، وإنما نفكر كيف سيخرج هؤلاء المواطنين من المواقف التي سيقفون فيها. لو أن الوقوف وقوف عشوائي، فإن ذلك سيعني أن هناك تعطيل لحركة السير، وبالتالي يتعطل خروج المواطنين، يعني قد يظل نص ساعة أو ساعة حتى يستطيع أن يخرج من المكان الذي وقف فيه إذا كان وقوف عشوائي. لكن لو أن الوقوف وقوف مرتب وبطريقة جيدة، فإن ذلك سوف يساعدهم على الخروج بسهولة وسلاسة. يعني نحن هنا في هذه الفرصة نوجه نداء للإخوة سائقي الدراجات النارية والإخوة سائقي الباصات بأن عليهم الالتزام بالوقوف في الأماكن البعيدة عن الأماكن التي تسبب اختناقات مرورية. أكثر ما يعرقل حركة السير في مدينة صنعاء هو الباصات والدراجات النارية. الدراجات النارية تقف وسط التقاطعات وفي جوانب الشوارع والتقاطعات وتعرقل حركة السير. الباصات أيضا يقف سائق الباص أينما شاهد راكب أو أينما يريد أن ينزل راكب دون أن يعي أو أن يتأكد بأنه لا يعطل الحركة، بل أنه يقف أحيانا في وسط الشارع في سبيل أن يحصل على الراكب حتى يسابق الباص الآخر. وهذا خطأ وخطأ كبير، يجب أن يلتزم الجميع بآداب قواعد المرور وأن يقفوا في الأماكن التي لا تعرقل لا تؤدي إلى وقوفهم لا يؤدي إلى عرقلة لحركة السير. الباصات أكثر فئات السيارات مسببة للوقوع عرقلة حركة السير بسبب حركتها العشوائية. ولو التزم أصحاب الباصات بحركة مرورية جيدة لما حصلت الاختناقات المرورية. صاحب الباص أو أصحاب الباصات هم الأكثر تضررا من الاختناقات المرورية، لأنه يؤدي لها هو سائق الباص يستخدم الشارع على مدار الساعة 10 مرات أو 20 مرة يمر في نفس الشارع، بينما سائق السير الخصوصي يمشي مرة واحدة أو مرتين في نفس الشارع ويذهب إلى عمله أو إلى حديقة ويعود إلى بيته. لكن سائق الباص هو الذي يحتاج إلى أن تكون حركة مرورية سلسة حتى يستطيع أن يحصل على أكبر عدد من الرحلات من المنبع إلى المصب ويحصل على عدد أكبر من الركاب. لكن لو كان هناك اختناقات مرورية فإن تكون رحلاته أقل وبالتالي يكون دخله أقل. فيجب أن يعي الأخوة سائقي الباصات بأنهم أكثر الناس استفادة من عدم حصول اختناقات مرورية، وعليهم بالتالي أن يساهموا في عدم الوقوف العشوائي وعدم عرقلة حركة السير، لأنه عندما يحصل عرقلة لحركة السير فإنهم يعرقلوا أنفسهم ويعطلوا أنفسهم ويتسببوا في قلة حركة باصاتهم وبالتالي قلة دخلهم. هذا يجب أن يعوه بشكل كامل. أصحاب الدراجات النارية عليهم أن يقفوا في الأماكن البعيدة عن الاختناقات المرورية وأن يبتعدوا عن التقاطعات. تجد أن صاحب الدراجة النارية لا يحلو له أن يقف إلا وسط التقاطع، لا تمشي سيارة يمينه وسيارة يساره وهو واقف وسط التقاطع، لا ندري ما هي الحكمة من ذلك. لماذا لا يجنب بجانب الرصيف حتى لا يعرقل حركة السير وفي نفس الوقت يعطي الآخرين حقهم في الحركة المرورية؟ نأمل من الإخوة السائقين والإخوة المواطنين أن يلتزموا التزام كامل بالتوجيهات الصادرة إليهم من المرور حتى يصلوا إلى أماكنهم بكل يسر وسهولة، وفي نفس الوقت يخففوا العبء على جهاز المرور الذين هم موجودين على مدار الساعة. الكلمة الأخيرة وهي أنه على الجميع أن يقدر الجهود الكبيرة التي يقدمها رجال المرور. رجال المرور لا يسعدوا بالعيد ولا يشاركوا أطفالهم وأسرهم العيد، ولا يذهبوا إلى الأرياف لزيارة أهلهم وقراهم، هم موجودين في الميدان بعيدا عن الرفاهية التي ينعم بها المواطن. المواطن يسعد بوسط أسرته، يحتفل وسط أسرته، يزور أهله، يزور أقاربه، يزور قراه، بينما رجل المرور موجود في الميدان لا يشعر بما يشعر به الآخرين من فرحة العيد، لكنه يشعر بسعادة غامرة أنه يقدم خدمة للناس ويطلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وهو ينفذ التوجيهات القيادة الربانية التي تحثنا على أن خدمة الناس، خدمة المواطنين، تعتبر عبادة، ويؤجر في منها، يؤجر من يقوم بها من الله سبحانه وتعالى.
1: إذن العقيد نبيل المغلس، مدير عام العلاقات والإعلام بالإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لكم.
0: تحياتي للجميع.
1: سامعينا الكرام، نرحب بكم في فقرتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، والذي سنتناول في موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع مديرية وأشغال مديرية بني حشيش. سنطلعكم ما تم عمله في هذه المديرية من استقبال عيد الأضحى المبارك وحملة الإزالة والباعة المتجولين، حملة ليلة العيد بعد الساعة 10 أو 12 ليلا، تنظيف الأسواق ورفع كل البساطات والأسواق، يتنفس الجميع خلال عيد الأضحى المبارك. لا أطول عليكم، سيكون ضيفي المهندس منير العذري مدير مكتب الأشغال بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء. مرحبا بك مهندس،
2: حياكم الله.
1: أي خططكم، ما الذي تم عمله إلى حد اليوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل طيبين الطاهرين. ما نرحب بكم ونرحب المستمعين الأكارم. نحن لدينا حملات قبل العيد بثلاثة أيام حتى اليوم، وفي استقبال وتنظيم، لأن قبل العيد يجي موسم للباعة المتجولين والبصادين، فهذا الذي بنواجهه ان احنا عبر الاذاعة ان احنا نحث الجميع، مواطنين وبياع المشترين، ونقول لهم انهم ينتظموا بقدر الامكان، لانه الذي يشتي يتصرف يشتي يعني مصلحة خاصة، وبالناس يشتي يمشي، وبالناس اذا واحد يكون يتجنب وما يشتري الا الذي هم نظامين يصير يشتري منهم، لا يصير الذي هم مخالف لا حد يشتري منه، يجي السنيك مخالف لو ما يكون منتظم، والناس كلهم يجوا عند المنتظمين وهنا الأمر طيبة. احنا في حملة مستمرة، من هو من مخالف وتجاوز الخط احنا بنضبطه. ايه بنضبطه.
1: طيب ليلة العيد ما الذي يتم عمله؟
2: ليلة العيد كنا يعني زحمة شديدة، وبالذات يعني في منطقة الحتارش. أيوة، به الباصات، الباصات الذي يعني أيوة أحيانا يزبر إعاقة، فهو من يعني إحنا بننظم، بينزل طاقم التفتيش والمرافق والأزواق ينظمهم، وهم بعدها بينظموا معنا. طريق الحتارش كانت يعني منطقة قبل ما نزفلتها وقبل ما نفعل منها الرصف الحجر، كان يقع معها ازدحام كبير. الآن الحمد لله محافظة صنعاء دي، وإحنا محافظة صنعاء مديرية بني حشيش، قامت بتجهيز الجانب الذي عليها زفلته ورص تلعب باره، وباقي معنا مشكلة واحدة وهي الذي كانت العاصمة بين الحارث وموقفين، ولا عملوا شيء، واحنا نحثهم عبر الاذاعه انهم يواصلوا ويكملوا عملهم. ايوه، لان الان ذحين رجع الخط الذي في نطاق بني حشيش محافظه صنعاء، رجعوا الان يخطوا منه مدخل ومخرج، والله المفروض اثنين مدخل واثنين مخرج، وان الناس يعني ارتاحوا وتكون ما فيش زحمه. ايوه.
1: يعني انتم عملتم هذا الخط الذي اصلا جهتكم بتمويل من السلطه المحليه؟
2: ايوه طبعا، هو قرار من رئاسة الجمهوري ورئاسة الوزراء، تمام، على اساس انه يعني يكون هذا المشروع مشروع مهم، ويتعاونوا معه جميع الاطراف الذين هم صندوق صيانة الطرق ومحافظة صنعاء وامانة العاصمة، يعني ثلاث اطراف. فقامت بادرت محافظة صنعاء ودفعت المبلغ اللي عليها، وصندوق صيانة الطرق بادر ودفع المبلغ اللي عليه، باقي معنا أمانة العاصمة لا ندري ما هو السبب انه جاهز معرقل المشروع وعملوا الصبيات، لكن
1: استكملتوا
2: استكملنا. ايوه جاهز. باقي أمانة العاصمة بن الحارث لا ندري ما هو السبب.
1: يعني لو نقول عندهم ضعف في الإيرادات السلطة المحلية، لكن إرادة السلطة المحلية كبيرة جدا في أمانة العاصمة، ووكيل قطاع الأشغال يمكننا من مكان إلى مكان ومن خط إلى خط بدون زفلتة يعني مثل الناس. خلاص ما دام قد اكتسم نصفين هذا الشارع وهو شارع رئيسي ومتنفس لمحافظات أخرى وزحمة كبيرة،
2: خمسة أو ست محافظات الخط هذا، أكثر من خمسة أو ست محافظات أمانة العاصمة. إحنا نشوف يعني نتلمس منها في بعض الشوارع، نشوف أنهم بيصلحوا ترميم حتى مشينا ذا حين من جولة النصر وهم شغالين الآن بزفلته. تمام يعني لا بأس تماما، بس إحنا نشي يركزوا على الأمور يعني الأهم الذي هذا مدخل خمس أو سبع محافظات، مدخل رئيسي يعني يعتبر ودولي محافظات كذا مع أيوة دولي والسعودية وكذا ما يخطر الله من هناك وعمان وما
1: بلما يعني فعلا هو بشكل عايق يدعو من هنا أمانة العاصمة. المهندس عبد الكريم الحوثي، حمود عباد أمين العاصمة، الوكيل الأستاذ خالد المداني، أن يقوموا باستكمال زفلة الخط المتبقي في صرف لكي تكون الخطين جاهزين. محافظة صنعاء قد يعملوا ما عليهم في هذا الخط، تبقى مديرية بن الحارث المنطقة الشمالية الشرقية لكي يتم استكمال هذا الخط الرئيسي، الخط اللي هو متنفس للعديد من المحافظات. ونلاحظ أكثر السفر إلى السعودية وإلى عمان من هذا الخط. أرجو من الجميع أن يعملوا على استكمال الخط، بالذات أمانة العاصمة تعمل على استكمال الخط لكي لا يرجع الخط خطين. الخط هو خط ساير وخط جاية مستقل، الآن رجع الخطين في خط واحد، فنرجو من أمانة العاصمة استكمال هذا الخط نظرا لما له أهمية كبرى. مهندس منير، نأتي إلى صحة البيئة، ما الذي تم عمله في صحة البيئة والتفتيش قبل هذا العيد؟
2: قبل هذا العيد ومعنا موسم الكعك والحلويات والذي سموه هنا المليمات أيوة، هم رقابة دورية على البوافي والمعامل، معامل الحلويات والمعامل والأسواق أيوة والمطاعم، بحالة حاجة مكشوفة، حاجة مشي ما هيش مغطاية تمام قدو بي أيوة تنظم. بالنسبة للمحلات قد معاهم بطايق صحية،
1: يعني هم ينزلوا له بطاقة صحية أو مذكرة
2: أصحاب المحلات، أصحاب المحلات معاهم بطايق صحية.
1: أنتم الموظفين اللي معكم ما ينزل له مع
2: تكليف معلم
1: يعني لا نتركش فرصة للمتهبشين.
2: ما بش يجي الصباح للمكتب يوقع ويفعل التكليف ويمشي أيوة،
1: لأن الرقابة هي مهمة جدا في هذه الأيام لأنه ضعفاء النفوس كثر، وقبل العيد هم يخرجوا السابر واللي ما هوش سابر، فالرقابة ضروري تكون موجودة.
2: العيد السابق ضبطنا يعني مليمات ومن هول الجمبري والمشكلات والحق العيد من بقالات وغالثي أيوة تالفة والتاير كده تالف بيخلوهن تحت ويخلي العرض الذي هو جديد أيوة، وبيجي المواطن ديله من تحت وقال تفضل أيوة. ضبطنا يعني عدة مواد منتية وتالفة، عدة مواد منتية وتالفة وغربناهم، وحين هذا العيد بيشتغلوا بشكل دوري يوميا أيوة أيوة
1: مستمر
2: حتى بعد العيد.
1: طيب بالنسبة للأضاحي، البعض يتعمد على طرحها في الشارع، الجزارين وأصحاب المطاعم، هذه هي تكون توسخ المنظر الخطوط وما إلى ذلك، دوركم أنتم بضبط هؤلاء؟
2: طبعا بالنسبة للجزارين موسم الكباش والأبقار والعيد والأضاحي، هو يعني الجزارين يجي عندهم هذا الموسم ويعمل له حوشة كذا وذي، لكن احنا كما قلت لك الحملة هي مستمرة 3 أيام أيوة أكيد الحملة مستمرة، يعني إحنا مركزين عليهم أولا بالذات إنهم ممنوع يروحوا الشارع، مع الرصيف ممكن يستخدم الرصيف لكن الشارع ممنوع بنضبطهم أيوة، وأغلبهم معهم حوائش.
1: عملتوا لهم مخالفة؟
2: أيوة ما بلا اثنين هذيك، ضبطنا اثنين هذيهم مخالفة،
1: عملتهم لهم مخالفات يا أخي، اعمل لهم مخالفات لكي يلتزم، أما أنك تجي له بال أي طيبة تجي له بالكلام ما بيستمعوش ما بيطبقوش ما بيعملوش بهذا الموضوع، مخالفات مثل ما الدول الأخرى
2: بالضبط، وحنا وما معنا الله نظم وقانون نطبقه أكيد
1: تزم وما عيجيش عنده يخالف
2: نظاميين ولا بيجرى بهم شيء ولا بيطلب الله ولا حد بيقول له لا تطلب شاء الله، لكن لا يكونش طلبة الله حقك من مصلحة الناس آخري.
1: مهندس منير، نأتي إلى الموضوع الشائك بينكم وبين مصلحة الضرائب. الضرائب الآن تشي ترخص، يقول لك تضرب على البصائر السابقة كاملة، يعني يطلع عليك مليون مليون 2 مليون لمصلحة الضرائب، وترخص ب200,000، فهذه هي تزيد من العبء على المواطن. ماذا عن هذه الإشكاليات التي تواجهكم في عملكم، وأيضا عدم قطع التراخيص وتجعل المواطن أن يروح يعمل أو يبني بالمخالفة؟
2: بالنسبة للموضوع هذا موضوع مهم، وإحنا نواجه مشكلة كبيرة. قدم إلينا المواطن للمكتب بغرض طلب الترخيص، وإحنا نجي نقول له ضروري ما تقطع الضريبة، والضريبة يطلب البصيرة هذا ويطلب البصيرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لو ما يوصل للفصل، وكل بصيرة لها ضريبة. لو ما المواطن يعني البعض من المواطنين إنه بيفلت ويقول لك ما عاد شيء يشتغل، أنا هذا زيرة
1: من المخالفة.
2: أي ما يقول أنا زيرة أوقف ولا أدفع الحاجة، وإذا سري يشتغل عشوائي إحنا بنضبطه، ونضبط يوم المقاول يوم نضبط المقص ويوم وبعدها والمشكلة ترجع فوق الأشغال. الأشغال ضبطونا، الأشغال. إحنا بالنسبة للمشكلة الضرائب إحنا نطالب الجهات الرسمية والجهات المختصة بأنها تعيد القرار السابق باعتماد البصيرة الأخيرة التي تم شراء بها المواطن ونضربها ويقطع ترخيص.
1: الآن كلهم الناس ما عاد قطعوا تراخيص بسبب الضرائب؟
2: أغلبهم أيوه. تطلع فوق المليون، أغلبهم فوق المليون، فوق الاثنين، فوق كل على نسبة الترخيص حقنا يكون 250 مع البيارة، مع رخصة البيارة. أيوه.
1: يعني 250 ألف ترخيص و 2 مليون للضرائب.
2: أيوه. وإحنا الذين نضبط، وإحنا الذين نشعره، وإحنا الذين نوقفه، نلزمه.
1: حتى
2: نسبة النسبة المخصصة للأشغال ما بيصرفوها معهم نسبة، لأن إحنا بنتعاون معهم وقرروا لنا نسبة للأشغال إنهم بيتعاونوا معنا حق التفتيش وحق الطقم وحق حق حتى إيجار المكتب وحق ما قد التوهاش. اليوم قد لها أكثر من 3 سنين ما قد سلمنا ولا حاجة،
1: ما دخلهم يخرج.
2: أي ما قد سلمنا حتى النسبة المقررة من لديهم.
1: ندعم هنا القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك والضرائب، عليه العمل بالقانون الأول الذي يتضرب على البصيرة الأخيرة لكي لا يزيد العبء على المواطن. المواطن بيصير يشتري الأرض ويدور يعمر ويبني لأولاده، يعني بدل ما يشطب بها يصير يديها للضرائب، مليون 2 مليون للضرائب، ضريبة البصيرة الماضية ما مضى قد مضى، لا عاد دورش ما مضى، دوروا حق اليوم. فما دخل هذا، أنا اشتريت من بصائر أخرى، يصيروا يلاحقوا الذي باعوا الأولين لكي يستلموا منهم الضرائب. أما هذا الأخير الذي اشترى مؤخرا فيضرب على بصيرته ويبني لأولاده ويجي يرخص، وأدعو من الجميع، أدعو الجميع أن يرخصوا لكي لا يعني لا يتعرضوا لإزالة المخالفات في هذا البناء. سيكون معنا أيضا في حلقتنا لهذا اليوم المهندس محمد الحميدي. محمد الحميدي مرحبا بك،
3: حياكم الله.
1: أنتم في الرقابة والتفتيش والنزول الميداني على إزالة المخالفات، ماذا عنها؟
3: هذا الأيام ننزل على الحجوز تعقيبيا يوم العيد، جهة العيد الوقفة الكبيرة في أيام العطلة الرسمية، نحصل أرقلة على الحجوزات، المدارس، الحدائق، المستشفيات، لأن مش مسورات من على الوزارات، والله المفروض أن كل وزارة تجي تصور حقها الحجوز على قسم الشرطة، على الدفاع المدني، على المدرسة، على الحديقة، على البريد، على كل وزارة نتحملها كلها فوق الأشغال والشوارع. التعقيد يجي يعمر وسط الشارع لأنه في منطقة زراعية، ويجي يقطع الشارع يروح وسط الخط ويحصلوا فرصة في العيد يبنوا، لكن
1: بالذات هذا العيد 10 أيام يعني بيبني،
3: لكن احنا تعقيب يوم العيد واصل، والعقل يدعاونوا معنا من الحارات في ذي لا شيء ذا والأرض الموجودين.
1: أيضا الأراضي الغير مخططة هذه بشكلكم عب
3: غير المخططة من حولهم للنيابة من فعل إزالات مخالفة، ونطالب الجهد المعني بإنزال المخطط، لأنه بيجي يقول لك الرعوي أنا في حقي بنبني في مزرعتي، ما عادش تمنعني من حقي، من أفعل لي قرف المزرعة، والله هذا يقول لك ممنوع البناء، ما نحصل عرقله في هذا الوضع، والناشد الجهات المعنية أن ينزلوا مخطط في المناطق الأرض البيضاء لأن يقلل الإشكالية من المشاكل من المتهبشين كثير.
1: بس يمنك رسائل خلال عيد الأضحى المبارك يلتزموا بها المواطنين رسائل توعوية
3: أنهم يدعونوا مع الدولة إذا شيء بلاغ إذا في أحد بيعمل فيه، لأنه أي واحد يبني في منطقة مشتبهة يدري أني مخالف في العيد في إجازة لأنه معايدين لأنه ما يعمر لا في مخالفة. نرجو من المواطنين أنه يدعونوا مع مكتب الأشغال ببلاغ العاقل، إذا ما بش مع موظف من مكتب الأشغال يتواصل مع العاقل، والعاقل بيتواصل مع المكتب مع العمليات، وإحنا على طول ننزل نتشوف بالمهندسي يتحققوا من الأمر هل هي مخالفة هل هي مش مخالفة.
1: أعود لك مهندس منير، رسائل تقولها للمواطنين خلال هذا العيد؟
2: رسائلنا خلال هذا العيد نوجه الرسالة الكبيرة للأخوة المجاهدين في جميع الجبهات والمرابطين في جميع المناطق، ونقول لهم عيد مبارك وكل عام وانتم بألف خير وصحة وعافية، وكذلك نقدم التهنئة والعيدية للقائد المسيرة القرآنية السيد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وإلى السيد المجاهد عبد الباسط الهادي محافظة صنعاء، وإلى مدير عام المديرية المجاهد أبو حيدر الحنمي، وإلى مدير عام مكتب الأشغال العام والطرق محافظة صنعاء المهندس محمد عشيه. ونحن نفي توجيهاتهم في الصمود والمناوبات والعمل المستمر في مكاتبنا وفي ميداننا حتى في إجازة العيد. إحنا ما بيجي عندنا عيد، إحنا مداومين واصل 24 ساعة حتى بالليل مداومين في الميدان. نفي توجيهات إن إحنا نشتغل أتينا لخدمة الناس، وإحنا نحث من هذا الإذاعة المواطنين جميعا بالتعاون التعاون التعاون مع مكتب الأشغال والالتزام بالنظام والقانون لمصلحتهم. النظام والقانون ما نزل إلا في مصلحة المواطن، النظام والقانون مش في مش وضط المواطن. فأنا نرجو الالتزام بالنظام والقانون إن شاء الله، إن شاء الله بيحقق الله النصر بإذن الله شعبنا اليمني العزيز وعلى كافة الشعوب الإسلامي والعربي بإذن الله.
1: إذن مهندس منير العذري مدير مكتب الأشغال بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء، شكرا جزيلا لكم.
2: ألف شكر لكم.
1: أيضاً نشكر مستمعينا الكرام، ونحثكم في خلال هذا العيد الأضحى المبارك أن تلتزموا بعدم الذبحة في الشوارع الرئيسية، بعدم التشويه بالمنظر العام، بعدم البناء في خلال العيد المخالفين. أرجو من الجميع من يخالف عليه الإبلاغ به إلى مكتب الأشغال وإلى العمليات ليتم ضبطهم لكي نحافظ على الحجوزات وعلى الأراضي البيضاء وما إلى ذلك. في الأخير سامعينا الكرام، نتمنى لكم ولأطفالكم نزهات آمنة مليئة بالضحكات وعلاقات مع جيرانكم تملأه المودة والرحمة. دمتم ودام وعيكم وعيدكم مبارك.
4: لقاء الأسبوع، لقاء الأسبوع، برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية، محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.

هنا نجد في الآية القرآنية المباركة الأمر بمقاطعة مفردة عربية والنهي عن استخدامها. لماذا؟ لأن العدو يستفيد من ذلك. حينما نحسب حساب هذا المعيار ألا نقول ما يخدم الأعداء، ما يستفيد منه الأعداء، ما هو خدمة يفيد الأعداء، وأن نقول ما يفيد أمتنا، ما يدخل في حساب الحق والعدل والقضايا العادلة وما يفيد الناس، وأن نقول كلمة الحق لمواجهة الطغاة والجائرين المستكبرين واليهود، أن نقول ما ينبغي أن نقوله بحساب الحق والعدل ومقتضى الحكمة، أن نقول القول السديد الذي أمرنا الله أن نقوله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، عيدكم مبارك، كل عام أنتم بألف خير، وتحية لكم جميعا، ونوافي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين: زيارات وقوافل عيدية للمرابطين في مختلف جبهات العزة والكرامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. المقاومة اللبنانية تستهدف عددا من تجمعات آليات وجنود العدو الإسرائيلي، وكتلة الوفاء للمقاومة تشدد على ضرورة ترك السلطة اللبنانية للمسار الاستسلامي تجاه العدو. مصدر إيراني في اعتماد نص مذكرة التفاهم المحتملة بين طهران وواشنطن حتى اللحظة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد بن ناجي بن علي القوسي بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأشاد فخامة الرئيس في البرقية التي بعثها إلى الشيخ ناجي القوسي الوكيل المساعد لأمانة العاصمة وإخوانه، أشاد بمناقب الفقيد القوسي وإسهاماته في خدمة وطنه ومجتمعه وإصلاح ذات البين، فضلا عن مواقفه الوطنية والنضالية. كما بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى عضو مجلس النواب الشيخ علي أحمد الغبري في وفاة زوجته الفاضلة. وبعث برقية عزاء ومواساة إلى رئيس اللجنة الطبية العليا الدكتور مطهر الدرويش في وفاة زوجته الفاضلة. تفقد عدد من مسؤولي الدولة أحوال المرابطين بعدد من المواقع في جبهات العزة والكرامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقدموا قوافل عيدية للمرابطين مشيدين بالصمود والثبات الذي يسطره أبطال الجيش في مختلف الجبهات، ومؤكدين أن الزيارات والقوافل تعد أقل ما يمكن تقديمه لمن يبذلون أرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره. من جانبهم أكد المرابطون جاهزيتهم العالية واستعدادهم الدائم للتصدي لكل المؤامرات وحماية المكتسبات الوطنية. أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة في وقت تواصلت فيه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. وفي الضفة المحتلة اعتقلت قوات العدو 6 مواطنين فلسطينيين واعتدت على نساء وأطفال بمحافظة الخليل، كما دهمت عدة منازل في حارة السليمة بمدينة الخليل، ونكلت بالأهالي واعتدت بالضرب على النساء والأطفال قبل أن تقوم بتفتيش تلك المنازل وتتعمد بتدمير محتوياتها. في لبنان استشهد 19 مواطنا وأصيب العشرات في غارات شنها العدو على عدد من البلدات والمناطق في الجنوب اللبناني. إلى ذلك حذر حزب الله من مزاعم وأكاذيب العدو الإسرائيلي بشأن سد الفرعون في لبنان، معتبرا إياها ادعاءات وذرائع مفبركة تمهيدا لاعتداء جديد يستهدف السد أو محيطه. أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم أن التصريحات المتواصلة الصادرة عن قادة العدو الصهيوني المجرم، وآخرها ما صدر عن ما يسمى وزير الجيش الصهيوني الإرهابي كاتس بشأن مواصلة العمل على تنفيذ مخطط تهجير أهل قطاع غزة، تؤكد أن أوهام اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه لا تزال تراود قادة العدو. وقال إن تلك الأوهام ما تزال تراود قادة العدو رغم فشلهم الذريع في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو فرض مشاريعهم العدوانية طوال شهور الحرب والإبادة. وشدد على أن تصريحات المجرم كاتس تؤكد بوضوح أن حكومة العدو لم تلتزم فعليا باتفاق وقف الحرب، وأن لديها نية مبيتة للانقلاب عليه والتنصل من التزاماتها في الوقت الذي تراه مناسبا. وضع الدول العربية وخاصة تلك المستهدفة بمخططات التهجير إلى التحرك العملي والفاعل لمنع هذا المشروع الخطير. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت تجمعات لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب الصالة في بلدة القصير وفي بلدة زوطر الشرقية وعند أطراف بلدة يحمر الشقيف بصليات صاروخية ومبنى تتموضع فيه قيادة سرية أو سرية المدرعات قرب الخزان في بلدة زوطر الشرقية بصاروخ ثقيل، كما أشارت إلى أن مجاهديها استهدفوا بالمسيرات الانقضاضية آلية نمرة في بلدة القنطرة ودبابتين من نوع مركافة، كما دكت تجمع لآليات وجنود جيش العدو في بلدة شمع بقذائف المدفعية. بالمقابل اعترف جيش العدو بمقتل مجندة وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة إثر هجوم بمسيرات قرب الحدود اللبنانية. جددت كثرة الوفاء للمقاومة في لبنان التأكيد على دعمها لخيارات الدفاع والمواجهة ورفضها القاطع للمسار الاستسلامي الذي تنتهجه الحكومة اللبنانية. وفي بيان لها قالت الكتلة: إن شعبنا لن يتخلى عن حقه المشروع في الدفاع عن النفس حتى تحرير الأرض وعودة النازحين، منوهة إلى أن العمليات النوعية للمقاومة باتت تشكل مأزقا حقيقيا للعدو لن يستطيع الخروج منه. وأضافت الكتلة: إن السلطة اللبنانية تصر على مواصلة نهجها التنازلي والتفريط بالسيادة والحقوق، مجددة الرفض القاطع لمسار المفاوضات مع العدو الإسرائيلي بكل تفاصيله. أكد مصدر مقرب من فريق التفاوض لوكالة تسنيم الإيرانية أن نص مذكرة التفاهم المحتملة بين الجانبين الإيراني والأمريكي لم يحسم أو يعتمد بشكل نهائي حتى هذه اللحظة. وقال المصدر إن ما تزعمه بعض المصادر الغربية بشأن أن ما يسمى مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا قد تم الانتهاء منها ولم يتبقى سوى إعلانها من الطرفين لا يمت إلى الواقع بصلة، إذ أن النص لم يحسم بعد بصورة نهائية. وأضاف إن إيران لم تبلغ الوسيط الباكستاني حتى الآن بإقرار النص بشكل نهائي. الخبر الأخير: فجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة غضب واسعة بعد تهديده العلني لسلطنة عمان بالتفجير إذا لم تلتزم بالرؤية الأمريكية بشأن إدارة مضيق هرمز، في سلوك يترجم حالة التخبط التي تعيشها الولايات المتحدة بعد فشلها في زحزحة المعادلات الإيرانية بالقوة العسكرية أو عبر الضغوط السياسية. وقال ترامب خلال اجتماع حكومي إن واشنطن ستشرف على أمن مضيق هرمز، مضيفا إن عمان ستتصرف مثل أي دولة أخرى وإلا فسيتعين علينا تفجيرها، في تهديد صريح وغير مسبوق. وجاءت هذه التصريحات الاستفزازية بعد تداول تقارير تحدثت عن تفاهمات إيرانية عمانية مرتبطة بإدارة المضيق الحيوي، وهو ما اعتبرته واشنطن مفبركا تماما على الرغم من أحقية سلطنة عمان وجمهورية إيران الإسلامية في إدارة المضيق كونهما المطلتين عليه. ختام النشرة سامعين الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. زيارات وقوافل عيدية للمرابطين في مختلف جبهات العزة والكرامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. المقاومة اللبنانية تستهدف عددا من تجمعات آليات وجنود العدو الإسرائيلي، وكتلة الوفاء للمقاومة تشدد على ضرورة ترك السلطة اللبنانية للمسار الاستسلامي تجاه العدو. مصدر إيراني ينفي اعتماد نص مذكرة التفاهم المحتملة بين طهران وواشنطن حتى اللحظة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم مستمعين الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. كل عام أنتم بخير، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض، من صعد العدن ومن حضر موت المهجر كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل، الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

من أبناء شعبنا يقف في الميدان، والأعداء يأتون بكل إمكاناتهم الهائلة بطائراتهم الحديثة بأحدث الطائرات بأفتك الأسلحة، فلا يتزحزح، ثابت وصامد ومقاتل ومستبسل ومتفانن.

نغادر نادي العيد الفطر المبارك أن نكون حاضرين بين أوساطكم. لم نفتح القصور ليأتي الناس إلى زيارتنا، بل قلنا سنأتي إلى زيارة رجال

عزت يمنا في الوحدة مدى الأزمان، ومن رضي بالتفرق ربنا هانه، وكلنا أخوة يمانيين مهما كان، والأجنبي ما يفرقنا ولا ضغانه. مهد الحضارة تجسد وحدة الأوطان بمنهج الأوس والخزرج وأركانه، عدن وصنعاء جسد واحد كما البنيان، وساح لبين سند صعده بشطآنه، شموخ ردفان قطعه من إباع عيبان، والصف مرصوص والموقف وعنوانه، عدونا قاتل الأطفال والنسوان، ومن قصفنا وحاصرنا بعدوانه ترحل جموع البريطاني والأمريكان. بعد العواصف تعود الخلف خسرانه، وإحنا اعتصمنا بحبل الواحد الديان، والعز بالله والوحدة مدى زمانه، والعز بالله والوحدة مدى زمانه.

عيدكم مبارك أيها اليمنيون، كل عام أنتم بخير، كل عام وأنتم عنوان العزة والكرامة والإباء، كل عيد وأنتم

وأعيادنا جبهاتنا. إلى كل رجال الله، إلى أولياء الله المجاهدين المرابطين في كل الجبهات، سلام الله عليكم. أنتم العيد وأنتم فرحة العيد.

قبل التحايا. قبل دقائق وكالة فارس الإيرانية: إطلاق صواريخ إيرانية من جنوب البلاد باتجاه أهداف محددة في الخليج. وكالة تسنيم عن مركز القيادة والسيطرة في الجيش الإيراني: أصوات الانفجارات في البحر مرتبط بتوجيه إنذارات لسفن مخالفة في مضيق هرمز. إيران. قبل التحايا: إيران. رئيس هيئة الأركان العامة اللواء يوسف المدني: نعزيكم ونبارك لكم استشهاد القائد الإسلامي الكبير القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيد محمد عودة. رئيس هيئة الأركان العام اللواء يوسف المدني: الشهيد أدهش العالم بالتضليل الاستراتيجي والانتصار الاستخباراتي، فأبشل العدو فشلا استخباراتيا وهزم أمنيا قبل الهزيمة العسكرية. رئيس هيئة الأركان العامة: لقد أثبتتم في القسام أنكم مدرسة في الشهادة والتضحية والفداء، وأثبتتم أنكم قوة معطاءة وولادة بالقادة العظماء. رئيس هيئة الأركان العام اللواء يوسف المدني: نؤكد في القوات المسلحة اليمنية أننا جنبا إلى جنب مع كتائب عز الدين القسام، سنواصل هذه المعركة حتى تحرير الأقصى الشريف وإزالة هذا الكيان الغاصب.

0: أعظم مأوى عند الله. قبل التحايا، حزب الله استهدفنا تجمعا لآليات جيش العدو الإسرائيلي قرب الصالة في بلدة القصير بصلية صاروخية. حزب الله استهدفنا بصاروخ ثقيل مبنى تتموضع فيه قيادة سرية أو قيادة سرية المدرعات قرب الخزان في بلدة زوطر الشرقية. حزب الله استهدفنا آلية نيميرا للعدو الإسرائيلي في بلدة القنطرة بمسيرة أبابيل الإنقضاضية محققين إصابة مؤكدة. قبل التحايا، حزب الله استهدفنا دبابة ميركافة للعدو قرب البركة في بلدة زوطر الشرقية بمسيرة أبابيل الإنقضاضية. حزب الله استهدفنا دبابة ميركافة صهيونية في بلدة زوطر الشرقية بمسيرة أبابيل الإنقضاضية محققين إصابة مؤكدة. حزب الله مجاهدون استهدفوا تجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة زوطر الشرقية بصلية صاروخية.
1: حي حزب الله سادات الرجال والمداين والقرى اللبنانية.
0: حزب الله استهدفنا تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة القنطرة بصلية صاروخية.
1: في الحروب الطاحنة تضحية والذبات ترجمة النائبات.
0: قبل التحايا، حزب الله سادة المجاهدين استهدفنا بصاروخ نوعي موقع بلاط المستحدث للعدو الإسرائيلي في جنوب لبنان. حزب الله استهدفنا تجمعا لآليات وجنود جيش العدو في بلدة البياضة بصلية صاروخية. حزب الله مجاهدون استهدفوا تجمعا لآليات وجنود جيش العدو في بلدة البياضة للمرة الثانية بقذائف المدفعية. حزب الله مجاهدون قصفوا تجمعا لآليات وجنود جيش العدو في بلدة زوطر الشرقية بصلية صاروخية. حزب الله استهدفنا تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة يحمر الشقيف بصلية صاروخية.

قبل التحايا. القناة 12 العبرية الصهيونية: الجيش يعترف بوجود خلل في منظومة الإنذار ضد طائرة حزب الله الانقضاضية. أعيادات قبل التحايا. وسائل إعلام إسرائيلية: استنفار أمني بعد رصد محلقات فوق مستوطنة بيت إيل قرب رام الله.

0: قبل التحايا. عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني ومن قناة كان العبرية، الشمال تحت النيران المتواصلة، انقطاع كهرباء وخسائر اقتصادية متفاقمة في مناطق خط المواجهة.
1: والخلق يا حزب الله قابل بغي ومساده، يا عز افراد وقاده والمجد انتم اسياده يا حزب الله.
0: وسائل اعلام العدو الصهيوني والقناة اي 24 نيوز. محلقات حزب الله تصطاد جنودنا في لبنان وهي مسألة تكتيكية لكن لها أبعاد استراتيجية. وسائل إعلام إسرائيلية، انقطاع الكهرباء في المطلة في أعقاب القصف الأخير من لبنان.

قبل التحايا. وسائل إعلام إسرائيلية وصحيفة دعوت إحرنوت: لا يمكن تدمير حزب الله إلا إذا كانت إسرائيل مستعدة لحرب تمتد لسنوات، يجند خلالها كامل الاحتياط ويحتل الجيش الإسرائيلي لبنان بالكامل. يدعوت إحرنوت: بعد نحو 3 سنوات من الحرب أصبح واضحا أن هذه المهمة تدمير حزب الله مستحيلة. يدعوت إحرنوت: الحقيقة أن إسرائيل تعيش أزمة قيادة تتجاوز مسألة نتنياهو. نحن بحاجة إلى قائد يعترف بما لا يمكن تحقيقه في هذه المرحلة.

0: قبل التحايا. من وسائل إعلام العدو الصهيوني وصحيفة هائرتس، يشكك الجيش الإسرائيلي في أن العملية البرية ستقضي على تهديد المحلقات، ويعترف بعدم وجود رد عملياتي فعال لديه للتعامل مع هذه المسألة. صحيفة هائرتس عن مصدر في الجيش الإسرائيلي: تعميق المناورة هو محاولة لتصعيب الأمر على حزب الله لإطلاق محلقات نحو مستوطنات الشمال، لكننا رأينا بالفعل أن هذا أيضا لا يوقفهم حقا. قبل التحايا. صحيفة هائرتس عن مسؤولين في وزارة الحرب الأمريكية: الولايات المتحدة تحملت العبء الأكبر في الدفاع عن إسرائيل ضد الصواريخ خلال الحرب، وتعاني من نقص حاد في الصواريخ الاعتراضية. والولايات المتحدة واجهت نقصا حادا في الصواريخ الاعتراضية لدرجة أنه ليس أمامها خيار سوى السعي للتوصل إلى اتفاق. صحيفة هائرتس عن وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي يقول، بل صحيفة هائرتس تقول: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت نجح في إقناع ترامب بأن استمرار الحرب دون فتح مضيق هرمز سيؤدي إلى انهيار اقتصادي في الولايات المتحدة. صحيفة هائرتس: إسرائيل أطلقت 190 صاروخ اعتراضي للدفاع عن نفسها في الحرب ضد إيران، مقارنة ب 300 صاروخ اعتراضي أطلقتها الولايات المتحدة للدفاع عن إسرائيل. صحيفة هائرتس: وفقا للتسريبات الأمريكية لا توجد طريقة للعودة والقتال ضد إيران دون تعريض جنود ومصالح الولايات المتحدة للخطر. قبل التحايا. وكالة رويترز: الجيش الأمريكي يحتاج ما لا يقل عن 3 سنوات لتجديد مخازن صواريخ التوماهوك والصواريخ الاعتراضية. وكالة رويترز: تقرير يفيد بأن الحرب مع إيران تسببت بنقص خطير في صواريخ الباتريوت وثاد، وفتحت ثغرة ضرر ستستمر لسنوات. قبل التحايا. من بوليفيا وكالة الأنباء الفرنسية عن الرئيس الأسبق إيفو موراليس يقول: بوليفيا في حالة تمرد ضد حكومة تخضع للأمريكيين. قبل التحايا. وبالعودة إلى وسائل إعلام العدو الصهيوني وصحيفة هائرتس مجددا عن ضابط إسرائيلي ميداني يقول: زعم نتنياهو قتل 600 مقاتل من حزب الله، أو زعم نتنياهو قتل 600 مقاتل من حزب الله في الأسابيع الأخيرة مضحك. أما صحيفة معاريف العبرية: إسرائيل في طريقها إلى خسارة الشمال، ونتنياهو يبدو كبطة عرجاء ضعيفا وتعبا. صحيفة معاريف العبرية: الكابوس القادم من لبنان في طريقه إلى التوسع، وربما تظهر المحلقات في الضفة وغزة وفي كل مكان. صحيفة معاريف العبرية: الجيش نشر بذعر 100,000 الأمتار من الشباك، والجنود في لبنان منهمكون بالتملص من المحلقات. وسائل إعلام إسرائيلية: منذ صباح اليوم ضربت 5 محلقات مفخخة تابعة لحزب الله تجمعات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وسائل إعلام إسرائيلية وعبر إذاعة الجيش الصهيوني: تحطم طائرة خفيفة الوزن في عيميك يزرعيل مرج ابن عامر نتيجة خلل أثناء الهبوط. قبل التحايا. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: ليس هناك مصلحة لأحد في استمرار حرب إيران. ومن إسبانيا ووزير خارجية إسبانيا: قلق جدا من تصعيد إسرائيل اعتداءاتها على لبنان، وهذا يناقض القانون الدولي. قبل التحايا، وسائل إعلام إسرائيلية وقناة كان العبرية عن ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية يقول: حزب الله ينجح في تحقيق هدفه أو هدفه الأساسي، وهو شل حياتنا. أما قناة آي 24 نيوز فتقول: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 كيانات و3 أفراد مرتبطين بعنف المستوطنين في الضفة الغربية. قبل التحايا، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: تراجع مخزونات الاحتياطات الاستراتيجية من الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل. قبل التحايا، بحرية حرس الثورة الإيراني: 26 سفينة تجارية وناقلة نفط عبرت من الممر الآمن لمضيق هرمز بعد الحصول على التصاريح اللازمة. بحرية حرس الثورة: الحصول على التصاريح والتنسيق للمرور في مضيق هرمز أمر قطعي. بحرية حرس الثورة: ليلة أمس حاول السفن عدة الدخول إلى الخليج بشكل غير قانوني عبر التلاعب بأنظمة الملاحة وإغلاقها، وبعد تحضيرات عدة قام مقاتلو القوة البحرية بتوقيف 2 من السفن في مكانهما، فيما أجبرت البقية على العودة.
1: حلقت حلقت والحرب حرب المضايق
0: أعيادات
1: العالم الضايق.
0: بحرية حرس الثورة: السيطرة على مضيق هرمز وإدارته تتم حصريا من قبل القوة البحرية لحرس الثورة، وأي نوع من الإخلال في مضيق هرمز سيواجه بردنا الحاسم. قبل التحايا، ممثل قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في حرس الثورة عبد الله حاجي صادقي يقول: إن دخلت إيران المفاوضات فإنها ستدخلها من موقع القوة. ويقول: مقاتلون يقفون في الميدان بكامل الجهوزية والاستعداد ويترقبون لحظة المواجهة المباشرة مع العدو إذا قرر ذلك. قبل التحايا، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول: بقاء الشعب الإيراني في الساحة بعد كل هذه الفترة يثير دهشة العالم. الرئيس الإيراني: البعض كان يعتقد أن قنبلتين وصاروخين كفيلان بدفع بعض الخونة إلى جر البلاد نحو الفوضى. الرئيس الإيراني: لا نمارس الدبلوماسية من موقع الذل. قبل التحايا، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: إذا أراد ترامب أن يخرج من الطريق المسدود فليس أمامه خيار سوى الاستجابة لإرادة الشعب الإيراني. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي: تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لا يزال مستمراً. إبراهيم عزيزي: يجب على الأمريكيين أولاً قبول الشروط الإيرانية 5، وقد وافقوا عليها في هذه المرحلة، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء حتى الآن.

0: عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير.
1: فالمعركة ولا شهيد سلة سيفي.

0: باسمكم وباسم إذاعة صنعاء البرنامج العام وكل العاملين في الإذاعة نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى السيد القائد، إلى قائد هذه الأمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام هو بألف ألف خير وعافية صحة، أرواحنا له الفداء. كل عيد وهو النصر القادم، كل عيد وهو عزتنا وكرامتنا، قائدنا ومولانا. ونتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أولياء الله المجاهدين سلام الله عليهم. عنوان عيدنا وأعيادنا المرابطين في كل الجبهات وفي كل وحدات الجيش، وإلى رجال الأمن البواسل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يثبت أقدامهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على أعدائهم، أن يكون معهم وأن يؤيدهم بالنصر وأن يسدد رمياتهم. هؤلاء هم أسود الوغى، حماة الديار. هؤلاء هم من نكلوا بهذا العدو وأذلوه في البر والبحر والجو. عيدكم مبارك، أنتم العيد، كل عام وأنتم عيدنا. ونتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى أسر الشهداء وإلى الجرحى وأسرهم والأسرى وأسرهم والمجاهدين وأسرهم. أنتم عنوان النصر، أنتم عنوان البذل والعطاء والوفاء.
1: وحرارة طمح في ميادين البطولة حاضرة، عيدك مبارك سيدي وإحنا شمالك واليمين.
0: ونتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى هذا الشعب العظيم، إلى هذا الشعب الصامد الثابت الواعي المتحدي لكل الطغاة والمجرمين، إلى هذا الشعب المتحمل لكل المعاناة بصبر واحتساب لله سبحانه وتعالى، إلى هذا الشعب المنتصر، هذا الشعب الذي أصبح مدرسة لكل العالم وقدوة لكل الأحرار في هذا العالم، يتعلمون منه الصبر والصمود والثبات والمقاومة والتحدي. فكل عام أنتم بخير، كل عام وأنتم في عزة، كل عام وأنتم في كرامة وإباء وحرية واستقلال.

كما هي أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى مسؤولين من رئاسة الجمهورية والحكومة، إلى مجلس الشورى، إلى مجلس القضاء، إلى كل المسؤولين، عاذكم الله من السالمين.

وهي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى كل زملائي في الإعلام الرسمي والخاص المتخندقين في خندق هذا الوطن، في الإذاعات والقنوات والصحف والمواقع، إلى كل الإعلاميين كل عام أنتم بخير.

وهي أسمى آيات التهاني والتبريكات نقدمها أيضا بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى كل العاملين والمناوبين في أيام العيد وإجازة عيد الأضحى المبارك في كل مؤسسات الدولة، المناوبين في الصباح بعد الظهر في الليل بكل مؤسسات الدولة بمختلف أنواعها.

واسمحوا لي باسمكم أنتم أن أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى طاقم هذه الليلة وكل الليلة. عبد الله شرغان، حمادي البيلي، محمد صنهوب، بشير العريقي، عبد الكريم الحوام، سميع عز الدين، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، محمد عبد الله الشيعاني. تهنئة خاصة مني ومنكم للمخرج المبدع المتألق المجاهد في الله وفي سبيل الله، إخراجا إذاعيا إبراهيم عباس الحميدة، كل عام وأنت ألف خير، مستور مجبور إبراهيم.

بهذه المناسبة العظيمة والمباركة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى والدتي وأهلي أبنائي وأقاربي وجيراني وكل معارفي وزملائي وأصدقائي عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام يمن الصمود. أقول لكلهم أو أقول لكل هؤلاء كل عام وأنتم بألف خير. كما هي أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى كل المستمعين، إلى الجمهور العزيز، إلى الصامدين والصامدات، إلى من ملؤون بالحب والوفاء، إلى كل من هنأني وراسلني ولم أستطع أن أرد عليه، إلى كل المستمعين بلا استثناء، كل عام أنتم بخير، عيدكم مبارك، مسرورين مجبورين من السالمين الغانمين، حجاج زوار بإذن الله، أعاده الله عليكم بالصحة والعافية يا رب يا الله، لكل المستمعين بلا استثناء.

العيد عيد العافية والعيد فرحة وبنفرح وبنعيد رغم أنف العدو مهما كانت الظروف ومهما كانت المعاناة. العيد في النفس بالفرحة وبالابتسامة الصادقة من القلب رغم كل الهموم. عيد عيد قد اسمع عيد.

وأعتذر لكل المستمعين وكل المتابعين عن عدم حضوري يوم الثلاثاء. كان بودي والله أنه أكون معكم ليلة العيد، لكن ظروف طارئة وقاهرة منعتني من الحضور. وبارك الله في العزيز والزميل والأستاذ مطرح حسين الفقيه الذي أخذ مكاني في ليلة العيد، سلام الله عليه، وتهنئة خاصة لمطيع، كل عام وأنت بألف خير.

وفي الأخبار العاجلة مع هذا العيد وأخبار عيدية، حزب الله سلام الله عليه يعلن عن تنفيذ 19 عملية بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية استهدفت مواقع وتجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي خلال 24 الساعة الماضية. هذا يوم الخميس 19 عملية، يوم العيد 37 عملية. سلام الله عليهم. عيادات

يا أخي سند عيد على سامعينك، عيدك مبارك من العايدين على أثير البث، الله يعينك، أجمل تحية لك من السامعين. يا صاحبي الله يطول سنينك وتعيش في نعمة بكل السنين، لله درك ثرث من أجل دينك، عزك فزت دنيا ودين، وبن بدر الدين أميني أمينك، وبالروح بالدم نفدي فلسطين. الشاعر أبو عبد الله، كل عام أنت خير، صح الله لسانك أبو عبد الله، أنتم كل المستمعين العيد أنتم، سلام الله عليكم وعلى محبتكم وعلى وفائكم.

أضعكم في كل الأخبار. قائد الثورة والجمهورية الإيراني السيد مجتبى خامنئي أكد أن المخطط الأعمى للعدو بعد الحرب المفروضة والضغوط الاقتصادية والحصار الإعلامي والسياسي يكمن في بث التفرقة والتفكك الاجتماعي للتعويض عن هزائمه في الميدان العسكري وإخضاع الأمة. ودعا السيد مجتبى خامنئي في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية لافتتاح الدورة الأولى لمجلس الشورى وبدء المجلس الثاني عشر نشاطه للعام الثالث، دعا كل المضحين الذين تنبض قلوبهم من أجل الإسلام والثورة أو من أجل استقلال إيران وعزتها أن يبذلوا من الآن فصاعدا جهدا أكبر في صون وحدة الصفوف المترصة والمتلاحمة للشعب، وأن لا يحولوا الخلافات غير المبررة وحتى المبررة إلى نزاع وفرقة، بل أن يكونوا قولا وعملا مظهرا لوحدة الأمة وتمسكها. وأعرب عن تقديره لجهود النواب ولا سيما رئيس مجلس الشورى الإسلامي السيد الدكتور قليباف في مسيرة رفعة البلاد وإعلاء شأنها. وأشار مجتبى خامنئي إلى أن مجلس الشورى الإسلامي هو عصارة الشعب ومظهر الديمقراطية الدينية وركن القانون والتشريع في الجمهورية الإسلامية وله دور هام في إعمال إرادة الشعب، وقال: والآن ومع انقضاء 3 أشهر على الدفاع المقدس الثالث فقد ثبتت المعدن الحقيقي وجوهر الشعب الإيراني في الإيمان والأمل والعمل الصالح للصديق والعدو على حد سواء، كما أن ارتقاء مستوى الشعب الإيراني قد جسد وأظهر عيانا مظهرا باهرا لعصارة فصائل الأمة. كما لفت إلى أن المرحلة الراهنة تمثل نقطة عطف لتجلي بعثة الشعب في النواب ومجلس الشورى الإسلامي لكي يضبطوا أدوارهم وأداء مسؤولياتهم بما يتناسب مع مستوى وقامة هذا الشعب، ويعملوا بجهد وابتكار مضاعفين على التسريع وتعميق التشريع والرقابة في إطار رسم معالم مستقبل إيران الإسلامية. وأضاف: وفي ميدان الجهاد هذا يعد مقعد النيابة بمثابة خندق في الخطوط الأمامية للتحول في مسار تقدم البلاد، لذا يجدر بنواب الشعب أن يسخروا وبكل روح جهادية جميع قدراتهم وإمكاناتهم من أجل حوكمة متكاملة ومتعاونة مع الحكومة وسائر المؤسسات مع الحفاظ على استقلال السلطة التشريعية، وذلك في طريق إعادة إعمار البلاد على النحو اللائق وحل مشكلات المواطنين وهواجسهم لا سيما القضايا الاقتصادية والمعيشية وازدهار الإنتاج وفرص العمل ورفع مستوى العلم والصناعة وإعلاء الثقافة والأخلاق ومكافحة الفساد المالي وكبح جماح التضخم والغلاء وإزالة الحرمان بجميع أشكاله. وضع السيد مجتبى خامنئي إلى أن تكون قرارات المجلس ذات صلة مباشرة ومشهودة بالقضايا الأساسية للبلاد واحتياجات المواطنين، وأن تكون موجهة نحو بث الأمل وبناء مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن المجتمع بحاجة قبل كل شيء إلى رؤية المؤشرات الواقعية للأمل والمسار المستقر والآفاق الواضحة للمستقبل لكي يتمكن من التخطيط والتحرك بناء عليها.

الشورى الإسلامي المؤسسة الرائدة والقوة الدافعة لبث الأمل، بما في ذلك في الوقت الراهن عبر مواكبة السلطتين التنفيذية والقضائية والتركيز على شعار الاقتصاد المقاوم في ظل الوحدة الوطنية والأمن الوطني ووضع الاستقرار الاقتصادي وخفض التضخم وإدارة السيولة النقدية وازدهار الإنتاج وتعديل خطة التنمية السابعة وإضافة البنود المتعلقة بتحديث وإعادة إعمار خسائر الحربين المفروضتين الثانية والثالثة كجدول أعمال رئيسي، ورسم خارطة طريق لحركة الحكومة وبقية القطاعات في الظروف الحالية وفترة ما بعد الحرب. وأوصى بقراءة دقيقة وجادة لتفاصيل كلمات القائد الشهيد السيد علي خامنئي في اللقاءات السنوية مع نواب مجلس الشورى الإسلامي، ولا سيما في السنوات الأخيرة، لما تحمله من قيمة عملية وتجريبية بالغة الأهمية. وتابع: من الطبيعي أن الالتزام بالتقوى الفردية يطلع بدور أساسي في ضمان مراعاة تلك التوجيهات والأداء الصحيح للواجبات الخطيرة في هذه البرهة الحساسة الحالية، ويندرج ضمن هذه المتطلبات التشخيص الصحيح للأولويات والأراء المبنية على الدراسات والاستشارات العميقة المتخصصة والحياة القريبة من الناس والتواصل الواسع مع الجماهير ومكافحة الفساد الشاملة وترجيح المصالح الوطنية والمطالبات العامة على الاحتياجات والمصالح الفئوية والحزبية والمناطقية، والاهتمام بالدبلوماسية البرلمانية والشجاعة وإعلان المواقف الشفافة والمقتدرة في وجه أطماع المستكبرين والالتفات الذكي والثوري إلى موقع إيران الجديد في المنطقة والعالم. وأضاف السيد مجتبى خامنئي: من جملة مصاديق التقوى رعاية النعمة العظيمة للوحدة الوطنية والانسجام المنقطع النظير الذي وهب للشعب المبعوث حول راية إيران الإسلامية، والتي تعد من أهم عوامل الظفر والنصر في مواجهة الشيطان الأكبر، وإن شكر هذه الموهبة يتطلب اهتمام أبناء الشعب لا سيما النخب الفكرية والسياسية ومنهم نواب المجلس بصون هذه الوحدة والامتناع عن الخلافات السياسية الجوفاء وتضخيم الفوارق الاجتماعية.

عاجل عاجل عاجل، محافظ جم للتلفزيون الإيراني، إسقاط طائرة معادية في محافظة بوشهرة. محافظ جم للتلفزيون الإيراني، إسقاط طائرة معادية في محافظة بوشهرة.

مصاد الأخبار وكل الأخبار. حذر مساعد الشؤون القانونية والدولية في الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي اليوم الخميس من أن إيران ستقوم برد حاسم إزاء أي تهديد أو أي تصرف استفزازي، وقال إن الرد الذي وجهه حرس الثورة يوم أمس على التحركات والاستفزازات الأمريكية يعكس الجاهزية الكاملة لقواتنا المسلحة. وبشأن التأخير الحاصل في دراسة مذكرة التفاهم مع واشنطن، قال إن مرده للتأكد بأن هذا التفاهم سيصب في مصلحة البلاد، وأشار إلى أن الجانب الأمريكي بحاجة إلى المفاوضات مردفا، ونحن نتلقى رسائل باستمرار لكننا نبحث عن تفاهم يتطابق مع مصالحنا.

الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم الخميس عن عبور 26 ناقلة نفط وسفينة تجارية مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بتنسيق وإذن من القوات البحرية الإيرانية. وقال البيان: الحصول على الإذن وضمان التنسيق أمر إلزامي وقطعي لحركة المرور في مضيق هرمز، وكما تم الإعلام سابقا فإن العبور عبر مسارات أخرى سيعتبر انتهاكا وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالا. أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني اليوم الخميس أن الإجراءات التي اتخذتها إيران في مضيق هرمز قانونية وتنسجم مع أحكام القانون الدولي، وقال إنه لم يكن بإمكان طهران السماح بتحويل هذا الممر المائي الحيوي إلى معبر للأعمال العدائية. في وقت سابق أكد اليوم أيضا أكد مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري أنه لا يمكن لمضيق هرمز أن يكون مصدرا لعدم الاستقرار وانعدام الأمن لإيران، وأضاف إن على القوى التي استخدمت مضيق هرمز ضد أمن الدولة الساحلية أن تتحمل المسؤولية وتحاسب على ذلك. كما أوضح أن إيران تسعى إلى إرساء نظام عادل برفض الهيمنة والنزعة السلطوية ويعزز الثقة والتعاون المتبادل.

حركة حماس في بان لها. تصعيد حكومة الاحتلال الصهيوني المجرم عدوانها ضد المدنيين في أنحاء قطاع غزة يشير إلى سعيها للعودة إلى وتيرة الإبادة، وحكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط جهود الدولة الضامنة الدول الضامنة وكل الضمانات والتعهدات التي قطعتها لإنفاذ الاتفاق وقف إطلاق النار. حركة حماس على الإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار الاطلاع بمسؤولياتها وإعلان موقف واضح يدين انتهاكات الاحتلال. حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يواجه خطر الانهيار نتيجة جرائم الاحتلال وانتهاكاته الوحشية المتواصلة.

وكالة تصنيم عن علي باقري مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو يقول: نسعى لإفراج أمريكا عن الأصول الإيرانية المجمدة كافة، ويجب إعادة الأصول الإيرانية بالكامل بلا قيد أو شرط. وكالة رويترز: وفاة ما لا يقل عن 10 طلاب في حريق بمدرسة داخلية في تاكورو في كينيا. نائب وزير الخارجية الروسي: أي محاولة من جانب حلف الناتو لحصار كالينغراد ستؤدي إلى عواقب وخيمة على وضع هذه الخطط. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الإرهاب ومخاطر الانتشار النووي غير المنضبط تشكل تهديدا خطيرا لجميع الدول. التصاعد التوترات في بعض المناطق له تأثير سلبي على المجتمع الدولي بأكمله. الرئيس بوتين: روسيا تشارك بقوة في الجهود المبذولة لضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي، وروسيا تدعو إلى تعاون وثيق قدر الإمكان لضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي بشكل شامل.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول ندين بشدة العدوان العسكري الأمريكي على مناطق في بندر عباس فجر اليوم. والإجراءات العدوانية الأمريكية انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي ملزم بالوفاء بمسؤولياته القانونية لمحاسبة المعتدين الأمريكيين. وزارة الدفاع الصينية: روسيا والصين ستعززان التنسيق فيما بينهما وستواجهان معا مختلف المخاطر والتحديات في سبيل ضمان الأمن العالمي. رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي تاريشكين: حلف الناتو يجري استعدادات عملية لنزع أو لنزاع مسلح واسع النطاق شرقا، وبريطانيا تحرض شركائها الأوروبيين على الصدام مع روسيا.

من نار شعوان. وزارة الخارجية الروسية: احتمال نقل قواعد أمريكية إلى بولندا أمر غير مقبول، وهو سيؤدي إلى تصعيد في أوروبا. ولا يمكن وصف موقف أرمينيا الحالي تجاه روسيا بالمتوازن، وهي تتساهل مع الحملة الغربية ضد موسكو. وزارة الخارجية الروسية حول الصراع في الشرق الأوسط: نحث على عدم الانزلاق مجددا نحو صراع مسلح. وزارة الخارجية الروسية: موسكو ستأخذ في الاعتبار العدد المتزايد من المسيرات التي تنطلق من دول البلطيق باتجاه روسيا في تخطيطها العسكري. وزارة الخارجية الروسية: نشر قوات أمريكية إضافية في بولندا قد يؤدي إلى تصعيد نوعي في التوتر بين روسيا والغرب. وزارة الخارجية الروسية: نشر قوات أمريكية إضافية في بولندا قد يزيد التوتر بين روسيا والغرب ويجبر موسكو على اتخاذ إجراءات للرد.

في حصاد الأخبار وكل الأخبار، الخارجية الباكستانية تعلن أن وزير الخارجية الباكستاني يزور واشنطن غدا للقاء نظيره الأمريكي. مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: أوروبا تتجه نحو الحرب مع روسيا بخطى متسارعة. ولدينا مؤشرات تدعو إلى الاعتقاد بإمكانية إطلاق المسيرات المستخدمة بالهجمات من دول الناتو. مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باكري يقول: لا يمكن الوثوق بالأمريكي، وهذه طبيعته القائمة على انتهاك الالتزامات، وإيران تعتمد على قدراتها الذاتية غير المعلنة وعلى قوتها المسلحة وشعبها في مواجهة العدوان. مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي باقري يقول: السبب في انتصار إيران ومواجهتها للعقوبات غير القانونية أو الاعتداءات العسكرية هو في قدرتها الداخلية وفي شعبها، والسبب الأساسي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة هو الوجود الأمريكي والكيان الصهيوني، والأصول الإيرانية المجمدة بشكل غير قانوني يجب الإفراج عنها بلا شرط أو قيد. في الأخبار أيضا، السكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو يقول: الهجوم الروسي على كييف الذي حذرنا بشأنه السفراء الغربيين قد يقع في أي لحظة.

في حصاد الأخبار وكل الأخبار، كتلة الوفاء أو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني. في بيان لها، بدل أن تستفيد السلطة من سعي إيران لإدراج لبنان في وقف النار، فإنها تلجأ إلى العرقلة، وشعبنا يلتزم خيار الصمود ورد العدوان عبر مقاومته البطولية لتحقيق الأهداف وعدم العودة إلى ما قبل 2 مارس. والعمليات النوعية للمقاومة باتت مأزقا حقيقيا للعدو لن يستطيع الخروج منه ما دام يحتل شبرا من أرضنا. كتلة الوفاء للمقاومة، شعبنا لن يتخلى عن حقه المشروع في الدفاع عن النفس حتى تحرير الأرض وعودة النازحين. وتصر السلطة على مواصلة نهجها التنازلي والتفريط بالسيادة والحقوق بذريعة مواصلة مفاوضاتها المباشرة مع العدو. في هذا السياق يأتي زج السلطة للبنان بمفاوضات عسكرية يحاول من خلالها العدو فرض تنسيق أمني لمصلحة عدوانه. كتلة الوفاء للمقاومة، نجدد رفضنا لهذا المسار بكل تفاصيله، وندعو السلطة إلى الخروج منه والعودة إلى حضن شعبها والكف عن التنكر للشركة. كتلة الوفاء للمقاومة، موقف إيران المشرف فرصة للبنان كي يضع نفسه بين الكبار ويحصل على ضمانات دولية لتحقيق مطالبه بوقف العدوان. وبدل أن تسارع السلطة اللبنانية للاستفادة من هذه الفرصة، فإنها تحاول تقويضها وتعمل على عرقلتها.

0: يلقي العدو بكامل ثقله العسكري محاولا كسر إرادة المقاومة، يصعد بتدمير شامل لقرى وبلدات الجنوب، وبإرادة كاملة تواصل المقاومة فرض كلمتها بالنار. وعلى وقع استمرار المفاوضات بين أمريكا وإيران، يقفز الصهاينة للأمام بإعلان توسعة انتشارهم في الجنوب. في المقابل تنشر المقاومة نيرانها على أنساق وخطوط انتشار العدو، مشهدان متلازمان في يوميات الجنوب. والمشهد الثالث سياسي تفاوضي يجري بمعزل يديره الأمريكي كما يريده الإسرائيلي، يربطه الصهيوني بالميدان، بينما يعزل النظام اللبناني المقاومة كليا عنه. وفي ذروة مراكمة الحزب انتصاراته، يجدد رفضه لأي تفاوض مباشر مع العدو، محذرا من أن التنازل المجاني لا ينتج إلا الهزيمة. آخر تجليات التدخل الأمريكي المنتهك للسيادة اللبنانية، بيان أدان فيه المقاومة ووصفها بالإرهاب. تحدث الأمريكي نيابة عن النظام اللبناني، صمت الأخير تأكيد على تماهيه مع السردية الإسرائيلية الأمريكية، إلى جانب إغفاله الكامل لحضور المقاومة وفعلها وإنجازاتها المتراكمة، ومن بينها 20 قتيلا من الصهاينة وفق الإعلام الرسمي منذ بدء المواجهة، وسط اعتراف ضباطه أن جنودهم أشبه بالفرائس في مرمى الهجمات.
1: حصاد الأخبار وكل الأخبار. حزب الله في بيان له ردا على مزاعم العدو الإسرائيلي حول السد الفرعون: العدو يخرج علينا اليوم بمزاعم كاذبة واتهامات سخيفة لتبرير اعتداءاته الخطيرة في محيط سد الفرعون. حزب الله ردا على مزاعم العدو الإسرائيلي: إن ادعاء العدو حرصه على البنى التحتية اللبنانية وخوفه على الاقتصاد اللبناني لن ينتلي على أحد. بيقول حزب الله: إن سعي العدو لتحميل المقاومة مسؤولية الأزمات التي تسبب بها الاحتلال نفسه بدعم أمريكي ومحاولة تصوير المقاومة كأنها تعمل ضد المصلحة الوطنية يندرجان في سياق التحريض الداخلي وإثارة الفتنة وبث الانقسامات بين اللبنانيين. حزب الله: إن العدو الذي دمر ولا يزال يدمر خلال حروبه واعتداءاته المتكررة على لبنان الجسور والطرقات ومحطات الكهرباء والمياه والمرافق والمنازل والمنشآت المدنية لا يمكن أن يدعي حرصه عليها أو أن يكون حاميا لها. والعدو الإسرائيلي يبقى التهديد الحقيقي، بل العدو الإسرائيلي يبقى التهديد الحقيقي والدائم لأمن لبنان واستقراره وبناه التحتية واقتصاده. حزب الله ردا على مزاعم العدو الإسرائيلي الكاذبة حول سد الفرعون: نحذر من أن تكون هذه الادعاءات والذرائع المفبركة تمهيدا لاعتداء إسرائيلي جديد يستهدف السد أو محيطه، وندعو الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها إلى دق جرس الإنذار وعدم الاكتفاء بالمشاهدة والتحرك الفوري بما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته في لجم هذا العدو عن عدوانه وإجرامه بحق لبنان وشعبه.

عاجل عاجل حزب الله من جديد أول عملية في هذا اليوم، ثالث أيام العيد الجمعة. حزب الله استهدفنا تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخية. المحلقات لحزب الله بيدخل للخيام للخيمة حق الجنود الإسرائيليين، تدخل لهم لا مخابئهم لا جحورهم.

0: وفي آخر الأخبار، أقدمت منصة إكس على حظر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية والمغتربين اليمنية في تعد سافر على حرية التعبير والكلمة، ويثبت من جديد بأن شعارات حرية التعبير ليس سوى زيف في قاموس الصهيونية العالمية وأدواتها القذرة. ومع ذلك فإن محاولة حجب صوت الدبلوماسية الرسمية اليمنية الحرة لن يخفي الحقائق ولن يثني اليمن عن إيصال رسالته للعالم.
1: لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا بالحيل والخدايع ومحال

يمن الصمودة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج الحام. عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير. أضعكم مستمعين الكرام الآن في رجع صدى الأخبار. الصمت القاتل. إيران تقصف القواعد الأمريكية. هيبة واشنطن تتهوى. ما يحدث الآن أخطر من مجرد تصعيد عسكري. إيران تضرب قاعدة أمريكية في الكويت. واشنطن ترد ثم تصمت. وترامب يختفي تماما. القراءة الأهم: لا يوجد وقف إطلاق نار فعلي، بل حرب مفتوحة بإدارة إعلامية. وإيران تفرض معادلة ردع جديدة ميدانيا وتفاوضيا. صفقة 60 يوم محاولة إنقاذ سياسي لا حل حقيقي. أما الواقع الصادم: أمريكا تفشل في تأمين مضيق هرمز. الضربات الإيرانية مستمرة رغم كل التصريحات. التضخم يضغط والداخل الأمريكي يشتعل. والحلفاء في الخليج تحت التهديد ولا حماية. أما الأخطر: ترامب صامت بينما تدار اللعبة من خلفه. تسريبات، إعلام، مناورة أسواق. والخلاصة: ما نراه ليس قوة أمريكية بل ارتباك استراتيجي، وما تفعله إيران إعادة رسم ميزان الردع في المنطقة. والأيام القادمة ستحسم من يفرض كلمته فعلاً.

في حصاد الأخبار. إيران تفرض سيطرتها على مضيق هرمز، والدور الأمريكي في الخليج يتلاشى رغم محاولات إعادة القواعد. أنا قلت حصاد الأخبار، في رجع صدى الأخبار.

تكشف التسريبات الأمريكية عن بنود مذكرة التفاهم ملامح مقايضة استراتيجية تسعى واشنطن لفرضها، تقوم على تفكيك التهديد النووي والبحري الإيراني مقابل رفع تدريجي للحصار وتحرير الأصول المجمدة، وسط تهديد أمريكي حازم بمنع أي نظام لرسوم العبور في مضيق هرمز، في حين لم تعلق طهران حتى الآن على فحوى هذه المذكرة المسربة.

0: وقع سلطان عمان مرسوما تنفيذيا لتوسيع التجارة وتعميق التعاون الاقتصادي مع إيران، إشارة كبيرة إلى أن مسقط تراهن على تعزيز العلاقات مع طهران رغم الضغوط الإقليمية المتزايدة ورغما عن أنف ترامب. ترامب هدد عمان أنه بيحرقها. ولا دولة عربية ضد نخس، ولا حد أدان، ولا شجب، ولا ندد. لو كانت إيران صرحت أني بتحرق عمان أو قطر أو السعودية لقامت الدنيا ولم تقعد. لكن أمريكا يحل لها ما لا يحل لغيرها.
1: أزمة الفشل المستحكمة في معسكر المهزومين أمام الجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة في تفاقم. ترامب الذي خاض معركة لصالح الصهيونية يجد نفسه اليوم معنيا بتعويض الخسارة في صورة صفقة تجر دولا تسميها حليفة إلى مربع الولاء والتطبيع مع العدو الإسرائيلي.
2: أود أن تنضم الدول كالسعودية والإمارات وقطر وغيرها فورا إلى اتفاقات إبراهام. نريد منهم أن ينضموا إلى اتفاقيات إبراهام. سيكون ذلك حدثا تاريخيا، وأعتقد بصراحة أنهم مدينون لنا بذلك. أعتقد أن هذا سيكون فعلا بادرة مذهلة، وأعتقد أن تلك الدول مدينة لنا بهذا الأمر.
1: لم يكتف ترامب بالتهديد، بل انتقل إلى لغة الابتزاز السياسي، ما يعكس طبيعة التعامل الاستعلائي مع دول يدعي أنها حليفة يطلب منها دفع ثمن سياسي لمصلحة الصهاينة مقابل ما تعتبره واشنطن حماية أمريكية هشة ظهرت حقيقتها خلال العدوان الأخير على إيران.
2: لست متأكدا من أننا سنبرم الاتفاق إذا لم يوقعوا للانضمام إلى اتفاقيات إبراهام. إننا نطلب منهم بحزم أن ينضموا. سيكون ذلك أمرا عظيما، سيكون عظيما للسعودية ولقطر وللكويت وللجميع.
1: وفي السياق نفسه جاء حديث السناتور الجمهوري لينتسي غراهام أكثر وضوحا، ملوحا بعواقب ما لم تستجب الدول العربية لضغوط ترامب.
3: على كل من في المنطقة أن يلتف حول فكرة ضم السعودية ودول أخرى إلى اتفاقيات أبراهام. إلى حلفائنا العرب، عليكم أن تساعدوا الرئيس ترامب، عليكم أن تتبنوا حقيقة أن الوقت قد حان الآن لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وصنع السلام مع إسرائيل والبناء على اتفاقيات أبراهام. وإذا قلتم له لا فأنتم تقولونها على حسابكم. انظروا إلى ما فعله ترامب من أجل العالم العربي، انظروا إلى ما فعله بعدوكم الأكبر إيران، وانظروا كيف وقف إلى جانبكم.
1: غير أن الرئيس الأمريكي وفي نفس الاجتماع هدد سلطنة عمان إحدى دول مجلس التعاون الخليجي في سياق التحذير من أي تنسيق مع الجمهورية الإسلامية.
2: المضيق سيكون مفتوحا أمام الجميع ولن يسيطر عليه أحد، وعمان ستتصرف كما تصرف الجميع، وإلا فسنضطر إلى نسفهم. هم يفهمون ذلك.
1: أوساط أمريكية عبرت عن حالة من الذهول من تصريحات ترامب، ووصفت تهديد عمان بأنه تحذير فظ لحليف أمريكي، واستنكرت من تجديد الربط بين التطبيع والتوقيع على الاتفاق مع إيران. الخسارة في مواجهة إيران لا يعوضها إلا جر أنظمة في المنطقة إلى صفقة تطبيع مع العدو الإسرائيلي. يرى في ذلك ترامب تعويضاً لهزيمة الكيان قبل هزيمة الولايات المتحدة في المنطقة، هي مقايضة داخل معسكر المهزومين. أما الجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة فيثبتان معادلة جديدة في المنطقة بالدماء والتضحيات ومراكمة الإنجازات.
0: أمريكا ليس لديها أي مشكلة في أن تبرم أي اتفاق، لأنها ببساطة لن تلتزم بهذا الاتفاق أيا كان وكيفما كان شكله. ليس هناك أي ضمانات للتنفيذ، وتاريخ أمريكا يشهد بذلك هي والكيان. المعضلة الآن أمام أمريكا أن وضع إيران مختلف تماما هذه المرة. لديها ما تمسك به وهو مضيق هرمز كضمانة كاملة لإلزام أمريكا بأي اتفاق، لذلك فأمريكا لن تبرم أي اتفاق لأنها ببساطة لا تريد أن تلتزم بأي اتفاق. هذا أمريكا. أمريكا بتهدد في هذا الوضع. ترامب يقول على الدول، حدد الدول بأسمائها، السعودية وباكستان وتركيا وقطر، إلزاما يعني بالقوة، بأن يطبعوا ويوقعوا اتفاقات أبراهام مع الكيان الصهيوني. ترامب بيقول لعمان أنها يجب أن تعمل ما هو عليها كبقية الأحذية، وإلا فأنه سينسفها، سيتم إحراقها. هذا وأمريكا مبطوحة أمام إيران، هذا وإيران شوكة في حلق أمريكا. تخيلوا بالله عليكم كيف لو كانت إيران انهزمت وأصبح الأمر بيد أمريكا وإسرائيل، كبيعاملهم وعادوا منبطح، كبيتعامل مع هؤلاء وإيران داعسة عليه. كيف لو حققوا النصر واستولوا على هذه المنطقة، كيف بيكون أو كيف بتكون الاستباحة؟ هذا العدو، هذه أمريكا. في التقرير اللي استمعنا إليه لينسي جراهام المثلي بيتكلم على هؤلاء أنه يجب أن تقفوا مع أمريكا. ما حد ساعدكم مثل ما ترامب، ما حد عمل للدول العربية مثل اللي عملت ترامب، وكأنه يعني دخلهم الجنة. حارب عدوكم الأكبر، شوفوا عدوكم الأكبر إيران، وهولك منبطحين. الوضع صعب جدا، المسألة خطيرة، الاستباحة كبيرة، ولا زال هناك عائق كبير أمام طموحات ومخططات الأمريكي والصهيوني. إيران ومحور الجهاد والمقاومة، كيف لو تم التخلص منهم؟ كيف بيكون الوضع في المنطقة؟

في رجع صدى الأخبار. التهديد الأمريكي لعمان لم يكشف شيئا جديدا عن عمان، لكنه كشف كثيرا عن خصومها. هناك من لم يزعجه التهديد بقدر ما أسعده أن تكون عمان هي المستهدفة. في لحظات كهذه تسقط الأقنعة ويظهر العداء الحقيقي دون حاجة إلى تفسير. ولعل ما يؤرقهم أن عمان لا تشبه النموذج الذي يؤمنون به. هي دولة ذات قرار وسيادة وتاريخ أعمق من أن تهزه تغريدة أو تهديد.

المهزوم المجرم ترامب يتعامل مع دول الخليج بمنطق أن توقيع أمريكا الاتفاق مع إيران مشروط بتطبيع دول الخليج مع الكيان الصهيوني والتهديد بقصف عمان. المجرم ترامب يعتقد أن عدم توقيعه وتهديد لدول الخليج. إيران لن تهدد دول الخليج إذا لم تخرج منها أو تخرج هي هجمات على أراضيها من قواعد أمريكا في هذه الدول. إيران أكثر حرصا على تعزيز علاقاتها مع دول الخليج، أكثر حرص من دول الخليج ذاتها، بعيدا عن المظلة الأمريكية الفاسدة والتي أصبحت أكثر مهدد لأمن دول الخليج. من يهدد بقصف عمان اليوم سيهدد بقصف السعودية غدا. هذا المجرم بغبائه وجرمه وفشله لابد أن يواجه بتوحيد الصف والكلمة والقدرات.

0: وفي رجع صدى الأخبار، الأمريكي والإسرائيلي وجهان لعدوان واحد. أما وهم التناقض أو التناقض هو خدعة لتبرير الارتماء العربي في أحضان واشنطن. رئيس تحرير صحيفة البناء الأستاذ ناصر قنديل في شرح واضح
1: عن شمول لبنان بأن الأمريكي والإسرائيلي يعملان على موجة واحدة، وأن الحديث عن تناقضات أمريكية إسرائيلية ليست إلا تمنيات يعني يرغبها بعض العرب من أجل تبرير الرهان على أمريكا، أنه أمريكا غير إسرائيل، وبالتالي التعاطي مع أمريكا لتفعيل حالة الافتراق عن إسرائيل، وهي حالة وهمية لا وجود لها إلا في مخيلة البعض. عندما اكتشف الأمريكي بأن الاتفاق مع إيران بالصيغة التي كان قد تمت صياغته النهائية فيها من باكستان، وأعلن دونالد ترامب السبت الأحد سنوقع على الأرجح، عندما اكتشف أن هذه الصيغة تسببت بغضب إسرائيلي وبغضب اللوبي الصهيوني في أمريكا، تراجع عنها فورا وبدأ يتحدث عن بدائل، تراجع عن تحرير أصول مجمدة لإيران، تراجع عن شمول لبنان بوقف الحرب النهائي، تراجع عن موضوع السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. كل هذه التراجعات الآن يمكن أن يكون تحت الضغط والقلق من انفجار الاقتصاد العالمي مضطر للذهاب إلى التوقيع، لكن ربط التوقيع بأمرين. الأمر الأول الفسحة المطلوبة لإسرائيل قبل المفاوضات مع لبنان، وأنا أعتقد الآن عندما نسمع الكلام أنه خلال يومين أو ثلاثة أو خمسة، ربما يمتد الأمر لعشرة أيام حتى يكون موعد الرابع من حزيران والثالث من حزيران للمفاوضات السياسية على الجبهة اللبنانية والمفاوضات العسكرية غدا، قد حقق لإسرائيل ما تريد. طبعا نأمل أن لا يقع الطرف اللبناني بالخطيئة الكبرى، لأن هذا سيفجر لبنان بصراحة، يعني معادلة لبنان الداخلية هي لكل 17 أيار 6 شباط، وسماحة الشيخ نعيم قاسم قال بالفم الملآن إن ذهاب السلطة لتقديم التنازلات على حساب السيادة في المفاوضات المباشرة سيبيح للشعب شرعية النزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة. نأمل أن يكون هذا الرادع يعني كافيا لمنع الانخراط في الخطة الإسرائيلية. لكن الذي كان جديدا ومفاجئا هو التعامل مع دول الخليج بهذه الوحشية. ترامب قال لهم عليكم أن تذهبوا إلى اتفاقات إبراهام كي أوقع مع إيران، وبالأمس أكد ذلك، قال لا أتخيل أننا سنذهب إلى توقيع تفاهم مع إيران من دون أن تذهب دول الخليج وعلى رأسها السعودية إلى توقيع اتفاقات إبراهام. ويعني شريكه أو مستشاره الأقرب السيناتور لينسي جراهام قال للسعودية بالمباشر أنتم سوف تكون العواقب وخيمة ما لم تذهبوا إلى اتفاقات إبراهام. وزير الخزانة بالأمس هدد عمان، يعني دولة عمان الدولة الصديقة والتي تقيم علاقات، صحيح أن لها علاقات طيبة مع إيران، لكن علاقاتها بأمريكا كانت هي الأساس في لعبها لدور الوسيط بين أمريكا وإيران في فترات سابقة. الأمريكي يتوحش من أجل إسرائيل، لأن إسرائيل ومكانتها يعني بعد الانسحاب الأمريكي من المنطقة وبعد وقف الحرب سوف تكون على بساط البحث، سواء في التداعيات داخل الكيان أو في كل مناخ المنطقة. يحاول ترامب قبل أن ينهي ذلك أن يسمح لإسرائيل بأن تتحصن عسكريا بمزيد من المكاسب في الجغرافيا من جهة، في سوريا ولبنان وغزة وفي أي بقعة يمكن أن تصل يدها إليها، وأن يحصنها سياسيا بإخضاع كل حلفاء أمريكا بالعصا للقبول بالانخراط في اتفاقات إبراهام التي تمنح الشرعية لمكانة إسرائيل ودورها في المنطقة.
2: العدو الإسرائيل يسعى بدعم أمريكي ودعم فرنسي بريطاني ألماني وبعض الدول الأوروبية والغربية إلى فرض معادلة الاستباحة على هذه الأمة، على هذه الشعوب والبلدان والأنظمة، أن تكون يده مطلقة ليفعل ما يشاء ويريد ضد أي بلد عربي ومسلم، ضد أي بلد في هذه المنطقة. وأخطر شيء على المسلمين، على أمتنا، على شعوبنا في هذه المنطقة، على حكوماتها وأنظمتها، على الجميع بدون استثناء، هو القبول بمعادلة الاستباحة لمصلحة الإسرائيلي والأمريكي. هي مسألة خطيرة جدا، هي معناها التنازل كما قلنا عن الكرامة الإنسانية، عن العزة، عن الاستقلال، عن الحرية، عن كل شيء. قضية خطيرة للغاية للغاية، لأن العدو الإسرائيلي هو عدو مجرم وحقود ومستهتر بالدماء، وإذا أصبحت يده مطلقة لفعل ما يشاء في هذه المنطقة فهو لن يتردد في فعل أسوأ الأشياء وأقبح الأشياء، يمارس أشد الظلم والإجرام، يرتكب أقبح وأشنع وأفظع الجرائم دون اكتراث، وتكون الأمة ضحية ولا مبرر لأن تقبل بذلك أبدا. وعدو مستهتر بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام،
0: وفي رجع صدى الأخبار.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل كان في مؤتمر صحفي مع ماركو روبيو وبيت هيكسيث وزير الحرب وكبار المستشارين بتوعه، وفجر قنبلة من التصريحات في وجه دول الخليج العربي، أهان دول الخليج، اتكلم عن السعودية وقطر والإمارات، قال إن هم لازم ينضموا لاتفاقات التطبيع، اتفاقية أبراهام مع إسرائيل، الإمارات منضمة معرفش بيطالبها بالانضمام ليه، لكنه قال على السعودية وقطر إن هم مدينين للولايات المتحدة الأمريكية بالانضمام لهذه الاتفاقية. الحقيقة ما حدش فاهم هل تصريحه ده مقصود بيه إيه، مقصود بيه اتفاق أمني ما بين أمريكا وقطر والسعودية، مقصود بالقواعد العسكرية اللي هي ما اشتغلتش في حماية دول الخليج أمام صواريخ ومسيرات إيران لأن أمريكا كانت مشغولة بحماية إسرائيل، الموضوع اللي علاقة بالاستثمارات والتريليونات اللي دفعها دول الخليج أو دفعتها دول الخليج لدونالد ترامب، إيه هو الدين اللي في رقب الدول الخليج لهذا المجنون البرتقالي كي يتحدث بهذه الوقاحة إن هم مدينين ليه، يعني مجبرين على التوقيع على اتفاقية أبراهام أو الانضمام لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل، هل هو شرط عدم عودة

المرتجع باسم إسرائيل، هذا الكم من الوقاحة باسم إسرائيل. قطر قالت من أول يوم في الحرب أنها مش هتدخل الحرب عشان إسرائيل. السعودية قالت من أول يوم في الحرب مش هندخل الحرب عشان بنيامين نتنياهو. الدول الخليجية وزير خارجية عمان اتكلم أن هم كانوا قريبين جدا من توقيع اتفاق. فكرة أن يطلع مجنون برتقالي بيحكم الولايات المتحدة الأمريكية يتعامل مع دول عربية وإسلامية منها مصر ومنها تركيا ومنها باكستان بالإضافة إلى السعودية وقطر بهذا الكم من البلطجة وهذا الكم من الوقاحة، ده أمر لم يعد مقبول على الإطلاق. ده أمر يجب معاه إعادة تقييم وإعادة النظر في العلاقة الخليجية العربية الإسلامية مع هذا المسخ الأمريكي بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لم يعد مقبول يا جماعة، إحنا مش صغيرين، لا بلدنا ولا مواردنا ولا شعوبنا ولا تاريخنا ولا هويتنا ولا ثقافتنا ولا قيمتنا الجيوسياسية ولا أوراق الضغط اللي معانا تخلينا قليلين أمام هذا الكوبوي، هذا القرصان الترامبي. دي نقطة. النقطة الثانية، الراجل المخبول ده بيهدد بقصف دولة خليجية حليفة للولايات المتحدة الأمريكية على الهواء مباشرة. لما سئل إنه مضيق هرمز ستشرف عليه إيران وعمان، قال إن ما فيش حد هيشرف على مضيق هرمز إلا بالتنسيق معانا، وعمان should behave، عمان يجب أن إنه أدائها يتغير وإلا سنفجر عمان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيهدد بتفجير عمان على الهواء مباشرة. الأمر ده مش بس محتاج بيان عاجل من دول مجلس التعاون الخليجي وبيان عاجل من الجامعة العربية وبيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي، ده محتاج بيان مشترك من كل وزراء الخارجية العرب والمسلمين رفضا لهذه البلطجة، ثم إعلان قرارات واستخدام لأوراق قوة منها النفط ومنها الغاز ومنها أمور أخرى. يعني فات أوان أو مضى أوان البلطجة الأمريكية. إحنا كلنا شايفين إيران بتلعبهم بقالها أكتر من شهرين، قادرة أنها طالما بتمتلك أدوات قوة قادرة أنها تخضعهم، والإعلام الأمريكي كله بيتكلم عن هزيمة أمريكا أمام إيران. اتفق أو اختلف مع إيران مش دي القصة، لكن آن الأوان أن العالم العربي والإسلامي يقف في وجه هذه البلطجة الأمريكية والإسرائيلية. إيه اللي بقيلنا يا جماعة؟ اللي بقيلنا أن يقول أنا هحتل البلد دي وهغير النظام ده وهغير الشعب ده وهسرق؟ إيه اللي بقيلنا؟ ما الذي تبقى يعني شعوبنا العربية وبلداننا العربية أمام هذه البلطجة الأمريكية؟ الحقيقة لم يتبقى شيء إلا كرامتنا، وعلى الجميع الآن حكام ومحكومين إن هم ينتفضوا للدفاع عن هذه الكرامة العربية والإسلامية أمام بلطجة أمريكية الهدف منها هو إحكام الغطرسة والسيطرة الإسرائيلية على بلداننا العربية والإسلامية.

وفي رجعي صدى الأخبار. أحد أكبر الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها أنظمة عربية كثيرة في العقود الأخيرة كان اعتقادها أن الطريق إلى واشنطن يمر عبر تل أبيب، وأن التطبيع مع إسرائيل سيمنحها حصانة أمريكية.

أو نفوذاً داخل المؤسسة الأمريكية أو علاقة خاصة مع البيت الأبيض والبنتاغون والكونغرس. هذه الفكرة بنيت أصلاً على خرافة ضخمة أن إسرائيل تسيطر بالكامل على الولايات المتحدة. نعم، إسرائيل تملك لوبياً قوياً ومؤثراً داخل واشنطن ولا يمكن إنكار ذلك، لكن السؤال الحقيقي كيف أصبح هذا اللوبي قوياً أصلاً؟ السبب أن نصف العالم من شاه إيران سابقاً إلى حكام الخليج اليوم تعامل مع إسرائيل وكأنها المفتاح السحري لأمريكا. في مذكراته تحدث شمعون بيريس عن لقاء جمعه بشاه إيران وقال إنه تفاجأ بأن الشاه كان مقتنعاً أن إسرائيل تسيطر على الإعلام الأمريكي والمجلات والصحف وأنها قادرة على تحسين أو تدمير صورة أي حاكم داخل الولايات المتحدة. شمعون بيريز نفسه اعترف أنه استغل هذا الوهم فوراً وكذب على الشاه وأوهمه بأن إسرائيل تستطيع إصلاح صورته في واشنطن مقابل تقديم التنازلات والمكاسب لتل أبيب. ومنذ ذلك الوقت كررت أنظمة كثيرة الخطأ نفسها. السادات والإمارات والبحرين والمغرب والأردن وحتى دول أفريقية مثل تشاد كلها تصرفت على أساس أن التقرب من إسرائيل هو استثمار استراتيجي يفتح أبواب أمريكا، لكن الحقيقة أن هذه الدول لم تكن تشتري نفوذا أمريكيا بل كانت تدفع ثمنا سياسيا وأخلاقيا واستراتيجيا هائلا مقابل وهم. إسرائيل ليس ساحرا يتحكم بأمريكا كما يتخيل البعض، بل هي جزء من بنية القوة الأمريكية نفسها، خصوصا المجمع الصناعي العسكري وشبكات المصالح المرتبطة بالحروب والفوضى وبيع السلاح. وجود إسرائيل كدولة في حالة صراع دائم يخلق بيئة مثالية لتبرير عسكرة المنطقة وصفقات السلاح والقواعد العسكرية واستنزاف دول الشرق الأوسط اقتصادياً وأمنياً. حتى المعجزة التكنولوجية الإسرائيلية التي يتم الترويج لها عالمياً جزء كبير منها قائم أصلاً على استثمارات أمريكية وتمويل أمريكي وشركات أمريكية وربط عضوي بالاقتصاد الغربي. إسرائيل ليست إمبراطورية مستقلة تتحكم بالعالم، بل وظيفة داخل المنظومة الأمريكية الأكبر. والمفارقة أن الدول التي راهنت على إسرائيل بدأت تخسر الطرفين معاً، خسرت علاقتها الطبيعية مع شعوب المنطقة ودمرت جسوراً كان يمكن أن تبنيها مع قوى إقليمية كبرى مثل إيران، وفي المقابل لم تحصل على الحماية المطلقة التي وعدت بها. واليوم مع التراجع التدريجي لصورة إسرائيل داخل المجتمع الأمريكي خصوصا بين الشباب واليسار وحتى قطاعات متزايدة من اليهود الأمريكيين أنفسهم، فإن قيمة هذا الاستثمار تتآكل ببطء. قد لا يظهر هذا التحول فورا على مستوى القرار السياسي الأمريكي لأن المؤسسات أبطأ من المجتمعات، لكن الاتجاه واضح. إسرائيل لم تعد تملك الهالة نفسها داخل الرأي العام الأمريكي كما كان الحال قبل 20 أو 30 سنة. وعندما يكتمل هذا التحول ستكتشف أنظمة كثيرة أنها أحرقت علاقاتها الإقليمية ودفعت أثمانا هائلة وربطت أمنها واقتصادها بمشروع مأزوم فقط لأنها صدقت خرافة أن الطريق إلى واشنطن يمر من تل أبيب.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش يضع إسرائيل على القائمة السوداء للدول التي ترتكب العنف الجسدي والجنسي وتعصف بكرامة الإنسان في مناطق النزاع. هات يا بهات. هذه إسرائيل التي يلزمنا ترامب، أو بالأصح يلزم أحذيته، أن تشاركها السلام والتسامح والعقيدة الإبراهيمية. هل يثور هؤلاء ويثور بعض الدم العربي فيهم ويحرك فيهم النخوة كما أثار النخوة في عروق غوتريش بقايا الدم العربي الأندلسي؟

فاينانشال تايمز: إيران تهزم ترامب في فن الصفقات. نهاية هذه الحرب يمكن أن تؤدي إلى إيران أكثر ثقة بالنفس وأكثر تشدد، وتمتلك موارد جديدة لإعادة بناء برنامجها النووي. الحقيقة المرة هي أنه في مفاوضات نهاية الحرب، طهران هي التي تمتلك أوراق الضغط بيدها، لأن إغلاق إيران لمضيق هرمز يفرض ضغطا شديدا على الاقتصاد العالمي. Financial Times.

حينما كانت أمريكا تفرد عضلاتها وتحلب بقراتها وتعد عدتها، كانت السلطنة ترسل تحذيراتها لأحبائها وأخواتها بأن الحرب ليست حربنا وأن الشيطان يريد جرنا، لكن أحدا لم يسمع، والغالبية ترى الغلبة للأقوى، وكانوا يتهمسون بأن السلطنة لم تركب مع ترامب الرصين وستغرق مع الغارقين. وقبل الحرب وأثناءها وبعدها لم تبخل عمان بحكمتها ولا ببعد رؤيتها ولا بعمق استشرافها، فكانت ترسل التحذير تلو التحذير وكأنها تقرأ النهاية والمصير. واليوم وبعد أن جرب ترامب الحرب والتهديد والحصار والوعيد ولم يستطع فتح المضيق بالقوة، عاد إلى الحيلة والمهادنة وبدأ بمد رقبته أمام سيف الإسلام ورأسه. وما التهديدات الأخيرة لعمان إلا تنفيس لما يمر به من احتقان، وستقرؤون قريبا وتسمعون بأنه سيتنازل عن هذا الجنون ويتوسل حكمة عمان لعلها تسعى لإنقاذه من شرب كأس المنون، وسيمدح حينها الحكومة والسلطان ويثني بمبالغة على شعب عمان.

لماذا تعتبر تهديدات ترامب ضد عمان غريبة للغاية؟ موقع شبكة CNN الإخباري الأمريكي قال إن تهديدات الرئيس دونالد ترامب بقصف سلطنة عمان أثارت حالة من الدهشة العميقة بين المراقبين في مختلف الأطراف السياسية بواشنطن. وبحسب تحليل الشبكة فقد لعبت مسقط على مدى 15 عاما دورا محوريا كوسيط في مفاوضات أو في مفاوضات تبادل السجناء بين واشنطن وطهران، واستضافت محادثات خلف الكواليس بين الخصمين. وأضافت CNN إن عمان المرقبة بسويسرا الشرق الأوسط انتهجت سياسة خارجية مستقلة للغاية ساعدها فيها موقعها الاستراتيجي على بحر العرب وتحكمها الجزئي بمضيق هرمز. ورأت الشبكة أن علاقة مسقط بإيران اتسمت بالهدوء والحذر، وركزت على الدبلوماسية على عكس دول الجوار، مما عزز مكانتها كوسيط موثوق لا غنى عنه. وكشفت الشبكة عن التناقض الصارخ الذي يلف هذه التهديدات، مشيرة إلى أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي كان قد ظهر على شاشة تلفزيون أمريكي قبل يوم واحد فقط من الهجوم على إيران في فبراير، مؤكدا أن المفاوضات تحرز تقدما ملموسا وأن الاتفاق في متناول اليد. يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.

مبارك وكل عام أنتم بخير. ونفتح نافذة عيدية للتواصل مع الصامدين والصامدات ورجال الله في كل الجبهات عبر المشاركات، مشاركاتكم عبر المكالمات الهاتفية على رقم 01-282-005 بنستقبل مشاركاتكم وتهنيكم العيدية بإذن الله بعد هذا الزمن.

0: واسكن تحايا تحاير ود وتبدل واجمل قوافي بحور الشعر وجزالها.
1: بخبر نسيت ما اقول لكم ما جاش على بالي نسيته بس بدون انجيز الاخبار نقول لكم هذا الخبر عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. إحنا بنواكب كل الأحداث وكل المستجدات. خبر نسيت ما أضعكم فيه في بداية الحلقة. والخبر يقول أن الرئيس اليمني الأسبق عبد الرب منصور هادي انتقل إلى رحمة الله. إلى رحمة الله. إلى رحمة الله. الله رحيم. مات صباح الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك عبد الرب منصور هادي مات.

0: ومات في الرياض في السعودية بعد أن كان منفيا ومسجون إجباريا إقامة إجبارية، ممنوع من السفر، من العلاج، من الظهور، مات. من قاموا بعدوانهم على بلادنا تحت عنوان إعادة هادي إلى صنعاء، قاموا بعدوانهم علينا من أجل أن يعيدوا هادي إلى صنعاء حيا، عجزوا حتى عن إعادته ميتا إلى عدن.
1: أنني أدعو إلى استمرار عملية حاصفة الحزم. معنة الله على إنسان يمني أنه يرضى على هيانة عاصمته أنها تصير بهذا الشكل. لعنة الله عليه، لعنة الله عليه، لعنة الله عليه.
2: يا عبد رب لعنة مو من وردك، من وردك، ولعنة مو من سردعك أو أي ذاك.
1: لعنة الله عليه.
0: كان أداة بيد السعودي الذي هو أساس أداة بيد الأمريكي، رغم أن هذه خدمة السعودية حتى في تبرير شن العدوان الإجرامي والحصار على الشعب اليمني، رغم كل الخدمات التي قدمها الرئيس الأسبق عبد الرب منصور هادي، إلا أن النهاية كانت بتلقيه الصفع من ضباط السعودية، بحبسه تحت الإقامة الجبرية التي فرضت السعودية عليه، منعه من السفر، من العلاج، من الظهور، ثم موته في ظروف غامضة تلاحقه لعنات الملايين واستحقارهم من أبناء وطنه. هذا المصير البائس لهادي يضع لكل العملاء دروسا عميقة للمصائر التي سيلاقونها. فهل من متعض؟ نهاية من يخون وطنه عادة تكون على أيدي من خدمهم. عبد الرب منصور هادي ليس استثناء من بين الخونة الذين استغنوا عنهم ثم تمت تصفيتهم بصمت. لماذا ظل محتجزا ولم يسمح له النظام السعودي بالسفر والانتقال للعلاج أينما يريد؟ لو كان أميرا سعوديا لكانوا قد طافوا به مستشفيات العالم كله. أكبر أكذوبة في القرن بعد أكذوبة مكافحة الإرهاب كانت أكذوبة الشرعية التي اعتمد عليها العدوان على اليمن.

إقناع الناس بخيانة عبد الرب ومنصور هادي ليست عملية شاقة، ولكن يبدو أننا انتقلنا إلى عالم موازن حيث كل القواعد والمفاهيم الفطرية معكوسة. الخائن الذي استدعى أكثر من 17 دولة للعدوان على بلده ولسحق وطنه يبحثون له عن أعذار، والمجرم الذي شرعا قتل أكثر من 250 ألف إنسان بريء أصبح عند البعض موضوع جدل لتحديد هل يستحق اللعنة أم الترحم. تعليم حجر أصم كيف يطفو أكثر سهولة من إقناع ساذج ما أن هذه لم يكن حمام السلام، بل سفاحا استدعى طائرات الغرباء لتدك البنية التحتية وتجوع الملايين من أبناء شعبه. على الأقل تملك سببا وجيها إن فشلت مع الحجر. المسألة ليست معقدة ولا تحتاج لتحليل سياسي عميق، أنت فقط تبلغه بحادثة ما حقيقية مجردة واضحة وضوح الشمس. هذا الرجل استيقظ وباع اليمن ودمر شعبا بأكمله طيلة 10 سنوات. هادي بسببه طحن عظام ربع مليون يمني، بسببه قصفت اليمن بما يقارب من 500,000 غارة. سلم رقابنا للعدوان ليرتكب أبشع الجرائم في تاريخ اليمن. الأمر بكل هذا الوضوح، وهذه ثوابت ومسلمات. الخائن يظل خائنا حيا أم ميتا. استدعاء العدوان الخارجي خيانة عظمى. من يجوع شعبه ويدمر بلده مجرم حرب. هذا هو من باع اليمن، من حاصر اليمن، من نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن كي يجوع مئات الآلاف من الأسر وملايين اليمنيين. هذا هو من طبع بأوامر العدو تريليونات الريالات غير المؤمنة لينهار الاقتصاد اليمني. مات في الرياض

خائن خانه أصحابه وقتله من اشتراه وأذله من ابتغى العزة بهم واستضعفه من استقوى على أهله بهم وخان بلدته كرمال عيونهم.

لم يكن رحيل أو وفاة عبد الرب منصور هذه مجرد نهاية لرجل، بل هو خاتمة لمسار طويل ومظلم من الارتهان والعمالة. نحن هنا لا نتشفى في الموت، فالمقام مقام أخذ العبرة والموعظة من صفحات التاريخ التي لا ترحم. تاريخ سيكتب أن هناك من رهن قراره وباع مقدرات بلده وارتضى لنفسه أن يكون مجرد أداة رخيصة لتنفيذ الأجندة الأمريكية والإسرائيلية والسعودية لتمزيق اليمن وتدميره. لقد عاش مرتهنا وحكم فاقدا للسيادة ورحل غير مأسوف عليه، تاركا خلفه ترك ثقيلة من الخراب وأنهارا من الدماء الزكية التي أريقت ظلما وعدوانا والتي ستظل تلاحقه إلى يوم الدين وتلعن كل من تاجر بكرامة شعبه وأفنى عمره كأجير مقابل حفنة من الدولارات والهبات الحرام. إن هذه النهاية البائسة يجب أن تكون درسا قاسيا لكل من تسول له نفسه السير في طريق الخيانة، ولكل من يظن أن الاستقواء بالخارج سيصنع له معذرة سيصنع له مجدا أو يوفر له حماية دائمة. الأوطان لا تبنى بأيدي المأجورين والمرتزقة، والسيادة لا تستجدى من عواصم الاستكبار، بل تصنع بصمود الأحرار وتضحية الشرفاء على الأرض. لقد طويت صفحة سوداء من تاريخ الارتهان لتبقى رسالة واحدة مدوية لكل من تبقى من العقلاء. مهما تكدست أموالكم السحت ومهما احتميتم بقوى الهيمنة، فإن مزبلة التاريخ وذاكرة الشعوب الغاضبة هي المستقر الأخير. بينما سيبقى اليمن العظيم صامدا حرا وعصيا على كل المؤامرات والانكسار.

0: تبدأ القصة من سبتمبر 2016 حين اتخذ الفار عبد رب منصور هادي قرار نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
1: قررنا نقل البنك المركزي إلى العاصمة الاقتصادية المؤقتة عدن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى ولو يصل البنك إلى نقطة الصفر.
0: لم يكن ذلك القرار إدارياً أبداً، بل رصاصة إعدام للاستقرار المالي الذي حافظت عليه صنعاء. فقبل ذلك التاريخ وبشهادة مؤسسات دولية كصندوق النقد والأمم المتحدة، ظل البنك المركزي في صنعاء يعمل بحيادية تامة ويصرف رواتب الموظفين في عموم محافظات الجمهورية دون استثناء.
2: ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية. القدرة المؤسسية لليمن على الاستجابة للاحتياجات الأساسية للسكان تنهار وتتفاقم بسبب فشل البنك المركزي بعد انتقاله من صنعاء إلى عدن في العمل بما يخدم مصالح الشعب الذي يفترض أن يخدمه. ألبرت يوغر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لليمن: من العدل القول إن البنك المركزي جاد بالتأكيد في الحياد في بيئة سياسية وأمنية صعبة جداً، وقد نجح إلى حد كبير في الحفاظ على الاستقرار المالي الأساسي طوال فترة الصراع.
0: صدرت تحذيرات دولية من أن قرار النقل سيؤدي لعجز في دفع الرواتب بسبب فقدان البنك لسيطرته على الدورة النقدية والبيانات المالية الأساسية.
2: جون ماري جيهنر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات: يبدو أن المرسوم يمثل تحولاً نحو حرب اقتصادية تهدف إلى خنق تحالف الحوثي وصالح مالياً، ومع ذلك فإن اليمنيين العاديين سيعانون أكثر. يبدو أن هذه الخطوة غير مخطط لها، مما يفتح ذلك احتمال انهيار النظام المصرفي وعدم القدرة أو عدم الرغبة في دفع الرواتب على المستوى الوطني. تم نقل البنك المركزي بشكل أحادي إلى عدن، وقدرة الموظفين على سحب النقد تختفي وسط أزمة سيولة، وهذا مؤشر على الانهيار الوشيك لاقتصاد اليمن.
0: رغم تلك التحذيرات، جرى المضي في القرار الذي كان قد اتخذ من واشنطن، وكان على المرتزقة إعلانه فقط. كان ذلك القرار تنفيذاً لتهديدات صريحة أطلقها السفير الأمريكي آنذاك ماثيو تويلر أثناء انعقاد مفاوضات الكويت بين وفدي صنعاء والتحالف السعودي. فحين رفض وفد صنعاء الموافقة على ورقة تتضمن شروط واشنطن لوقف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، كشف ماثيو تويلر عن حقيقة الدور الذي تلعبه واشنطن في هذا العدوان.
3: آخر الجلسات كانت مع السفير الأمريكي والسفراء الدول 18، وقال: أمامكم الآن صفقة، إما أن توقعوها وإما الحصار الاقتصادي. سننقل البنك وسنمنع الإيرادات وسنقلق مطار صنعاء. وقالها بالحرف الواحد وفي حضور الجميع. قلنا له: اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لن نستسلم أبدا.
0: كان ذلك التهديد بمثابة إقرار أمريكي بوقوف واشنطن خلف هذا القرار الكارثي الذي كانت نتيجته حرمان أكثر من 1,200,000 موظف يعيلون ملايين اليمنيين من مصدر دخلهم الوحيد في أكبر عملية تجويع ممنهجة يتعرض لها موظفي الدولة اليمنية في التاريخ الحديث.

كل القرارات التي اتخذها هي قرارات أمريكية بالتأكيد. نقل البنك المركزي، طباعة التريليونات، استدعاء العدوان، الاستقالة ثم العودة عن الاستقالة، كل التوقيع على كل الأوراق، كلها قرارات أمريكية ورغبات أمريكية ينفذها هذا الخائن والمرتزق والعميل من أجل حفنة من الدولارات. باع نفسه للشيطان بثمن بخس، خان الوطن وخان الشعب، وكل المرتزقة نهايتهم وخيمة. الأهم في الموضوع أنه هذا العميل وهذا الأداة الطيعة بيد العدوان اللي طلعه، اللي وصفه بالأيادي الأمينة، ومن باع هذا البلد لأنه يعرفه تماما، يعني داربه نائبه لسنوات، يعرف قدراته وحدوده وإمكانياته وعقليته وتفكيره وانبطاحه. فاليمن بيعت في عهد علي عبد الله صالح منذ اغتيال إبراهيم الحمدي. هذه النقطة الفاصلة في تاريخ اليمن الحديث. أصبحت اليمن مرتهنة بعد اغتيال وطن الشهيد إبراهيم الحمدي، بس كانت مغطاية بلباس الحرية والسيادة والاستقلال، ولا القرار قرار سعودي والكل يعلم ذلك. لا باستقرار ولا باستقلال ولا بحرية ولا بالسيادة ولا بالقرار، وفها وسلمها لنائبه اللي هو دارب تماما ان عادوا منبطح اكثر انبطاح من

السعودية استخدمته فترة وخلاص واستغنت عنه، وبعدين انحبس في إقامة جبرية ووضع في إقامة جبرية، لا ظهور إعلامي ولا لقاءات ولا خروج ولا تحرك ولا سفر ولا شيء. حد بكي عليه في غيابه ونفيه وإقامته الجبرية؟ حد ذكره؟ مش مننا، حتى من من كانوا معه من المرتزقة والخونة والعملاء. واليوم بح، البعض بيقول إلى رحمة الله، وجهة نظر، نقول إلى جهنم وبئس المصير، وجهة نظر، ولكن ما حد بكي عليه وقت نفي، ولا حد بكي عليه الآن اليوم بعد أن خرج الخبر بأنه مات توفى، خرج ولا معه ولا دولار، باع وطن بأكمل من أجل ملايين الدولارات، ثمن بخس والله لو هي ملانة الدنيا كلها، ثمن بخس، بس ما بزمعه، ما شل معه ولا شيء، كفنه وحساب ثقيل. نافذة التواصل العيدية، هو بس هذا الخبر كان زينة لأنه ما كانش من الأخبار المهمة، خبر عادي خاين وقحش.

0: 0-1-2-8-2-0-0-5. نستقبل مكالماتكم مشاركاتكم بشكل سريع باختصار. تهنئة عيدية، اترك مجال لغيرك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
1: كل عام وانتم بخير، صحة جيدة إن شاء الله، وجميع حسابات سنة القمومة إن شاء الله، وجميع موظفي يمن الصمود. وأيضا نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يديم لنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ويطول بعمره، وقل له هنيئا له بعيد السعيد، وإن شاء الله منتصر، والشعب اليمني بأكمله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من معنا؟
1: معك علي مشعل ناجي محمد.
0: من؟
1: علي مشعل ناجي محمد.
0: علي مشعل، حياك يا عم علي، كيف أنت؟
1: الله حيك، الحمد لله.
0: حياك
1: الله حيك. وصلت العشرة أولي من الياجة المواطن اليمني، الله يعوضه عشرة أمثالها إن شاء الله.
0: يا ربي الله، يعني هدية العيد وصلتك.
1: وصلت يا وصلت، الحمد لله.
0: يبارك في عمرك، يبارك في عمرك يا عم علي.
1: الجميع
0: في أمان. كلمة أخرى. ألو.
2: ألو.
0: أيوة.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: هل معي سند؟
0: نعم، حياك دعاء صنعاء.
2: حياك يا أسد الجمهورية، يا أسد الإعلام،
0: حياك. يبارك في عمرك، حياك. من معنا؟
2: معك أبو ليث السعودي يا خبير.
0: أبو ليث؟
2: أبو ليث السعودي.
0: السعودي، من فين صارك؟
2: اتصالي مزاور من محافظة الحج، جبهة المنطقة العسكرية الرابعة.
0: سلام الله عليك أبو ليث، تفضل. عيدك مبارك، كل عام وانت بخير.
2: عبد الرب منصور، هذه يدو جثمانة للكلاب، لا يروحوا بها اليمن، يدفنوه حتى ولو في عدن. هذا بالنسبة لعبد الرب منصور هادي. إما بالنسبة لبقية المرتزقة، فادعوهم وقل لهم نحن أقوياء بالله عز وجل من دونكم، ولكننا ندعوكم إلى الانضمام إلينا لكي نمثل أكبر إمبراطورية على وجه التاريخ. والتاريخ لا يرحم الجبناء والمنحطين والعلوج والارتزاق. كونوا حيث ما يريد الله أن تكونوا. أما بالنسبة للتحية الخالصة لك وللقادة السياسية والقيادة العسكرية ولكل المستمعين الكرام، وأي خدمات لك مستعدين.
0: ما أستغنيش، الله يبارك فيك يا أبو ليث السعودي، حياك، شكرا جزيلا لك، وعيدك مبارك، كل عام وأنت بخير.
2: جميع إن شاء الله يا سيدي، على السلامة.
0: مع الله.

0: الو.
1: سلام الله عليك.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: كيف حالك يا سند؟
0: الحمد لله، حياك، اهلا وسهلا. من معنا؟
1: وعيد مبارك
0: علينا وعليك، كل عام وانت بخير.
1: معك ابو احمد الريمي.
0: ابو احمد الريمي، من فين صالك؟
1: من محافظه اب.
0: من اب، تفضل يا ابو احمد، عيد مبارك.
1: وقل علينا وعليك الخير والبركه.
0: تفضل.
1: لأن سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله وجميع المرابطين، ويقول للمرتزقة والفاعل حقهم، والله لو تحسدوا الشرق والغرب ما يهمكم ولا ينفعكم شيء. معك سيدي علي.
0: معك.
1: قل لهم يعني لو يحسدوا الشرق والغرب ما يعملوا حاجة. جربنا يا صاحبي 11 سنة، يعني إذا الحين ترجعوا ويرجعوا ضميرهم وشكرا لك، ألف شكر.
0: تحية لك يا أبو أحمد، شكرا جزيلا لك، في أمان الله. مع الله.
1: الله معك.

0: ايوه
1: مساء الخير.
0: اهلا وسهلا، صباح الخير والعافيه.
1: كيف حالك يا سند؟
0: الحمد لله، حياك، عيدك مبارك، كل عام بخير
1: وانت طيب. انا احييك واحيي المخرج وجميع الكادر الاذاعه.
0: يبارك في عمرك. من معنا؟
1: عبد الكريم سنان من دمار.
0: اهلا وسهلا، تفضل يا عبد الكريم.
1: الله يحفظك. والله نهني ونبارك لشعبنا اليمني العظيم، ونبارك للحجاج اليمنيين ولا المسلمين اجمع، وايضا نهني ونبارك للسيد القائد حفظه الله ورعاه، وقواتنا المسلحه والامن، وشعبنا اليمني العظيم موحدا يضربوا العملاء من جميع المناطق المحتلة، وإحنا في خير بإذن الله. وأما الدول المجاورة لن يعيشوا في أمن وأمان، والشعب اليمني يعني بالطريقة هذه إن شاء الله. إن شاء الله بلادنا منتصرة بإذن الله تعالى، ولن يمسها أي شيء. شكرا لك يا سند، أنت والمخرج.
0: يبارك في عمرك. عبد الكريم سنان من دمار، شكرا جزيلا لك.

0: الو
1: ايوه
2: مساك الله بالخير والعافيه.
0: صبحك الله بكل الخير والعافيه. اهلا وسهلا
2: وعيد الله مسامين الامنين الغامين والفائزين
0: الجميع يا رب. يا الله وعيدك مبارك. من معنا؟
2: معك العميد عبد الله الغرسي.
0: اهلا وسهلا تفضل يا فندم.
2: حياك. كيف حالك؟
0: في خير وعافيه. من صنعاء صح؟
2: من صنعاء.
0: تفضل.
2: نهني شعبنا العظيم وقيادتنا السياسيه بمناسبه حلول العيد عيد الاضحى المبارك. وانا اقول لأي يمني انه يعتبر بموت الدنبو عبد الرب المنصور او غيره اي انسان يخون وطنه او يزيه فنهايته نهايه غبره. ويأسفنا يأسفنا ان في واحد يمني تكون نهايته بهذا الشكل يعني خاينه وعميله. وهذه رسالتي لكل يعني من عد فيه ذله او عد يوسوس ولا ارجع الى حضن الوطن والعوده الى الدفاع عن الوطن ويكون الناس اخوه والشعب اليمني يتسع الجميع. وهذا ما عندي وتحياتي لكم وللمخرج.
0: تحياتي.
2: وعليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا والدتنا أم طارق.
0: نعم يا
1: أهلا وسهلا بك.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير وعيدك مبارك.
0: وإبراهيم الحميبة كل عام وهو بخير. وعبد الله وأنت يا سند والمذيعات كلهم والمذيعين أنا جنازك.
1: يبارك في عمرك.
0: وياتي السيد كل عام وهو بخير أبو جبريل الله يحفظه على ثلاث ودخل
1: يا الله يا رب يا الله.
0: كان الله معهم يحفظهم ربي يسدد رميهم ينصرهم ربي على عدوه أو عدوهم. الله يستر عليك
1: في خير وعافية. الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله الله يديها الصحة والعافية
1: يا رب وإياكم وإياكم
0: ألف ألف مليون سنة
1: يوصل إن شاء الله. الله يبارك في عمركم أمنا أم طارق.
0: الله معك يا حبيبي.
1: مع الله
0: يسلمك. الله يسلمك
1: يبارك في عمرك. مع الله.

0: الو.
1: اهلا وسهلا، صباح النور.
0: كيف انت يا استاذ؟
1: في خير وعافيه، عيدك مبارك وكل عام وانت بخير.
0: علينا وعلى كيف انت يا استاذ؟
1: الحمد لله. حياك، من معنا؟
0: لا لازم تدري من نفسك جنب اليوم يقول لك
1: عمي محمد محاوس.
0: انا في الدار.
1: صح
0: نعم محمد.
1: حيا وقوة، عيدك مبارك.
0: علينا وعليك، على الجميع وعلى العيال كلهم.
1: يا الله يا الله،
0: كيف حالك يا استاذ؟
1: الحمد لله في خير وعافيه.
0: استبشرنا بالنباء وفاة التنبو.
1: استبشار ها؟
0: استبشار معهم بارك ونهني، لأن على الأقل اليمن تخرج من الضيق اللي يضيقها من البداية.
1: أيوه، شوفوا على النهاية يعني مزرية.
0: أنت من وين مخرج اليوم؟ عاد أنا غير تحصل.
1: إبراهيم عباس الحميضة.
0: إبراهيم عباس الحميضة. ابن عمي عفا.
1: أيوه.
0: أول يجهز لنا هذه حق أبو شمس. حق علي بالعودة حق التنبو على التنبو أول حاجة.
1: لحظة الله يرحمه ويغفر له معمر الحاضري، أول من بثيتها أنا وياه. مدي أيوة هي موجودة وماشي ماشي متأكد.
0: موجودة اسم أبو شمس
1: يا أستاذ. دورها يا إبراهيم إذا هي بعود.
0: أيوة
1: أبو شمس.
0: أبو شمس اللي يتدعى بك القصيدة على التنبو.
1: أيوة أيوة أذكرها، أنا أذكرها طلعناها زمان.
0: أيوة هاي في 2016 وبعدها قديم مناسبة عيد والكل.
1: لا إذا موجودة ما نبثها على طول.
0: لا بالله ضروري يقول إبراهيم أحمد ضروري يطلع.
1: إذا مش موجودة يعني كيف نعمل يا عم محمد؟ إذا مش موجودة لأن الكمبيوترات والهاردات قد تغيرين 50,000 مرة.
0: إن شاء الله تطلع.
1: بحث عليها. أبو شمس.
0: أيوة أبو شمس.
1: أبو شمس.
0: تطلع.
1: إن شاء الله.
0: أنت يا أستاذ سند.
1: ها.
0: اليوم الأول جرح قلبي وأنتم بتبحثوا على أم عوض.
1: أي أيوة والله.
0: والله العظيم قلت ما بحلق ذا الحين، انا معي الثاني لكن ما لزمت احلق ذنه.
1: ليش عادي؟
0: ما هو خاص يا استاذ سند.
1: اياك يا عم محمد يبارك في عمرك.
0: والله العظيم اني مشاعر هكذا احس انه خجلت.
1: لا لا بالعكس، ولا اليك، على اتصل على الرقم اللي عندك، اي رقم عندك اتصل به. ما تقلقش.
0: يعني والله العظيم قلت استحي منك.
1: هذا هو.
0: ايوه المفروض تنبوع. شوف التينيس فينا ما قلت 2017 يكفي واحد انه يوفر لها نجات قبل قبلة.
1: ماله؟
0: يكفي واحد يمني حر انه يوفر له قبل في بلاده.
1: ايوه
0: قبل يتفن بينه بدل ما يدردح وبس الخارج او ماشي.
1: هذا الدردح في ما نقول لهم في حياته وفي مماته.
0: وفي مماته نعم. وفي الآخرة يعلم الله.
1: الآخرة ما هو قد محمل حساب ملايين اليمنيين.
0: كم يا دماء، كم يا شهداء، كم يا أطفال، كم يا نساء، كم يا يتامى، كم يا أرامل في ذمة الغباء.
1: ما بين اسمعاش.
0: ما قلنا لك في ذمة الغباء حقه، كم يا دماء سارت أطفال.
1: عادوا شباب هذه قدي عمالة يا عم محمد.
0: هو عمالة ما كلها من الغباء يا أخي سنة.
1: أحيانا والذكاء علي عبد الله صالح كان داهية.
0: علي عبد الله صالح وكانوا داهية.
1: ومخاين وعميل.
0: ما فرص.
1: ما ودي ما فرص.
0: وما فرص سعمة الدنبوع سعمة فعلت الدنبوع يا أخي سنة.
1: أعظم من الدنبوع.
0: خلينا من المجبرة هذا.
1: إلنا صدق، خلينا نتكلم بصدق واقعية.
0: بصدق واقعية. البهلة السلبيات وإيجابيات أنا من أيامة إبراهيم الحمدي وأنا في الحكومة في الدولة.
1: يا عم محمد. من اللي قتل إبراهيم الحمدي؟
0: يا أستاذ سناء. جاء واحد صرح إن ما سنبحدوا على صالح ألغوا حتى المقابلة تماما في الجنة في الشاشة.
1: مش موجود.
0: التغفت تماما، جاء صرح جاء لنا كان لنا ويتي واحد من المسؤولين الله ما أدخل اسمه.
1: أيوه. لحظة لا نبرد ولا شيء، كلام عادي ما بيش فيه قصة. قدوا ما الاثنين عند أرحم الراحمين.
0: أيوه.
1: لكن هؤلاء على أساس يكونوا عبرة وعظة يعني للغير. أيوه.
0: والله.
1: هذا رهن الجمهورية اليمنية ويعني وقبلها الجمهورية العربية اليمنية للسعودية بكلها فجأة من قائد الوقت عز ما أدرينا لو قدوا يعني في موقع الرئاسة كيف لا ما.
0: يا سعيد.
1: يا عم محمد يا عم محمد الوطن أغلى من علي عبد الله صالح ومن
0: أغلى من الوطن.
1: أقسم لك بالله وبكتاب الله إن أنا كنت أسمع خطاباته ويسنبن شعر راسي أيام عطشي.
0: نعم كلنا كلنا.
1: لما يقول لك هذا شعب سبتمبر وأكتوبر ويضرب الماسة وأنا شعر راسي يسنبن أقول تمام. هو إحنا حبيناه من أجل اليمن ومن أجل الوطن. اتضحت الحقائق، خيانة وعمالة وارتهان للخارج، والقرار كله بيد الخارج، والمكالمات طلع عين والوثائق طلع عين، ما عبد الداعي للمغالطة.
0: ما أنت نفسك ما كنت أقول لك.
1: قول ما في نفسك حاضر.
0: من المعوض.
1: المعوض ما لها.
0: أي واحد في المشي بنت الفنان الأستاذ محمد عطروسي في زوجته.
1: ماشي قال فنان بنته.
0: بنت كان بنت معاها. في أنا سمعت المقابلة تمام عن المقابلة تقريبا نجي ساعة جنب عندك
1: ساعة وشوية. أيوة
0: وبعدها سمعت عن بفيه وبنتها كان المعازلة أيضا
1: في الإمارات
0: دبي في الإمارات. أيوة والتالي كان تقول أخوي ست صح ولا لا
1: قالت مالت عليهم. أيوة
0: ومالت عليهم وكان نفسي أشارك هذه الليلة
1: قالت أفدي ترابك يا يمن.
0: نعم وأنا جنب الفليون أقول
1: تبن. ايوه
0: تذكر
1: الله كيف ما اذكر.
0: اي والله في 2016
1: في بدايه العدوان. ايوه في 2016.
0: ايوه
1: سلام الله عليها اينما كانت اذا كانت تسمعنا سلام الله عليها وعيدها مبارك كل عام وهي بالف الف خير.
0: وتحياتي للاستاذ علي صالح دريش
1: عمي علي صالح.
0: ايوه كل نسي نسمع من الرساله من هولك الذي كان أنتوا تجمبروا ليلة ثلاث حكوا في الموضوع ويجي ينجزهم في كم؟
1: في رسالة
0: في رسالة كثيرة.
1: أيوة
0: يا سلام الله عليك الشخص هذا. أتمنى أن أتعرف عليه وصديقي بس عبر الهاتف.
1: أنا الحمد لله تشرفت بمعرفته ولقيته وحضرت عرس ابنه.
0: الله رجل بمعنى الكلمة.
1: سلام الله عليه عمي علي صالح بريك إذا كان بيسمعنا.
0: حي وحي أمثاله في البلاد جميعا.
1: عبد الله المعبوش، عبد الله رافع،
0: عبد الله المعبوش من حجة، وعبد الله رافع من هنا من المطار، حول الرعيل الأول.
1: الرعيل الأول.
0: أنا من ضمن الرعيل الأول أو ما؟
1: لا أنت من الرعيل من المؤسسين.
0: أي والله من المؤسسين منها. ما ننساش يوم ما تجلس الدعوة حتى حرصوا فيها حذرا عدم إطلاق النار.
1: كانت أول مرة صح؟
0: أول مرة لا المشاركة كان زر
1: لا يعني عدم إطلاق النار.
0: أيوة. وبعدها جاء من وزارة الداخلية أمر بمنع إطلاق النار وأنت قلت الإباء والسموح للمبادر عمي محمد محاوس.
1: إلا والله ونعم بك
0: الله يفتح عليك يا أستاذ
1: يبارك في عمرك يا عم محمد محاوس. واليمن تنتصر
0: والعدوان يحتضر
1: ماذا
0: حين العالم يحتضر
1: ان شاء الله. العالم المضطهد.
0: ايوه
1: مش العالم المضطهد
0: العالم المستكبر
1: المستكبرين والطغاة. ايوه
0: ومعانا قد معانا حق الفيتو او ما شيء
1: حق الفيتو.
0: احنا قد معانا نعتبر حق الفيتو باب المنزل روح حق الفيتو مرتين.
1: احنا بنحكم العالم باذن الله
0: باذن واحد احد. سلم على ابراهيم والمسلمين كلهم والمستمعين كلهم من محمد محاوس من احماده
1: يوصل إن شاء الله كلهم بيسمعوك
0: وقول لهم كل عام وهم بخير. ولي يشتي يفعل رسائل يفعل ما أنا شافنا لا شيء من حتى المسابقة هذا شافنا خلي حد ينفعني منفعة.
1: يبارك في عمرك يا عم محمد.
0: الله كريم تحياتي لإبراهيم. قل لي يفتح هذا وما تكمل حتى التنبو
1: ما عبدش ما لا ما تكمل ما لا أها
0: في حالي
1: ولو معا عاد باقي معانا مكالمة ثانية الناس الشهودية اسمي وصلوا يا عم محمد
0: في بمناسبة العيد
1: إن شاء الله نسمع منها. لا أها
0: يلا شو أي ولو خمس عدد دقائق
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: حياتي لك.
1: يوصل الله يبارك في عمرك
0: وعبد الرحمن سنات
1: الله يبارك في عمرك.

0: حالق لحيته والشلو بقود الحفاه العراه. نعم.
1: نستقبل المكالمة. ألو. ألو.
2: صبحك الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: عاطف وعيدك سعيد يا سمد.
1: أهلا يا عم عبدو، حياك.
2: يحفظك الله.
1: وإياك يا رب.
2: هكذا هكذا، شوف كل خاين يعني هكذا نهاية الكل الأجنبي واليهودي والنصراني. قم هكذا وخذوا لك حسابه على ربه. وأكثرت الحزب الداعش الوهابي هذا المستشارين حقه دي كانوا يبزبزوا ودخلوا لعنك يتعاون معهم، لكن هكذا نهاية الخائن واللصوص. اللهم تحفظ السيد القائد يا رب. يا الله تجعل أجسامنا في داله
1: يا الله.
2: يحفظك الله.
1: حفظك الله يا عم عبد
2: الله وحب الشرف. ولا تتعاونوا مع المرتزقة هؤلاء، لا أنت ولا عبد الله الحبيب ولا عمي حمود في الإعلام أبدا. حرب وفساد هذا الكلاب اللي بينهبون أراضينا وبيوتنا ووسائل الداخلية تتعاون معهم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. الله يحفظك ويحفظ القائد
1: ويحفظك يا ربي الله
2: ويحفظ رئيس الجمهورية. وأنت يا وزير الداخلية حققت الأمن والاستقرار، حفظك الله ويدن من حديث الفاسدين هؤلاء والمسلمين داخل عاصمة صنعاء. واصبحوا على خير وعيدكم سعيد. الله يحفظكم.
1: حفظك الله عمي عبد العاطف.
2: يحفظك الله.

ولكن إذا لم أقول الآن الوقت لأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيعه وأنا أؤكد لك أنه شيء أثره في مثابة الضرب المطاطع.

0: ألو.
1: أسأل الله صباح الخير أخبارك يا عبد الرحمن.
0: علينا وعليك عيدك مبارك أخي محمد الأيوبي من صنعاء.
1: عليك الصحة والعافية وبارك الله فيك وبارك عليكم.
0: يا رب يا الله وإياك.
1: هذه معلومة يا أبو عبد الرحمن، هذا كان في المخابرات البريطانية في عن الاستعمار.
0: أيوه.
1: هذا الضابط في المخابرات الأمريكية في التوالي في جلدبور، وبعدين ترقى وبعدين من هلا عرفوه، وبعدها طردوا آخر الدنيا شوف العميل مهما كان، حتى كانوا عارفين ليش طردوا معنا لأنه كان عميل أصلا. وهذا المشكلة في نهاية الخايبين ذهين. الآن شوف، لا تراب قبله ولا أهل قبله ولا تعزية قبله ولا واحد، يعني حتى يقول رحمه الله تابعت الناس كلها ما في فائدة. ليش؟ لا تتواصلنا مع السعدن، قال مستحق لأنه قال باعنا في الأول باعنا في الأخير. يعطيكم الصحة والعافية
0: حفظك
1: الله عليكم، بحياتي وكل السامعين والشعب اليمني، بحياتي لرجال أمن المخابرات، بحياتي لكل إنسان مرابط في أي موقع كان. وأدعو الشعب اليمني إلى دعم القوى الصارخة 185 القوى المسيّن، لأن إحنا جادنا على جولة أكيد يعني جولة
0: حتمية
1: إن شاء الله دعم الإيران عندنا غريق باب المندى بخلي الكلاب يموت الجوع.
0: بارك في عمرك يا محمد.
2: جاهد صنع دهر طوعك، صنع جهدك لله اكبر طاعه، فاجئ وادهش مذهل وابهر، افدي تصنيعك وابداعك، فجر افدي تصنيعك وابداعك.
0: اخر مكالمه، يلا مكالمه العاشره. الو، صباح النور والعافية. الحمد لله، حياك، عيدك مبارك، كل عام وانت بخير. من معنا؟
3: أبو بيان عراسي من جبهة الزاهر.
0: من فين؟
3: من جبهة الزاهر.
0: من الزاهر، حياك من البيضاء.
3: الله يحفظك.
0: تفضل يا أبو بيان.
3: في البداية نحن السيد القاعد عبد النور قدر الدين الحوثي، الأضحى المبارك.
0: نعم.
3: للرئيس نهج المشاط، المدير نهج المشاط، إلى مجلس السياسي وإلى كل الشعب

0: ثانيا نعزي الشعب الفلسطيني على وفاة أو استشهاد الجريدين الكبيرين من العودة وعزة الجزئين.
1: نعم.
0: ورسالتنا هو موت الدنبوع. الدنبوع هو سبب من أسباب شجاع البشرية.
1: هو سبب؟
0: سبب من أسباب شجاع البشرية.
1: أيوه.
0: ولذلك يعني أنا أقول الطرق من رحمة الله نهائيا. لأنه تحمل في ظلم الشعب ليس الخدمة.
1: تحية لكم. تحية لك أبو بيان، شكرا لك.
0: الله
1: في أمان الله.

0: الفرق لا يعني بل بالطرق ما اختلف نهار دخولهم كانوا مربوشين حالهم، ووصلنا إلى الغيضة الصباح قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كناش دارين طول الليل اللي مشي، وصلنا الساعة 8 للغيضة إلا وهم يبلغونا يعني.
1: الكل تفاجأ بها الحقيقة.
0: نعم،
1: قرار شجاع من
0: قرار شجاع يعني. وحتى أنا كنت أقول هل معقول، لأن الأمريكان قالوا لي ما حد بيتدخل. فضل هذا فضل هذا
2: على أخو ما خمس داري فجأة بيضحك بيضحك إنه عدوان علينا وقال قرار شجاع. هذا العادي الأمينة حق عبد الله صالح.

شوفوا خائن وعميل ومرتزق ومجرم، رغم ذلك وجهة نظر، يعني ما شاف روش أنا مثلا وجهة نظري، ولكن قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. نطالب بتحقيق وتشريح الجثة لأنها ستكون جريمة مضافة إلى جرائم السعودية، مهما كان يمني، مهما كان مرتزق خائن بس يمني. إذا كان قتل تم قتله تضاف إلى جرائم السعودية، قتل يمني ولو مرتزق. لذلك نطالب بالتحقيق. أما في الواقع والله غياب الله ما حد داري به، وموت ما حد داري به، ووجود ما كان لها، كان الله ميدالية أداة يطلع بس ينفذ قرارات أمريكا والسعودية فقط، ينقل البنك المركزي، يشرعنا العدوان، يأمر بطبع التريليونات. عارف وعارف وعارف أن كل هذا ضرر بالبلاد، لكن مدفوع، كل قرار مدفوع ثمنه، يعلن ولا يبالي.

0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.
1: نحن في هذا البلد يجب أن يكون المعيار عندنا أن خير الناس أنفع الناس للناس.

إن الله يحب المحسنين أعظم وسام شرف يمكن أن يناله الإنسان أن يحظى بمحبة الله رب العالمين ملك السماوات والأرض. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى، جبهة اجتماعية وجبهة إحسان عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، يأتيكم مساء كل خميس من كل أسبوع. وفي هذا الوقت الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى، هذه الجبهة تعنى بتقديم المعونات، قيمة مواد غذائية أو قيمة علاجات طارئة لحالة طارئة للأسر المتعففة الذين لا يسألون الناس إلحافا. تكافل وتراحم فيما بيننا، استشعار للمسؤولية، استجابة لله سبحانه وتعالى، وتلمس لاحتياجات الناس الفقراء والمساكين. ونساعد في حل بعض المشاكل. ما هي كل المشاكل؟ تنفيس كربة، إغاثة ملهوفة، تفريش لهم لمرحلة معينة لفترة محدودة يتنفس فيها بعض معاناة وديون، بقدر المستطاع من المنفقين ومن المبالغ التي تقدم لهذه الأسر كمعونات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجر كل المنفقين والباذلين، وأن يضاعف لهم أضعاف أضعاف ما أنفقوا.
1: قل للشهيد لا عاد جبالي يا لك أغلى من عيالي.
0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى أطلق مشروع هدية العيد، بدأنا في 23 من شهر إبريل وختامها اليوم 25 من شهر مايو. هدية العيد كان مشروع أطلقناه بنطلقه كل عام قبل عيد الأضحى المبارك. المشروع هذا يعنى بتقديم هدية بسيطة بمبلغ 10,000 ريال لكل أسرة فرحة يوم العيد. 10,000 ريال فرحة العيد، يفرح بها أولاده ب2 كيلو لحمة، بكيلو لحمة مثل ما بنقول، بخرجة إلى الحديقة، بجعالة عيد، أي شيء يفرح عياله فرحة بسيطة يوم العيد من المنفقين عبر برنامج الناس للناس، هدية العيد، أو مثل ما قالت أم الشهيدان، عيدنا جمعة.

المنفقين والبادرين شاركوا وساهموا خلال هذه الفترة من يوم الجمعة 24، احنا اعلنا يوم 23 يوم الخميس، استقبلنا الانفاق في هذا المشروع من 24 من شهر ابريل. خلال الأربع أسابيع كان توصلنا انفاق، وكنا ننفق في كل اسبوع مبلغ معين لحالة طارئة، قيمة مواد غذائية او قيمة علاجات، وما تبقى قلنا نخصصها للمشروع. الأسبوع الأخير هذا من في هذا المشروع من الجمعة الماضية، أو بالأصح أثناء الحلقة إلى اليوم، أضعكم فيما وصلنا من إنفاق في الأسبوع الأخير من هذا المشروع، مشروع هدية العيد عبر برنامج الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.

وصلنا الإنفاق أثناء الحلقة. طبعا عبر محفظة الجيب كان يوصلنا إنفاق في أثناء الحلقة، وكنا نعلم به وقلنا أنه التفاصيل كلها ستكون هذا الخميس نهاية المشروع، وبنوضعكم في كل التفاصيل، أضعكم الآن في تفاصيل هذا الأسبوع. أثناء الحلقة وصلنا إنفاق من محمد قايد بس هكذا بنية التوفيق، وما هي أول مرة من المنفقين 2000 ريال. ووصلنا عبر محمد قايد بس أيضا من بشار أحمد عبد الرمادي 2000 ريال، من أبو وهب الكلبي بنية الفرج للأسير المجاهد أبو حرب الكلبي 2000 ريال. من المنفق معنا كل أسبوع سلام الله عليه، قال بدون ذكر الاسم ويكتب في رسالة رفع الله قدرك وكتب الله أجرك ورحم الله والديك. سلام الله عليك وكتب الله أجرك ورفع الله قدرك ورحم الله والدينا والديكم والدي كل المستمعين 10,000 ريال بدون ذكر الاسم. من المنفقين معنا ما هي الأول مرة أبو أمير الأمير لله وفي سبيل الله عبركم الناس الناس 10,000 ريال. من محمد خالد علي محمد الفلاحي من محافظة أب بنية الدعاء لأبيه بالرحمة والمغفرة رحمة الله تخشى 2000 ريال. من المنفق معنا أيضا جعفر محمد محمد ضيف الله إسماعيل 1500 ريال بدون ذكر الاسم، حوالة جيب 1000 هكذا الرسالة 1000 ريال. من أبو أيمن فرحة العيد هكذا في رسالة أبو أيمن فرحة العيد 4000 ريال، بعدها مباشرة أبو أيمن فرحة العيد 40,000 ريال 44,000 ريال أبو أيمن فرحة العيد. المنفقة معنا ما هي الأول مرة أم غمدان 2000 ريال. من عائلة سعد الله علي الشريحة، من عائلة سعد الله علي الشريحة 7,000 ريال بدون ذكر الاسم، نسأل الله أو نسأل من الله التوفيق والقبول 2000 ريال. من نبيل الحميري اللي قال أستاذنا أنا مصاحب بإنفاقي 1000 ريال أرجو المعذرة، قلنا له سلام الله عليك كتب الله أجرك وهني قال لك ما أنفقت بألف ولا بمليون. أيضا من المنفقين والبادلين أثناء الحلقة الماضية بدون ذكر الاسم إلى نية أخي الشهيد 10,000 ريال، بعدها بدون ذكر الاسم لجهة ما طلبا من الله التوفيق والسداد وصلاح الذرية 10,000 ريال بدون ذكر الاسم لجهة ما طالبا النجاة لي ولأسرتي يوم القيامة من سخط الله 10,000 ريال، بعدها نفس المنفق بدون ذكر الاسم مساهمة في عيدية المجاهدين إلى نية أن الله يصلح أن يصلح الله فيما بينهم وبين المجاهدين ويبصرهم التقى والصلاح ويزكي أنفسنا وأنفسهم 10,000 ريال. أيضا بنية الفرج الأسير المجاهد أبو حرب الكلبي أخوكم أبو وهب الكلبي مرة ثانية 1000 ريال. من أم قاسم، من أم قاسم 1700 ريال. الجريح أبو علي سراج 2000 ريال. أيضا وصلنا عبر الزميل أبو الزهراء من إذاعة سام إف إم من أسماء إسماعيل عبد الله المنقذي 5,000 ريال، بعدها أيضا عبر الزميل أبو الزهراء من إذاعة سام إف إم من أسماء إسماعيل عبد الله المنقذي 1000 ريال. هذا كان كله أثناء الحلقة، هذا كان كله أثناء الحلقة الماضية، احنا بنبث الحلقة. وصلنا هذا الإنفاق من المنفقين عبر محفظة جيب على رقم البرنامج. وصلنا أيضا من علي أحمد ناصر العصيمي 3,000 ريال. أبو عطان الصلاحي 2,000 ريال. من بنت وصاب 1,000 ريال. أحمد محمد عبد المكين 2,000 ريال. من أبو أيمن العستوت 2,000 ريال. من المنفقة معنا ما هي الأول مرة أم علاء، أم علاء إنفاقا وإحسان لله تعالى عبركم الناس الناس 30,000 ريال أم علاء.
المتاجر مع الله المنفق والباذل لله وفي الله دائما المتاجر مع الله سلام الله عليه 4750 ريال من شوقي محمد عبد الله عبد الوهاب 2000 ريال من مجاهد علي مهيوب نعمان النهاري 7000 ريال عبد العزيز محسن ناجي الأقرع 4000 ريال من المنفقين معنا بنية أو بدون ذكر الاسم قال بنية بنظركم للفقراء والمساكين بنية النصر والانتصار وبدون ذكر الاسم 4700 ريال المنفق معنا أيضا أبو عبد الله العولقي لله وفي سبيل الله إلى نية والدي إن الله يرحمهم رحمة الأبرار يا الله 10700 ريال أبو عبد الله العولقي من عبد المجيد محمد أحمد صالح الجملاني 4700 ريال من المنفقات معنا عبر برنامج الناس نسمه الأول مرة الفقيرة إلى الله الفقيرة إلى الله 50000 ريال وهبان محمد حمود حسين أحسن 2000 ريال أيضا من المنفق معنا دائما ورسالته إنفاقا سرا وعلانيا عبركم الناس للناس الفقراء الذين أحصروا بدون ذكر الاسم والمبلغ 3000 ريال بنذكر المبلغ دائما من علي شاطر الناس للناس 3750 ريال علي شاطر وأيضا أبو طه المقراني 2300 ريال بدون ذكر الاسم من المنفقين معنا الفاتحة إلى روح سيدي محمد وآل محمد نتوسل بها أن يغفر الله الذنوب والمعاصي وأن لا يفضحنا بين يديه بدون ذكر الاسم 2000 ريال من سعد صالح راشد وما هي الأول مرة 2500 ريال المنفق والباذل والمتاجر مع الله سلام الله عليه الراجي عفو الله وغفرانه اللي التزم بعشرة ألف ريال كل أسبوع الراجي عفو الله وغفرانه الأسبوع الأول 10000 الأسبوعية و50000 اللي قال إنها اتخرجت والأسبوع هذا أيضا 50000 ريال الراجي عفو الله وغفرانه 30000 ريال هذا أودعها وأنفقها لله قال الأسرة أشد حاجة وفقرة 30000 و10000 ريال للعم علي اللي اتصل بنا و10000 ريال الأسبوعي الالتزام الأسبوعي 50000 ريال من الراجي عفو الله وغفرانه سلام الله عليه أيضا من المنفقين معنا دائما وبدون ذكر الاسم 5000 ريال المنفقة والباذلة والدتنا الفاضلة من أول البرنامج أول برنامج الناس للناس بذل وسخاء وعطاء لله خالص لوجه الله أم يوسف سلام الله عليها منها ومن فاعلين الخير عبر أم يوسف دائما عبر برنامج الناس للناس انفاقها 150000 ريال أم يوسف 150000 ريال والدتنا الفاضلة الصامدة والثابتة والمنفقة أمنا تقية علي منصور الربوعي من عمران ومن عمنا صالح الكويس 5000 ريال بدون ذكر الاسم ومن المنفقين معنا 7000 ريال أبو محمد المطحني حملة هدية العيد 5000 ريال من المنفقين معنا للمرة الثانية بدون ذكر الاسم 5000 والآن 3000 ريال بدون ذكر الاسم من المنفقين معنا يعني باذلين كل واحد بقدر استطاعته إحساس بالمسؤولية بدون ذكر الاسم 500 ريال كتب الله أجرك عبر الزميل عبد الله الحيفي من يحيى أحمد محمد بهرم 2000 ريال أم محسن للمساكين هكذا رسالة 2000 ريال من عين ألف ميم
عين فاء بدون ذكر الاسم بنية الشفاء 1500 ريال. من عين ألف ميم عين فاء بدون ذكر الاسم بنية أخي الشهيد 1500 أخرى للجهات الخمس. عبر أحد المنفقين أبو يحيى فقط قال من فاعلة خير لهدية العيد 5000 ريال. أخيرا وصلنا عبر العزيز عبدالله عبدالله الحيفي من أبو كيان الرشيدي 1000 ريال. هذا ما وصلنا خلال هذا الأسبوع الأخير في مشروع العيد، مستمرين في الناس للناس بدلا وعطاء وإنفاقا واستشعارا بالمسؤولية استجابة لله سبحانه وتعالى وتلمسا لهموم واحتياجات المساكين والفقراء، مستمرين في استقبال الإنفاق كل أسبوع على مدار السنة عبر برنامج الناس للناس وأثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، بيتيكم مساء كل خميس من كل أسبوع في هذا الوقت. رقم البرنامج للراغبين بالمساهمة والإنفاق والبذل والعطاء لله وفي الله، رقم البرنامج 72 80 6 80 2 3 77 80 6 80 2 3. اللي حابب يساهم يرسل رسالة قصيرة يكتب فيها أريد أن أنفق بالمصلة أو بنرد له برسالة، وصل رسالة بطريقة إيصال الإنفاق إما عبر حوالة أو عبر محفظة جيب على هذا الرقم 72 80 6 80 2 3.

بدون ذكر الأسماء، رفع الله قدرك وكتب الله أجرك ورحم الله والديك. هنيئا لك، هذه المتاجرة مع الله، 10,000 ريال وصلتنا الآن كل أسبوع، سلام الله عليه، بدون ذكر الأسماء.

0: أي وقت أي وقت أخي الكريم، قال أي وقت ولا ما بلا يوم الخميس. الإنفاق طوال الأسبوع، بنستقبل الإنفاق من اليوم الجمعة إلى الخميس القادم، والبث بنعلن يوم الخميس مساء كل خميس من كل أسبوع، بنعلن تفاصيل الأسبوع كله، ما وصلنا من إنفاق من المنفقين بالاسم أو حسب رغبة المنفق أبو فلان أو دون ذكر الاسم، برسالة الإنفاق بالمبلغ، وبنوضعكم أيضا فيما تم إنفاقه تفاصيل كاملة عن الأسبوع كل خميس، وبنستقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع.
1: نزيل الصعوبات عن بعضنا ونهدي جزيل العطاء.
0: اليوم بنوضعكم في تفاصيل نهاية المشروع هدية العيد اللي ابتدأنا، أعلننا في يوم الخميس 23 من شهر 4، واستقبلنا الإنفاق من يوم الجمعة 24/4. كان كل أسبوع بيوصلنا مبلغ بنعلم به وبننفق منه للحالة الطارئة، والباقي بنأجله للمشروع هدية العيد.

إجمالي ما وصلنا خلال هذا الأسبوع وبما أعلناه قبل قليل من الأسبوع الماضي أثناء الحلقة الماضية وحتى اليوم، إجمالي ما وصلنا هو 497,550 ريال. إجمالي ما وصلنا من المنفقين 497,550 ريال.

تم الإنفاق كالعادة كل أسبوع قيمة علاجات لحالة طارئة. هذا الأسبوع أنفقنا لست حالات قيمة علاجات، الحالة الأولى ب3400 ريال، الحالة الثانية ب2600 ريال، الحالة الثالثة ب8400 ريال، الحالة الرابعة ب5500 ريال، الحالة الخامسة 5300 ريال، والحالة السادسة ب5400 ريال. ست حالات قيمة علاجات طارئة أو حالة طارئة بقيمة علاجات ضرورية بإجمالي 3600 ريال. قدمنا أيضا معونات لحالات متعففة جدا، حالة طارئة أيضا بقيمة مواد غذائية بواقع 20,000 ريال لكل أسرة، لثلاث أسر بواقع إجمالي 60,000 ريال. وقدمنا معونة الراجعة عفو الله وغفرانه اللي خصصها 30,000 ريال تكون لأسرة أشد حاجة وفقرة، 30,000 ريال إجمالي الإنفاق 120,600 ريال. المتبقي للمشروع 376,950، المتبقي 376,950، والمتبقي في الأسابيع الماضية 530,400 ريال. الإجمالي للمشروع 907,350 ريال، هذا الذي خصص لهدية العيد في هذه الفترة من 24 من شهر 4 وحتى اليوم الخميس، 907,350 ريال. فضل الله ثم فضل المنفقين، تم إفراح فرحة عيد لتسعين أسرة، بالإضافة إلى كل أسبوع، كل أسبوع كنا بننفق من الإنفاق اللي بيوصلنا لعدد معين من الأسر. إجمالي الإنفاق خلال الأربع الأسابيع 721,000 اللي انفقنا، وما بقينا للمشروع 907، يعني خلال هذه الفترة حوالي 1,600,000 تم إنفاق 721,000 الحالات الطارئة الأسر المتعففة قيمة علاجات في كل أسبوع، و907,000 لهدية العيد، 90 أسرة من 10,000 ريال فرحة العيد يوم الوقفة ويوم العيد. متكاتفون وصامدون وثابتون متكافلون مجاهدون، 7,350، 5,000 في سبيل الله، و2,350 موجودة في الحساب.

مشتاقة، حالات محتاجة، متعففين، رجال أمن، رجال مرور، بايعين جوالين، متجولين، مساكين يستحقون، مستحقين 10,000 ريال يوم الوقفة ويوم العيد. فرحة العيد، فرح أولادك. قيمة لحمة أو مشتيت من الله سبحانه وتعالى ومن الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. وهنيئا لكل من أنفق 1,000 أو 500 ريال أو ساهم ب100 ريال. هنيئا لكل المنفقين بأجرهم من الله سبحانه وتعالى.

أيضا ما وصلنا الآن بدون ذكر الاسم بنية الفرج لمتعسر 2000 ريال. وصلنا إنفاق الآن عبر محفظة جيب. والبرد ينخر في جميع عظامه. 1500 ريال بدون ذكر الاسم. القوة الصاروخية والطيران مسيرة.

الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى، انفاق وبذل وعطاء أولا وأخيرا. دائما ما نذكر كل المنفقين أن يكون انفاقهم لله سبحانه وتعالى خالصا لوجه الله، أن يتقبله الله، كي يستشعروا ثقافة الانفاق ويتلمسوا بركة الانفاق، وأن الله وعدهم بأن يخلفهم أضعافها. يخلفك الله، يدفع عنك مرض، يدفع عنك حادثة أو مصيبة، أو يخلفك الله أضعاف أضعافها رزق من الله سبحانه وتعالى. وكم من الحالات من المنفقين اللي قال مجرد بس ما نويت بصدق لله، عادنا اللي نويت ما قد وصلت الانفاق إلا وقد ربي قال جر أضعافها. للراغبين للمساهمة والإنفاق عبر برنامج الناس للناس، تكاتف، تراحم، محبة، استشعار للمسؤولية، تلمس هموم الآخرين، المساكين والفقراء، تلمس إحساس استشعار لهؤلاء كيف يعيشوا الآن، حالتهم صعبة، ما يأكل، المبلغ هذا يفرحهم. بالناس بيستشعر، بيتلمس هموم الآخرين ويبذل وينفق. للراغبين الإنفاق عبر برنامج الناس للناس، يرسل لنا رسالة نصية، مش اتصال، رسالة إلى رقم البرنامج اللي بنعلم به 77-806-8023. الرقم مرة أخرى 77-806-8023. ارسل رسالة نصية، قل أريد أن أنفق، بنرسل لك، بنرد عليك برسالة فيها طريقة إيصال الإنفاق، كيف توصل إنفاقك، إما عبر حوالة من أي صراف أو عبر محفظة جيبة. الاسم سند عبد محمد الكوميني، والرقم اللي أعلناه

ايضا للي ضحوا في هذا العيد. عاد احنا في ثاني العيد، البعض يمكن عاد ضحى اليوم او ضحى امس. في الأضحية ومن الأضحية يعني انك توزع منها صدقة وهدية وكذا. اللي بيوزع من الأضحية نكرر ونقول يعني انفق من ما تحب، انفق من ما تحب. اللي بتحيله للحمة تمام انفق منها، اللي بتاع اللوح المدري ما هو، البعض يعجبها هكذا والبعض يعجبها هذا يعني مش مبلغ الشحم والكرش والعظام والزلاغج تقله. قد عاد خرج منها صدقة للناس المساكين، خرج بطيبة نفس، بطيبة نفس يطرح الله البركة في الباقي حتى لو معد له 2 كيلو يطرح الله البركة فيها. البعض بيخرج صدقة ويخرج هدية، الهدية الجيرانة لأقاربة إنه نكون واضحين هكذا بشفافية. عندما يخرج هدية بيخرج من الحالي الجارة القريبة، لأنه جارة وقريبة عيرجع له الهدية، هو يدي المرق هو يرجع له حنيد. المهم وحق المساكين يتحيل فيها تقله خرج حاجة حالية، واللي ما بيخرج تقله تقل لا يعني تطبخ وتعمل مرق وجارك ما بش معه، بصير جارك فقد جيرانك خرج لهم كيلو لحمة حالية فاقدوا المساكين نتراحم فيما بيننا. بيقولوا عيد الأضحى عيد اللحمة، تبذل في اللحمة وانفك فيها بطيبة نفس ترح الله البركة.

مضطر والله والله مضطر ان انا اقول هذه الكلمه، مضطر ان انا اقول هذه الكلمه، بين احاول في كل حلقه اتجنبها، بين احاول في كل حلقه ان انا ابتعد، لكن لابد ان انا اقولها. البعض اللي بيوصله انفاق، بيوصله معونه، توصله هديه، توصله مساعده من برنامج الناس للناس، ما هي مني، تمام، هذا من الله سبحانه وتعالى، من المنفقين أول حاجة. ثاني حاجة الشكر، والله يا بابا ويحفظكم ويبارك فيكم ويطول بعمركم. الدعاء للمنفقين